0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: There's been a bit of an issue. I've been promised some things that haven't been delivered.
2: We don't have footballs. We don't have footballs.
1: It'd be better if we had footballs.
2: I want us to be winners.
1: I'm trying my best, Roy.
3: You call this little setup you got going on here, man management.
1: What doesn't destroy you makes you stronger.
3: This has been shambles after shambles.
1: We're done.
3: No, we're not done. You ever tell me when we're done?
2: There are no heroes here.
4: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: هل تبقى السيطرة عربية على هذا السباق منذ 1998 و2002 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022 يا حسين؟
2: نعم ستكون أخي عثمان، دعني أقول لك بأن الميدالية الذهبية ستكون من نصيب العرب. اليوم أخي عثمان موجودين ثلاث ميداليات في هذا السباق النهائي ذهبية.
1: نعم.
2: القرني ميدالية ذهبية في 1500 متر، الهندي ذهبية 3000 متر موانع، والبحريني الذي بيرهانو الذي فاز بسباق 10000 متر هو رقم صعب أخي عثمان، لأن رقمه له هذه السنة البحريني حقق 13 الثانية و 16 دقيقة و 0.41. ثلاث ميداليات ذهبية موجودة، الموانع 1500 و 10 كيلومتر، يتنافسنا على إحدى ثلاث المراكز الأولى.
1: إذا هنا السباق الذي نشاهده أمامنا سباق 5000 متر جريا للرجال، وهنا المري طارق المري من السعودية يسحب السباق، خلفه ثنائي البحرين، وجود للهند واليابان، محمد القرني موجود في تمركز، هل تجد تمركز محمد القرني من قطر تمركز جيد وهو خلف الكوكبة الأولى بمعنى 2 4 6 7 هو في الصف الثامن؟
2: نعم تمركز جيد أخي عثمان. لماذا؟ لأن القرني هو داخل بخطة أنه يراقب من بعيد. بالنسبة للبطل السعودي فهو لا يشكل خطورة على باقي المتسابقين.
1: فتح العداد الآن محمد القرني في المركز الخامس، تراجع طارق المري السعودي مع الياباني، الآن الحضور في الأمام موجودة، الآن الهند الموجود، الآن البحرين لأنه تفوقوا على عدائين آخرين بأكثر من لفة.
2: نعم الحين سنتجه إلى آخر ثلاث لفات، البحرين عازمة أخي عثمان، وكما قلت لك سنشاهد آخر ألف متر فيه أخذ وعطاء بين البحرينيين حتى يضمنوا الميدالية الذهبية. هناك اثنين من البحرين، اثنين من الهند، وكذلك قطر موجودة بواسطة محمد القرني.
1: إذا هنا نشاهد هذا الخماسي الآن الموجود أمامنا، البحرين الهند قطر في المنافسة على ذهبية 5000 متر جري للرجال. متى سيكون فتح العداد ودعسة البنزين يا حسين؟
2: الحين في آخر ثلاث لفات بعد 200 متر سنتجه لآخر 1000 متر. نعم. أتمنى أن القرني يصمد أخي عثمان لأنه هو لاعب 1500 متر، إذا ما صمد حتى الآخر لفة ستكون ميدالية مضمونة للقرني أخي عثمان.
1: إذا هنا إحنا عشمانين بالذهب يا حسين بالنسبة لقطر.
2: نعم أخي عثمان، ولكن إحنا أهم شيء
1: منطقيا وعقلنا
2: بوجود عمالقة ذات التخصص أخي عثمان، ونحن نعرف القرني هو عداء 1500 متر وفي تحدي.
1: نعم في بتكون سرعة لا متناهية مناسبة للخمس تلاف في آخر لفة.
2: نعم أتمنى ذلك أخي عثمان، أنه يصمد القرني يصمد أخي عثمان.
1: إذا هنا نستعد للدخول لمرحلة هامة من خلال اللفات المتبقية على مستوى سباق 5000 متر، البحرين الهند قطر. أنا هنا ستزيد السرعة يا حسين، رايحين البحرين، رايحين الثنائي، فتح الآن. نعم. فتح الآن وزاد الآن
2: كما قلت لك أخي عثمان، سنشاهد ألف متر الأخيرة فيها تغييرات أخذ وعطاء. لماذا؟ البحرينيين لهم أحسن توقيت، لاحظ أخي عثمان كيشيلوا بيده، خليك في جنبي علشان ناخذ الذهب والفضة.
1: نعم إذا هنا الرباعي الذي تقدم في الأمام، البحرين والهند، ابتعد نوعا ما محمد القرني، ابتعد نوعا ما محمد القرني في هذا المجهود. نستعد لدخول اللفة الأخيرة من السباق، دخلناها فعلا، البحرين فتح العداد، راحت البحرين، تقدمت البحرين، هنا صاحب الذهبية بالعشر تلاف يقود السباق بأريحية تامة، يذهب بسلاسة بخفة بسرعة برشاقة بقوة للمركز الأول، الهند ثانيا، تحاول البحرين أن تكون صاحبة ميدالية فضية لكن هي في المركز الثالث أيضا. البحرين بهذه الصدارة وبهذا التفوق وبهذه السرعة اللامتناهية التي نشاهدها أمامنا، نستعد لآخر 100 متر، هنا نستعد لدخول الخط المستقيم. البحرين تضمن ذهبية أولى في هذا اليوم والذهبية الثامنة في سجل ألعاب القوة في هذه النسخة. البحرين مركز أول، ممكن يحطم رقم الألعاب الآسيوية. نعم البحرين الذهب للذهب، الذهب للذهب 13 دقيقة 17 ثانية 41% جزءا من الثانية. البحرين الذهب عن جدارة واستحقاق بالنسبة لسباق 5000 متر جري للرجال. ولدنا الولد القطري الرائع هنا مراسم التتويج للبحرين كميدالية برونزية. والبحريني طبعا أداسو في كادو 13 دقيقة 25 ثانية 63% جزء من الثانية بالنسبة للميدالية البرونزية العداء البحريني. مبروك هذا الإنجاز. طبعا هناك على مستوى المركز الثاني في الترتيب العام والعداء الهندي الذي كان معنا وهو سابلي وسابلي الهندي 29 سنة عمره. وسابلي كان شارك في سباق 3000 متر موانع وكان صاحب الميدالية الذهبية إلى صاحب الميدالية الذهبية. والذهبية كانت طبعا لياماتاو بلوي برهانو من البحرين. ورقم آسيوي جديد ب 13 دقيقة 17.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2017.

0: أعزائي المشاهدين، إنما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم لدورة الألعاب الأسيوية 2026 في محافظة أيشي وعاصمتها ناغويا باليابان. ومباراة المنتخب البحريني ونظيره الإيراني لحساب المجموعة الثانية، لتضم كل من البحرين، الكويت، إيران، كازاخستان وكوريا. المجموعة الأولى قطر، هونغ كونغ، تشاينا، الصين واليابان. لأن المباراة الثانية للفريقين، البحرين فاز في المباراة الأولى على كازاخستان، وإيران انهزمت من الكويت في المباراة الأولى. تنطلق المباراة بين المنتخبين الإيراني والبحريني. كان بعض جيدا المنتخب البحريني بطل آسيا النسخة الأخيرة في 2016. المنتخب البحريني الذي يفوز بأول لقب له في آسيا في 2026 بعدما أحرمه المنتخب القطري في العشر سنوات الأخيرة. انتظر حتى 2026 لكي يتوج بأول لقب له أسيوي المنتخب البحريني مع المدرب الجديد، المدرب السويدي. روبر جونار هيندا. من الهجمة للمنتخب الإيراني، دفاع بدني في هذه المباراة بين المنتخبين. سنشاهد الاحتكاك والصعود المدافعين البحرينيين على حامل الكرة. هذا التسديد من بعيد أشار باللعب السلبي. ثنائي التحكيم من أوزباكستان، أولى أهداف المباراة عن طريق عميد نياتي. هذا عمل جيد، تحضير جيد والتوغل في الجهة اليمنى، تسديدة في الزاوية البعيدة. والمنتخب البحريني كالعادة للثلاثي في الخط الخلفي على الدائرة. حسن مدان، محاولة المرور بالمروحة، التغطية من لاعب الجناح على محمد محمد. محاولة المرور هذه المرة في الجهة اليمنى. اللاعبين المميزين المهاريين، ومعهم الصياد. دقيقتين ورميت 7 أمتار على الأقل، بطاقة صفراء على الأقل، بطاقة صفراء على المدافع الذي مسك اللاعب البحريني الذي قام بالمروحة. رميت 7 أمتار بين أرجل الحارس. هي التسديدة لسلمان الشويخة، جناح الأيمن للمنتخب البحريني، يعدل النتيجة. سلمان الشويخة البحريني الذي كان يعاني في هذا المركز، ورايعة الارتقاء لكن تسديدة بعيدة من مهران رحنمي. يعود المنتخب البحريني، الدفاع متقدم للمنتخب الإيراني. طميرة رايعة، رميت 7 أمتار هذه المرة، دقيقتين. لم يتردد الحكم الأوزبكي. السحب من الخلف واضح من اللاعب علي أمير يوسفي، يخرج لمدة دقيقتين.
1: سامان
0: دائما سلمان الشويخ الشويخ أمامكم. سدد الأول فرمية 7 أمتار في المنتخب البحريني الفنت الأولى ويسجل للمرة الثانية ويأتي الأسبقية لأول مرة للمنتخب البحريني في بداية هذه المباراة أمام الحارس محمد سياف أوشيشا حيناتي حارس المخضرم للمنتخب الإيراني. محمد علي حسين أيضا في الجهة الأخرى الأسطورة حارس الخليج السعودي والفائز معه ببطولة آسيا هو وحسين الصياد. وقف الوقت كمان الطاولة معهم خطأ خطأ تدخل قوي كالعادة اللي لاعبي المنتخب قوية التسديدة من خارسة أمطار فوق حائة الصد يضعها في الزاوية البعيدة هذه المرة أميد أنياتي هدفه الثاني يعدل النتيجة. رائعة التسديدة خارج 9 أمطار والرد يأتي مباشرة من المنتخب الإيراني جاسم خميسة يتوغل في الجهة اليمنى لعب رائع واعد أحد الوجوه الجديدة للمنتخب. البحريني قلت في طاولة التحكيم هناك الحكم منصور السويدي الحكم القطري وتغطية رائعة تغطية رائعة من المدافع هنا أمر من الأول وشاهد التغطية مباشرة تأتي من جسم خميسة استدعى على الثبات ويمسكها باليدين محمد علي حسين وهجمة مرتدة للمنتخب البحريني. قوة المنتخب البحريني في الهجمات المرتدة وجاسم خميس يسجل هدفه الثاني بعد تسديدة ومسك الكرة من الحارس البحريني تتحول مباشرة لهجمة مرتدة سريعة واللعب في المساحات في المنتخب البحريني يعرف كيف يلعب في المساحات كيف يتحرك بدون كرة الجري قبل استلام الكرة هذه هي ميزة اللاعبين البحرينيين المهاريين. رائع رائع المحاولة الفردية 1-1 بالمروحة كان يريد رمية 7 أمتار الجناح الأيسر للمنتخب الإيراني حاولت المرور دخول في المنطقة الجناح وهجمة مرتدة للمنتخب البحريني تلعب بسرعة عودة المنتخب الإيراني على مستوى الدفاع وحاولت التسلسل في الجهة اليمنى للمنتخب البحريني جميلة ورائعة اللعب الجماعي للمنتخب البحريني تنتهي عند الجناح الأيسر سلمان الشويخ هدفه الثالث والأول من الجناح الأيمن بعد ما سجل مرتين من رمية 7 أمتار جناح الرشيق السريع الفنان الآن الأسبقية أصبحت بثلاث أهداف للمنتخب البحريني يعرف كيف يبني الفوز تدريجيا بدون أن يتسرع بدون ارتكاب الأخطاء يبدأ من الدفاع ومن الحراسة ثم الهجمات المرتدة ثم الهجمة المنظمة المنتخب البحريني شاهدوا الدفاع، شاهدوا حركة الدفاع للمنتخب البحريني في اتجاه الكرة على حامل الكرة. التغطية تأتي في وقتها، الشراسة، الاندفاع، الحضور للدفاع البحريني، وخلفهم الحائط والمايسترو محمد علي حسين كالعادة. عندما يفوز البحرين الفضل دائما يعود إلى هذا الحارس، خاصة في المباراة النهائية والمباراة الكبيرة، هو الذي يصنع الفارق. إشارة باللعب السلبي، تدخل من الخلف أو يتدخل من أحمد محمد. شاهد يمر من خميس، من جاسم خميس، ويصطدم بي أحمد محمد. تغطية تأتي في وقتها، كل واحد قريب من الثاني، عندما تمر من الأول تصدم في الثاني، والبنية الجسمانية للاعبين البحرينيين تسمح لهم أن تدخلوا بقوة وبشراسة على حامل الكرة. شاهدوا هنا، شاهدوا كيف تدخل الدفاع والصعود على حامل الكرة، والكرة تصل للدائرة، كرة تصل للدائرة، ودقيقتين على المدافع البحريني بعد ما طول المنتخب الإيراني في الهجمة المنظمة. أول كثير كرة انتهت عند لعب الدائرة، وعلى إثرها حسن مدان يخرج بالدقيقتين. المدرب الكرواتي أمامكم، المدرب السويدي أيضا من جيل واحد، مواليد 66 المدربين. ورمية 7 أمتار من نفس اللاعب أميد النياتي الذي سجل هدفين، هو يسجل هدف الثالث له للمنتخب الإيراني. البحرين 5 وأميد النياتي 3. المنتخب البحريني بست لاعبين، خروج الحارس ودخول اللاعب السادس في الهجوم. هنا أمامكم حسن مدن الذي خرج بالدقيقتين، حاول في الجهة اليمنى بالمروحة، تدخل الدفاع، محاولة جاسم خميسة، تحرك كثيرا في الجهة اليمنى، لديه الكرة الآن، البحث عن حسين الصيادة في الجهة اليسرى، المرور، التسلسل، المروحة، ورمية 7 أمتار الثالثة للمنتخب البحريني بمجهود فردي بالمروحة. يا مورا، تغيير الاتجاه لجاسم خميس، خذ هذا اللاعب لديه إمكانيات ومهارات عالية. سيخلف حسين الصيادة، يعتبر مستقبل كرة اليد البحرينية جاسم خميسة. وفي رمية 7 أمتار سلمان الشويخة للمرة الثالثة مع الحارس الثاني، هذه المرة يأخذ وقته لا يتسرع، الفانتة الأولى، الفانتة الثانية، هو في جيب الحارس أميد رباطة الذي يدخل في رمية 7 أمتار بدون جدوى. المنتخب البحريني بخمس مدافعين، الفنت في الهواء رائعة، لكن التصدي أروع من محمد علي حسين كالعادة، المنقذ، الإضافة الكبيرة للمنتخب البحريني محمد علي حسين. يكون لديك حارس بهذا المستوى وبهذا الأداء، يعطيك الأمان، يعطيك القوة، يعطيك الحماسة. المنتخب البحريني في تحضير الهجمة، شاهد المهارة الفنية للاعب البحريني في عملية واحد ضد واحد. في المرور حسين الصياد، هنا حسين الصياد 38 سنة، المحاولة، التسلسل، دخل الدفاع على حسين الصيادة، تبقى الهجمة بحرينية، يربح الوقت، يعود اللاعب السادس بالمروحات ولعب للدائرة تدخل الدفاع وتلمس قدم اللاعب البحريني سيد شبارة على مستوى الدائرة تضيع الهجمة على المنتخب البحريني. المنتخب الإيراني مع أميد النياتي رقم 11 يدخل كدائرة ثاني حاول قطع الكرة تعود والتسديدة لا تدخل الدفاع. يا له من دفاع يا له من دفاع يا لها من شراسة صعود على حامل الكرة شاهدوا من اللاعب أحمد كاظم. 7 أمتار 7 أمتار يا سيد الحكم دفاع دخل 6 أمتار. تبقى الهجمة للمنتخب البحري الإيراني كل فريق يطول في الهجمة لا يجد الحلول بسرعة نظرا لقوة الدفاع من الجانبين. قطع في الجهة اليمنى قطع مزدوج تعود في الجهة اليسرى تلعب مع الدائرة الإشارة بلعبة سلبي انتهت 4 تمريرات للمنتخب الإيراني تلعب بسرعة حسين الصياد يلعبها في الجهة اليمنى والمهارة تصنع الفارق المهارة والفنيات بالمروحة شاهدوا كيف يسلم الكرة تغيير الاتجاه أمام المدافع محمد محمد دايس يستطيع أن يمر ويجد الحل ويسجل هدفه الأول بعد تمريرة من حسين صياد المنتخب البحريني واللعب السريع والتصعيد الكرة بطريقة منظمة سريعة تنتهي بالمهارة والفنتة من الجناح المرة بدون فنتة بدون تمويه في الهواء ينجح الجناح الأيسر والرد يأتي والتصدي الأول للحارس الإيراني محمد سيافو تشيجا هيناتي أول تصدي للحارس البحريني الإيراني عفوا بعد مرور 14 دقيقة هنا التصدي أمام حسن مدان سين الصياد حتى لعب الدائرة تقطع من الدفاع لكن تبقى الهجمة للمنتخب البحريني يبحث عن الحلول مع الدائرة حسن مدان أيضا دفاع قوي للمنتخب الإيراني سين الصياد يبحث عن المرور رايعة وجميلة والتصدي الثاني لمحمد سيافو شيشا شاهدوا هنا قدم اليسرى يرفعها ويتصدى لكرة حسن مدان منتخب البحريني دائما في الهجمة المنظمة حسين الصياد يعكس الكرة في الجهة اليسرى تلعب مع الدائرة هذه المرة الكرة تدخل الشباك لحسن مدان بعد عمل جيد ورائع للظهير الأيسر رائع التمريرة من محمد محمد كالعادة اللاعب المميز اللاعب المهاري اللاعب الذي يفعل كل شيء بالكرة الإيراني حسن نوعا ما مع المدرب الكرواتي نينادا كالجايتشا تكلم على هذا المدرب الذي درب المنتخب السعودي أيضا دخول بقوة والكرة تعود للمنتخب البحريني شاهدوا الحارس كيف يلعب الخطأ بسرعة واطلق كانت جميلة بين حسين الصياد لكن استلام يمين لم يكن جيد أحمد كاظم على مستوى الجناح الأيسر حسين الصياد محمد محمد خطا مع حسين الصياد تلعب في الجهة اليسرى والخطر والأهداف تأتي من حسين أو جاسم خميسة. لكن هذه المرة حكم لم يعطيه رمية 7 أمتار ولا كانت بعيدة، طميرة خاطئة تذهب مباشرة للتماس ولي المنتخب البحريني. كرة زائد 5 حسين الصياد. حسين الصياد يكتفي بي التمريرات إلى حد الآن، يلعب الآخرين ويعتمد على جاسم خميسة في إنهاء الهجمة، وأيضا محمد محمد لديه الكرة تلاتي في الخط الخلفي. أصحاب الفنيات العالية والمهارات المميزة ثلاثي الخط الخلفي جاسم حسين ومحمد. حسين الصياد يلعبها لمحمد وتدخل الدفاع هذه المرة. حسين الصياد كان بإمكانه أن يتوغل، فضل التمرير باليد اليسرى لمحمد. الدفاع كان في مكانه في الوقت المناسب على محمد. محمد يحاول لعبها لي جاسم. كم أنت رايع، كم أنت رايع يا جاسم، لكن التسديدة يرفعها فوق الحارس وتضيع على جاسم الخميسة. أي أي أي أي أي. كل مرة في عملية واحد ضد واحد يمر أمام المدافع جاسم خميسة. هذه هي التوغلات، السرعة في التوغل في المساحة الخارجية وأيضا عملية المروحة التي يقوم بها جاسم خميسة. تسديد والتصدي والقراءة اللي محمد علي حسين كالعادة. أربعة وعشرين سنة فقط لي جاسم خميسة. يعيد كيف يحاول أن يمر، كيف يغير الاتجاه عندما يسلم الكرة ويمر أمام المدافعين. جاسم خميسة، حسين الصياد، محمد، جاسم في الجهة اليمنى، ياقو مع الدائرة، تغيير المركز بدون كرة في الجهة اليسرى بين محمد وحسين. حسين يمر من الأول، مررها في الجهة اليسرى وكاظم أحمد كاظم يضعها بقوة في القائم الأول. وكم هي جميلة هذه اللقطة والثنائية الرائعة بين محمد وحسين. لعب جميل حقيقة، ثنائية صنعت كل شيء، فعلت كل شيء بين حسين ومحمد. والتمريرة للجناح في زاوية مفتوحة تماما لأحمد كاظم. تفاهم كبير بين الثلاثي في الخط الخلفي واللاعب الدائرة أيضا. تسديدة قوية لكن فوق المرمى لمحمد رزا أراي. منتخب البحرين يريد أن يقتل المباراة في شوطها الأول، 10 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، والفارق 5 أهداف، وهذه كرة زائد 6 للمنتخب البحريني. هنا التقاطع مع الدائرة ياغو. محمد تقاطع مع الدائرة ياغو، دائما يبدأ بها الهجمة. تغيير مركز في الجهة اليسرى بين محمد وحسين. محمد يضغط يمررها لحسين، حسين للدائرة لكن تقطع هذه المرة من الدفاع الإيراني. حاولت اللعب السارية والهجمات المرتدة لكن تقطع من الدفاع البحريني. وحسين الصياد من أجل هدفه الأول في المباراة بدون ارتقاء مع الجيري يسدد المايسترو الأسطورة القلب النابض للمنتخب البحريني. عندما نتكلم على المنتخب البحريني يجب أن نتكلم على حسين الصياد الذي توج أخيرا ببطولة آسيا الموسم الماضي، استحق هذا اللقب هو ومحمد علي حسين ومحمد محمد وأحمد محمد، الجيل الذهبي للمنتخب البحريني لولا المنتخب القطري كان بإمكانه أن يفوز بكل الألقاب في العشر سنوات الأخيرة، لكن من سوء حظ البحرين اصطدمت بجيل ذهبي أيضا آخر هو المنتخب القطري الذي حرمه من عدة نهائيات وألقاب في العشر سنوات الأخيرة من 2014 إلى 2024. والمنتخب البحريني يحاول ويلعب النهائيات أمام المنتخب القطري لكن بدون جدوى، ولا مرة استطاع أن يفوز على المنتخب القطري في العشر سنوات بين 2014 و2024. لكن السنة أو هذه السنة 2026 استطاع أن يتوج باللقب قبل اعتزال حسين الصياد أو محمد علي حسين. حاول المرور بالمروحة، رمية 7 أمتار، حكم يقول لا ليس هناك شيء، التصدي لمحمد شيفو شيشا أمام محمد مرة بالمروحة، أراد أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة لكن اليد اليسرى كانت حاضرة للحارس الإيراني. يدخل اللاعب محمد مهدي بن أمانيا على مستوى التنسيق، حاولت الضغط علي ريزا في الجهة اليمنى وتدخل الحارس والدفاع. شاهد اللاعب الإيراني لا يسدد بأريحية حتى عندما يشاهد الدفع من أحمد محمد. عندما تدخل داخل 9 أمتار انتظر الاحتكاك والضرب والشراسة للاعبين البحرينيين. أيضا سنتكلم على مدرب الحراس للمنتخب البحريني مكرم المساوي. الحارس التونسي القدير، سيرة ذاتية غنية وكبيرة. واو واو واو، تسديدة لم يشاهدها ولم يتحرك لها محمد علي حسين. يا لها من تسديدة، أجمل هدف إلى حد الآن في هذه المباراة للظهير الأيمن للمنتخب البحريني أو الإيراني عفوا. أخول حسن علي الجهة اليمنى لديه الكرة ورمي 7 أمتار، رمي 7 أمتار ومعها دقيقتين ربما سحب من الخلف. شاهد هنا فانت خارجي داخلي التوغل. رمي 7 أمتار في التنفيذ سلمان، رائعة وذكية، 4-4 في رمية 7 أمتار، هدفه الخامس الجناح الأيمن. أيضا هناك وجوه جديدة أيضا في المنتخب البحريني مثل ما شاهدناها أمس في المنتخب القطري، هناك تشبيب على مستوى التشكيلة وعلى مستوى الفريق للمنتخبات خاصة البحريني والقطري. حتى المنتخب الإيراني هناك وجوه جديدة شابة أفكر في المستقبل. حافة المرور، شاهدوا يمر من الأول لكن شاهدوا كيف يصطدم به أحمد محمد الذي يقوم بالتغطية. الصعود على حامل الكرة والضغط، صعب صعب صعب أن تسدد، صعب أن تسجل، صعب أن تمر بين لاعبين في دفاع المنتخب البحريني، وعندما تمر وعندما الكرة تمر من الدفاع تصطدم بالحائط. الحارس محمد علي حسين، تسديدة واحدة أعتقد يجب التسديدة من بعيد، ارتقاء بالقدمين لولا القراءة الجيدة لمحمد علي حسين باليدين. رايا رايا من حسين الصيادة، يلعبها لي أحمد كاظم، فهو الثاني. الشيء الجيد في المنتخب البحريني

0: ويجد الجناح. هذه قوة المنتخب البحريني لا يرحم. ساعد الكور بسرعة وأيضا في بعض الأحيان يغامر وينجح في المغامرة ويرفع الفارق. الآن نشاهد إلى 7 أهداف كاملة، 6-6 لسلمان الشويخة.
1: Continue play like this.

انتهى الوقت المستقطع للمدرب الكرواتي لاعب الدائرة سابقا في المنتخب اليوغوسلافي والكرواتي نينادا كيرجايتشا. وليد 66 بزغرب بطل أولمبي مع المنتخب الكرواتي كلاعب في 96 بأطلانتا ابن المدرب الكرواتي السابق فيليمير كيرجايتشا. درب لعدة مواسم كرواتيا زغرب ثم درب المنتخب السعودي في مونديال 2017. درب المنتخب السعودي في 2012 و2013 ثم الريان القطري في 13 و2014 ثم عاد للمنتخب السعودي من 2015 إلى 2018. ورائع المرور ورمية سبع أمتار تغيير الاتجاه جميل ورائع. شاهد كيف استلم الكرة وغير الاتجاه أمام المدافع محمد هذه المرة بدون فانتا مباشرة 5-5 في رمية سبع أمتار هدفه السابع. سلمان الشويخة 20 سنة فقط. دقيقتين على سلمان أو دقيقتين قبل نهاية المباراة. لم يخرج اللاعب الإيراني بالدقيقتين في اللقطة الأخيرة. دخول الجناح كدائرة ثاني صعود المدافع وطبيعة على المنتخب الإيراني تلعب بسرعة من حسين الصياد. ودقيقتين اللاعب الإيراني لم يضع الكرة في مكانها ضيع فرصة هجمة مرتدة للمنتخب البحريني ولهذا يخرجه الحكم بدقيقتين. وميد أن يأتي لاعب ارتكاز رد أهداف إلى حد الآن لهذا اللاعب يخرج بدقيقتين. سهل المهمة هو بيرزادي هو الذي يخرج بدقيقتين وليس عميدة. منتخب الإيراني بخمس مدافعين منتخب البحريني يحضر الهجمة لصق بطيء. هنا يبدأ تغيير المركز في الجهة اليسرى حسين الصياد يضغط ويستلمها كاد أن يقطعها اللاعب الإيراني لكن يستلمها هاللاعب محمد دفن الثاني. محمد صاحب 25 سنة أحد اللاعبين المميزين كوادر المنتخب البحريني. الثواني الأخيرة منتخب البحريني بستة الإيراني بست لاعبين بدون حارس. ضميرة خاطئة تذهب للتماس. يعود المنتخب البحريني 30 ثانية قبل نهاية الشوط الأول. حسين الصياد كظهير أيسر

0: محمد خلاعب ارتكاز. جهة اليمنى جاسم خميسة، حذر الهجمة، النسق بطيء ثم التوقيت القوي للمنتخب البحريني. ليس هناك رمية، 7 أمتار، 5 ثواني قبل نهاية الشوط الأول. حسين الصياد على الثبات، حوضية لكن بعيدة، والنتيجة 15-6 للمنتخب البحريني في هذا الشوط الأول. المنتخب البحريني الذي عرف كيف يعمق الفارق في هذا الشوط الأول. وحسين الصياد خير راضي، كان يبحث عن رمية 7 أمتار لم يعطي إياها الحكم الأوزبكي. إذن في انتظار بداية الشوط الثاني، تذهب بعيدا، هناك شوط ثاني بين البحرين وإيران.
1: To all of our One Asia Crew volunteers, thank you for your dedication and invaluable support. Your
2: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
3: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى،

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: هناك أيضا قطر، تحيا قطر موجودة في الممر الثامن.
2: لهم 3 دقائق، 0-4 0-0. أخي عثمان فريق جيد، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله ويكونوا ضمن الثلاثة الأوائل.
1: عبد الرحمن سامبا سيكون الأول في الانطلاقة يا حسين. نعم، وباسم حميدة سيكون الأخير في الانطلاقة.
2: نعم، فريق قوي أخي عثمان، سينافس على المركز الأول والثاني والثالث.
1: إذن هنا الفلبين قوية يا حسين.
2: فلبين لها 3-0-6-15.
1: سريلانكا،
2: بالنسبة لسريلانكا لها 3-0-6-0-0.
1: الهند
2: هي التي ستنافس قطر على الميدالية الذهبية، 3-0-3-61.
1: ملهاش حل الهند يا حسين.
2: نعم،
1: بل همش حل الهنود يا حسين في هذه الدورة. شيء كوريا موجودة يا حسين.
2: كوريا لها توقيت 3-0-7-10.
1: أخذوا برونزية في التتابع 400 متر للرجال.
2: نعم أخي جميل.
1: هنا العراق، تحيا العراق، لكم كل المحبة والتقدير والاحترام.
2: العراق لهم 3-0-7-58.
1: ينطلق السباق، سباق التتابع 400 متر للرجال، للسريعين، للمتوذبين، للمتحفزين، للمتقدمين. تقدم يا قطر، انطلقي يا العراق، نريد سباقا كبيرا، سباقا مميزا. الأربعمائة متر الأولى، عبد الرحمن سامبا من قطر يقود الفريق القطري. هنا الدخول في الخط المستقيم، 100 متر الأخيرة في 400 متر الأولى. هناك قطر وهناك المنافسة الساخنة. سلمنا نضيف بروح لك نضيف. الطريقة الحلوة، السرعة المتناهية، الدخول لقطر في 400 متر الثانية. يده من سباق، يده من إثارة، يده من ندية، السرعة المتناهية. روح على الممر الأول، تعال بسرعة، تقدم بخطوات سريعة، انطلق أيها الرجل القطري، انطلق للأمام، ادخل في آخر 200 متر من 400 متر الثانية. السرعة المتناهية التي نشاهدها، يده من تحدي، يده من إثارة، السرعة المتناهية، الدخول مرة ثانية. هناك الهند تتقدم، قطر ما زالت ضمن الكوكب الأولى. هناك السرعة اللامتناهية، سلم نضيف، روح نضيف، سريع في الانطلاقة في 400 متر الثالثة. هناك التقدم للهند، الصراع لقطر مع سريلانكا في هذا السباق الكبير. كذلك هناك تايلاند، تدخل قطر، تجتاز قطر، تلاحق الهند في المركز الثاني على مستوى هذا السباق، السباق الكبير، سباق التتابع 4 في 400 متر. التحدي الكبير في 400 متر الثانية يا حسين، ماذا يجري، ماذا يحدث؟
2: نعم أخي عثمان، في المنتخب القطري لحد الساعة جيد جدا في وجود باسم حميدة الذي سيستلم هو الأخير. بالنسبة للبطل الذي نشاهده قام بسباق رائع، ممكن أخي عثمان أن إن شاء الله قطر ستأخذ إما الذهب والفضة.
1: إذا هناك الهند في المقدمة، قطر ثانية. هنا 400 متر الثالثة يا حسين، رايحين بهذه السرعة اللامتناهية. الهند تتقدم، قطر في المركز الثاني، صراع كبير حتى هذه اللحظة. الخطوات السريعة، السباق المثير، السباق الناري، تعال تقدم، تحرك، اسرع أيها القطري. هناك حذاري من الخلف للأمام بالنسبة لسريلانكا، تتقدم تنافس قطر على المركز الثاني. الهند في المقدمة، نتحرك، نجتاز، نصل. هنا صراع المركز الثاني وصراع الميدالية الفضية. قطر في الأمام، قطر تحتل هذا المركز، هناك النهاية، قطر الميدالية الفضية، إنجاز كبير كبير كبير. الذهب للهند والفضة لقطر، تحيا قطر على هذا الإنجاز. الهند خطر سريلانكا والثلاثي المتقدم للأمام. الهند من هم مش حالي يا أخي، الهنود من هم مش حالي يا أخي، 4 في 400 متر. الذهب للهند، الفضة لقطر، كل التحية والاحترام لهذا الرباعي القطري، والله إنكم رجال أولاد رجال. إذن هنا نذهب للفريق القطري. يا سلام عليكم، يا سلام على هذا الرباعي القطري صاحب الميدالية الفضية، عن جدارة واستحقاق. 3 دقائق 2:05 زون الثانية، وقطر هي صاحبة رقم الألعاب الأسيوية ب 3 دقائق 56 زون الثانية، سجل في جاكرتا 2018. أنذاك قطر كانت صاحبة الميدالية الذهبية.

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: The 20th Asian Games, Aichi, Nagoya, 2026 Group B Men's Islamic Republic of Iran versus Bahrain. Halftime score, Bahrain が 15-6 とリードしています。いやそれにしてもバーレーンのディフェンス、特にセットディフェンスが硬いですよね。イラン、イスラム共和国を6点に抑えています。そしてバーレーンのエース、13番のサルマン・アルショワイク選手、昨日はカザフスタン相手に9ゴール、今日はすでに7ゴールを決めています。ただこの試合比較的ロースコアなので、後半何が起きるかまだ分かりません。それでは皆さん、後半を始める前に改めてクラップ応援で盛り上げていきましょう。いきますよ、せーの、パチパチパチパチパチパチ、clap your hands、パチパチパチパチパチパチパチパチ。
1: عودة أعزائي المشاهدين لأحداث الشوط الثاني لمباراة البحرين إيران لحساب المجموعة الثانية. البحرين، كويت، إيران، كازاخستان وكوريا. المنتخب البحريني متقدم في النتيجة 15-6، فارق 9 أهداف للمنتخب البحريني، والمنتخب الإيراني سجل 6 أهداف فقط في 30 دقيقة. حسين الصياد، كوردو تصدم بالقائمة، المنتخب الإيراني بخمس مدافعين. مجموعة قوية، مجموعة ثانية، البحرين، الكويت، إيران وكوريا، كازاخستان أيضا. المنتخب الإيراني 6 أهداف فقط إلى حد الآن. ننتظر الشوط الثاني أفضل وأداء أفضل من الشوط الأول. صعب صعب من هذا الدفاع الشرس للمنتخب البحريني، خاصة في المحور، صعب صعب المرور في المحور للمنتخب الإيراني، أن نلعب مع الأجنحة أو لعب الدائرة، لكن ليس بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وهذه الطميرة. دقيقتين، خبرة حسين الصيادة. شاهد هنا الدفع لحسين الصيادة قائد المنتخب، والحكم لم يعطي دقيقتين للاعب الإيراني. سبع دقيقتين، شير الحكم، طبيعة على المتألق جاسم خميسة، ضيع ثلاث كور من 6 أمتار، والدخول بقوة يسترجع الكرة. جاسم خميسة تتحول لهجمة مرتدة وجها لوجه، والتصدي للحارس محمد سيافو شاشا، وشيشا هو الذي يتصدى. تبقى النتيجة على حالها، لن تتغير. 3 تصديات فقط للحارس الإيراني. تقطع المزدوجة والقائم الأول تسديدة من خارج 9 أمتار. المنتخب الإيراني لديه الحلول على مستوى الخط الخلفي. علي ريتزا سجل هدفه الثالث. بيرزادي قوي القامة، يستطيع أن يسدد فوق حائط الصد. والمنتخب البحريني لم يسجل هدفه الأول إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني. مرور 3 دقائق، حسين الصياد غير المركز في الجهة اليسرى بدون كرة. محمد حاولت المرور، حسن الدفاع المنتخب الإيراني. حسين الصياد محاولة تسديد، رايعة، لديه الحل، لديه المهارة، لديه كل شيء. محمد هدفه الثالث بشوينكير، والمنتخب الإيراني يسجل بسرعة. راح يأتي مباشرة من الجناح الأيمن. محمد ريتزا أراي فارق يبقى أو ينزل إلى 8 أهداف للمنتخب البحريني. شاهد المرور من 7 أمتار. دقيقتين، أين الدقيقتين يا سيد الحكم؟ تدخل على مستوى الرقبة الرابع لمحمد. توقيت هنا توقف للوقت. المنتخب البحريني سيواجه المنتخب الكويتي والكوري في هذه المجموعة. المنتخب البحريني الذي لم يفز ولا مرة بالألعاب الأسيوية. يبقى المنتخب القطري هو حامل 3 نسخ الأخيرة. زيدا تصدم بالقائم وتدخل الشباك. زيدا بخير 9 أمتار تصنع الفارق في المنتخب الإيراني. دقيقة قوية بالزاوية البعيدة لم يقدر عليها الحارس محمد علي حسين. المنتخب الإيراني أفضل في بداية هذا الشوط الثاني. سلسل في الجهة اليمنى يضيع قلت مشكلة جاسم خميس من 6 أمتار. ضيع 4 كور أو 4 أهداف حقيقية من 6 أمتار. جاسم خميس عليه أن يركز أكثر في 6 أمتار. كان يبحث عن رمية 7 أمتار، كانت مضايقة واضحة من المدافع الإيراني لكن الحكم لم يعطيه 7 أمتار. تسديدة حوضية رائعة من عميد أن يأتي هدفه الرابع. لاعب مميز شاهدوا حوضية لم يشاهدها الحارس. رائعة التمريرة من حسين الصياد لحسن مدان هدفه الثاني. شاهدوا كيف يوصلوا الكرة أرضية والمنتخب البحريني يمر بفترة صعبة. وعميد أنياتي سجل هدف الثاني على التوالي والخامس له في المباراة. دقيقتين هذه المرة. تدخل من الخلف على جاسم خميس. كازيمي يخرج بالدقيقتين والمنتخب البحريني فوق عدديا. تحضير الهجمة تقطع في الجهة اليسرى. حسين الصياد يضغط تصل الجناح في زاوية مفتوحة وبحركة فنية جميلة فوق رأس الحارس من اللاعب حسن علي. فارق 8 أهداف للمنتخب البحريني. مشي بالكرة لعب بسرعة مباشرة في المرمى. فارق الأهداف ياس عدى خب البحريني يلعب بال الكرات كلها بسرعة لكي يباغت المنافسة. عرف أنه لا يستطيع أن يسدد أو يسجل من خارج عمطار. ليس لديهم اللاعبين فيعوضون بالسرعة والاختراقات والهجمة المرتدة واللعب السريع واللعب في المساحات أيضا والاعتماد على الدفاع القوي والحارس محمد علي حسين. استيداع حائط الصد هذه المرة لحسن مدائن مع محاولة علي ريتزا. تبقى الهجمة للمنتخب الإيراني. لعب مباشرة للجناح في ساوية مفتوحة. قلت المنتخب الإيراني أفضل في الشوط الثاني. المنتخب البحريني يجد الحل عن طريق المميز الرائع محمد هدفه الخامس. يقول الحكم نزول قبل التسديد والهجمة المرتدة. السلاح القوي للمنتخب البحريني وأحمد كاظم يسجل هدفه الثالث من هجمة مرتدة. البحريني استرجع الكرة بسرعة من اللاعب البحري الإيراني ويلعب الهجمة المرتدة. البحث عن اللاعبين في الهجمة المرتدة. يا مرة تجد أحمد كاظم مرة سلمان الشويخة الجناحين السريعين. فارق 10 أهداف للمنتخب البحريني. الإيراني يحضر الهجمة لكن بدون خطورة على دفاع المنتخب البحريني. هنا التسديدة والهجمة المرتدة نفس السيناريو نفس الطريقة. فريق يضيع وفريق يسجل في الهجمات المرتدة السريعة عن طريق حسن علي. هدفه الثاني. تلعب هذه الطريقة أمام المنتخب البحريني. انتظر النتيجة الثقيلة. لا تتسرع وتهدي الكور للمنتخب البحريني في الدفاع لأنه سيحولها إلى هجمة مرتدة سريعة وهدف سهل. المنتخب البحريني لعب النهائيين الأخيرين أمام المنتخب القطري وخسر النهائيين. البحريني الذي يبحث عن أول لقب له في الألعاب الأسيوية فاز بأول لقب له في بطولة أسيا هذه السنة والآن يبحث عن أول لقب له في الألعاب الأسيوية. حق مشروع لهذا المنتخب الذي يشتغل ويحاول قبل الاعتزال بعض اللاعبين على غرار حسين الصياد ومحمد علي حسين. سطرة المنتخب البحريني ومحمد يتصدى لرمية 7 أمتار. المهمة لن تكون سهلة للمنتخب البحريني هذه المرة. هناك المنتخب القطري بوجوه جديدة، لاعبين جدد، لاعبين شبان، أصحاب الإمكانيات الهائلة. واو، على طريقة حسين الصياد على الثبات يسجل هدفه الثاني المايسترو. أربعة وعشرين اثناش، فارق 12 هدف للمنتخب البحريني. عندما تدخل في 9 أمتار وتحتك مع المدافعين صعب المرور، صعب عليك أنت هنا يجب أن تمرر الكرة، لأن سحبت لاعبين خلاص، مرر الكرة واخلق تفوق عددي أو سدد من بعيد. صعب أن تمر واحد ضد واحد في دفاع المنتخب البحريني. سين الصياد حوضية جميلة بالمعصم يرفعها فوق الحارس، يا لها من تسديدة. حسن علي خبر البحريني استثمر كثيرا على لاعبين اليساريين في السنوات الأخيرة. كانت مشكلة المنتخب البحريني الجهة اليمنى وعلى مستوى الجناح أيضا مشكلة اللاعبين الأشاول. كانت عائق كبير للمنتخب البحريني. دخول الحارس هشام عيسى ويتصدى لكرتين في نفس الهجمة، والهجمة المرتدة والهدف الرابع. يخرج حسين الصياد، يروح المدرب النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب الإيراني، فارق 14 هدف رغم البداية الجيدة في الشوط الثاني. ضيع الكثير وأخطأ وسمح للمنتخب البحريني نلعب الهجمات المرتدة ويساعد بها الفارقة. شاهدوا التغطية تأتي بسرعة في دفاع المنتخب البحريني والتصدي لهشام عيسى. تسديد من بعيد من المنتخب الإيراني والتصدي للحارس تعود للمنتخب الإيراني. محاولة المرور، التغطية، شاهد التغطية، دائما هناك لاعبين عندما يمر من الأول يصطدم بالثاني اللاعب الإيراني. الإشارة باللعب السلبي، اللاعب الإيراني يطول في الهجمة لا يجد الحلول. فعيد كاميرا خاطئة والحكم يعود إلى الخطأ. ترب روبر جونر هايند يغير التشكيلة يريح الكوادر. رايح هذا الحارس هشام عيسى يدخل ويتصدى لكل الكور إلى حد الآن. حسن علي على مستوى الظهير الأيمن، أحمد كاظم يتحول للاعب ارتكاز، يضيع من الست أمتار. أحمد كاظم التصدي لعميدة رباطة. يدخل حارس الثاني في مرمى المنتخب الإيراني. هزمة في المباراة الأولى من منتخب الكويتي. دخول بقوة التغطية في وقتها والهجمة المرتدة مباشرة. سقوط صعب. سلامات للاعب البحريني. واو سنشاهد الإعادة. شاهد التسديدة والسقوط. ووف. إن شاء الله سلامات للاعب البحريني. نزل على مستوى الرقبة والرأس. سلامات لي اللاعب. إن طريقة النزول والسقوط صعبة. الارتفاع كان عالي والسقوط كان على مستوى الرأس والرقبة. كما نتمنى أن تكون خفيفة. دخل رجال الإسعاف مباشرة. نتمنى أن الإصابة تكون خفيفة ويعود اللعب. شاهدوا السقوط. واو. كان سقوطا يكون جيدا على مستوى الظهر والرقبة. سلامات لي اللاعب أحمد عيدة. الحمد لله على سلامة اللاعب البحريني أحمد عيدة بعد اللقطة الأخيرة. السقوط لم يكن سهل. النتيجة 27-12 للمنتخب البحريني. قطع مزدوج. التسديدة. شاهدوا الحلول التي يجب أن يلعب عليها المنتخب الإيراني أمام الدفاع البحريني. يجب تحذير لاعب المسدد من خارج عمطار. على اللاعبين الآخرين أن ينزلوا المدافعين إلى 6 أمتار وترك اللاعب يسدد من بعيد. هذا هو المطلوب. التحذير. حاولت المرور. التغطية تأتي في وقتها للدفاع الإيراني. حاولت المرور للاعب عبد الله عبد الكريم. ضاعت على المنتخب البحريني. يعود المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني. اللاعب أحمد عيد تعرض إلى إصابة. الحمد لله كانت خفيفة. تسديدة فوق رأس المدافع في القائم الأول من المتألق. هدفه السادس عميدة النياتي. لاعب مهاري. لاعب مميز في المنتخب الإيراني عميدة النياتي. 6 أهداف إلى حد الآن. حسن علي. تسديدة قوية لكن بعيدة عن مرمى. عميدة رباطة. والتصدي لهشام عيسى. رائع هذا الحارس. والموفقة لهشام عيسى مكان محمد علي حسينة. المنتخب الإيراني يحضر الهجمة، مشي بالكرة، يعود المنتخب البحريني. المرور رائع في الجهة الخارجية بدون دريبلة، فانت خارجي من عبدالله عبدالكريم، دفعه الأول. المدرب السويدي يغير كل التشكيلة. سلسل في الجهة اليمنى، ضغط كان رائعا من لاعب الارتكاز، سحب لاعبين ومرر لصابر هايداري، أتى من بعيدة وتوغل، وعودة أحمد عيدة على مستوى الجناح. الحمد لله أن الإصابة لم تكن قوية وخطيرة على أحمد عيدة. كيف يمر بهذه السهولة، بهذه الكيفية، بهذه المهارة؟ عبد الله عبد الكريم هدفه الثاني. مدرسة البحرينية تعتمد على المهارة وعلى الفنيات العالية، حسن في التكوين، المدربين يركزون كثيرا على عملية واحد ضد واحد واللعب بالكرة، كيف تمر واحد ضد واحد خارجي داخلي بالمروحة بتغيير الاتجاه. حس انه هذا التكوين من جينات المدربين البحرينيين، كل اللاعبين البحرينيين في المنتخب لديهم نفس المهارة، نفس طريقة المرور واحد ضد واحد. نفس الطريقة، نفس الأسلوب. كرة للجناح بحركة فنية رائعة، أحمد عيدة بالمعصم إفر الكرة، شاهدوا الارتقاء وفي الهواء يشاهد الحارس ويفر الكرة بالمعصم. البحريني كأنه هو يشتغل للمباراة القادمة، عارف أنه هذه المباراة انتهت وخسرها بنتيجة ثقيلة، ولهذا فإنه يحضر ويشتغل للمباريات القادمة في هذه المجموعة أمام المنتخب كازاخستان وكوريا. المرور سهل في محور الدفاع. عبد الكريم دخول موفق لهذا اللاعب في الجهة اليسرى، وأمامكم مكرم الميساوي مدرب الحراس، المدرب التونسي مواليد 81، لاعب للإفريقي لترومبلي لحمامات لدينامو بوخارست، كلاعب بطل الدوري التونسي مع الإفريقي 3 مرات، بطل الدوري الروماني 3 مرات مع دينامو بوخارست، مع المنتخب شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016، بطل إفريقيا 4 مرات، وصيف مرتين، شارك 6 مرات في بطولة العالم، كمدرب فاز بالدوري السعودي مع الخليج، درب دينامو بوخارست والخليج السعودي والمنتخب البحريني، وتوج ببطولة آسيا مع الخليج، وأيضا ميدالية ذهبية في الألعاب التضامن الإسلامي السنة الماضية مع المنتخب البحريني، وبطل آسيا هذه السنة مع المنتخب البحريني. هذه هي السيرة الذاتية لمكرم الميساوي حارس المنتخب التونسي سابقا، من أفضل الأسماء التي مرت على المنتخب التونسي على مستوى الحراسة. حتى الآن ناجح مع الخليج السعودي ومع المنتخب البحريني، عندما نشاهد الأداء الحراسة في الخليج وأيضا في المنتخب البحريني نعرف مدى قوة وصرامة المدرب مكرم الميساوي والإضافة التي يقدمها للنادي نادي الخليج وأيضا المنتخب البحريني. نتمنى التوفيق والنجاح لمكرم الميساوي حارسنا التونسي الذي أبدع وتألق مع الإفريقي ومع دينامو بوخارست ومع ترومبلي ومع المنتخب التونسي، شارك في 6 مونديال. مكرم الميساوي شارك في الأولمبياد، بطل إفريقيا 4 مرات. يا لها من سيرة ذاتية لمكرم الميساوي، بطل آسيا مع المنتخب البحريني، بطل آسيا مع نادي الخليج. محاولة المرور اللي حسن علي بالمروحة، أيضا المدرب السويدي للمنتخب البحريني اللاعب السابق للمنتخب السويدي مواليد 66، كان يلعب ظهير أيسر منذ 2025 مع المنتخب البحريني، كلاعب مع المنتخب السويدي شارك في أولمبياد 92 و96، فاز بالميدالية الفضية ولعب النهائي في 96 أمام المدرب الحالي للمدلية المنتخب الإيراني نيناد. نيناد فاز بالذهبية وروبير فاز بالفضية في أتلانتا 96. هنا رمية 7 أمتار ومعها دقيقتين تحصل عليها المميز عميد النياتي، وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء خرجها الحكم الأوزبكي على حسن علي أو على عبد الله عبد الكريم المتألق في الشوط الثاني صاحب 4 أهداف، تدخل من الخلف على عميد النياتي تكلفه البطاقة الحمراء. قلت المدرب روبير جونيرا هايندا بطل الدوري الدنماركي في 2012، مركز ثاني في الدوري النمساوي، درب لوبيكي، درب هايستاتسا السويدي، درب ميرزينجن، درب المنتخب النرويجي، درب البورغ الدنماركي، درب ايضا بريغينز النمساوي وايضا هالفارد النرويجي، والآن مع المنتخب البحريني. بطل آسيا هذه السنة مع المنتخب البحريني. المنتخب البحريني يلعب بدون حارس، لعب 6 لاعبين والتسديدة مباشرة تمر أمام المرمى. المنتخب البحريني يريد أن ينهي في المركز الأول في هذه المجموعة، تنتظره مباراة قوية وصعبة أمام المنتخب الكوري من أجل المركز الأول. مرور في الجهة الخارجية والهدف لمحمد ربيعة. هنا المنتخب البحريني ينتظر نهاية المباراة. نتيجة أمامكم 33-18. وطلع عبد الكريم الذي خرج بالبطاقة الحمراء صاحب الأربعة أهداف الظهير الأيسر. مرة رائعة والتصدي لعميد رباط ومباشرة في مرمى المنتخب البحريني دقيقتين قبل نهاية المباراة. إصابة اللاعب البحريني أتمنى أن تكون خفيفة لسيد شوبار.
0: Last goal was scored by Mohamed Hossein Farouki.
1: لعب دائرة 4-2 في هجوم المنتخب البحريني. بس الكرة للجناح لها في الزاوية البعيدة. أحمد فاضل. المنتخب الإيراني يخسر مباراته الثانية في هذه المجموعة، لكن هذه المرة بالنتيجة. رائع المحاولة، لاعب مميز، لاعب رائع، لاعب من طراز عالي. عميد أن يأتي هدف السابع له في المباراة. طريقة جميلة أو الثامن. فر الكرة لكن في الجهة اليمنى وليس في الجهة اليسرى. هدف المباراة بثمان أهداف عميد أن يأتي. الثواني الأخيرة، ربما آخر هجمة للمنتخب الإيراني. التصدي لهشام عيسى. 10 ثواني قبل نهاية المباراة. حركة جميلة من اللاعب صياد شبار تنتهي بها المباراة والنتيجة 34-20. الفارق 14 هدف للمنتخب البحريني الذي قدم مباراة كبيرة أنهاها وحسمها في الشوط الأول عندما كانت النتيجة 15-6. الفارق 9 أهداف. في الشوط الثاني المدرب السويدي قام بتدوير التشكيلة وإقحام اللاعبين الذين لم يشاركوا في البطولة إلى حد الآن، وأراح الكوادر والتفكير في مباراة كوريا. المنتخب البحريني يقوم بالعمل ويفوز بالأداء والنتيجة. مبروك للبحرين، هارتلك للمنتخب الإيراني. نلتقي بكم في مباريات قادمة دائما على قنوات بي إن سبورتس. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء نحييكم اجمل تحيه مع رساله الحصاد لليوم الثاني دوره الالعاب الاسيويه 20 والفتره المسائيه. البدايه مع كره السله والمباراه النهائيه في منافسات الرجال ما بين اليابان وكوريا الجنوبيه. هذا هو اول لقاء يجمع الفريقين مشاهدينا الاعزاء في نهائي الاسياد، لم يحدث هذا الامر من قبل. المنتخب الكوري باللون الاسود، منتخب اليابان باللون الابيض. قبل هذه المباراه مشاهدينا الاعزاء كوريا الجنوبيه لديها 3 ميداليات ذهبيه و6 ميداليات فضيه و4 ميداليات برونزيه في الدورات السابقه. اما اليابان فلديها 2 ميداليات برونزيه، وبالتالي هذه المباراه منتخب اليابان يدخلها وهو يبحث عن الذهبيه الاولى له في منافسات الاسياد، اما المنتخب الكوري فيدخل هذه المباراه ويبحث عن الذهبيه الرابعه له في منافسات الالعاب الاسيويه. فتره اولى متكافئه ما بين الفريقين. الرميات الثلاثيه تاتي كحلول. المنتخب الياباني يعني يتقدم فارق 5 نقاط، لكن سريعا المنتخب الكوري يعوض هذا الفارق ويعود ويصل الى التعادل. مباراه الاعصاب فيها كانت مشدوده، النقاط والتسجيل فيها قليل بالنسبه لمباراه كره السله، ولكن يعني يعود هذا الامر الحماس والنديه والتكافؤ ما بين الفريقين. كما نرى امامنا سله هنا وسله هناك، فارق نقطه واحده لصالح الفريق الكوري. بنلعب في منتصف فتره الثالثه، ثلاثيه موفقه للمنتخب الكوري. بدأ المنتخب الكوري يوسع الفريق بعض الشيء في نهاية الفترة الثالثة. الفترة الرابعة وكأن المنتخب الياباني فقد التركيز في هذه الفترة. المنتخب الكوري نستطيع أن نقول أنه سيطر بشكل كبير جدا على الفترة الرابعة، هو الفريق يصل الآن إلى 13 نقطة. المفتاح زاد صعوبة على المنتخب الياباني. محاولات نجاحه ولكن قليله بالنسبه لمنتخب اليابان في الفتره الرابعه التي لم تكن يعني فتره موفقه. المنتخب الكوري يواصل التالق ويوسع الفارق. الثواني الاخيره نستطيع ان نقول انتهى الامر. المنتخب الكوري بالفعل يفوز مشاهدينا الاعزاء بنتيجه 67-57 ويفوز بالذهبيه الرابعه له في منافسات الالعاب الاسيويه في كره السله رجال. منتخب اليابان يكتفي بالميداليه الفضيه. امامنا الاحصائيه، الرميات الثلاثيه 10 كوريا 8 اليابان، الرميات الحره اليابان لم يكن موفق بالمره. مباراه الميداليه البرونزيه كانت ما بين الصين وايران. منتخب ايران بدا هذه الدوره بخساره امام المنتخب القطري، لكن بعد ذلك تالق المنتخب الايراني ووصل الى

نصف النهائي وهو يلعب على الميدالية البرونزية. منتخب الصين مشاهدين الأعزاء هو الأكثر فوزا بمنافسات السلة في الألعاب الآسيوية بمجموع 8 ميداليات ذهبية، ميداليتين فضيتين، ميداليتين برونزيتين. أما منتخب إيران فلديه قبل هذه المباراة ميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية. سلة نجاح المنتخب الإيراني. الأطوال في صالح منتخب الصين، لكن منتخب إيران يعني عوض هذا الأمر بالجمعية في الأداء. إذا مشاهدين الأعزاء النصف الأول ينتهي بفارق نقطتين بفريق سلة لصالح المنتخب الصيني. ثلاثية إيرانية تدرك التعادل. الاستيل الناجح، الفاست بريك والثلاثية بنجاح. ندية كبيرة جدا في المباراة، فرق 4 نقاط لصالح المنتخب الإيراني في اللحظات الأخيرة وآخر دقيقة نصف من الفترة السادسة. بدأ منتخب إيران يعني يوسع الفارق ويفرض كلماته في الدقائق الأخيرة أو الثواني الأخيرة بالأحرى في الفترة الثالثة. هي الفترة الرابعة والدقيقتين وخمس عشر ثانية والسابع نقاط فارق لصالح منتخب إيران بثلاثية. أصبح الفارق 4 نقاط، المنتخب الإيراني دخول ناجح على السلة اللحظات الأخيرة والحاسمة والمثيرة، والفارق يتسع بشكل رائع جدا لصالح المنتخب الإيراني. وبالفعل مشاهدين أعزاء صافرة النهاية تعلن عن فوز كبير ومستحق، ونستطيع أن نقول إحدى مفاجآت هذه الدورة بفوز منتخب إيران على منتخب الصين بنتيجة 79-70. ينال المنتخب الإيراني الميدالية البرونزية، البرونزية الرابعة له في فعاليات الأسياد. منتخب الصين يكتفي بالترتيب الرابع. ننتقل مشاهدين أعزاء إلى منافسات كرة السلة على مستوى السيدات. المباراة أمامنا ما بين الفلبين وهونج كونج. منتخب الفلبين في اللون الأزرق، منتخب هونج كونج باللون الأبيض. وأيضا بداية وتكافئة في النصف الأول من المباراة، ثم عندما وصلنا الفترة الرابعة بدأ منتخب الفلبين يفرض كلماته ويوسع الفارق، وهي الثواني الأخيرة ومنتخب الفلبين فوز كبير على منتخب هونج كونج بنتيجة 90-73. المباراة الثانية تجمع كل من اليابان وكازاخستان. منتخب اليابان لديه ذهبيتين وفضيتين وسابع ميداليات برونزية في منافسات الأسياد في الدورات السابقة. أما منتخب كازاخستان فلم يحقق من قبل أي ميدالية. منتخب اليابان باللون الأحمر، منتخب كازاخستان باللون الأبيض. ثلاثية بعيدة المدى ناجحة للعبة كازاخستان. منتخب اليابان يعني الفجوة شاسعة جدا في الفارق ما بين الفريقين، نحن نصل إلى فارق 60 نقطة بالتمام والكمال مع ثلاثية يابانية تعمق الفارق أكثر وأكثر، وينهي منتخب اليابان بفوز كبير جدا على حساب منتخب كازاخستان بنتيجة 88-23. ننتقل مشاهدين أعزاء إلى مجمع السباحة ومنافسات ونهائي منافسات السباحة في عدة سباقات. اليوم شاهدنا في فترة صباحية
التصفيات، وبنبدأ مع حضراتكم بنهائي 200 متر فراشة على مستوى السيدات. اليوم مجمع السباحة شهد تألق صيني كبير جدا في شتى السباقات على مستوى الرجال وكذلك أيضا على مستوى السيدات. هذا السباق مشاهدين أعزاء، اليابان في الدورات السابقة لديها حصاد 12 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية. والصين لديها 5 ميداليات ذهبية، 7 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية. وها هو الدخول برقم جديد للدورة إلى خط النهاية لسباحة الصين، والذهبية السادسة للصين في هذا السباق على مدار الدورات الآسيوية. وأيضا الصين تنال الميدالية الفضية، واليابان تنال الميدالية البرونزية. سباق 200 متر متنوع على مستوى الرجال. أيضا قبل هذا السباق اليابان كان لديها 8 ميداليات ذهبية، 11 ميدالية فضية، و5 ميداليات برونزية. أما الصين فلديها 4 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية.

عشان اخر 50 متر مشاهدين اعزاء، والتالق الياباني يعني يظل مستمر في هذا السباق. هي اليابان تحرز تاسع ميداليه ذهبيه لها في هذا السباق 200 متر متنوع على مستوى الرجال، والميداليه الفضيه الثانيه 10. اما الصين فتكتفي بالميداليه البرونزيه. سباق 1500 متر حره على مستوى السيدات. هذا السباق مشاهدينا الاعزاء يقام للمره الثالثه، وكان فقط في دورتين الثمانيه عشر والتسعه عشر، فهو يقام للمره الثالثه. الميداليه الذهبيه في الدورتين السابقتين كانت من لصالح الصين، وهي هي اخر 50 متر او اللفه الاخيره. سباحه الصين تتالق وتوسع الفارق وتدخل مستريحه تماما الى خط النهايه، والصين تحافظ على الذهب في هذا السباق. ثلاث دورات الذهبيه ذهبت كلها الى الصين في الدورتين السابقتين، وايضا في هذه الدوره الصين تحرز الذهبيه الثالثه. الفضة لسنغافورة والبرونز لليابان. 100 متر حرة رجال. في الدورات السابقة اليابان لها الحصاد الأفضل في هذا السباق، 10 ميداليات ذهبية، 7 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية. تليها الصين ب5 ميداليات ذهبية، 8 ميداليات فضية وبرونزيتين. كوريا الجنوبية لديها ذهبية وفضية وبرونزية. ها هي الصين تحرز الميدالية الذهبية السادسة لها في هذا السباق. كوريا الجنوبية تنال الفضة والبرونز. والصين أيضا هي التي فازت بالذهب في الدورة الماضية في هذا السباق، وبالتالي الصين تحافظ على المكان والمكانة والميدالية الذهبية. نأتي إلى منافسات 50 متر صدر سيدات. سباحة الصين تتألق وتدخل وتنال ميدالية ذهبية، اليابان فضية والصين ميدالية برونزية. إذن الصين بترفع رصيدها في هذا السباق مشاهدين الأعزاء في الدورات الآسيوية إلى 4 ميداليات ذهبية مع فضيتين و4 ميداليات برونزية. أما اليابان فتحرز الفضية الثالثة لها، وكان لديها ذهبيتين وبرونزية في هذا السباق في الدورات السابقة. نأتي إلى سباق 100 متر زهرة على مستوى الرجال. الحصاد في هذا السباق في الدورات السابقة اليابان تأتي في الصدارة ب 14 ميدالية ذهبية، 13 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية. تليها الصين ب3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية. والصين هي التي نالت الذهب في آخر دورتين. هي الصين تحافظ على الذهب للدورة الثالثة على التوالي، ترفع رصيدها الميداليات الذهبية في هذا السباق إلى 4 ميداليات، وتنال الذهب اليابان، تنال الفضة كوريا الجنوبية البرونز. هذا برقم جديد لي دورات الألعاب الآسيوية. ختام نهايات السباحة اليوم سباق 400 متر حرة على مستوى السيدات. في الدورات السابقة الصين لديها 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية. اليابان لديها 10 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية. والصين تواصل التألق في منافسات السباحة اليوم. لم تجد من يجاريها الحصاد الأكبر، الحصاد الأفضل. لم تفقد يعني سوى ميدالية واحدة فقط في منافسات السباحة اليوم، وكانت في سباق 200 متر وتنوع على مستوى الرجال. بعد ذلك الصين استطاعت إحراز 6 ميدالية ذهبية في منافسات السباحة من أصل 7 سباقات أقيمت اليوم.

آخر 50 متر صباحت الصين بشكل رائع جدا، بتدخل إلى خط النهاية أيضا برقم جديد لدورات الألعاب الآسيوية، والصين تحرز 9 ميدالية ذهبية لها في هذا السباق، وهونج كونج تنال ميدالية فضية، اليابان ميدالية برونزية. هونج كونج كان لديها قبل هذه الدورة في هذا السباق فضية و6 ميداليات برونزية. أطلق الصين اليوم في حمام السباحة ومجمع السباحة يعني لافت الأنظار وبشدة. منافسات كرة القدم. مباراة أولى ما بين إيران والصين. إيران باللون الأبيض، الصين باللون الأصفر. لكن يعني غير مجدية، الدقة غير موجودة، إشارات المدرب تعبر عن الصورة في الملعب. وصلنا للدقيقة، الوقت بدأ الضايع، ويعني شوط قليل جدا في الفرص ما بين الفريقين، وينتهي بتعادل سلبي. تصويبة لعلها هي الأفضل في هذه المباراة، وتصدي الحارس الإيراني. محاولة صينية أيضا رائعة ومتجددة، لكن الكرة يعني في العرض. الولايات المتحدة الصيني أكثر، ولعل أيضا اللياقة البدنية للمنتخب الصيني أفضل، ولكن صفرة النهاية تعلم مشاهدينا الأعزاء عن تعادل سلبي ما بين الصين وإيران، واكتساب نقطتي المباراة. شوف حضراتكم، إيران لم تصوب أي كرة بين الثلاث خشبات، والصين لا تصويبة واحدة فقط لا غير في مباراة لم تأتي على مستوى المطلوب. المباراة الثانية ما بين تايلاند وهونغ كونغ، مباراة يعني عامرة بالأهداف. تصويبة أولى خادعة، والهدف الأول في المباراة لمنتخب هونغ كونغ. تصويبة رائعة، تصويبة رائعة لمنتخب تايلاند، وهدف التعادل. يعني الشوط الأول بتعادل بهدف لكل فريق. منتخب تايلاند الشوط الثاني والخطأ. وهدف ثالث ثم هدف رابع للمنتخب التايلاندي، يعني يسيطر على مباراة الشوط الثاني ويمطر شباك منتخب هونغ كونغ. هو الهدف الخامس يأتي من انفراد بالمرمى في ظل غياب الرقابة الدفاعية. منتخب هونغ كونغ محاولة لكن بقت بالفشل، وصافرة نام شهدين أعزاء تعلن عن فوز كبير لمنتخب تايلاند على حساب منتخب هونغ كونغ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. المباراة الثالثة ما بين اليابان وقرغستان. اليابان مشهدين أعزاء في كرة القدم في الدورات السابقة لديها ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية. اختار لم تمنع الجمهور من الحضور والمؤازرة لمنتخب اليابان. محاولة خطيرة وهدف أول للمنتخب الياباني بمهارة. سيطرة يابانية وتصويبة، تصويبة بعيدة المدى، والهدف الثاني للمنتخب الياباني.
تظل سيطرة يابانية وتشويق في القائم والمتابعة داخل المرمى والهدف الثالث. سيطرة يابانية وتألق ياباني في أرض الملعب. ومنتخب يعني مرشح وبقوة للمنافسة على الميدالية الذهبية. الشوط الأول ينتهي بتقدم اليابان بثلاثية نظيفة. الشوط الثاني يستمر على نفس الوتيرة والسيطرة تظل يابانية والتفاهم والتناغم وضرب ضرب الجزاء. سيطرة كاملة للمنتخب اليابان على كرة الكرة والهدف الخامس يأتي بأداء جماعي متميز للمنتخب اليابان. تظل محاولات منتخب اليابان لم يكتفي وها هو الهدف السادس برأسية رائعة ومتميزة والانفراد والحارس يتصدى. المتابعة موجودة والهدف السابع منتخب اليابان كبير جدا منتخب اليابان على حساب منتخب كرغستان. محاولة أخيرة منتخب كرغستان والتي نادرة منتخب كرغستان والمتابعة والمنتخب الياباني يدافع بشكل جيد. والثواني الأخيرة مشاهدين أعزاء وصفرة الحكم تعلن عن فوز كبير لمنتخب اليابان على منتخب كرغستان 7 أهداف مقابل لا شيء. المباراة الرابعة ما بين منتخب الإمارات ومنتخب كوريا الشمالية. منتخب الإمارات في دورات الألعاب الآسيوية لديه فضية وبرونزية، أما منتخب كوريا الشمالية فلديه ذهبية وفضيتين. هجمة وتصويبة لمنتخب الإمارات يتصدى لها الحارس. صفرة نهاية الشوط الأول تعلن تعادل سلبي ما بين الفريقين. خطأ وصفرة الحكم ستعطي طرد للاعب كوريا الشمالية. دي الثاني من الوقت بدل ضائع و انذار للاعب الإمارات. ضربة حرة خطيرة من المنتخب الكوري الشمالي، بل أيضا كان طرد اللاعب الإمارات. والثواني الأخيرة والمحاولة الأخيرة والمنتخب الكوري والهجمة المرتدة، ولكن صفرة الحكم تعلن عن تعادل سلبي أيضا ما بين الإمارات وكوريا.

ننتقل مشاهدينا أعزائي إلى منافسات الكاراتيه. لا كازاخستان أمامنا، أمام لاعب أوزبكستاني. منافسات الكوميتيه، تقدم لاعب كازاخستان بخمس نقاط مقابل نقطة واحدة للاعب أوزبكستان. محاولة تقليص الفارق، محاولة العودة للمباراة من لاعب أوزبكستان، لكن خبرة لاعب كازاخستان يعني لا تعطيه الفرصة ويزيد الفارق. ثمانية نقاط بل تسع نقاط الآن بعلامة اليوكو للاعب كازاخستان، ويفوز فوز كبير على لاعب أوزبكستان بتسع نقاط مقابل نقطة واحدة، يفوز بالمباراة. مباراة صينية ما بين عبد الله الكويت عبد الله شعبان والقطري عبد الرحمن عبد الحميد. لقاء عربي ومواجهة عربية ونقطة للاعب الكويت. إذن اللاعب الكويتي يسيطر على مجريات المباراة، يحرز النقطة السابعة. ويفوز بالفعل بالمباراة. الكويت في رياضة الكاراتيه لديها حصاد متميز في دورات الألعاب الآسيوية السابقة، ويعني هي الأفضل حصادا على مستوى الدول العربية. مباراة سلسة من لعب تايلاند ولعب كازاخستان، عفوا لعبة تايلاند ولعبة كازاخستان. كمان لعبة تايلاند هجوم ناجح، أولى نقاط لعبة كازاخستان ترفع رصيد ثلاث نقاط. النقاط تتوالى والسيطرة من لعبة كازاخستان، وتفوز بجدارة على حساب لعبة تايلاند. في منافسات فوق 68 كيلوغرام. منافسات الرماية، منافسات السيدات في الرماية. مشاهدينا الأعزاء، الصين يعني لديها الغلبة في الدورات السابقة بحصاد ست ميداليات ذهبية، ست ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين. رماية بندقية ضغط هواء على مسافة 10 أمتار. لعبة الهند أمامنا في مفاضلة بينه وبين لعبة اليابان. إذن وصلنا إلى الذهب والفضة الآن ما بين لعبة اليابان ولعبة الهند، واليابانية رائعة تفوز بالميدالية الذهبية، ولعبة الهند تفوز بالميدالية الفضية، ولعبة كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية البرونزية. منصة تتويج وتكريم بطلات 10 أمتار ضغط هواء على مستوى فرد السيدات وأيضا فرق السيدات. في فرق السيدات الصين نالت الميدالية الذهبية، والهند الميدالية الفضية، واليابان الميدالية البرونزية. إذن هي الذهبية السابعة للصين في منافسات الرماية في 10 أمتار بندقية ضغط هواء. ننتقل إلى منافسات الكرة الطائرة.
منافسات السيدات والدور ربع النهائي. مباراة أولى ما بين تايلاند وإندونيسيا، شوط أول سيطرة وتفوق للمنتخب التايلاندي ونقطة الشوط وكرة محمولة وخطأ على منتخب إندونيسيا، وتنهي تايلاند شوط أول بفارق كبير جدا 25 مقابل 10 نقاط لمنتخب إندونيسيا. الشوط الثاني يبدأ بتفوق لمنتخب إندونيسيا، لكن منتخب إندونيسيا اليوم يعني يلعب المباراة في غياب أفضل لاعباته وكابتن الفريق لعبة مديول، لعبة مؤثرة جدا في المنتخب الإندونيسي، كانت غائبة عن مباراة اليوم. هو يعني بعد ما تفوق منتخب إندونيسيا بفارق وصل ل 15 نقطة، الآن يصل الفريقان إلى التعادل 24-24 ونقطة منتخب إندونيسيا، نصل إلى التعادل في شوط ماراثوني وإرسال ضائع في توقيت حساس، ونقطة الشوط للمنتخب التايلندي وحائط الصد موجود مرة تانية منتخب الإندونيسي والمحاولة لإدراك التعادل، لكن حائط الصد كانت له الكلمة. منتخب تايلاند يعود من بعيد بعد ما تأخر بفارق وصل لخمس عشر نقطة، يفوز بهذا الشوط بنتيجة 29-27، ثم يعود بعد ذلك للسيطرة على الشوط الثالث ويفوز بنتيجة 25-16 ليصعد إلى الدور نصف النهائي بجدارة واستحقاق منتخب تايلاند على حساب منتخب إندونيسيا. المباراة الثانية ما بين فيتنام والصين، الصين تتفوق في الشوط الأول ونقطة الشوط لمنتخب الصين، والكرة في الشبكة وشوط أول يذهب لصالح لاعبات الصين، أيضا الشوط الثاني يعني الفارق والتفوق للاعبات الصين. دفاع جيد وخط خلفي مميز من المنتخب الصيني. المحاولة ما زالت للمنتخب الفيتنامي وخارج الملعب، والنقطة 22 سكور مضاعف لصالح منتخب الصين الذي يسيطر على مجريات المباراة. إذن نقطة شوط مشاهدين الأعزاء، منتخب الصين ينهي بنتيجة 25-15 ويتقدم بأول شوطين في المباراة. الشوط الثالث نقطة الشوط والمباراة للمنتخب الصيني. وبالفعل المنتخب الصيني ينهي الشوط بثلاث أشواط نظيفة ويتأهل للدور نصف النهائي. المباراة الثالثة ما بين كوريا الجنوبية وكازاخستان، منتخب كازاخستان باللون الأصفر، منتخب كوريا باللون الأحمر، ونقطة الشوط لمنتخب كازاخستان، ولكن الكرة الخطأ لعبة كازاخستان ونصل إلى التعادل. الآن التقدم لصالح المنتخب الكوري ونقطة الشوط لصالح المنتخب الكوري. استقبال غير جيد والكرة تصل سهلة تفقد قوتها، والمنتخب الكوري والدوران والضرب بنجاح بالفعل، ومنتخب كوريا ينتزع الفوز بالشوط الأول بنتيجة 26-24. الشوط الثاني ايضا متكافئ بشكل كبير جدا بين فريقين، وخطا في الاستقبال من لاعبي كازاخستان ونقطه الشوط للمنتخب الكوري الجنوبي. الضرب خارج الملعب والحكم يشير بالنقطه، بالفعل المنتخب الكوري يتقدم بشوطين مقابل لا شيء. شوط ثالث والمنتخب الكوري يتقدم 23-21. منتخب كازاخستان يحاول لكن حائط صد منيع، حائط صد كانت له الكلمة اليوم مع منتخب كوريا الجنوبية، ويفوز منتخب كوريا الجنوبية بثلاث أشواط مقابل لا شيء. رابع المباريات وآخر مباريات في الدور ربع النهائي ما بين الصين تايبي واليابان. منتخب اليابان باللون الأحمر، الصين تايبي
باللون الأزرق. منتخب اليابان هو المصنف السادس عالميا، منتخب يعني لديه حصاد متميز جدا في الدورات السابقة أيضا في بطولات العالم. اليابان في الكرة الطائرة على مستوى السيدات يعني لديها إنجازات رائعة ومتميزة. تفوق ياباني في بداية الشوط، وهو الفريق التاسع إلى 10 نقاط. منتخب صين تايبي يحاول، لكن الخط الخلفي في منتخب اليابان الذي يسمى بمنتخب القطط نظرا للتكتيكات السريعة لمنتخب اليابان سواء في الدفاع أو الهجوم. وشوط أول بالفعل لصالح المنتخب الياباني الذي يستمر على تفوقه في الشوط الثاني. رائع جدا تصدي من الخط الخلفي، وضربة لا تصد ولا ترد من لعبة الصين تايبي. نقطة الشوط الثاني مشاهدين أعزائي للمنتخب الياباني، بالفعل خطأ في الاستقبال وتقدم اليابان بشوطين مقابل لا شيء. إذن ها هي نقطة الشوط والمباراة للمنتخب الياباني. إعداد خلفي من لعبة صين تايبي، تعود الكرة مرة ثانية وكرة مشتركة، والخطأ من صين تايبي يعلن عن نهاية المباراة، يعلن عن فوز منتخب اليابان بثلاثة أشواط نظيفة، ويتأهل منتخب اليابان ويكمل المربع الذهبي في منافسات الكرة الطائرة على مستوى السيدات.

0: منافسات الكريكت مشاهدينا الاعزاء. ومباراة ما بين سيدات باكستان وسيدات سريلانكا. ضربة موفقة من لاعبة باكستان. لعبة من أكثر اللعبات شعبية على المستوى الآسيوي. المنتخب باكستاني يتألق. أيضا ضربة منتخب سريلانكا تتألق أيضا، وهي يعني ضربة بست نقاط كاملة. هذه الضربة من أفضل ضربات في رياضة الكريكت. ضربات رائعة، ضربات رائعة من لعبة المنتخب السريلانكي. إذن سريلانكا مشاهدي الأعزاء تتأهل إلى الدور النهائي. المباراة الثانية ما بين الهند
1: ده

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام عبر قنوات بي ان سبورتس، نحييكم اليوم في حكاية جديدة من حكايات دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي وناغويا 2026 في اليابان. إذن نلتقي بكم في رابع لقاءات هذه المجموعة. هنا نتحدث عن المنتخب الكويتي الباحث عن ثاني الانتصارات بعدما استطاع أن يتفوق على المنتخب الإيراني في المباراة الأولى ب 26 مقابل 24، وهو الذي يواجه المنتخب الكوري والشمشون الكوري الذي استطاع أن يحصل على ذهب الألعاب الآسيوية في 6 مرات سابقة، والكويت استطاعت أن تحقق هذا اللقب في مرة واحدة أو الميدالية الذهبية في عام 2006. إذن كوريا في أول اللقاءات والكويت في ثاني اللقاءات، وأكيد هنا دورة الألعاب الآسيوية في اليابان للمرة الثالثة، وأكيد الكويت التي تعرف كرة اليد جيدا في دورة هنا تقام في آيتشي وناغويا 2026. 16 يوما من الإبهار سوف نشاهده هنا بوجود 45 دولة مشاركة و11 ألف رياضي و469 مسابقة و43 رياضة و71 تخصص و1400 وسبعة ميدالية ملونة. أكيد بعدما شاهدنا حفل الافتتاح هنالك في أستاد ميزوهاك بارك بمدينة ناغويا اليابانية، اليوم نحن في يوم جديد لكل من يعشق الألعاب الآسيوية بغض النظر عن اللعبة، نحن في لعبة كرة اليد للرجال. الكويت إذن بهذه الأسماء الحاضرة، حيدر دشتي الذي قدم درسا جميلا في حب الوطن حينما كان حاضرا في المباراة الأولى بقتالة واعتادة رغم وفاة جدته، وأكيد بالتالي هو يقدم أحد الدروس الجميلة التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد هو شيء ليس غريب في حب الوطن. وهنا طبعا نتحدث عن المدرب آرون كريستيانسون اللي هو موجود بلا شك، المدرب الأيسلندي الباحث عن انتصار ثاني على التوالي، وهو في ثاني البطولات التي يخوضها مع المنتخب الكويتي، وهو الذي نال الميدالية البرونزية. وإذا ما تحدثنا حقيقة عن آخر اللقاءات التي جمعت الكويت وكوريا الجنوبية، فنحن نتحدث عن آخر اللقاءات، انتصار للكويت ب 31 مقابل 27، وقبل ذلك أيضا في نفس النسخة في بطولة آسيا في يناير الماضي التعادل في ب 27 مقابل 27، وفي الألعاب الآسيوية في الصين استطاعت الكويت أن تكسب ب 25 مقابل 24. إذن أفضلية كويتية على مستوى آخر، 3 لقاءات أمام كوريا التي حصدت لقب وذهب الألعاب الآسيوية 6 مرات، والفضة مرة واحدة والبرونزية مرتين، أي أنها حصلت على 9 ميداليات ملونة مقابل 4 ميداليات ملونة للكويت أبطال آسيا 4 مرات. حينما تتحدث عن الكويت فهم أبطال أيضا بطولة آسيا في عام 2002 و95 و2004 و2006، لكن هناك أيضا كوريا حصدت ذهب الألعاب الآسيوية في 86 و90 و94 و98 و2002 و2010 مع طاقم التحكيم الياباني اللي راح يقود هذه المواجهة. ونحن أكيد هنا في هذا اللقاء المقام في اليابان آيتشي وناغويا، وأسماء موجودة بلا شك في هذه المواجهة وصباحية جميلة، ولكن هذا اللقاء يقام عند الساعة 5 في اليابان و11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. إذن يعني شاهدنا طبعا حفل الافتتاح اللي تحدثنا عنه أيضا، اللي يعني شمل مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تعكس هوية آيتشي وناغويا والثقافة اليابانية، إلى جانب
الاحتفاء بالتنوع الثقافي للقارة الآسيوية، مع طبعا دخول الوفود الرسمية ل 45 لجنة أولمبية وطنية مشاركة. نعم، ويعني هنا نشاهد طبعا مشاركة واسعة من مختلف دول ومناطق آسيا، هنا بوجود 11 ألف رياضي ورياضية، وطبعا هنا قائمة الأسماء. شاهدنا أيضا انتصار للبحرين ب 34 مقابل 20 على حساب المنتخب الإيراني، كما تفوق أيضا المنتخب البحريني ب 43 على كازاخستان ب 43 مقابل 20. أما أول لقاءات هذه المجموعة كانت بين الكويت وإيران، المباراة التي تفوق فيها المنتخب الكويتي ب 26 مقابل 24. آرون إيدن الأيسلندي الذي سبق له قيادة المنتخب البحريني هو من يقود الدفة للمنتخب الكويتي، وبلا شك يبحث عن كتابة التاريخ من خلال هذه الدورة. وهنا طبعا مدرب المنتخب الكوري في هذا اللقاء، هنالك تشو يونغ، وهناك أيضا لي سوك، وهناك أيضا كيم جون، كلهم حاضرين وموجودين. وطبعا مجموعة من الأسماء، وطبعا النسخة السابقة كوريا حصلت على المركز الخامس، وهم أبطال آسيا 9 مرات. مشروع استعادة الماضي الجميل لكلا المنتخبين أكيد من خلال سنوات حقق من خلالها منتخب الكويت وكوريا الجنوبية مجموعة من الإنجازات والبطولات. ولكن حينما نتحدث أيضا عن الأسماء الكورية، تحدث عن بعض اللاعبين الذين حصلوا على جوائز عالمية وليست آسيوية، من ضمنها الحصول على جوائز الأفضلية، أفضل لاعب في العالم، أفضل أشول في العالم، وبالتالي هناك أسماء وأجيال تدرجت. هنا نشاهد أيضا سيف العدواني أفضل لاعب في قارة آسيا في بطولة آسيا للمنتخبات الأخيرة. هناك أيضا حسن صفر أفضل حراس آسيا موجود، وهناك طبعا مدرب الحراس أيضا ياسين الإدريسي ومساعد المدرب نيسن اللي هو موجود. حينما نتحدث أيضا عن هذا اللقاء، فيحتاج طبعا منتخب الكويت اليوم إلى الدفاع القوي، ويجب أن تكون الحراسة في يومها، وطبعا مع عدم الاستعجال والهدوء وعدم مجاراة المنتخب الكوري في السرعة، وطبعا الرتم الآسيوي دائما سريع، وبالتالي يجب أن يلعب المنتخب الكويتي في هذا اللقاء بأسلوبه، وعدم اللعب بأسلوب المنتخب الكوري المحبب الذي يعتمد على السرعة بشكل كبير، وطبعا تطويل الهجمة ويعني أخذ أكثر وقت ممكن خلال الهجوم وعدم الاستعجال في التصويب من أوضاع غير مريحة. وبالتالي طبعا مباراة مهمة بلا شك للوصول إلى الانتصار الثاني على التوالي، 9 منتخبات مشاركة حتى 29 سبتمبر 2026، 5 منتخبات في مجموعة و4 منتخبات في مجموعة أخرى، 8 منتخبات سوف تكون حاضرة في الدور الثاني من خلال لعب أصحاب المركز الأول أمام المركز الرابع والثاني أمام الثالث، وبالتالي لقاءات مؤهلة إلى الدور نصف النهائي ثم المباراة النهائية، و3 ميداليات الذهبية.

المزيد من العمل، المزيد من الهدوء كما تحدثنا، وطبعا استخدام عوامل القوة الموجودة في منتخب الكويت اللي طبعا يحظى بمتابعة كبيرة في الكويت وعلى مستوى طبعا الخليج، والكثير من الإنجازات التي حققتها القبضة الكويتية لتسعد طبعا الجماهير الكويتية العاشقة أيضا لهذه اللعبة. على كل حال هناك أيضا كوريا ومشروع اللعب المتقدم للحد من قدرات حمود العدواني اللي دائما ما يكون مميز على مستوى الاختراقات وتصدي أول لمصلحة كوريا. عادت الآن التنزيل على مستوى الدائرة والتسجيل بطريقة رائعة، كوريا تسجل أول أهدافها، كوريا إذن تسجل أول أهدافها على مستوى هذه المسابقة لأنها هي المباراة الأولى للمنتخب الكوري الجنوبي اللي فعلا لعب ويعني لعب بطريقة سريعة بالاعتماد طبعا على لاعب الدائرة اللي كان مميز على مستوى الدوران وتسجيل أول الأهداف. على كل حال هناك بارك سيونغ يسجل إذن أول الأهداف لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي. هنا الآن المحاولة أيضا الكويتية، شاهد الدفاع، عارفين بأن حمود هو أحد أكثر اللاعبين اللي دائما يعتمد على عملية الاختراق، وطبعا هناك ارتباك هجومي كويتي في بداية الأمور. محاولة فرض الإيقاع من جانب المنتخب الكوري، الشمشون الكوري الموجود حيدر دشتي في دور الدفاع موجود، تتحول الأمور. شوف هذه هي اللقطة الماضية وهذه المحاولة الماضية من ليو حاضر. هناك أيضا ها مين اللي يلعب على مستوى الجناح، اللاعب الأشول، لقاء يأتي ضمن لقاءات المجموعة الثانية. شاهد تقاطعات الكورية، اللعب على مستوى الجناح والتسجيل، والتسجيل الآن ثاني الأهداف الكورية من جون جين سو يسجل على مستوى الجناح بطريقة رائعة. شاهد يعني الدفاع على مستوى العمق من جانب المنتخب الكويتي وإغفال لاعب الجناح اللي سجل وهو مرتاح. شاهد التقدم، مطلوب طبعا تفعيل دور سيف العدواني اللي دائما يعتمد على التصويب من خارج التسعة متر. يا سلام يا سلام، دخول جميل ولكن تصدي أجمل من بارك جاي يون. بارك جي يونغ إذن يتصدى في ثاني التصديات لهذا الحارس اللي أكيد راح ياخذ ثقة كبيرة وعالية مع التصديين خلال 3.5 دقائق فقط. هنا الآن المحاولة، عملية الدخول الكوري والتصدي، حسن صفار يتصدى الآن، برافو على حسن، حارس على مستوى عالي. حيدر دشتي شارك على مستوى الهجوم، سيف العدواني يلعب إلى حمود، يسجل حمود العدواني، هو مش واحد ثاني، يسجل حمود العدواني، وحكم اللقاء يقول ما فيها دخول، وبالتالي النجاح في التسجيل. ليش؟ لأن اللاعب كان متحرك. ارجع إلى الحالة، اللاعب كان متحرك، وبالتالي متى ما كان اللاعب متحرك فيعني يبطل موضوع الدخول الخاطئ لأنها تحتاج إلى لاعب ثابت مع دخول اللاعب عليه. على كل حال هنا الآن هدف مهم من حمود، تعود الأمور مرة أخرى الآن لمصلحة المنتخب الكوري. التنزيل على مستوى الدائرة بشكل خاطئ، قراءة مميزة من الجانب الدفاع، وهناك إلى غضنفر، عادت إلى سيف العدواني إلى حيدر دشتي. شاهدنا المباراة الأولى، الكويت كانت متأخرة أمام إيران في الشوط الأول بفارق الهدفين، وكسبت طبعا الكويت بفارق الهدفين، وبالتالي يعني كسبت في الشوط الثاني بفارق 4 أهداف. وحمود مرة أخرى، يا سلام عليك يا حمود، حمود موجود داخل الأرضية موجود وفي بلاد الساموراي موجود، يسجل ثاني الأهداف بطريقة رائعة. هو دائما يعتمد على الدخول من الخارجي والاعتماد
الاتحاد طبعا على الدخول عكس يده، هو يلعب عكس يده كلاعب ضارب. هنا الآن المحاولة، يا سلام على اللعب.

والتسجيل. عملية الاختراق بطريقة رائعة من هذا اللاعب والتسجيل. والتسجيل من كيم جين يونغ أحد المشاركين في مونديال 2023. يا سلام يا سلام على الموسوي، يا سلام على الموسوي، يا سلام. صالح الموسوي يسجل بطريقته الخاصة وبأسلوبه الخاص دائما حينما يكون حاضر تتغير الأمور تماما مع هذا اللاعب. 3-3، مباراة سريعة للغاية، مباراة سريعة للغاية في بداية الأمور في آيتشي وناغويا 2026. تتواصل الأمور مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكوري الذي يعتمد على السرعة. شوف الفنت السريع وشوف الدخول داخل المنطقة، يبدو في اللقطة الماضية من لاعب المنتخب الكوري، وبالتالي الخطأ الموجود في اللقطة الأخيرة عزيزي المشاهد، أو هناك رمية 7 أمتار مع دخول لاعب المنتخب الكويتي اللي هو حيدر دشتي داخل منطقة 6 أمتار. رمية 7 أمتار لمصلحة كوريا. ليو قصير لكن ممتع. لي يسجل لي، يسجل لي أحد أبرز وأمهر اللاعبين الذين شاركوا في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في الكويت. لي يعني يعتبر أحد الاكتشافات المهمة وأحد يعني اللاعبين المميزين الموجودين من جانب المنتخب الكوري. لاعب بصراحة يعني يمثل، لا لا لا، هو عمره 28 حتى نكون يعني ونوصل الرسالة بشكل واضح. على كل حال هنا الآن في أجيال تمر وأحيانا بعض اللاعبين ممكن ما يأخذ المجال في بداية سن 20 وبعد ذلك ممكن يمر بسنوات النضج وبالتالي تتغير من خلالها الأمور. هنا الآن المحاولة، الاختراق الجميل، يا جميل يا جميل يا جميل، عبد العزيز سالمين سالمين سالمين سالمين، هو يسجل، يسجل عبد العزيز، يا عبد العزيز، حلوة حلوة من عبد العزيز، ويسجل هدف التعادل 4-4. شوف واضح القراءة من آرون كريستيانسون، واضح القراءة بشكل مميز، عملية إيجاد المساحة بشكل مميز من خلال التمويه بعملية التصويب، بعد ذلك أيضا التمرير للاعب اللي يخلق المساحة بشكل مميز. على كل حال هنا الآن محاولة لمصلحة المنتخب الكوري واللعب، وطبعا دفاع قوي من غضنفر، محمد علي غضنفر، تركيز مهم بلا شك في هذا اللقاء مع إصابة عبد الرحمن الشمري. وهنا الآن التصدي أيضا من حسن صفر المدافع اللي كان يلعب على مستوى الدائرة، وهناك أيضا إصابة لعبد الله الخميس في العضلة الضامة. ومشروع التقدم لأول مرة للكويت في هذا اللقاء، عبد العزيز الشمري أحد أفضل اللاعبين في المباراة الماضية وهداف المباراة الماضية للمنتخب الكويتي، بل هو من سجل أيضا حتى على مستوى مباراة الميدالية البرونزية أمام المنتخب الياباني في 2023. هو سجل في تلك المواجهة 7 أهداف، كان عامل أساسي في حصول المنتخب الكويتي على الميدالية البرونزية. شوف عملية الدخول من حمود العدواني اللي تعرض من خلالها للإصابة والسقوط مع لاعب المنتخب الكوري. شوف شوف التحجيز أيضا الموجود والدفاع على محمد علي غضنفر. مباراة ليست سهلة بلا شك، ومجموعة غير سهلة أبدا. ترتيب مهم جدا يعني الحصول على المراكز، يعني بحسب المركز سوف تعرف من ستواجه في المجموعة الأخرى. الحصول على المركز الأول يساوي مواجهة صاحب المركز الرابع، وإن كانت كرة اليد من الممكن أن يكسب صاحب المركز الرابع
صاحب المركز الأول. ولكن طبعا الانتصار يعطي روح انتصارية جميلة. وغضنفر غضنفر يتحصل على الخطأ. شوف التنزيل الجميل من سيف العدواني اللي كان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك الحصول على الخطأ من هذا اللاعب محمد علي. غضنفر حصل على خطأ محمد علي. 4-4 لسه المباراة في بدايتها، 10 دقائق أولى. شوف النزول بدائرتين من صالح الموسوي اللي يلعب كدائرة ثاني، كلاعب دائرة ثاني. هنا الآن المحاولة من عبد العزيز، يا سلام على اللعبة، مفاجأة من سيف العدواني، ولكن التصدي موجود من بارك جي يونغ. إذن يتصدى في اللقطة الماضية. هنا الآن كرة على مستوى الجناح، حصل على خطأ. حكم اللقاء كان قريب من الحالة ووجد بأن اللاعب هو من ذهب إلى المدافع وليس المدافع من ذهب إلى اللاعب، وبالتالي فضل أن يعطيه مجرد خطأ وليست رمية 6 أمتار أو 7 أمتار. هناك يعني حكم اللقاء الموجود أمامنا في هذا اللقاء ناكادا ولي تشاومين، وهناك أيضا من العراق عمران فاضل، وهناك أيضا هيديكي اللي يقود هذا اللقاء، وموراتا وكاواي ويوسوي كين الحكمين الاحتياطيين. والتصدي الجميل، التصدي الجميل من حارس أجمل حسن صفر يظهر اليوم من البدايات. سيف العدواني يلعب للبوسوي، ولكن ضاعت فرصة التقدم، تضيع من جديد يا سادة. هنا الآن كرة والتسجيل لمصلحة المنتخب الكوري. يستحضرون شخصية الشمشون، الشخصية الأسطورية الكورية التي تعطيهم الحافز، تعطيهم الحماس، التنزيل الجميل على مستوى الدائرة، وبعد ذلك التسجيل والإنهاء بطريقة رائعة ومميزة، وبالتالي تسجيل هدف التقدم مرة أخرى لتظل أفضلية التقدم لمصلحة المنتخب الكوري. طاقم تحكيم ياباني في هذا اللقاء، فوروكاوا وموراتا. هم من يقودون هذه المواجهة، وأيضا حكمين احتياطيين من اليابان. عبد العزيز اللي دائما يلعب على قدمه بشكل كبير، حاول إيجاد المساحة للاختراق، لكن هنا أيضا لاعب مدافع في عمق الدفاع. هناك بارك سونغ اللي يعتبر هو يعني العنصر الأهم على مستوى الدفاع، وطبعا التنزيل على مستوى الدائرة مع يوسف نجم إلى حمود. خطأ مرة أخرى، عقوبة الدقيقتين، عملية التحويط وعقوبة الدقيقتين، أو يعني أيضا الدفاع من الخلف من هذا اللاعب اللي هو طبعا الموجود أمامنا اللي ينال عقوبة طبعا عقوبة الدقيقتين. يون بعمر 30 سنة ينال عقوبة الدقيقتين. مهم جدا الدفاع القانوني، لأن عقوبة الدقيقتين تضاعف العمل على مستوى الدفاع والهجوم وتفتح المساحات للفريق المهاجم. بانتظار ربما هناك شيء مع حكام الطاولة، بانتظار إشارة الاستئناف للقاء. طبعا نعم، هناك الآن يوسف نجم على مستوى الدائرة، عبد العزيز سالمين، سيف العدواني إلى حمود، الشقيقين. الله الله الله، حلوة من سيف وحلوة من بارك جي يونغ.
بارك يتصدى مرة أخرى، والله دخل أجواء اللقاء هو وسيف أو هو وحسن صفر. هنا الآن المحاولة الموجودة، يا السلام يا السلام، هو سيف العدواني، هو سيف العدواني، مش أحد ثاني. يسجل مرة أخرى بطريقة رائعة. حسن صفر عنده 3 تصديات من 8 محاولات، ولكن هناك بارك لديه 4 تصديات من 9 محاولات. وخروج حارس المرمى، واللعب الآن على وضعية الهجوم ب6 لاعبين مع وجود عقوبة الدقيقتين. هنا الآن المحاولة للعب مع سقوط أحد اللاعبين. 6 لاعبين يلعبون على مستوى الهجوم مع خروج حارس المرمى كما تشاهدون مع مخرج هذا اللقاء. والمحاولة الآن لمصلحة هذا اللاعب، يا السلام، حلوة ولكن ضاعت. هنا الآن تعود لسيف العدواني إلى حيدر دشتي، يشارك على مستوى الهجوم الآن. سيف مرة أخرى، ينزل على مستوى الدائرة ولا لا؟ إلى سيف، إلى حمود، يلعب إلى صالح، حاول يستلمها بيد واحدة، عادت إلى سيف، يلعب إلى حيدر، الله عليك حيدر دشتي، يمتع في الألعاب الآسيوية، يمتع في آيتشي ناغويا، ويسجل بطريقة رائعة. يا السلام على اللعبة الكويتية، تستحق هذه اللعبة بأن تكون هي لعبة أول تقدم لمصلحة المنتخب الكويتي بعدما ضلت المباراة بنتيجة 5-5 لعدة دقائق. تعود الأمور الآن لمصلحة المنتخب الكوري، والرد السريع بنفس الأسلوب بنفس الطريقة. بارك جوانغ سون يسجل بنفس طريقة حيدر دشتي، وحمود، الله عليك يا حمود، هو غادر للدراسة، ولكن لا زال الفن بداخله موجود، لأنه هو لاعب ممتع للغاية. هنا الآن تعود الأمور، يا السلام، يعتمدون بشكل واضح على الاختراق في هذا اللقاء وعلى نفس المكان، لو تلاحظ نفس الزاوية، لكن حسن صفر موجود. هنا الآن المحاولة إلى سيف العدواني، الله عليك يا العدواني، أحد أجود أنواع السيوف، هذا السيف الذي بإمكانك أن تستخدمه للمعارك الكبرى. يسجل سيف العدواني بهذه الطريقة الجميلة، ويتقدم الكويت بفارق 2 في مجريات هذا اللقاء، والوقت المستقطع للمنتخب الكوري. هذه اللعبات الجميلة، هذه اللعبات الحلوة اللي شاهدناها، والتعامل الرائع من لاعبي منتخب الكويت حينما يكون لديك مدرب عارف إلى تفاصيل هذه المنتخبات ولديه سابق تجربة، يعني بالتالي هو يعرف التفاصيل اللي من الممكن أن يتعامل معها مع مثل هذه المنتخبات، والتنفيذ أيضا المميز اللي نشاهده الآن من لاعبي منتخب الكويت بطريقة رائعة على مستوى الاختراقات في هذا اللقاء. راح أتحدث عن أرون في حال سنحت الفرصة. شاهد التقاطعات أيضا الكورية والتسجيل الموجود والتقاطع الكوري، نجاح من هذا اللاعب بارك سونغ، يسجل بطريقة رائعة
دائما يعني الألعاب الكورية والأهداف الكورية تشعر بأنها يعني بنظام الماكينة الكورية، وبالتالي هم يلعبون بطريقة وتمازج رائع على مستوى اللعبات وعلى مستوى التقاطعات وعلى مستوى أسلوب اللعب بين اللاعبين. أفضلية التقدم يجب أن تستمر مع محاولة طبعا التصدي في المناطق الخلفية، وبعد ذلك طبعا التركيز على مستوى الهجوم. تمريرة خاطئة من حيدر، تعود الأمور الآن لمصلحة المنتخب الكويتي. حمود والدفاع بدون دقيقتين، بدون 2 مينت. شوف هذا الدفاع القوي اللي كان من حمود العدواني مع اللاعب الكوري جون جين سو. جون جو أو جون جين سو اللي كان موجود مع حمود العدواني في اللقطة الماضية. 8-7 مشاهدين الكرام في هذا اللقاء في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي ناغويا 2026. والمحاولة الآن أيضا بنفس المكان، دائما يذهب اللاعب الكوري تقريبا إلى نفس المكان اللي يتم الاختراق منه من الناحية الأخرى بين اللاعب الأول والثاني في المنطقة الأخرى بجهة تحديدا حمود. وهنا أيضا هنا الآن التسجيل لمصلحة المنتخب الكوري، إعادة الأمور بعد الوقت المستقطع عبر نفس اللاعب بارك سونغ. مميز على مستوى الدفاع، مميز على مستوى الهجوم، والنزول الجميل أيضا على مستوى الدائرة بطريقة رائعة، وطبعا تسجيل الهدف بطريقة مميزة. 8-8 خلال 19 دقيقة من شوط اللقاء الأول، ومباراة صعبة للغاية، مباراة صعبة للغاية. 50-50 والدفاع المتقدم الآن للحد من خطورة لاعبي المنتخب الكويتي. هناك حمود يلعب إلى عبد العزيز، عبد العزيز سالمين، والخطأ الموجود، خطأ موجود. مباراة فيها أفكار كثيرة تكتيكية، أفكار فنية، أفكار كثيرة من المدربين. هناك يعني أيضا شو يونغ مدرب المنتخب الكوري. يا سلام يا سلام، أحد أفضل لاعبي آسيا على الإطلاق يسجل حسين المطوع، أحد اللاعبين القادمين، أحد اللاعبين الصاعدين يسجل على مستوى الجناح بطريقة رائعة. هو حسين المطوع، هو حسين المطوع يسجل بطريقة رائعة الآن، وهدف التقدم لمصلحة المنتخب الكويتي. عادت الكرة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكوري. شوف شوف الدفاع اللي يمنع أي مكان أي مكان، ولكن هنا أيضا فنت رائع، ولكن يقع في فخ الأربع الخطوات. هنا الآن عادت مرة أخرى لمصلحة عبد العزيز سالمين، والخطأ الموجود، خطأ موجود لعبد العزيز. صراحة يعني لقطة اللاعب الكوري في الفنت الآخر اللي رغم الخطأ، لكن كرة اليد عملية الخداع الموجود على مستوى الهجوم والتحكم في القدمين بطريقة رائعة هي من الأشياء الجميلة في كرة اليد، لما اللاعب يعمل حركة وبالتالي اللاعب المدافع لا يعرف إلى أين يذهب اللاعب، هل يذهب إلى اليمين أم يذهب إلى اليسار أم يمرر أم يصوب، وبالتالي هنا فنيات ومهارات كرة اليد الجميلة التي من الممكن أن نعشق هذه اللعبة من أجل مثل هذه الألعاب. 9-8 فرصة التقدم بفارق الهدفين، وطبعا تشو يونغ عملية الدخول إلى أجواء اللقاءات هنا يعني هذا الشيء اللي ينقص أيضا المنتخب الكوري. الكويت دخلت إلى أجواء المواجهات، يعني تأخرت في الشوط الأول أمام المنتخب الإيراني، اليوم هي تدخل ثاني اللقاءات، وبالتالي المنتخب الكويتي لديه هذه الأفضلية بأنه دخل أجواء البطولة. مباراة ثانية مقابل المباراة الأولى، حيدر دشتي عند الجنب عالي جميل في اللقطة الماضية، اللي يلعب الآن في صناعة اللعب واليسارية، وبارك موجود
بارك موجود، يسارية رائعة ولكن حارس مميز بارك جي يون اللي دائما عنده قراءات مميزة وأحيانا يسبق الكرة ويكون موجود وبالتالي عنده قراءة. لذلك اليوم كرة اليد الدروس النظرية هي مهمة كالدروس العملية، وهنا التنزيل على مستوى الدائرة. طبعا دخول التحليل، دخول الأرقام، الإحصائيات ساهمت بشكل كبير في تحسن مستوى التصديات لحراس المرمى، وأكيد معرفة اللاعب المهاجم للزوايا اللي يحبها حارس المرمى، وبالتالي يحاول التنويع على مستوى الهجوم. وطبعا هنا المحاولات أيضا الكورية، الشمشون الكوري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، دائما بنفس هذه الطريقة بالتقاطعات الكورية، واحد يجي على اليمين وواحد يجي على اليسار، والتسجيل يأتي بطريقة رائعة من كيم تايغوان. كيم إذا ينجح في التسجيل كيم، وعندنا الكثير من اللاعبين اللي يحملون نفس الاسم كيم تايغوان، هناك ايضا كيم جين يونغ، هناك كيم تاي اونغ، هناك كيم دونغ اوك، هناك كيم جين هو، هناك ايضا كيم راك تشان، كيم يون بين، يعني الكثير لديهم نفس الاسم. هنا الان اللعب بدائرتين وفتح المساحات ورمية سبعة امتار، رمية سبعة أمتار حلوة الكرة الماضية. شوف النزول اللي كان من اللاعب أيضا محمد علي غضنفر وحيدر دشتي، وبالتالي إعطاء مساحة للدخول والحصول على رمية سبعة أمتار. في عمل فني، في شغل فني واضح يا أرون، أنا أقول لك يا آيسلندي الشغل الفني واضح. عبد العزيز نجم يحصل على رمية سبعة أمتار، حسين المطوع، حسين المطوع كرة التقدم يا مطوع، الله الله الله الله الله الله، صغير في السن، صغير في السن، كبير في العطاء، كبير في الأداء، كبير في الفن، كبير في السحر، يقدم مباراة جميلة. 10-9، 10-9، أفضلية كويتية لا زالت، أفضلية كويتية لا زالت. هنا الآن المحاولة أيضا الكورية، والتقاطع الموجود هي بنفس القراءة، لكن هذه المرة مع التنزيل على مستوى الدائرة والدفاع من محمد علي غضنفر. خلاص بمجرد أن يكون هناك خطأ لا تدفع اللعب مرة أخرى حتى لا تحصل على عقوبة الدقيقتين. عطاء انذار شفهي طبعا الآن الحكم لمحمد علي غضنفر. شوف الدفع الأخير، ما تحتاج إلى مثل هذا الدفع. هنا الآن المحاولة، يا سلام، اللعب على الخارجي، الفنت الخارجي ثم تضيع في العارضة، تعود مرة أخرى إلى حسين، يفضل الهدوء، يفضل الهدوء، يلعب إلى دشتي، إلى سيف، كرة على مستوى الجناح، أخذ الثلاث الخطوات، ولكن بارك، بارك جي يون يتصدى مرة أخرى. كرة فارق الهدفين كانت مهمة للغاية، والتنزيل على مستوى الدائرة، وأيضا الخطأ الموجود مرة أخرى. والله مباراة متقاربة، مباراة متقاربة في كل تفاصيلها. شوف الدفاع من حيدر دشتي، دفاع قتالي قوي للغاية في هذا اللقاء، وفعلا تشعر بأنها هي المنطقة اللي فيها هناك محمد علي غضنفر، واللي فيها طبعا أيضا حيدر دشتي، والدفاع بقوة على مستوى العمق لإيقاف خطورة لاعب الدائرة وأيضا القادمين والذين يحاولون عملية الاختراق. سلامات لسيف، كرة من كيم تايغوان، حذاري من يعني الانجرار إلى أمور تخرج اللاعبين من التركيز طبعا في هذا اللقاء مع أفضلية التقدم، وأخذ منتخب الكويت زمام الأمور في هذا اللقاء. شخصية واضحة، عمل واضح، وطبعا الفريق والمنتخب الذي دخل معسكرات خارجية ومعسكرات داخلية، وعمل كبير جدا يساهم في الوصول إلى هذه الحالة الذهنية المميزة التي تتعامل مع كل الأمور والتفاصيل، مع لياقة بدنية مميزة، يعني من الممكن أن تعمل إعادة الأمور. يا سلام يا حسن، يا صفر حسن، صفر حسن، صفر هو الحارس الذي من الممكن أن تعول عليه. هنا الآن المحاولة عادت مرة أخرى، يلعب باليسار ولكن دخول داخل
داخل منطقة الستة متر ورمية سبعة أمتار. برافو، تركيز عالي. شوف وون مي جون اللي كان هو من يدافع على مستوى الستة متر، وفي عمل وشغل كبير من هذا اللاعب عبد العزيز نجم. والله إنك نجم يا عبد العزيز يا نجم. ورمية سبعة أمتار، ستة تصديات للحارس الكوري. وحسين، يا السلام، يسجل حسين المطوع. شوف شوف شوف شوف تدشين دخول لأفضل لاعبي القارة الآسيوية في بطولة الأندية الأخيرة. هو حسين المطوع، هو من يقهر حتى نسب الأهداف، هو دائما مميز حتى على مستوى نسب تسجيل الأهداف، نادرا ما يضيع، دائما ما يسجل. حسين المطوع هو دائما موجود. صنع في الكويت هنا الآن 11 مقابل 9. عادت مرة أخرى محاولة كورية. شوف الدفاع المتقدم أيضا الكويتي اللي يعمل بنفس ما عمل المنتخب الكوري، ولكن التنزيل على مستوى الدائرة. شوف شوف من خلال يعني عمل جميل، عمل كوري جميل. فارق الهدف الواحد، 26 دقيقة من شوط اللقاء الأول ضمن لقاءات المجموعة الثانية. أفضلية نسبة التصويب الموجودة وأيضا التصدي من بارك، 61% للكويت. هنا الآن المحاولة لمصلحة المنتخب الكوري ورمية جانبية. 26 دقيقة حافلة ب 21 هدف، 10 لكوريا الجنوبية أصحاب الذهب في الألعاب الآسيوية 6 مرات، والكويت أصحاب ذهب أسياد 2006 و4 ميداليات ملونة خلال دورات الألعاب الآسيوية. هنا الآن المحاولة، يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام، هو يصنع الفرصة لنفسه من خلال ارتقاء من كيم تاي جوان. وبصراحة حينما ترتقي عاليا تستطيع أن ترى ما هو موجود في سقف الصالة. يسجل بطريقة رائعة، والله يحتاج لإعادة الهدف الأخير الكوري. على كل حال تاي جوان كيم نجح في التسجيل بطريقة مميزة جميلة في اللقطة الماضية، هدف التعادل الكوري. يعود المنتخب الكوري من جديد، تشيو يونغ ينجح إذن في التعامل مع هذا اللقاء. التقدم الموجود، 4 لاعبين على خط التسعة متر يقابلون القادمين للهجوم. هنا الآن المحاولة وعملية الإمساك بالكرة، ولكن الأفضلية أصبحت الآن كورية. 11 مقابل 11، 7 تصديات لبارك جي يونغ الحارس الكوري مقابل 5 تصديات، 7 تصديات بنسبة نجاح للحارس الكوري تصل إلى 39% مقابل 5 تصديات من 16 كرة لنسبة نجاح 31% من حسن صفر. يا الله، حسن صفر هو دائما موجود حينما تكون الأمور حاسمة. لديك حسن صفر الذي يلمع في بلاد الساموراي، يتصدى الآن لكرة الشمشون الكوري. هي كرة مهمة للغاية، ليش؟ لأنها كرة التقدم اللي كانت راح تعيد كوريا إلى التقدم من جديد. 11 مقابل 11، 28 دقيقة ونص، والمحاولات أيضا الآن الكويتية، والمحاولة من سيف يمرر، سيف حمود العدواني، الغضنفر، المحاولة، الله على المحاولة من عبد العزيز سالمين والحصول على الكرة مرة أخرى. حسن صفر 6 تصديات يرفع النسبة إلى 35% مع 35% طبعا مع 17 كرة استقبلها هذا الحارس
برافو. وهناك 7 تصديات، مباراة حراس. يا الله يا الله على الأسيست، يا الله على الإكمال، يا الله على المحاولة. سيف العدواني، سيف العدواني، سيف سيف ينجح في التسجيل الآن، ينجح في التسجيل، والكويت تتقدم من جديد. يريدون إعادة التاريخ. منتخب متجدد، منتخب متجدد معاه عناصر خبرة، عبد الله الخميس، صالح الموسوي، عبد العزيز الشمري، هم عناصر الخبرة فقط، ولكن بقية اللاعبين هم يعني في منتخب متجدد. وعملية الدخول بطريقة رائعة على الطريقة الكورية. شوف شوف شوف عملية فتح المساحة وعملية الدخول بين اللاعبين، والوقت المستقطع في آخر 16 ثانية فقط من نهاية شوط اللقاء الأول. أرون كريستيانسون يبحث بلا شك عن إعادة الأمور، هذا المدرب الآيسلندي، للتقدم المعنوي قبل نهاية شوط اللقاء الأول. والله مباراة جميلة، مباراة رائعة يقدمها المنتخب الكويتي ويقدمها المنتخب الكوري، الشمشون الكوري. كوريا في المشاركة 12 في الألعاب الآسيوية، والكويت في المشاركة 9 في دورة الألعاب الآسيوية. منتخب متجدد صغار السن، وشاهد دفاع 3-3 من جانب المنتخب الكوري للحد من قدرات. يا الله على اللعبة من سيف العدواني، تعود مرة أخرى سهلة في يد حارس المرمى حسن صفر. نهاية شوط اللقاء الأول بتعادل المنتخبين ب 12-12، وشوط أول جميل شاهدنا من خلاله يعني مباراة من الممكن أن يكون لاعب كرة اليد أن يشاهد هذا اللقاء حتى يعرف ماذا يعني الاختراق، وكيف من الممكن أن يصنع الاختراق الحلول في كرة اليد. نهاية شوط اللقاء الأول في مباراة جميلة، تقبلوا مني وافر التحايا، أنا محدثكم علي آل محسن، على أمل اللقاء بكم في شوط اللقاء الثاني عبر قنوات بي إن سبورتس. إذن بعد قليل نلتقي معكم في شوط اللقاء الثاني، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: You all are one Intercrew volunteers. Thank you for your dedication and invaluable support. Your efforts play an essential role in the smooth running of this event. We sincerely appreciate everything you do. ワンエイジャークルーのボランティアの皆さん、大会運営のご尽力と多大なるご協力を心より。
1: بطولة العالم للفورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.
2: I am the lightning.
1: The calm. Within the chaos,
2: I am believing.
1: A fraction, a shift, and the world comes undone.
2: I am the spark.
1: Empty your mind. Just be.
2: I am the ray.
1: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
3: باتيربيكوف الكازاخي نورجان باتيربيكوف محمد السويدي محمد السويدي فاز على القرقيزي ثم المنغولي ثم الكازاخي وضربة البداية هل تكون الذهبية الثانية للمنتخب الإماراتي هل نقطتين ل باتيربيكوف نذكر أنه في 2018 الإمارات العربية المتحدة تصدرت المشهد في الجوجيتسو بذهبيتين وخمسة فضيات يعني خسرت خمسة نهائيات وبرونزيتين وكازاخستان بذهبيتين وثلاثة برونزيات الأردن كانت في المركز الثالث بذهبية وفضية وبرونزية قرقيزيا كانت في المركز الرابع بذهبية وفضيتين وبرونزيتين وكوريا في المركز الخامس بذهبية وبرونزية وكمبوديا بذهبية في المركز السادس سنغافورة كانت في المركز السابع بفضية ومنغوليا والفلبين وتايلاندا وتركمانستان والفيتنام كانت في المركز الثامن بميدالية برونزية وحيدة يواصل الكازاخستان الضغط يبحث عن المسكة المثلى محمد السويدي واحد وعشرين عام للاعب الإماراتي محمد السويدي صاحب فضية الورد جيمز في برمنغهام في 2022 وبطل آسيا في هذا الوزن سنتي 22 و23 آخر الأدوار النهائية لهذا اليوم الأول من منافسات الجوجيتسو. نتمناها إماراتية بطبيعة الحال الميدالية الذهبية. والكازاخستاني يقاتل بشراسة، هل يتمكن من ذلك؟ هل ينهيها؟ الثواني الأخيرة، وأشار الحكم بنقطتين، عدل النتيجة، عدل النتيجة. محمد السويدي في الثواني الأخيرة، هل يتمكن من مضاعفة النتيجة؟ وتنتهي نقطتين إضافيتين في الحركة الأخيرة التي قام بها الكازاخي بعد أن عدل النتيجة في العشر ثواني الأخيرة، لكن كان هناك أدفانتج سين أدفانتج للكازاخي باتيربيكوف. في كل الحالات المباراة حتى عدل النتيجة على مستوى سين سين، الأدفانتج يحيل الذهبية للكازاخستاني الإماراتي محمد السويدي بالميدالية الفضية.

نورجان باتيربيكوف، إذن الكازاخي بالميدالية الذهبية لوزن تحت 69 كيلوغرام رجال في اليوم الأول من منافسات الجوجيتسو

0: المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس 1.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا علي آل محسن يحييكم عبر قنوات بي إن سبورتس في دورة الألعاب الآسيوية العشرين المقامة في آيتشي وناغويا 2026 في اليابان. اليابان تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، وبالتالي تعيد السنوات والتاريخ حينما تمت استضافة هذه البطولة في طوكيو 1958 وهيروشيما. شوط اللقاء الأول من هذا اللقاء في منافسات كرة اليد للرجال، الكويت وكوريا الجنوبية يخرجان حبايب في شوط اللقاء الأول بنتيجة 12 مقابل 12 في شوط برز من خلاله حارس منتخب كوريا من خلال 10 تصديات جعلت هذا الحارس هو العلامة الفارقة في شوط اللقاء الأول، وبالتالي نسبة نجاح تصل إلى 45% لبارك جيسون أو بارك جيون. وحسن صفر لديه 6 تصديات من 18 كرة بنسبة نجاح 33%، أفضل المسجلين لمنتخب الكويت. حسين المطوع ب3 أهداف وحمود العدواني ب3 أهداف، ولكن يعني على مستوى المنتخب الكوري كانت الأسماء متفاوتة من حيث التسجيل، لكن الأفضل على مستوى التسجيل هنالك أيضا تيغوان كيم اللي نجح في تسجيل 3 أهداف من 4 محاولات وهو أفضل المسجلين، وبارك سيونغ اللي سجل هدفين من محاولتين بنسبة نجاح 100%. في اعتقادي بأن التركيز أثناء عملية التصويب على حارس المنتخب الكوري وإخراجه من الأجواء من الأشياء المهمة إذا ما أراد المنتخب الكويتي أن يكسب ثاني لقاءاته في دورة الألعاب الآسيوية. طبعا انطلق شوط اللقاء الثاني، وإذا ما تحدثنا عن الكويت ومنتخب الكويت فهو الذي أقام معسكر خارجي في سلوفينيا وفي كرواتيا وأيضا في اليابان، وطبعا قبل انطلاقة هذه البطولة. والمحاولة الآن برافو هناك عبد العزيز الشمري يشارك في شوط اللقاء الثاني 12 مقابل 12. كرة التقدم مهمة، حمود العدواني الذي يعتمد على الاختراقات بشكل واضح. حمود اللاعب اللي يعتبر أحد العناصر المهمة على مستوى الهجوم يلعب باتجاه عبد العزيز سالمين إلى سيف العدواني. عبد العزيز الشمري اللعب بدائرتين، ينزل عبد العزيز ثم يعود مرة أخرى، عادت إلى حمود إلى سيف العدواني، والتصدي إلى بارك. للتو أتحدث عن جي يونغ اللي يقدم مباراة كبيرة للغاية، يصل إلى التصدي 11، أعتقد وصل إلى نسبة تصديات وصلت إلى 50%. هنا الآن المحاولة وعملية الدخول أيضا، ولكن الخطأ الموجود، يعني عبد العزيز سالمين أخذ كامل الخطوات، وبالتالي ما يتم احتساب هدف بعد أن تتجاوز 3 الخطوات. ثلاث خطوات قانونيا في كرة اليد. هنا الآن المحاولة، القبضة التي تعرف طريقها إلى المرمى دائما. هنا الآن المحاولة الكورية والنجاح في التسجيل. برافو على اللاعب الكوري اللي ينجح في التسجيل بطريقة رائعة على مستوى الجناح. سرعة ردة الفعل الكورية مهمة. هنا اللاعب اللي يعني يأتي بطريقة رائعة، جي وو اللي نجح في التسجيل. سونغ جي وو 13 مقابل 13. هنا الآن المحاولة من حمود، عملية الدخول ثم الحصول على خطأ. حذاري من الاستعجال، حذاري من التسرع.
مثل هذه اللقاءات يجب أن تلعب على 60 دقيقة وعلى هذه الجزئيات إلى محاولة طبعا إيجاد المساحة الموجودة في دفاع الفريق المنافس. شوف التقدم على خط 9 متر هنا عبد العزيز سالمين والحصول على خطأ مرة أخرى. وقت وإيقاف للوقت من حكمي هذا اللقاء مع الكرة الماضية اللي كانت من عبد العزيز سالمين. سلامات وقوع اللاعب شاهد أثناء عملية الارتقاء بعد ذلك سقوطه في اللقطة الماضية مع وون مين جون الذي ينال عقوبة الدقيقتين. مباراة صعبة للغاية وكان من المتوقع أن تكون الأمور بمثل هذه الطريقة بأن تكون هذه المباراة مباراة تلعب على جزئيات بسيطة. منتخب البحرين بقيادة حسين الصياد ومحمد عبد الحسين ينتظران طبعا نتيجة هذا اللقاء وهم المتواجدين في هذه المجموعة لتحقيق الذهب لأول مرة والنجاح في التسجيل. هذه المساحات الحلوة وهذه اللعبات الحلوة. أبناء العدواني شيء ثاني. أحمود ينجح في التسجيل. شاهد الضربات على الوجه ولكن هو دائما موجود. يلعبون بالقتال والروح القتالية. فارق الهدف الواحد لمصلحة منتخب الكويت. المنتخب الكوري لا زال يبحث عن دخول الأجواء بشكل أكبر في هذه البطولة. لا زال يحاول عمل مثل هذه التقاطعات لكن دفاع مميز على مستوى العمق والنجاح الآن من داخل 6 متر وعقوبة الدقيقتين على غضنفر. محمد علي غضنفر عقوبة الدقيقتين في اللقطة الماضية. رمية 7 أمتار ودخول لمحمد بويابس الحارس. محمد بويابس اللي حضر في المباراة الماضية وكانت لديه بعض التصديات الجميلة. محمد علي غضنفر زعلان. رمية 7 أمتار ليو ضاعت الكرة من ليو حاول أن يسجل في زاوية بعيدة للغاية ولكن ضاعت. تحسب لك يا محمد يا أبو يابس وهناك أيضا الحارس الخبير السابق ومدرب الحراس ياسين الإدريسي اللي هو موجود اللي يعطي التعليمات لحراس المرمى. هنا الآن محاولة باتجاه سيف العدواني. الله الله الله الله ولكن تضيع هذه الكرة. الله الله السلاح الذي تعول عليه دائما حسن صفر في تصدي دراماتيكي ولكن هنالك المنتخب الكوري موجود. شوف اللعبات الكورية والنجاح الكوري والمنتخب الكوري عنده لقاءات أيضا قادمة وبالتالي يعني ممكن هذا الشيء يعطي شيء من التشتت لأن عنده عدة لقاءات مهمة. يوم الغد راح يلعب المنتخب الكوري أمام إيران وتاريخ 23 بعد ذلك بعد الغد راح يلعب المنتخب الكوري أمام البحرين وبعد ذلك راح يلعب أمام كازاخستان. لقاءات متواصلة راح تكون موجودة. هنا الآن سيف يلعب كرة تمريرة قراءة مميزة كورية. المنتخب الكوري يسجل. يتقدم المنتخب الكوري الآن. الشمشون الكوري يعيد الأمور مرة أخرى. آخر ميدالية ذهبية كورية كانت في 2010 اليوم بعد 16 عام يبحثون عن العودة إلى الألقاب والكويت بعد 20 سنة تريد أن تحقق الذهب بعدما حققت الذهب في الدوحة في قطر 2006 في آسياد 2006. هنا الآن المحاولة مع حيدر دشتي والخطأ الموجود. زحمة يا دنيا زحمة
على مستوى الدفاع وعلى مستوى المحاولات. مباراة فيها الكثير من الصراعات البدنية والالتحامات البدنية التي تحتاج إلى تركيز بشكل كبير. هنا الآن المحاولة والفنت الموجود ورمية سبعة أمتار, رمية سبعة أمتار. شاهد عملية الدخول اللي كانت في اللقطة الماضية والتي نجح من خلالها حمود العدواني في الحصول على رمية سبعة أمتار. ستة تصديات مقابل 11 تصدي, أفضلية واضحة على مستوى الحراسة وعدد التصديات من, ويعطيه الفرصة كما فعل المنتخب الكويتي. حسين المطوع, حسين المطوع ينجح في التسجيل, صغير في السن كبير في العطاء ينجح.

0: كوري للتقدم. هنا الآن المحاولة إلى سيف، سيف العدواني، والخطأ الموجود، والخطأ على سيف. يجب ألا تبقى معك الكرة أكثر من 3 ثواني، يجب ألا تبقى معك الكرة أكثر من 3 ثواني، وبالتالي هي اللعبة فيها الكثير من الأشياء اللي فيها 3 الثواني و3 الخطوات والكثير من الأمور والقوانين السهلة في كرة اليد، ليست لعبة معقدة، قوانينها سهلة، بالإمكان أن يحفظها المتابع البسيط. كرة على مستوى الجناح والتسجيل على الزاوية الأولى. يجب ألا تفتح الزاوية يا حسن يا صفر. في أكثر من مرة يسجل اللاعبين الكوريين على مستوى الجناح من الزاوية الأولى. سونغ جاي وو أو جي وو ينجح في التسجيل. سونغ موجود يعزف موسيقى، ويتقدم المنتخب الكوري فارق الهدفين، بفارق الهدفين. مباراة دراماتيكية فيها تقدم وفيها تأخر وفيها صراعات وفيها التحامات وفيها لعبات وفيها محاولات وتنوع طرق الدفاع أيضا الموجودة وتنوع طرق التسجيل، لكن الأجنحة لم يعملوا بشكل كبير في المنتخب الكويتي للاعتماد بشكل أكبر على مستوى الله الله الله. حسن صفر مرة أخرى، حسن صفر، مهمة جدا هذه الكرة يا حسن، لأنها كرة فارق 3 أهداف. هنا الآن المحاولة إلى عبد العزيز، والخطأ الموجود. وقت إذن مستقطع الآن. مباراة ومعركة تكتيكية نشاهدها في هذه المواجهة مع مرور 9 دقائق و6 ثواني من شوط اللقاء الثاني.
1: So we have pivot 1 and 2, 4 and 5, attack. We can dribble from over the three, play out.
2: Dribble, 여기 써야지, 여기 써야지, 민준아. 민준 여기 써야지. 여기 써야지, 여기. 여기 사관이 여기. 준영이 여기.
0: إذن نعود وإياكم من جديد. وقت مستقطع للمدرب الآيسلندي آرون كريستيانسون. 4 أهداف لحمود العدواني، 4 أهداف لسيف العدواني، 4 أهداف لحسين المطوع، أبرز المسجلين لمنتخب الكويت. أعتقد بأن خيار اللعب على الأجنحة أيضا من الخيارات المهمة، وإن كان الدفاع الكوري لا يعطي مجال. لو تلاحظ لاعبين الجناح يضيقون الزوايا بشكل واضح، مع أيضا الاعتماد على محاولة طبعا الدفاع على مستوى العمق والمنتصف. هنا صالح الموسوي الذي يبحث عن الدخول، وكأنه يسمعني، ولكن شوف انضباط تكتيكي والشمري ينجح في التسجيل. عبد العزيز الشمري يسجل من زاوية صعبة، يسجل من زاوية بسيطة جدا، ولكن يقرر الدخول ويسجل هدف مهم للغاية، هدف يقلص النتيجة إلى فارق الهدف الواحد، علما بأن حسن صفر نجح في التصدي لكرة فارق 3 أهداف للمنتخب الكوري قبل قليل. هي واحدة من الكرات اللي ممكن تكون مفصلية في هذا اللقاء. هنا الآن المحاولة الكورية، التنزيل على مستوى الدائرة بدون أي رقابة، والتصدي من حسن صفر. يا سلام على هذا الحارس الكبير، حارس عملاق يظهر في الأوقات المهمة، ورمية 7 أمتار، رمية 7 أمتار. حمود العدواني شيء ثاني، حمود العدواني وطريقة الدخول، شجاع هذا اللاعب، عملية الدخول بهذه الطريقة الرائعة والحصول على رمية 7 أمتار لمصلحة المنتخب الكويتي في هذا اللقاء. مباراة تستمتع بها، مباراة تترنم على أهدافها. حسين المطوع، حسين المطوع على التنفيذ. حسين الله موديل

0: المذهل المنتخب الكويتي يعود المنتخب الكويتي يعود مرة أخرى في هذا اللقاء ويدرك التعادل 17-17. مباراة نارية في أيتشي وناغويا 2026 في دورة الألعاب الآسيوية 20. هنا كل الأمور جميلة. نسب 7 متر موجودة أمامكم في الشاشة. 4 من 4 للكويت، 1 من 2 لكوريا. نجحت كوريا في 1 فقط من 2. هنا الآن المحاولة وعملية الارتقاء، استغلال طول هذا اللاعب مع عملية الارتقاء العالي والحصول على رميات 7 أمتار. ليش؟ لأن اللاعب كان داخل المنطقة، اللاعب الكويتي كان داخل المنطقة. تحدث عن اللاعب يوسف نجم، شوف يوسف دخل داخل المنطقة، وبالتالي رمية 7 أمتار واضحة على يوسف. وكان هناك طبعا الاعتراض من لاعبي المنتخب الكوري. 17-17. هنا الآن النجاح ثاني الأهداف من رميات 7 أمتار للمنتخب الكوري، والتسجيل بهذه الطريقة من كيم جين يونغ، أحد المشاركين في مونديال 2023. المنتخب الكوري حصل على المركز 5 في النسخة الأخيرة، ولكن هم أبطال بطولة كأس آسيا في 9 مرات، وأصحاب الذهب في الألعاب الآسيوية في 6 مرات. تاريخ كبير جدا. الكويت يتأهل وتأهل إلى بطولة العالم للمرة 10 التي سوف تقام في يناير 2028. تأهل تاريخي. الخميس يشارك عبد الله الخميس. مو طبيعي يا ناس، الله على اللعبة الجميلة. عبد الله الخميس، عبد الله الخميس، والله علقها، والله علقها ونجح في التسجيل. الله على هذا الارتقاء الجميل والنجاح في الكرة الماضية. هنا أيضا، هنا أيضا التعادل يعود مرة أخرى. نسب التسجيل 58% لكلا المنتخبين، لكلا المنتخبين. هنا الآن المحاولة أيضا والاختراق، لا ينجح في التسجيل. تصادم بين لاعبي المنتخب الكوري، وسلامات سلامات. آدم، شوف أحدهم ارتقى لاستقبال الكرة والآخر كان عائد للدفاع. وطبعا هذا يشرح لك أهمية العودة السريعة في كرة اليد للاعب المدافع. سلامات. تايغوان كيم هو قد يكون هو أبرز المسجلين حتى الآن في هذا اللقاء. شاهد في الإعادة 4 أهداف. تايغوان من 5 محاولات نسبة 80%، كما هو واضح أمامكم. سلامات. أبرز وأفضل مسجل جانب المنتخب الكوري حتى الآن في هذا اللقاء. 18-18 في أيتشي وناغويا في الاستضافة اليابانية 3 للألعاب الصيفية بعد طوكيو 1958 وهيروشيما 1994. وهنا الآن حسن صفر موجود. الله على هذا الحظ، الله على هذا التميز، الله على هذه القراءة الجميلة من حارس جيل. جميل اسمه حسن صفر، يجب أن تحفظوا هذا الاسم جيدا لمنتخب متجدد بإعمار شابة برؤية جميلة من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد، الذي يعطي الفرصة لوجوه شابة لصناعة مستقبل جميل وإعادة ماضي رائع للأزرق. هنا الآن كرة على مستوى الجناح. يا الله، أتكلم عن الأسيست ولا أتكلم عن الإنهاء؟ عبد الله الخميس. العزيز وعبد العزيز الشمري ثنائية تشترى، ثنائية تتفرج عليها. شاهد عملية الارتقاء والتسجيل من عبد العزيز الشمري الذي يفعل خيار الأطراف بشكل مميز من خلال كرتين ومحاولتين جميلتين والوقت المستغرق.
1: يمبينا 신영이 센터로 오고 자 불러내 이루가 불러내 이루 세웅이가 이쪽으로 오고 민모가 이쪽으로 그러니까 프로 앞으로 좋으니까 얘네 빠져나온단 말이야.
2: 우 다음 you're in the here in the center up.
1: 아우 센터 이루가 이렇게 아우 센터 이루포 오케이.
0: عودت الأمور مرة أخرى في مجريات هذا اللقاء والتقدم لا زال كويتي. والله خيار تفعيل الأجنحة مهم جدا في كرة اليد ويساهم أيضا في إيجاد مساحات بعد ذلك للعب على مستوى العمق وإيجاد المساحة. ليش؟ لأن الدفاع راح يوسع بشكل أكبر أيضا وبالتالي راح يعطيك مساحة، راح يعطيك مساحة. هنا الآن المحاولة الكورية واستمرار طبعا حسن صفر في التصديات راح يكون عنصر مهم للتقدم أكثر فأكثر ونيل نقاط هذا اللقاء. هنا الآن المحاولة، يا سلام يا سلام يا سلام، دخلت ولا ما دخلت؟ العودة إلى الفي آر لاتخاذ القرار حول التصدي في الكرة الماضية من حسن صفر، وبالتالي طبعا راح يرجعون إلى الفي آر، راح يرجعون وإحنا راح نشوف هل دخلت الكرة بكامل محيطها أم لا. في اللقطة الماضية والأخيرة في هذا اللقاء مع طاقم التحكيم الياباني، نعم هدف تم احتسابها، هدف تم احتسابها كهدف مع دخولها بكامل محيطها بحسب قرار حكمي هذه المواجهة اليابانيين. شوف هذه الكرة هل دخلت بكامل المحيط أم لا. فوروكاوا وموراتا يقرران بوجود هدف في اللقطة الماضية بوجود طبعا الحاضرين ومن ضمنهم عمران فاضل المسجل العراقي. هنا الآن المحاولة، المحاولة الموجودة الكويتية 19 مقابل 19، ربع ساعة متبقية على النهاية. حمود حمود حمود، ولكن الخطأ، الخطأ الموجود يا حمود الذي يطالب بوجود دفاع داخل الستة متر ووجود رمية سبعة أمتار، لكن حكم اللقاء يكتفي برمية تسعة أمتار، رمية حرة. حمود العدواني اللي عنده 4 أهداف من 5 محاولات بنسبة نجاح 80% في هذا اللقاء. هارون كريستيانسون المدرب الأيسلندي، المدرب الأيسلندي الذي كان يلعب في مركز قلب الدفاع 1.83 اللي اليوم يقود طبعا عملية من طبعا لقاءات تحتاج إلى الدفاع القوي ورمية سبعة أمتار. بكونه متخصص في الدفاع يبحث طبعا عن دفاع أكثر قوة. محمد علي غضنفر
3: and it will be 7 meter throw for Republic of Korea.
0: رمية 7 امتار، سلامات للاعب الواقع على الأرضية.
3: Korea number 74.
0: عقوبة ايضا الدقيقتين موجودة على جون جين سو. تحية جميلة من الجماهير اليابانية لمحمد علي غضنفر. حسين المطوع حسين المطوع يموه في الأولى يسجل في الثانية. الله الله الله الله على الكويت. الله الكويت جميلة، الكويت رائعة، ولكن أيضا حتى في بلاد الساموراي يتألقون في هذا المساء. جميلة للغاية، جميلة للغاية. هدف التقدم 74 عند عقوبة الدقيقتين. تعود الكرة الكورية الآن، محاولة كورية، محاولة كورية في وين؟ في اليابان. هنا الآن المحاولة. هذا اللاعب، هذا اللاعب عنصر مهم، لكن يشارك في شوط اللقاء الثاني. كيم يون بين من اللاعبين المهاريين. خلي عينك على هذا اللاعب، إذا قدم مستواه المعهود خلي عينك على هذا اللاعب. الله الله على المحاولة والتصدي من حسن صفر. يا سلام يا سلام، برافو برافو حسن. متى ما كان حسن صفر مركز بشكل أكبر وعنده تصديات يختلف المستوى لمنتخب الكويت بشكل مختلف تماما. مباراة تمتع عينك، مباراة يعني من الممكن أن تشاهد فيها كل متعة كرة اليد. محاولات الآن، محاولات كورية للشمشون الكوري. الارتقاء الارتقاء، لكن احذر أمامك يوسف نجم، أمامك يوسف نجم. هنا الآن مرة أخرى شاهد الدفاع القوي، شاهد يوسف نجم، شاهد المحاولة الأخيرة والخطأ الموجود للقبضة الكورية. شوف حيدر دشتي وعبد العزيز الشمري ويوسف نجم، محمد علي غضنفر. نسب النجاح في التصويب أفضلية كويتية ب 61% مقابل 54% مع خروج سيف العدواني وخروج صالح الموسوي وتغيير أسلوب اللعب على مستوى الهجوم. كريستيانسون اللي سبق لتدريب نادي ألبورغ الدنماركي، والذي طبعا كان لاعب في منتخب طبعا أيسلندا من 2003 أو من عام 93 إلى 2003. هذا المدرب الذي يصنع خارطة الطريق للقبضة الكويتية والمستقبل الذي يكتب. فوز اليوم في حال الفوز راح يكون فوز مهم على الصعيد الفني والمعنوي وكل حاجة. إذن الآن دفاع مميز ومحاولة أيضا كورية في هذه اللقطات وهذه المحاولات، لكن هناك مراقب اللقاء يأمر بوجود عقوبة على المدرب آرون كريستيانسون اللي ينال البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية والأخيرة. هذا آرون اللي كان في نادي هاوكار الأيسلندي كلاعب وكمدرب، ودرب أيضا منتخب أيسلندا، وهو من الوجوه التي دربت منتخب البحرين أيضا وقادته إلى مزيد من الإنجازات. هنا الآن المحاولة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الكوري. قوة دفاعية مهمة، والدفاع في كرة اليد يعني أمور كثيرة. هنا الآن المحاولة، المحاولة الكورية. الله عليك يا حسن، الله على حسن صفر. حسن صفر يقدم مباراة كبيرة، حسن صفر يقدم مباراة كبيرة في هذا المساء وفي هذا اللقاء. الخامسة بتوقيت اليابان هي المباراة، تقام عند الساعة الخامسة بتوقيت اليابان، والنجاح لحارس المرمى المتألق. إذن 12 تصدي من 28 محاولة، 43% نسبة النجاح لحسن صفر والمحاولة الآن، ولكن أيضا التصدي الحاضر للحارس الكوري اللي عنده 12 تصدي في هذا اللقاء. مباراة حراس، إذن هي مباراة حراس في هذا اللقاء. فارق الهدف الواحد كادت أن تكون وأن تذهب إلى فارق الهدفين، لكن لسه الأمور في آيتشي وناغويا 2026 الأمور تحتاج إلى مزيد من التركيز والعشر دقائق الأخيرة دائما ما تكون حكاية ثانية في كرة اليد. المحاولة الكورية، اللعب على مستوى الجناح والدفاع القوي من حسين المطوع، وكأنه يوجه رسالة لا تقرب. هنا الآن المحاولة، التنزيل على مستوى الدائرة، وطبعا الخطأ الموجود. شوف القتالية والروح الكبيرة من لاعبي منتخب الكويت. هنا الآن محاولة كورية، والخطأ الموجود. أعتقد راح يرفع إشارة التعديل باللعب السلبي. فعلا هو رفع يده إشارة التحذير باللعب السلبي، وفي حال رفع إشارة التحذير باللعب السلبي فلديك تمريرات محددة، والنجاح في التسجيل، والنجاح بالثبات، ويعني هدف مهم. شوف واحدة من مهارات كرة اليد يا تايغوان إذن ينجح في التسجيل في الدقيقة 20، وطبعا يسجل هدف مهم للغاية، 20-20. شاهد يعني دائما اللعب بالثبات، غالبا ما تشاهد هذا الخيار في حال إشارة التحذير باللعب السلبي. هنا الآن حمود، شنو هذه الشجاعة يا حمود؟ شنو هذه القوة يا حمود؟ شنو هذه الشخصية يا حمود؟ بكل أمانة لما تشاهد حمود يعلمك ألا تخاف أبدا. هذا الرجل الذي غادر إلى الدراسة وعاد إلى الكويت، واليوم هو يمثل الكويت، وما أحلاه من تمثيل حينما تكون ممثل للوطن. هنا الآن التقدم، دفاع متقدم، دفاع 5-1، محاولة الحد من قدرات اللاعب الخط الخلفي، ورمية سبعة أمتار. هل تغيير طريقة الدفاع مطلوبة الآن أم ماذا؟ شاهد الكرة اللي كانت مع حيدر دشتي في اللقطة الماضية والأخيرة، كرة كورية للشمشون الكوري، والنجاح في التسجيل. كيم جين يونغ يسجل بطريقة رائعة. مباراة متكافئة في كل الأمور، على مستوى التصديات، على مستوى نسب التسجيل، على مستوى التركيز العالي، وغالبا حتى نسب التسجيل مرتفعة لكل لاعب في هذا اللقاء. ما في عدد إضاعات للاعب شخصي مثلا كثيرة في هذا اللقاء. عبد الله الخبرة رغم الإصابة يشارك، وحسين المطوع تضيع هذه المحاولة مهمة يا حسين. كيم دونغ يشارك على مستوى الحراسة، وفرصة التقدم للمنتخب الكوري. مباراة متكافئة بشكل واضح، مباراة جزئيات بسيطة قد تحسمها، تصديات مهمة، دور الحراس مهم للغاية، مطالبة وجود دخول خاطئ من عبد العزيز الشمري مع حيدر دشتي، لكن اللاعب كان متحرك وحاول أن يتقدم. هنا الآن المحاولة أيضا الكورية، والنجاح في التقدم في هذا اللقاء. الدور الفردي مطلوب، والشجاعة والروح مطلوبة، والتقدم الآن للمنتخب الكوري. كيم تشان ينجح في التسجيل ويعيد كوريا إلى التقدم مرة أخرى. خروج حارس المرمى، اللعب بدائرتين، محاولة لطبعا إيجاد مساحات في دفاع المنتخب الكوري. الله الله الله الله، شنو هذا يا محمد؟ لا لا لا لا لا لا لا، قد تندم عليها يا محمد علي غضنفر. اللعبة، الجملة، التكتيك، اللعب بسبع لاعبين، إيجاد المساحة، الأسيست من عبدالله الخميس، كل الأمور كانت جميلة وكانت تحتاج إلى إنهاء أجمل لطبعا إدراك التعادل في هذه اللقطة. على كل حال محاولة كورية للتقدم بفارق الهدفين. تقاطع ثم بحث عن اختراق، هكذا يلعب المنتخب الكوري دائما بسرعة لاعبيه. هنا الآن المحاولة تقاطع، محاولة تنزيل على مستوى الدائرة، إعادة الكرة مرة أخرى. شاهد مساحة العمليات، حمود العدواني يلعب إلى المطوع، يمطوع ولكن خطأ آخر على مستوى الهجوم، خطأ كويتي آخر على مستوى الهجوم. الله على المحاولة، يا الله يا حسن، يا الله يا حسن صفر. ماذا أقول في هذا الحارس؟ ماذا أقول في هذا النجم؟ ماذا أقول في حامل عرين؟ ماذا أقول في حامل عرين؟ حسن صفر يظهر في الأوقات الأكثر صعوبة للغاية. ما شاء الله تبارك الله، عيني عليك باردة يا حسن، عيني عليك باردة يا حسن. يجيبها بتصدياته، يجيبها بروحه الكبيرة، يجيبها وأيضا حتى يقلب الطاولة على الحارس الكوري على مستوى نسب التصديات. هنا الآن المحاولة، الله يحمود، خيالي يا ناس خيالي. هو اللي يقول أنا كويتي، أنا قول وفعل وعزومي قوية. فعلا هدف التعادل الآن 25 دقيقة من شوط اللقاء الثاني، مباراة لا تستطيع أن تغلق عينيك أبدا. 25 دقيقة من شوط اللقاء الثاني، الدفاع على خط التسعة من يوسف نجم. هنا الآن المجهود الفردي ورمية سبعة أمتار. دفاع داخل الستة متر والحصول على رمية سبعة أمتار للمنتخب الكوري. إذن دخول حسين محمد يشارك الآن على مستوى الحراسة. رمية سبعة أمتار والنجاح، يا سلام، لعبة جميلة. كيم جين يونغ، كرة اليد يجب أن تركز، فرصتين مهمتين للكويت ضاعت في كرات كانت تحتاج إلى التركيز، لكن الفرصة لم تنتهي حتى الآن. كرة اليد لعبة ثواني ودقائق بسيطة. هنا الآن حمود يبحث يعني عن التسجيل أو الحصول على السبعة متر بطريقة ذكية في عملية الاختراق وعملية الدخول، ويعني الدخول من الحصون الكورية إن صح التعبير رغم الشجاعة الكورية الموجودة. هنا الآن المحاولة من حمود مرة أخرى، ولكن تتحول إلى رمية جانبية. لحسن الحظ أن الكرة لم تخرج في المكان الآخر، وإلا كانت رمية مرمى لمصلحة المنتخب الكوري. على كل حال عادت الفرصة ويجب استغلال الفرصة، يجب استغلال الفرصة. عبد العزيز سالمين الله، ولكن دخول داخل المنطقة، دخول داخل الستة متر. راح تقول لي من خمسة منتخبات يتأهل أربعة منتخبات، ما في خوف، الفوز يجر فوز، وعقلية الفوز مهمة جدا في الرياضة. ومتى ما كان الفريق لا يتنازل عن الانتصار، فهذه الروح الانتصارية طبعا تشترى بأغلى الأثمان. هنا الآن المحاولة الكورية، والمحاولة الكورية الآن التعويض موجود، وفرصة التعويض موجودة، وفرصة التأهل كبيرة، لأن خمسة منتخبات يتأهل منها أربعة منتخبات من المجموعة، ولكن الفوز والمركز المتقدم يعطي حافز أكبر، لا يدخلك في حالة الشك، يجعلك واثق من نفسك بشكل أكبر. والنجاح الكوري، الغلبة لمن يركز أكثر، الغلبة لمن يملك اللياقة الكبرى، الغلبة لمن يملك البدلاء الجاهزين. كيم تشان ينجح في التسجيل وفارق الهدفين. 28 دقيقة من شوط اللقاء الثاني، لا زالت الفرصة موجودة. عبد الله الخميس والتصدي كوري الشبشون الكوري. أصحاب الذهب في 6 مرات في الألعاب الآسيوية، آخرها 2010 وقبلها في 2002 و98 و94 و96 و86. أصحاب الفضة مرة واحدة والبرونزية مرتين، و9 ميداليات ملونة في الألعاب الآسيوية وظهور على المنصة خلال طبعا مجموعة من المشاركات. دائما ما يكونون حاضرين وهم اليوم يحضرون بهذا الفن، وطبعا موضوع اللياقة البدنية يخدم طبعا المنتخب الكوري في هذا اللقاء بيكون اللقاء الأول. وطبعا هنا الآن المحاولة الكورية، أمسية جميلة للكوريين، أمسية جميلة للكوريين، مباراة جميلة للكوريين، فارق 3 أهداف. آرون فضل أن يجلس بجانب سيف العدواني في وقت طويل جدا في هذا اللقاء، وقت مستقطع إذن في اللحظات الأخيرة و58 ثانية الأخيرة.
4: هل

هدف واحد فقط سجله المنتخب الكويتي في هذا اللقاء من خارج 9 متر مقابل 5 أهداف سجلها المنتخب الكوري. للمرة الثانية منتخب الكويت لا ينجح في تسجيل الكثير من الكرات من خارج 9 متر، وأعتقد بأن منتخب الكويت يجب أن يعالج هذه العملية. محمد علي غضنفر إذا يسجل، سوف يدافع الكويت الآن بدفاع المانتومان المتقدم على اللاعب الكوري، كرة على مستوى الجناح والحصول على رمية 7 أمتار. رمية 7 أمتار كوريا، يعني تخيل نسبة التسجيل الموجودة في كلا المنتخبين 57% لكلا المنتخبين. على مستوى 6 متر الكويت سجلت في 9 مرات من 12 محاولة، وكوريا سجلت في 6 مرات من 11 محاولة. وطبعا على مستوى الجناح 3 أهداف كورية مقابل 4 أهداف كويتية، وهنا النجاح أيضا مرة أخرى. استغلال أيضا رميات 7 أمتار، كل رميات 7 أمتار تسجلت للمنتخب الكوري في هذا اللقاء، وفارق 3 أهداف حسين المطوع وعقوبة الدقيقتين الموجودة في هذا اللقاء. عادت المحاولة الكويتية، سيف العدواني 10 ثواني يا سيف العدواني، والمحاولة من حمود رمية جانبية، و3 ثواني نهاية الأمور بفوز كوري جنوبي في هذا اللقاء بفارق 3 أهداف على حساب الكويت. مباراة لم تحسم إلا في جزئيات صغيرة جدا، وفي مباراة كانت متقاربة على كل الأصعدة، على مستوى الإحصائيات، على مستوى الأرقام، على مستوى التصديات، ربما حتى على مستوى العقوبات. وبالتالي استطاع منتخب كوريا الجنوبية أن يكسب في هذا اللقاء، أول لقاءات كوريا يكسبها، والكويت تفوقت على إيران وتخسر هنا أمام كوريا الجنوبية. الفرصة طبعا لا زالت متاحة للتأهل إلى الدور الثاني، ولكن كانت الرغبة في تتالي الانتصارات في هذا اللقاء الجميل. إذن كوريا الجنوبية تكسب وتنال أول نقطتين وخسارة أولى لمنتخب الكويت في ثاني لقاءات الكويت. هكذا كانت الأمور عبر قنوات بي إن سبورتس، وهكذا كانت الأحداث في آيتشي وناغويا. تقبلوا مني وافر التحايا، أنا محدثكم علي أحمد آل محسن، على أمل اللقاء بكم في لقاءات ومناسبات قادمة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان 2026.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب للذهب يا ذهب وإنت الذهب عيون
0: حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

رياضة التايكواندو التي كانت حكرا على دول شرق آسيا، تمكن من خلالها الأردنيون من تحقيق المزيد من الميداليات بفضل فضية جمال الخفاش في وزن أقل من 67 كيلوغرام إثر مواجهته منافسا كبيرا في النهائي. من جهتها لم تكن ألاء الكتكوت هي كذلك بعيدة عن بلوغ المعدن النفيس في منافسات وزن أقل من 72 كيلوغرام، واكتفت بالفضة عقب مباراة النهائي القوية والمتكافئة.

الفضية الثالثة كانت من نصيب المصارع يحيى أبو الطبيخ في رياضة المصارعة الإغريقو رومانية اختصاص وزن 84 كيلوغرام إثر خسارته بصعوبة كبيرة أمام منافسه الكوري كيم جونسو. الميداليات البرونزية الأردنية في أسيا

كل خير واهلا وسهلا ومرحبا بكم لدورة الالعاب الاسيوية 2026 في محافظة ايتشي وعاصمتها ناغويا باليابان، ومباراة المنتخب القطري الادعم الذي سيواجه المنتخب الصيني في هذه المجموعة الاولى، لتضم كل من قطر، هونغ كونغ، تشاينا، الصين واليابان. المنتخب القطري دخل المنافسة وفاز في المباراة الأولى على نظيره هونغ كونغ تشاينا بفارق عريض. مباراة كانت سهلة في متناول الأدعم، واليوم المستوى سيكون أفضل من مباراة هونغ كونغ. المنتخب الصيني الذي يلعب كرة يد حديثة ويقدم في مردود رائع في السنوات الأخيرة. المنتخب القطري الأدعم حامل النسخة الماضية والثلاث نسخ الماضية، سيدافع عن لقبه بكل شراسة مع هذا المدرب فويوفيتش، فيجلين فويوفيتش الأسطورة. نستطيع أن نقول أسطورة لأنه لاعب، كان لاعب مميز، أحد أفضل اللاعبين في العالم في تاريخ كرة اليد العالمية، مع كاراباتيتش، مع تالاند تشيبايفا والبقية، لاعب السابق للمنتخب اليوغوسلافي من مواليد 1961 المونتينيغري. في سنوات الثمانينات كان بطل أولمبي في لوس أنجلوس في 84، بطل عالم في سويسرا في 86، أول لاعب أحرز على أفضل لاعب في العالم في 88. فازلين فويوفيتش درب عدة أندية ومنتخبات من بينها مونتينيغرو، سلوفينيا، والآن يدرب المنتخب القطري. همة الحفاظ على اللقب، وساريتش أيضا أحد الأسماء البارزة، وصيب بطل العالم مع المنتخب القطري في 2015، بطل الشامبيونز ليج مع برشلونة، وحاليا مدرب الحراس في المنتخب القطري. المنتخب الصيني الذي تطور كثيرا في السنوات الأخيرة، استنجد بعدة كوادر ومدربين عالميين، طورت كرة اليد الصينية. حسن الاتحاد الصيني يستثمر في اللعبات الجماعية، نعرف أن الصين متطورة ومتفوقة في الألعاب الفردية، لكن في السنوات الأخيرة شاهدنا الصين في الطائرة، في اليد، في السلة، حتى في كرة القدم. درب المنتخب الصيني هو السيد دراغان دوكيتش السربي المواليد 62، درب عدة أندية ومنتخبات أيضا. درب المنتخب السربي أقل من 20 سنة، درب أيضا المنتخب الأردني، درب بيكسيغيد، فاردار، مقدونيا، المنتخب السويسري، المنتخب البريطاني، درب أيضا المنتخب المونتينيغري، ودرب أيضا سي اس ام بوخارست الروماني. الآن مع المنتخب الصيني لكي يطور أكثر كرة اليد الصينية مع المدرب دراغان دوكيتشا. المنتخب القطري في الهجوم، دفاع متقدم 3-3، رائعة وجميلة من المايسترو فرانكيس، يسحب لاعبين ويعكس الكرة لزميله ويقطعها، مرات أقطعها فرانكيز بعدما مرر، هذه المرة سيسجل هدفه الأول. يا فرانكيز اقتربت كثيرا من الحارس، كان عليك أن تسدد من بعيد وليس من 6 أمتار، ولا تقترب من الحارس، تغلق الزاوية على نفسك. هنا شاهدوا اقترب كثيرا، إن كانوا أن يرتقي من 9 أمتار أو 8 أمتار كان أفضل. إذن فرانكيز يمرر ويضيع في الهجمة المرتدة الأولى للمنتخب القطري. 6-0 الدفاع، كابوتي في مركز رقم 3 مع إبراهيم عيد في المحور. التحذير للمنتخب الصيني،
الضغط محاوط اللعب مع الظهير. كرة تبقى إشارة باللعب السلبي. ثنائي التحكيم من كوريا الإشارة باللعب السلبي. دفاع رائع لفرانكيسا. أربع تمريرات فقط. حداري حداري وتعود المنتخب القطري. لعبها بسرعة. إبراهيم عيد يبحث عن كابوتي. يجد فرانكيس في الجهة اليمنى. عيد يلعبها لي. رائع الدائرة. من هو الدائرة؟ من هو يوسف بن علي الأسطورة؟ يوسف بن علي الذي فاز قريب الألقاب المتاحة فاز بها يوسف بن علي. سجل الهدف الأول وأنه يتحصل على رمية 7 أمتار. يعرف كيف يتمركز, أين يتمركز, كيف يستلم الكرة, كيف يبحث عن رمية 7 أمتار. خبرة كبيرة ليوسف بن علي وعلي مددي. جناح الطائر, الخبرة, النضج, الأخلاق العالية, اللاعب المميز علي مددي قائد الفريق. ذهب للطراز عالي. كان بإمكانه, والله كان بإمكانه أن يحترف في أوروبا. كان قادر يلعب في أحد الأندية الفرنسية. أحمد مددي اختار البقاء والوفاء لفريق الدحيلة. ومباشرة في المرمى. يخفق أحمد في هذه التسديدة. تحسن في روح في هذا المنتخب, في هذه المجموعة, في هذه التشكيلة للمنتخب القطري. الكل يساند, الكل يشجع الآخر. إنها عائلة واحدة, رجل واحد من أجل الظفر باللقب الرابع على التوالي. صح أن المهمة لن تكون سهلة. هناك منتخبات أيضا تحضر للفوز باللقب, من بينها البحرين وأيضا كوريا, الكويت. هنا دخول في الملعب. اللاعب دخل 6 أمتار عندما سدد اللاعب الصيني. يرفض الهدف والهدف. اليابان أيضا مرشحة للعب الأدوار الأولى. نصر الدين مقديش يسجل هدفه الأول والثالث للمنتخب القطري الأدعم الذي فاز بكل الألقاب في آسيا والخليج. سيطرة كانت واضحة في 10 سنوات بين 2014 و 2024. لم يخسر ولا مباراة مع فاليرو ريفيرا. والاتحاد يطوي صفحة فاليرو ريفيرا والآن يفكر في المستقبل. تشبيب المنتخب بعناصر صغيرة, عناصر شابة, عناصر تعطي إضافة. قاعد يكون في منتخب للمستقبل, لكن في نفس الوقت يحتفظ بالكوادر. يعني يحتفظ بفرانكيز, برافائيل كابوتي, بيوسف النعلي. يعني اللعيبة هادو راح يكونوا مع اللاعبين الشبان. يعني يعطوهم الخبرة, يعطوهم التفصيات والتعليمات. هذا شيء جيد, الخليط بين الخبرة والشباب. حتى المنتخب القطري للشباب أقل من 19 سنة أعتقد فاز ببطولة آسيا في الشهر الماضي. يعني حتى الكرة اليد القطرية بعد سيطرة دامت 10 سنوات في قارة آسيا الآن بدأ يعود في التشبيب وفي الاختيارات الجيدة للمدربين. فرانكيس خرج بالدقيقتين. عمل جيد يقوم به السيد أحمد الشعبي والأعضاء الاتحاد, مثلما كان الاختيار الموفق في 2014 عندما المنتخب أو الاتحاد استنجد بفاليرو ريفيرا ونجح معه في 10 سنوات. فاز بكل ألقاب, وصل إلى نهائي بطولة العالم في 2015. فاز على منتخبات كبيرة, بولندا, ألمانيا, البرازيل.
تعادل أمام الدنمارك وصل إلى الأولمبياد وعلى كل شيء في فترة 10 سنوات الاتحاد القطري قفز كبيرة أصبح من بين 8 أفضل منتخبات في العالم. المنتخب القطري الكل يرهب هذا المنتخب حتى عندما يخسر أمام فرنسا أو مع إسبانيا أو مع المنتخبات الكبيرة كان يخسر بفارق هدف أو هدفين فقط. والهدف الأول للاتحاد هي تشبيب الفريق وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالأديان أديان الفريق، الاحتفاظ بالألقاب، الاحتفاظ باللعب الجميل والفوز أيضا والبقاء في القمة خاصة في آسيا. الكل يريد أن يفوز على المنتخب القطري، الكل يريد الإطاحة به. أصبحت الفرق الآسيوية عندما تفوز على المنتخب القطري يعتبر إنجاز. دقيقتين يا سيد الحكم، السحب من الخلف على إبراهيم عيد يحتسب الهدف. الطاقم الإداري الطاقم الفني للمنتخب القطري، شاهدنا يوسف المعلم غني عن التعريف الحارس السابق للمنتخب للنادي الأهلي والسد القطري. أيضا شاهدنا شعيب كافي الذي فاز ببطولة البطولة العربية مع المنتخب القطري في الجزائر، ودانيال ساريج مدرب الحراس أحد أفضل الحراس في العالم. دانيال ساريج ماركو أو مارزو فرانكيسا خرج بالدقيقتين. إلدير أحد اللاعبين الذين لعبوا نهائي بطولة العالم في 2015 مع جوزيف بن علي وأيضا أمين زكار، اللاعبين المهمين كوادر المنتخب صعب الاستغناء عنهم. فرانكيسا يحتفظ بالكرة، النتيجة 4-1. المنتخب الأدعم يحضر لمباراة اليابان التي ستكون الأقوى والأصعب في هذه المجموعة، وفرانكيسا لا يحتاج إلى أحد، خطوة واحدة فوق المدافع بالمعصم غير اتجاه الكرة ويسجل هدفه الثاني في المباراة أو الأول في المباراة. شاهدوا باف بالمعصم كيف يضع الكرة في القائم الأول، الارتخاء العمودي فوق المدافع ويرفع الفارق إلى 4 أهداف. والوقت المستقطع للمدرب السربي أمامكم دراغان دوكيتشا. ابتسامة فويوفيتش خبرة كبيرة لهذا المدرب كلاعب وأيضا كمدرب. كاريزما اسم كبير. فازلين فويوفيتش لعب لبرشلونة، فاز بالتشامبيونز ليغ عندما كان مدربه فاليرو ريفيرا في برشلونة. المنتخب الصيني إلى حد الآن سجل هدف واحد فقط بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة. دفاع مميز، حراسة في المستوى لأحمد عبد الرحيم. غيابات أيضا مؤثرة للمنتخب في هذه البطولة من بينها مصطفى هيبة وائل مرزوقي. هناك غيابات أيضا، غياب الحارس أحمد المنياوي الذي قام بعملية جراحية، أتمنى له السلامة والعودة السريعة إلى الملاعب.
رائعة. الثنائي الثنائي الرائع في الهجوم فرانكيسا ويوسف بن علي. فهم كبير بين اللاعبين والمنتخب الصيني بعد الوقت المستقطع يستفيق ويجد الحلول عن طريق الهجمات المرتدة. لعب السريع المركة المسجلة للمنتخب الصيني عند استرجاع الكرة. دفاع 3-3. فرانكيس في الجهة اليمنى. رافائيل كابوتي بالمروحة يمر بسهولة لكن يضيع تسديدة بعيدة من رافائيل. أيضا رفض الاحتراف. كل الأندية الأوروبية كانت تتمنى أن توقع مع هذا اللاعب باريس سان جيرمان برشلونة كيل، لكن فضل البقاء في قطر واللعب للدحيل. أفضل أظهرة في مونديال 2015 اختير كأفضل ظهير أيمن أو أيسر في مونديال 2015. والمنتخب الصيني يعود يقلص الفارق إلى هدف واحد. الوقت المستقطع تغير كل شيء في المنتخب الصيني. تدخل قوي على فرانكيسا من جونغ جاني. فترة فراغ يمر بها المنتخب القطري. نتيجة كانت 5-1 أصبحت 5-4. 3-0 للمنتخب الصيني في الدقائق الأخيرة. سجل 3 أهداف والأدعم لم يسجل. وفرانكيس رمي 7 أمتار يا سيد الحكم. دخل واضح على فرانكيس في اللقطة الأخيرة. القطري ضيع عدة كور من 6 أمتار. رافائيل كابوتي فرانكيس يوسف بن علي لو سجلها كان يكون فارق 6 أو 7 أهداف. فرانكيس يلعبها في الجهة اليسرى. تدخل الدفاع على إبراهيم عيد. هيبة مصطفى هيبة واضح. عيد يحاول لمررها لرافائيل كابوتي يلمس الخط. رافائيل يعود الكرة للمنتخب الصيني. فرصة تعديل النتيجة للمنتخب الصيني في هذه الكرة في هذه الهجمة. قلت أن هذه المباراة ستكون أصعب على المنتخب الأدعم، وهذا شيء جيد لكي يحضر جيدا لمباراة اليابان. مباراة هونغ كونغ تشاينا كانت سهلة في متناول المنتخب. لم يبذل المجهود للفوز على هونغ كونغ. اليوم ستكون مباراة نوعا ما صعبة، ليست صعبة كثيرا لكن سيفوز بها المنتخب القطري. لكن حذاري من هذا المنتخب الصيني الذي تطور كثيرا في 3 سنوات الأخيرة. رائع من إبراهيم أو إبراهيم عيد نعم في المحور. شاهد اللعب الجيد الذي يلعبه المنتخب الصيني. تطور كثيرا لعب على طريقة المنتخبات الأوروبية. التعادل 5-5. 4-0 للمنتخب الصيني. سجل 4 والأدعم لم يسجل ولا هدف، خاصة بعد الوقت المستغرق الذي طلبه المدرب دراغان دوكيتش. حكم يقول ليس هناك خطأ على يوسف بن علي. كرة للمنتخب القطري. نائي تحكيم يترك أفضلية لا يصفر كثيرا. حذاري من هذه الكور. يجب التركيز، عدم الاستعجال. لعب على المضمون. يجب سجل الكور التي تتاح لك من 6 أمتار. أحمد مددي يفتح الطريق بعد صيام طويل للأدعم. أحمد مددي يسجل هدف 6 للمنتخب القطري من الجناح الأيسر. مباراة جيدة للمنتخب الأدعم. الامتحان الأول للمنتخب في هذه الدورة قبل الامتحان الأصعب والأقوى أمام اليابان في هذه المجموعة. ثم
ننتقل إلى الأدوار الإقصائية، ربع نهائي، نصف نهائي، نهائي. تعتبر مباراة جيدة للتحضير للدخول في المنافسة أمام المنتخب الصيني. يوسف بن علي قوي في مركز رقم 2. التغطية من أحمد مددي، يجب مسح الأرضية من أجل سلامة اللاعبين. تمريرتين فقط، الإشارة باللعب السلبي. رافائيل وبن علي، والكرة تعود للمنتخب القطري. يقول حكم الكوري متقدم. التحذير لفرانكيسا هنا، يجب اللعب بدائرتين، دخول الجناح او تحرك يوسف بن علي. نعم، دخول الجناح او الظهير، لا يكون دفاع متقدم، يجب ادخال احد اللاعبين كدائرتين لفتح المساحات. هنا بهون، هنا الحل، هنا الحل. والدقيقتين، يجب اللعب بدائرتين لفتح المجال والمساحات للدائرة وأيضا للأظهرة، مثل ما فعل إبراهيم عيد في هذه اللقطة. واحد ضد واحد خارجي داخلي بالاندفاع بالقوة، يمر ويخرج اللاعب لي تشوب لمدة دقيقتين. الهال الأجمل للمنتخب الصيني، لعب ست لاعبين بدون حارس في الهجوم. دفاع 1-5، فرانكي يصعد على لاعب الارتكاز. حاولت اللعب دائرتين. المنتخب الصيني يطول في الهجمة، ياخذ وقته، لا يتسرع، لكن على الحكم الكوري عليه ان يرفع يده للإشارة باللعب السلبي. يجب الرفع اليد يا سيد الحكم، الإشارة باللعب السلبي. كاد يفتحها فرانكيس، والقراءة جيدة لأحمد عبد الرحيم، يذهب مباشرة في الجهة اليسرى، يمسك الكرة باليدين. دقيقتين يا سيد الحكم، دقيقتين، يجب أن يعود الخطأ ويخرج اللاعب الصيني لمدة دقيقتين. بات تدخل على فرانكيس. أحمد مددي في زاوية مفتوحة يجد القائم الثاني بعد تمريرة وعمل جيد لفرانكيس. مر من اللاعب وعكس الكرة في الجهة اليسرى. هذا الفرصة والمجال لأحمد مددي لكي يسدد في زاوية مفتوحة. أحمد صعب أن يضيع من الجناح، خاصة عندما تكون الزاوية مفتوحة. هو يسجل في زاوية مغلقة، مفتوحة يبدع ويفنن في التسديدة. تقطع، تقطع الكرة، لعبها بسرعة، لعبها بسرعة في الأمام. إلدير ينتظر، ومقديشة كأنه ينتظر الحارس. هدفه الثاني نصر الدين مقديشة، والفارق أصبح بأربع أهداف. مرت العاصفة على الأدعم، والآن دخل في أجواء المباراة فرانكيل رافائيل كابوتي، يعطي النصائح، يكلم اللاعبين الشبان. إبراهيم عيدة تحتاج إلى لاعبين إقامة رافائيل كابوتي. فرانكيس، يوسف بن علي، رمية 7 أمتار، حكمة الأفضلية، تحرك في المساحة من لاعب الدائرة الصيني، هو جيمينغا. دائما الدفاع المتقدم، خاصة على فرانكيسا ورافائيل كابوتي. عيد كدائرة ثاني، هذا هو المطلوب. فرانكيس شاهدوا عندما يدخل دائرة، الظهير كدائرة ثاني، كيف يفتح المجال والمساحة لفرانكيسا. دفاع المتقدم تقتل الدفاع عندما يدخل الظهير أو الجناح كدائرة ثاني، وهذا ما يقوم به المنتخب القطري. 10-6،
يجب الدفاع الآن، الدفاع، لأن الدفاع الآن ارتكب أخطاء كثيرة خاصة على مستوى الدائرة، يجب تصليح هذه الأشياء. هنا نشاهد التمريرة بعيدة ضاعت على المنتخب الصيني، يجب تصعيد الكرة، يجب اللعب السريع، يجب على الأولى. لا لا لا يا سيد الحكم، يعتذر الحكم الكوري. الكرة وصلت ليوسف بن علي من فرانكيسا، شاهدوا 3 خطوات فقط وليس 4 خطوات على فرانكيسا. يعتذر، يعتذر الكوري ليوسف بن علي. يدخل عبد الرحمن طارق لاعب دحيل، وكان رافائيل كابوتي، كاميرا خاطئة، ويعتذر فرانكيسا للجميع. تحرك بدون كرة في المساحة للاعب الصيني سونغ زيونغ، جناح الأيسر، يعطي الحل للممرر، حرك في ظهر المدافع، طلب الكرة في المساحة، والتمريرة أيضا كانت دقيقة ذكية مليمترية. المدرب فويوفيتش وشعيب كافي تصليح الأخطاء خاصة في الدفاع، التمركز، شاهدوا كيف مر في ظهر اللاعب إبراهيم عيدة واستلم الكرة في 6 أمتار، لأن الفوز يمر من الدفاع وليس من الهجوم. الهجوم الكل يسجل، لكن الدفاع يجب أن تسترجع الكرة بدون ارتكاب الأخطاء. عيد كدائرة ثاني، شاهدوا السهولة عندما تلعب بدائرتين أمام دفاع متقدم. هو أحمد مددي أيضا في زاوية مفتوحة، والركولات طبيعية على المنتخب الصيني. غير الكرة أحمد عبد الرحيم، فرانكيس يتحول كظهير أيسر، إبراهيم عيد كظهير أيمن، هو طارق عبد الرحمن طارق كلاعب ارتكاز، عيد كدائرة ثاني، اللعب مع فرانكيس، فرانكيس حائط الصد، بإمكانه أن يلعب مع عبد الرحمن طارق، يطول نوعا ما في الهجمة. فرانكيس سرع في التسديدة، والمنتخب الصيني يجد الحلول، يسجل عندما يصعد الكور. حقيقة مستوى رائع يقدمه المنتخب الصيني. علقت على هذا المنتخب في الأسياد الأخيرة، لم يكن بهذا المستوى بهذا الأداء. يوسف بن علي يطلب الكرة، يخرج من 9 أمتار، يبحث عن فرانكيسا، يسترجعها فرانكيسا، اللعب مع عيد عبد الرحمن، يا مر دقيقتين يا سيد الحكم، دقيقتين، أين الدقيقتين؟ يجب أن يعود إلى الخطأ على عبد الرحمن طارق. من زكار يدخل على مستوى المحور في مركز رقم 3، أيضا وصيف بطل العالم لاعب الريان. فارق 4 أهداف 10 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، في حان جيد للمنتخب الأدعم اليوم أمام الصين قبل القمة أمام اليابان من أجل المركز الأول في المجموعة. الصيني محاولة المرور، دفاع رائع لإبراهيم عيدة في مركز رقم 2، زكار كلاعب محوري إشارة باللعب السلبي.
أن على المنتخب القطري أن يشتغل في الدفاع. التفاهم، الكلام بين اللاعبين، والكرة في الزاوية البعيدة تلمس حائط الصد، تدخل شباك المنتخب القطري عن طريق سون فونغوي. شاهدوا الزاوية البعيدة لحائط الصد والقريبة للحارس، كرة تلمس حائط الصد وتذهب مباشرة للقائم الثاني. دخول فراس الزمزمي، 20 سنة فقط هذا اللاعب، أحد اللاعبين الواعدين، لاعبين الشبان للمنتخب القطري. وفرانكيس فوق حائط الصد سجل هدفه الثالث بمجهود فردي. الأدعم سيحتاج إلى فرانكيس وكابوتي وبن علي في المباريات المتقدمة في النصف النهائي والنهائي، لكن المنتخب أيضا يحتاج إلى اللاعبين الآخرين كي تفوز. تحتاج إلى كل اللاعبين، إلى الشبان، إلى أصحاب الخبرة. الواحد يعطي ما بوسعه لكي يفوز المنتخب، والفوز يكون جماعي. رمية 7 أمتار، قلت هناك أخطاء في الدفاع يجب أن يعالجها المدرب فيوفيتش، خاصة في المحور. لعب مع الدائرة عدة مرات، استلم الكرة اللاعب الدائرة الصيني، وفي تنفيذ سونغ زيونغ في رمية 7 أمتار ينجح ويقلص الفارق إلى 3 أهداف فوق رأس أحمد عبد الرحيم. تغيير يقوم بها المدرب فيوفيتش. من كيس يدخل على مستوى الدائرة مكان يوسف بن علي. شيء جيد في المنتخب القطري أنه في كل مركز هناك لاعبين في نفس المستوى. يخرج يوسف بن علي ويدخل أمين كحيسة. المنتخب لن يتأثر ومستواها لن ينزل ولم ينزل لا. وشاهدوا فرانكيس بكل روح رياضية بدون أنانية يعطي الكرة لأحمد مددي. الشكر أحمد مددي على هذه الكرة وعلى هذه الهدية الرابعة لأحمد مددي بهذه العقلية، بهذا اللعب، بهذا التضامن. المنتخب سيذهب بعيدا. هنا ياكو مع الدائرة، الضغطة رائعة. قلت المنتخب الصيني تحسن وتطور كثيرا في ظرف 4 سنوات قفزة. خطوة كبيرة أخطاها المنتخب الصيني. فدائما متقدم فراس. هنا فراس عليه أن هنا يحتك مع المدافعين. يحتاج إلى عدة مباريات لكي يكسب الخبرة. لديه إمكانيات بدنية هائلة فراس الزمزمي، لاعب شاب واعد، لاعب حيل القطري، سيتعلم كثيرا مع فرانكيس وكابوتي وأيضا عبد الرحمن طارق. مع مرور المباريات سيكتسب الخبرة والثقة، خاصة الدفع. هو الكرة للمنتخب الصيني. يمر والأخطاء الدفاعية، أخطاء الدفاعية يرتكبها لاعبي الأدعم. هنا كان على حيث أن يصعد على اللاعب عندما قام بالدريب، لا يبقى على مستوى 6 أمتار. ينتظر اللاعب يتقدم ويمر، كان عليه يعمل خطوة للأمام ويحتك معه ويوقفه في 9 أمتار، لأن في 6 أمتار إذا مر خلاص
يا هدف يا رمية سبع أمتار.

فارق ينزل إلى هدفين. الوقت المستقطع هذه المرة للمدرب فويوفيتش ومساعد شعيب كافي. مباراة جيدة، مباراة يستفيد منها المنتخب القطري. استمعنا لفويوفيتش قال للاعبين ليس هناك كونتاكت، قال لهم يجب أن يكون هناك احتكاك في الدفاع مع اللاعبين ومع المهاجمين، ليس هناك، يجب أن يكون هناك احتكاك كونتاكت. نشاهد هنا هنا فرانكيس كان بإمكانه يرتكب الخطأ، لم يترك اللاعب أن يمر الكرة بأريحية، ويشاهد اللاعب يجب الكونتاكت، يجب الاحتكاك، يجب الضغط على حامل الكرة. لهم أنسوا لا تفكروا في المنتخب الصين، يجب اللعب والتحذير للمباريات القادمة والتحذير يمر من هذه المباراة أمام الصين. لعب دائرتين فراسة، دخل الدفاع. مثل هذه المباريات سيتعلم وسيأخذ الخبرة فراسة الزمزمي. فويوفيتش، شيء جيد عند فويوفيتش أنه يعتمد على اللاعبين الشبان رغم أن النتيجة متقاربة فرق هدفين، يحتفظ بفراس الزمزمي في الجهة اليمنى. هذا المرور طارق حائط الصد، الكرة تذهب للركنية. دفاع رائع للمنتخب الصيني، دفاع جماعي شرس. شار باللعب السلبي، ماذا يقول الحكم؟ الركنية أخرى للمنتخب الأدعم. دائما أقول أن هذه المباراة جيدة حتى ولو أن الفارق هدفين، لكن جيدة للمنتخب القطري لأنه سيدخل في أجواء المنافسة، في أجواء المباريات الصعبة كي لا يصطدم في مباراة اليابان. لو يفوز اليوم بسهولة سيصطدم بالواقعية وبقوة المنتخب الياباني. فأنا أقول هذه المباراة تعتبر جيدة ومفيدة للمنتخب الأدعم حتى ولو يفوز عليها بصعوبة. أو حذاري حذاري، يجب إيقاف اللعب، يجب إيقاف اللعب يا سيد الحكم. أحمد بددي يعاني من إصابة، يترك الأفضلية، أتمنى الإصابة تكون خفيفة لأحمد مددي. سلامات لأحمد. منتخب يحتاج لهذا اللاعب. فيديو ريبلاي صعبة ربما على مستوى الوجه. سنشاهد الإعادة. يجب العودة للفيديو يا سيد الحكم. الضربة كانت واضحة من اللاعب الصيني بالمرفق في اتجاه وجه أحمد مددي. يجب أن يعود إلى الفيديو. استحق البطاقة الحمراء اللاعب الصيني. شاهد أحمد مددي يتألم. اللاعب الصيني عندما قام بحائط الصد كمل الذراع في اتجاه وجه أحمد مددي. مفروض يعود إلى الفيديو، يعود إلى نعم، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء، يعود إلى الفيديو ويتأكد أنه اللاعب نعم يستحق البطاقة الحمراء. هذا هو القانون الجديد بالمرفق في اتجاه وجه. وشاهد اللاعب الصيني كل روح رياضية، يذهب ويعتذر لأحمد مددي رغم خروجه بالبطاقة الحمراء، كأنه يعترف بالخطأ. هذه الروح العالية. يخرج اللاعب لي تشيو بالدقيقتين.

بالبطاقة الحمراء. أخب الصيني بخمس لاعبين. أمين كحيس على مستوى الدائرة، يجب تصل الكرة، يجب اللعب مع الدائرة أو الأجنحة. وفيوفيش لقى البطاقة الصفراء. المحاولة لكابوتي، والهجمة المرتدة للمنتخب الصيني. قاص الفارق إلى هدف واحد عن طريق اللاعب يونغ هايو الجناح الأيمن. هناك صافرة، ماذا يحدث؟ هنا التمريرة وقطع الكرة على كابوتي، كان عليه أن يضغط في المحور في وسط الدفاع ثم يسدد أو يمرر الكرة، لكن بقي في مكانه. أعطى الفرصة للمدافع لكي يقطع الكرة. المسافة كانت بعيدة بينه وبين فراس الزمزمي. أمين كحيسة على مستوى الدائرة، يجب عدم التسرع، يجب أخذ الوقت والاختيارات الجيدة. هذه الاختيارات، لكن تصدي للحارس أمام عبد الرزاق مراد بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن طارق مباشرة للجناح الأيسر، وكرة التعادل للمنتخب الصيني. ست تصديات للحارس هي تشوان، يخرج ويترك اللاعب السادس يدخل في الهجوم. المباريات القادمة لن تكون سهلة للمنتخب الأدعم، ابتداء من مباراة اليوم واليابان، ثم المباراة الخروج المغلوبة. ولهذا أقول أن هذه المباراة مفيدة جدا للمنتخب الأدعم لتحضير المباريات القادمة. أحمد عبد الرحيم يتصدى لهذه الكرة. أي عبد الرحيم، المنتخب يحتاج إلى حارس كبير لكي يحتفظ باللقب. كل منتخب كبير يحتاج إلى حارس كبير. المنتخبات الكبيرة التي فازت بالبطولات والألقاب كانت لديها حارس كبير، حتى المنتخب القطري عندما وصل للنهائي بطولة العالم كان لديه ساريتش. دانيال ساريتش في الحراسة. التعادل بعد هدف يونغ هايو. رافائيل بدون مضايقة بين أرجل الحارس، هدفه الأول رافائيل كابوتي. الثواني الأخيرة، 10 ثواني قبل نهاية الشوط الأول. هجمة للمنتخب الصيني. الضغط رائعة، التمويه بالتمرير، لاعب الدائرة يجب التزيد مباشرة ثانيتين. ينتهي الشوط الأول بالتعادل 15-15 بين الفريقين. شوط أول رائع قدمه المنتخب الصيني. المنتخب القطري أيضا كان متقدما، رفع الفارق إلى 4 أهداف، وصل الفارق إلى 5 أهداف، ثم عاد المنتخب الصيني. هذا ما كنا نتمناه، أن تكون مباراة صعبة شيقة مثيرة بين المنتخبين، وكل هذا يعود إلى المنتخب القطري لأنه يحضر جيدا للمباريات القادمة، ابتداء من هذه المباراة بالشوط الأول بالتعادل 15-15، والشوط الثاني سيحضره جيدا فازلين فويوفيتش وشعيب كافي لكي يفوز بهذه المباراة ويفكر في مباراة اليابان. تذهب كث بعيدا، هناك شوط ثاني مثير ورائع بين قطر والصين.

0: Roma, 12 Lee Chakan, 33 Samuel Manu, 34 Pelin Buford, 7 Ahmad Al Hamose, 9 Alohe Kilani, 11 Yazen Wolf.
1: أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي إن سبورتس، أهلا وسهلا بكم مع بداية أحداث هذا اللقاء الذي يجمع بين صقور النشامة والصين تايبي في ناغويا. معشوق الجماهير الأردنية يضيف نكة خاصة فريدي إبراهيم، علاوة كرة السلة الأردنية مع فريدي إبراهيم. هذه السلة الجميلة والتاريخ الكبير لصقور النشامة، 2-0 النتيجة. منتخب الصين تايبي يحاول حذاري من الثلاثيات، هنا محاولة الدخول بالفاول عندوان، بالفاول عندوان. على البيكرول ضايع، انطلاقة للأمام، انطلاقة عبد الله أولاجوان، هذا النجم الأصيل فريدي. الذكريات الذكريات يا الذكريات، قل الزمان ارجع الزمان. فريدي إبراهيم من بعيد، متخصص التصويبات الثلاثية البعيدة أمام الصين تايبي، على الأفضلية والتمكن، لا تنزل إلى مستوى الفريق الذي أمام، بالعكس على المستوى، ارفع البار على الماكسيموم، ارفع المستوى على الدرجة. دول مزعجين. 21-16، لسه ما زلت أتكلم عن رفع المستوى، على مستوى المستوى اللعب. 27-18، لسه في هناك وقت طويل جدا في الربع الثاني. بافورد، بافورد على البيكرول، بافورد إلى عبد الله أولاجوان، أولاجوان المرور إلى حمارشي، باسكت، برافو. لغاية الآن التايواني هو المتقدم منذ بداية المباراة. نحن على مشارف نهاية الشوط الأول. منتخب الصين تايبي محاولة الاختراق، لسه التسجيل سهل، لسه التسجيل سهل، التسجيل إيزي. مرة ثانية إبراهيم، فريدي إلى الجهة اليمنى، أمين أبو حواس بالريفيرس لاي أب، بالريفيرس لاي أب، مستخدمة وشائعة بين لاعبي كرة السلة ومجتمع كرة السلة. حارة الدخول، لا، مرة ثانية دار تاكر، دار على البيكرول بالثلاثية، أم ماذا؟ هل يحاول دار ستيفاسايد جامبر ضائعة على الريباند، برافو عبد الله أولاجوان، فعال على مستوى الأوفنسيف ريباند، باسكت. حكم اللقاء كويس، ما طلب فاول أو صفر فاول. تكر بمجهود فردي، تكر بمجهود فردي، 5 بوينتس جيم، حاولات 4 بوينتس جيم، 4. مرة ثانية كرة مقطوعة، انطلاقة، باسكت، يرجع الفارق إلى 10 نقاط، 10 بوينتس جيم. إلى بافورد، بافورد، بافورد، بافورد، فاول عند وان. كرة حبست الأنفاس، الحذر مطلوب، وين دار؟ يلا يا دار، رجع الذكريات، رجعنا يا دار، رجعنا، ما أحلى الثلاثيات. ينتقل بالشميساني، هناك سجل في الشميساني، هنا ينتقل إلى الرينبو، من الشميساني إلى الرينبو، ومن دوار عبدون إلى الصوفية فيليج، كلها يمسحها مسح ميداني. دار تكر يا دار، يلا يا دار، متعنا يا دار، سجلها دار، يعيدها إلى أولاجوان، وجوب التسجيل عبد الله أولاجوان، هو فاير يرجع النشامة. أنا ما أقول لكم صقور النشامة والنجم لا يستسلم، الأردني لا يستسلم أبدا. 3 points.
2: New York has always known how to welcome the world and how to put on a show. New York knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor, fashion, power and passion, and we know spectacular awaits us all. The U.S. Open, spectacular awaits.
3: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
4: فصل جديد من المنافسة.
5: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. بين سحر اليابان وأصالة ناغويا في أيتشي تتفتح أزهار الألعاب الآسيوية لتزهر بها الملاعب، وتجتمع القلوب هناك حيث يمتزج عبق التاريخ بنبض الحاضر، وحيث يتسابق الإبداع مع التواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
6: وجدان كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
7: دينيز
6: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
8: دينيز ماله علاقة.
6: بحبك.
9: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
10: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
6: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان وينه؟ وجدان وينه؟
11: ما في غيرك.
6: شو قصدك؟
11: يعني كنت لحالك.
6: وينه وجدان؟ شو هذا اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
11: انت بتعرفيها؟
12: مين وجدان؟
7: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتها.
6: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
13: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.

0: さあ、もうまもなく後半開始となります。前半は15対15のタイスコア、序盤から熱い戦いが繰り広げられています。カタールが突き放しにかかるんですけどね、中国はなんと3度4点戦を追いつく、4点差を追いつくという展開になっています。さあ、前半のスタッツを見ていくと、カタールトップは
1: キャプテンのナバリ選手が5得点を挙げてますね。フランスは4得点、カタールアッセイナで計算ベラ
0: 17番のソン、そして19番のサン、そして29番の
1: アルーラ
0: ともに3ゴールを挙げて、チームトップのハイスコ
1: アアルムタハバ。
0: さあ、
1: アッセイナ قدم شوط أول استثنائي سجل 15 هدف لدفاع الأدعمة، لقد أخطأ أكثر رغبة المنتخب الصيني، أعطى كل شيء في الشوط الأول. هل سيواصل بنفس الأداء، بنفس المستوى، بنفس الريتم، بنفس التركيز في الشوط الثاني؟ هل سيلعب 60 دقيقة أم 30 دقيقة المنتخب الصيني؟ هذا ما سنراه مع بداية الشوط الثاني. قطر استقبل 15 هدف، المشكل في الدفاع وليس في الهجوم. سجل 15 هدف شيء جيد، لكن تستقبل 15 هدف يجب إصلاح بعض الأشياء، خاصة أتكلم على الشراسة، شراسة الدفاع. يجب على اللاعبين الصعود وارتكاب الأخطاء على حامل الكرة، أكثر قوة، أكثر اندفاع في الدفاع، وأكثر مساندة وأقل أخطاء مع اللاعب الدائرة الذي استلم كور كثيرة في الشوط الأول. يتجول، يتحرك مثل ما أراد اللاعب الدائرة الصيني. شاهدوا كيف يتحرك في المساحة لولا تدخل زكار والتغطية من مقديش. يجب الكلام بين اللاعبين، التغطية تكون سريعة وكل واحد يكون قريب من الثاني في الدفاع، عدم ترك المساحات. هنا نشاهد يجب المساندة، يجب التضحية من أجل الآخر. الإشارة باللعب السلبي، هداري من التسديد، هذا هو الدفاع. زكار يصعد ويرتكب الخطأ، والمساندة ليوسف بن علي. هذه الشراسة، هذا هو الدفاع. صعود يوسف، هداري زكار، يجب الصعود على اللعب وأيضا مسك الدائرة في نفس الوقت. واحد يصعد وواحد يمسك الدائرة، وليس لاعبين على حامل الكرة. قلت الألقاب والفوز تمر من الدفاع، الفريق الذي يدافع، الفريق الذي يسترجع الكور هو الذي يفوز في الأخير. المنتخب الصيني يمسك الكرة، لا يتسرع، يربح الوقت. كاميرا واحدة فقط متبقية لهجوم الصين. خطوة واحدة، تسديدة في الزاوية البعيدة، ولا لاعب صعد على اللاعب الصيني جونغ جاني. نشاهد الكرة، أحمد عبد الرحيم. الدفاع يتراجع، 5-1 على لاعب الارتكاز. فرانكيسا، إبراهيم عيد، إلدير يدخل في الجهة اليمنى، أحد الحلول لعب إلدير في الجهة اليمنى، لاعب سريع لديه المساحات، دفاع متقدم. أفضل ما فعل فويوفيتشا، أن في رأسه 7 أمتار مع دقيقتين. نعم يا سيد الحكم، قرار صحيح. يجب اللعب في المساحات، الدفاع متقدم. عندما تمر 1-1 يا هدف يا تخلق التفوق العددي في الجهة اليسرى أو اليمنى. إبراهيم عيدة خلص من المدافع مرة، حصل ربيع 7 أمتار ومعها دقيقتين على اللاعب جزي كينغ رونغا. رمي 7 أمتار في تنفيذ المايسترو أحمد مددي، ينجح هدفه السادس والأول من رمي سبع أمتار. القائد المثالي أحمد مدادي يعدل النتيجة. الآن يجب استرجاع الكور في الدفاع المنتخب القطري وأخذ الأسبخية بأربعة وخمسة أهداف في العشر دقائق الأولى من بداية الشوط الثاني، وعدم اللعب هدف بهدف. المنتخب الصيني الآن هدفه أنه يوصل المنتخب الصيني المنتخب القطري إلى الموني تايم الخمس دقائق الأخيرة والنتيجة متقاربة، ثم يلعب حظه. حاول أن يباغت المنتخب القطري بالخمس دقائق الأخيرة، ولهذا يجب أخذ الأسبقية والتقدم في النتيجة بأربعة وخمسة أهداف في هذا الشوط الثاني. ثقة، اختبار جيد للأدعم من المرور في الجهة الخارجية. مقديش يحاول التغطية ويخرج بالدقيقتين، ومعها رمية سبع أمتار لم يضيع ولا رمية. سونغ زيونغ فوق رأس أحمد عبد الرحيم، يعطي الأسبقية للمنتخب الصيني. لعب ست لاعبين في الهجوم بدون حارس. ترزاق مراد يدخل على مستوى الجناح الأيسر. ياغو مع يوسف بن علي. اي اي اي اي اي فرانكيسا كان بإمكانه يعكس الكرة، لعب الدائرة. إبراهيم عيد خلق دائرة ثاني، كان متحرر، فضل التمرير في الجهة اليمنى. فرانكيسا يجب المرور لي عبد الرحمن طارق يسجل هدفه الأول. يجب اللعب في اتجاه المرمى، التوغلات والاندفاع البدني والتقدم مهم جدا للاعبين خاصة من الست أمتار. يعود اللاعب السادس ويعود الحارس إلى المرمى الصيني. الأدعم بخمس مدافعين، فتح اللعب في الجهة اليمنى. حاولت المرور، دفاع رائع لإبراهيم عيد. يجب الاحتكاك، يجب الكونتاكت مع حامل الكرة. هنا لازم الصعود، هنا صعود وخطف الكرة، وفرانكيس يمر هذه المرة يسجل بعد ما ضيع في الشوط الأول وجه لوجه. فرانكيس لا يرحم، فوق الحارس يسجل ويعدل النتيجة. تكلمت على شراسة الدفاع، هذا هو الدفاع الشرس المتقدم. يجب أن تتقدم على حامل الكرة وتجبر المدافع أن يرتكب الأخطاء في التمرير. خلي الحارس، خلي الحارس يتصدى. عدم لمس اللاعب. الآن المنتخب يحتاج إلى الحارس أحمد عبد الرحيم لكي يتقدم في النتيجة ويأخذ الفارق. خمسة على خمسة للاعب رقم 15. فأربعة أو تقدم على اللاعبين الارتكاز والظهير الأيسر طارق إلدير يلعب مع الدائرة. لم يستلمها بيد واحدة يوسف بن علي، لو استلمها كان هناك رمية سبع أمتار. فلتت من يد يوسف، رائعة منا. لو مررها لفرانكيس كان أفضل. إلدير يسترجع الكرة، لعبها بسرعة يا إلدير. أربع لعيبة فيها، فرانكيس بكل قوة والتصدي للحارس الصيني. حلاوة المباراة، مباراة جيدة، مباراة مفيدة، اختبار جيد للمنتخب القطري. يمتحن في هذه المباراة المنتخب القطري، يحتاج إلى مثل هذه المباريات الندية. وفرانكيس بمجهود فردي، المهارة والقوة والاندفاع تصنع الفارق. رائع الدفاع لإبراهيم عيد. قدم في مباراة كبيرة إبراهيم عيد في الدفاع وفي الهجوم. 17-18. مباراة رائعة، مستوى متقارب، ندية، إثارة، تشويق، اندفاع، حماس، كل شيء حاضر في هذه المباراة بين الفريقين أو المنتخبين. رائع التدخل، يا لمسها إبراهيم عيدة وذهبت للاعب الدائرة المميز تي كينغونغا. الآن كل مباريات ستكون صعبة، كل المباريات القادمة ستكون مثيرة. وتضيع تضيع رمية 7 أمتار، الأولى سجل 4-4 أو 5-5. السادسة تضيع لسونغ زيونغ الجناح الأيسر. إلدير لعبها مباشرة لنصر الدين مقديشة. إلدير يضغط بدريبلة، يبحث عن فرانكيس أو على عيدة، يوصله رائعة. 7 أمتار دقيقتين يا سيد الحكم يوسف بن علي، وصلوا الكرة فقط. خبرة السنين، خبرة الأندية، بطل الشامبيونز ليج الأسيوية والأوروبية، لعب لثلاث أندية فرنسية. يوسف بن علي كون في الترجي التونسي، بطل إسبانيا، بطل قطر، لعب لإيفري دي شارتر ولأكسون بروفونس، هداف المنتخب القطري في مونديال 2019 ب46 هدف، لعب لبرشلونة وفاز بالشامبيونز ليغا، لعب للخليج السعودي وفاز ببطولة الخليج، وفاز أيضا بدوري أبطال آسيا مع العربي القطري ومع الخليج أيضا. فاز بمعظم الألقاب يوسف بن علي، صنف مع أفضل لاعبي الدائرة في العالم. أحمد مددي من أجل الأسبقية بهدفين، الفنت الأولى والقائمة، وتعود ورمي 7 أمتار. يستلمها في الهواء أحمد مددي، يتابع الكرة، يستلمها بيد واحدة، شهدوا الحظ مع الحارس والمتابعة والخطأ من اللاعب الصيني من الخلف، ورمي 7 أمتار. الفرصة الثانية لأحمد مددي لكي يسجل الهدف 20 للمنتخب القطري والتقدم بهدفين. فرصة ثانية، الفانت الأولى حقا في الجهة اليسرى، يغير الجهة، يغير الكيفية، يغير الطريقة، وفي جيب الحارس، لمست نوع ما الحارس ودخلت مرمى المنتخب الصيني. والهدف السابع لأحمد مددي يرفع به الفارق إلى هدفين. المنتخب الصيني هل سيواصل بنفس الأداء بنفس المستوى؟ 10 دقائق الأولى تمر، ياغو مع الدائرة، يجب الصعود على حامل الكرة، يجب ارتكاب الأخطاء. نعم يا فرانكيز بهذه الطريقة، نعم هذه الشراسة، الإشارة باللعب السلبي. يوسف العلي كالعادة حاضر، يوقف اللاعب تمريرتين فقط للمنتخب الصيني. هذا هو الدفاع، هذه الروح القتالية تبدأ من الدفاع. تمريرتين فقط، هل سيسدد سون فونغيو؟ شاهد يوسف بن علي كيف يربح الحكم، كيف يكلم الحكم، لكن الحكم يخرج أمين سكار بالدقيقتين. كانت ذكية من اللاعب الطائرة الصيني موه بالتمريرة لديه ثلاث ثواني الحق أنه يموه في ثلاث ثواني لكن زكار خرج وصعد قبل التمريرة يجب الدفاع الآن الدفاع والصعود على حامل الكرة وترك الفرصة للحارس مع الأجنحة خلي الحارس يتصدى للكرات من الأجنحة خليه من الجناح دفاع حركي رايع للمنتخب القطري لعب الدائرة وتصد ثقة في النفس ومهارة عالية إلي تشن تشو أوكشي كينغلونغ بحركة فنية رائعة يفر الكرة أمام الحارس أحمد عبد الرحيم هدفه الثاني منتخب متكامل المنتخب الصيني رحيم عيد ياغو مع يوسف بن علي لعب مع إلدير فرانكيس يضغط يبر في الجهة الخارجية تدخل الدفاع كان بإمكانه لا يا فرانكيس لو مررت الكرة لإبراهيم عيد كان أفضل ثلاث لاعبين على فرانكيس صاحب الخمس أهداف إلى حد الآن فرانكيس بن علي الثنائي الخطير تفاهم كبير بين اللاعبين حذاري حذاري من هذه التمريرات إشارة باللعب السلبي يجب يتحرك يوسف بن علي يوسف يجب يتحرك رمي سبع أمتار الحكم الدفاع في المنطقة وليس تسع أمتار أيضا إبراهيم عيد يقدم في مردود رائع حرك جيدا يدافع بطريقة رائعة وفرانكيس حطها يا فرانكيس فرانكيس يصعد وحائط الصد يسهل المأمورية للحارس الصيني المرور والتعادل التعادل بين المنتخبين ويوسف بن علي سيخرج بالدقيقتين عدم اللمس عدم اللمس يا يوسف خليه يسدد خليه يسدد خلاص اخترق ارتقى خليه يسد اعطي فرصة للحارس هو لكي تتفادى الدقيقتين يوسف التعادل 20-20 والمنتخب القطري ناقص لاعبين سيلعب بخمس لاعبين سيدخل عبد الرحمن طارق عبد الرحمن طارق في الجهة اليمنى يدخل أمين كحيس على مستوى الدائرة دفاع رائع للمنتخب الصيني يجب اللعب في عمق الدفاع وليس في اتجاه التماس فرانكيس دخل الدفاع شاهدوا لاعبين على عبد الرحمن طارق الدفاع البدني حاضر في دفاع المنتخب الصيني المنتخب القطري أن لا يدخل في لعب المنتخب الصيني يهدئ اللعب يلعب بذكاء وأن لا يتسرع أمين كحيس يستلم الكرة يربح الوقت فرانكيس وحائط الصد تذهب الكرة للركنية إشارة باللعب السلبي والكرة تعود للمنتخب الصيني يلعب بسرعة الأدعم بخمس لاعبين في الدفاع بعد خروج يوسف بن علي بالدقيقتين جاء يجب أن يرجع يا عبد الرزاق، يجب أن تعود لست أمتار ولا تترك المساحة، الدفاع ناقص. زاوية ميتة تلعب بسرعة، ألعبها بسرعة، ساعدها فرانكي، سلام مع عبد الرزاق في الجهة اليسرى، تصل عبد الرزاق مراد، يسلمها على مرتين، يجب مسك الكرة، 5 ثواني ويدخل اللاعب السادس، يدخل يعود نصر الدين مقديش، فرانكيس، والوقت المستقطع لفويوفيتش، التعادل 20-20.
0: You're a leader, second.

0: Roma. One moment for this energy for people. Don't go there one to one. They are strong. They fight. Let go. Let go.
1: اللاعبين عدم مسك الكرة أكثر من اللازم لأن اللاعبين الصينيين يرتكبون الأخطاء. يجب تحرير الكرة مباشرة وخلق التفوق العددي. ركيزة عيدة ورايعة والدفع من الخلف يا سيد الحكم. خب الصيني يبحث عن الاحتكاك مع اللاعبين وهذا كله لصالح الدفاع. الاحتكاك والاندفاع لصالح الدفاع على اللاعبين المهاجمين. طميرات نعم طمير كرة بهذه الطريقة. شاهد الدفاع للمنتخب الصيني واللاعبين يخرجان بالدقيقتين. لاعب الصيني وعبد الرحمن طارق يخرج زونغا جاري 5-5 دائما التعادل 20-20. قطر يلعب بدون حارس بست لاعبين. إشارة باللعب السلبي. يجب الضغط في اتجاه المرمى. إلدير لا يا إلدير يا لا إلدير قبل الاحتكاك مرة الكرة لفرانكيس. عدم مسك الكرة. كل هذا لصالح الدفاع. أول حل الفردي فرانكيس ينهيها يخلصها بمجهود فردي بتسديدة قوية سريعة في الخائم الأول فوق حائط الصد عندما تغيب الحلول الجماعية تستنجد بالحلول الفردية وباللعب الفردي مثل ما فعل مارسو فرانكيس. لاتنا سباقية 21-20. يجب الصعود. أصعد على اللعب. أصعد ارتكب الخطأ بهذه الطريقة. رمية 7 أمتار. دائما المدافع متأخر في الصعود على اللعب حامل الكرة. أكثر شراسة أكثر اندفاع هنا متأخر إبراهيم عيد. مفروض مع الشويكر عندما يمسك الكرة يضرب مع مدافع مباشرة. المنتخب القطري أن يصلح الأخطاء الدفاعية قبل المباريات الحاسمة. اليابان والأدوار الإقصائية. هناك عمل ينتظره هو المدرب يوفيتشا وشعيب كافي. إلدير شاهدوا عندما اللاعب يحرر الكرة لا يمسك الكرة. فرانكيس يمررها مباشرة لإلدير يمر في المساحة. هذا هو المطلوب. سحب لاعب وتمرير كرة بسرعة قبل أن نرتكب الخطأ عليك. رائعة من أمين كحيسة. يقطع الكرة كانت متجهة للاعب الدائرة. الآن كرة الأسبقية والتقدم بهدفين. كحيسة يضيعها. تسرع في التسديدة. سدد بسرعة. كان بإمكانه أن يرتقي ويشاهد الحارس لكن كانت هناك مضايقة من المدافع. ضاعت فرصة الأسبقية بهدفين. أول بريك في الشوط الثاني. منتخب الصين يحضر الهجمة. دخل الدفاع جيد لأمين زكار. شاهد التدخل هنا لأمين زكار، لكن عليه أن يتقدم أكثر خطوة للأمام لأنه ممكن أن يدافع في 6 أمتار، والحكم يعطي رمية 7 أمتار للمهاجم، ولهذا يجب التقدم بخطوة واحدة للأمام. هنا فرانكيز، هذا هو مطلوب. نعم، هذه الأخطاء، هذه الشراسة، هذا الاندفاع. أين التغطية؟ أين التغطية؟ مرة من الأول سدد وإبراهيم متأخر، والرد يأتي بسرعة. لم نشاهد من سجل الهدف للمنتخب القطري. هنا عبد الرزاق مراد يمر أمام الجميع، المندفع الشجاع، ويخرج اللاعب لمدة دقيقتين صن فونغوي، صاحب 6 أهداف كاملة، 6-6 للاعب سانغوي. يخرج بدقيقتين صاحب الهدف الأخير للمنتخب الصيني، يخرجه عبد الرزاق مراد بدقيقتين. الآن يجب أخذ الفارق ب4 و5 أهداف. إنغرونغ هو الذي يخرج وليس رقم 19. الدائرة إنغرونغ موجود رقم 19. سون فانغوي هذه هنا اللاعب رقم 19، لاعب خطير، لاعب جيد. إشارة باللعب السلبي، 4 تمريرات فقط، يجب الصعود. تسديدة بعيدة من سانغوي، ولا الهجمة المرتدة للمنتخب القطري. لعبها فرانكيز بسرعة، عبد الرزاق مراد، التحرك قبل استلام الكرة، تغيير الاتجاه، هدفه الثاني على التوالي، يطير يحلق ويضعها فوق رأس الحارس الصيني. أخذ المسؤولية مطلوبة عند اللاعبين القطريين، كل واحد يأخذ مسؤوليته، كل واحد حمل المسؤولية. إمكانيات فردية موجودة حاضرة، والأسبقية بهدفين.
0: For let for give let easy ball for easy ball.

عبد الرزاق مراد يصنع الفارقة، هدفين متتاليين. الآن يجب تعميق الفارقة، استرجاع الكرة. المنتخب الصيني سيلعب بدون حارس. فرصة الأدعم، مباراة تحضيرية رائعة للمنتخب القطري اليوم أمام المنتخب الصيني، مباراة مفيدة للمستقبل، مستقبل البطولة والمباريات القادمة. رائع الدفاع، رائع فرانكيس، رائع فرانكيس. ما فيها شيء، احتكاك الجسم مع الجسم. يجب استرجاع هذه الكرة وتسجيل الهدف 25، والفارق بثلاثة أهداف، مهم جدا في هذا التوقيت، مهم معنويا للمنتخب القطري. الأسبقية بثلاثة أهداف شرف اللعب السلبي، أربع تمريرات فقط. لقطة في الجهة اليسرى، أمين زكار يصعد وكذا يقطف الكرة. يا أربع خط، أربع تمريرات يا سيد الحكم. هذا هو الدفاع، هذه هي المساندة، هذا هو التضامن الدفاعي، كل واحد يساعد الثاني. يا إبراهيم عيد في التغطية، التسديدة وحائط الصد حاضر. هذه هي الشراسة، هذا هو الدفاع الذي سيقود المنتخب إلى الأمام والفوز باللقب الرابع على التوالي. ركيز لعبها لعيد، دخل الدفاع، لم يترك الفرصة لي عبد الرحمن طارق أن يمر الكرة للجناح. هذا هو الدفاع، عند مسك الكرة عليك مدافع مباشرة. إبدار كان متحرر، لكن طارق لم يستطيع أن يمر الكرة لأن الدفاع كان قريب. وفرانكيس كالعادة، فرانكيس وتسديدات المباغتة، خطوة واحدة يضعها في الزاوية البعيدة ويرفع الفارق إلى ثلاثة أهداف. هذا هو المطلوب. يجب أن تتعلم كيف تفوز بالمباريات الصعبة، متى تأخذ الفارق، متى تعمق الفارق، متى تقتل المباراة. هذا شيء مهم، عشر دقائق قبل نهاية المباراة. من الجناح يرفض الدخول، يعيد الكرة لإشارة باللعب السلبي، يصعد ارتكب الخطأ، الخطأ من فرانكيس، لا مع الدائرة والحارس. رائع هذا اللعب، رائع اللعب، الدائرة رقم 8 أكسية كينغ لونغا، عملية الدوران كانت رائعة. ثلاث أهداف للدائرة. الآن يجب الاحتفاظ بفارق ثلاث أهداف، يجب أن تعرف كيف تسير النتيجة والمباراة في العشر دقائق الأخيرة. إدير طارق دائرة ثانية، تصب الكرة وذكية، ذكية من إبراهيم عيد مباشرة، يوصلها لعبد الرحمن طارق متحرر بدون حراسة على مستوى 6 أمتار. خلف دائرة ثانية، تقطع الكرة، تقطع والهجمة المرتدة، لعبها بسرعة. هناك خطأ يا سيد الحكم على عبد الرزاق مراد، امسك كرة يا عبد الرزاق، أمسك كرة، كرة زائد 4، كرة مهمة، كرة مهمة قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، ترفع بها الفارق إلى 4 أهداف. امتحان جيد، امتحان جيد للأدعم. يدخل طارق، عبد الرحمن، فرانكيس. سلامات يا فرانكيس، دقيقتين على اللاعب الصيني. شاهدنا الرأس فرانكيس كيف ضربت في الأرضية، شاهدنا السقوط، سقوط عادي، لكن الرأس فرانكيس كيف ضرب في الأرضية. سلامات، سلامات لفرانكيس، نحتاج فرانكيس في البطولة ونحتاجه في الدقائق الأخيرة، صاحب 8 أهداف، والصيني يخرج لمدة دقيقتين.
هيو جيمينغ لاعب الدائرة يخرج بالدقيقة أو بطاقة حمراء. بطاقة حمراء. واو واو واو واو واو واو. يقوم ويعود فرانكيس الشجاع القوي رغم الصعود سقوط الصعب. هل سيخرج؟ هل سيواصل؟ سيخرج فرانكيس من أجل سلامة اللاعب. أفضل ما فعل فيوفيتشا. إن المباراة ليست مصيرية والمنتخب الصيني بخمس مدافعين يجب تسجيل هذه الهجمة. هذه الكرة كرة مهمة في المباراة. إلدير عبد الرحمن طارق. إلدير يمر من الأول. قحيس يطلب الكرة. قحيس يطلب الكرة. لعب مع قحيس. يا إلدير شاهدوا الشراسة. شاهدوا اللاعب كيف يصعد على إلدير. لا يترك الفرصة لإلدير لكي يشاهد قحيس ويمر له الكرة. رائع الدفاع. رائع الدفاع. كل هذا لصالح الدفاع. هذه الأخطاء لصالح الدفاع. إلدير يمر. إلدير والتصدي للحارس تبقى. والمحاولة الثانية من بقديشة. التصدي الثاني على التوالي. يجب اللعب في المساحات. فتح اللعب في الجهة اليسرى واليمنى أفضل. إلدير يلعبها دائرة. يطلب الكرة. هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب. التمريرات السريعة وعدم إعطاء الفرصة للمدافع أن يرتكب عليك الخطأ. قبل ارتكاب الخطأ يجب تمرير الكرة وتحرير الكرة وتحرير الزميلة. صديات الحارس الصيني هي كسينيانا. تغيير الحارس. يدخل الحارس زاو كاي. علي مددي. كرة مهمة يا علي يا أحمد. أحمد مددي يضيعها. أحمد قراءة جيدة للحارس الثاني زاو كاي. ذهب مباشرة كأنه عرف الحركة التي سيقوم بها أحمد مددي.

كينا دخل الدفاع من أمين زكار. تمريرتين فقط قبل أن تعود الكرة للمنتخب القطري. داري من التسديدات من بعيد، لعب الدائرة، أربعة لاعبين على الدائرة. هذه كرة اليد. المنتخب الصيني لا يتسامح في الدفاع، يلعب بشراسة، يلعب بقوة، فأنت أيضا تفعل نفس الشيء. هذه هي كرة اليد، أنت في الدفاع، يدافع علي بي بقوة بشراسة، أنا كذلك. عندما تأتي إلى الدفاع، عندما تكون أنت في الهجوم، سأفعل نفس الشيء. ليس هناك تسامح، يجب الصعود. تسديدة حائط الصد، استرجاع الكرة للمنتخب الصيني. يجب مسح الأرضية. الوقت يمر، هنا الكرة، تدخل أمين كحيسة، تبقى الهجمة للمنتخب الصيني. أيمن الإشارة باللعب السلبي للحكم الكوري. حذاري، تدخل الدفاع والكرة تعود. يجب مسك الكرة، عدم التسرع. الوقت مع الأدعم والنتيجة مع الأدعم. المنتخب الصيني هو الذي يركض وراء النتيجة وليس المنتخب القطري. يجب على المنتخب أن يسير النتيجة ويسير أيضا التوقيت، أيضا مهم جدا. خمس دقائق قبل نهاية المباراة. فرانكيز كدائرة ثاني، اللعب بلاعبين ظاهرين. يجب التمرير لفرانكيز. فرانكيز واحد ضد واحد، يسحب ثلاث لاعبين والمرور. تدخل قوي ورمية سبع أمتار مع دقيقتين. المنتخب الصيني، قلت المنتخب الصيني، كارت أحمر يا سيد الحكم، يستحق البطاقة الحمراء حقيقة. تدخل خطير على عبد الرحمن طارق. المنتخب الصيني يلعب بطريقة عنيفة، البطاقة الحمراء الثانية على اللاعبية الصينيين. هناك شراسة لكن ليس بهذه الطريقة. أصبحت تدخلات خطيرة على مستوى الوجه. جيب مسك الكرة، عدم التسرع، ومن الظهير الأيمن إبراهيم أو عبد الرحمن طارق يستفيد من الضغط الذي قام به فرانكيز. سحب له لاعبين، مرر له الكرة على طبق من ذهب. فرانكيز هو الذي يضع التيمبو، هو الذي يضغط، هو الذي يسرع اللعبة، ويلعب الآخرين. فارق أربعة أهداف، أقل من خمس دقائق من نهاية المباراة. اليوم المنتخب الصيني فاجأنا بهذا المستوى وبهذا الأداء. يلعب كرة يد حديثة عصرية. مواجهة لم تكن سهلة للمنتخب القطري. فرانكيز اطلب اللعب. نعم ألعب، بلعب. هذه كرة اليد، أن تفعل أكثر في الدفاع. المنتخب الصيني يفعل أكثر. هاي الصد رائع.

ترجع الكرة والأجمل مرتدة والمنتخب القطري يعرف كيف يفوز بالمباريات الكبيرة. رغم أن المباراة لم تكن سهلة لكن يتعلم منها الكثير المنتخب القطري. مباراة مفيدة للطاقم الفني وللاعبين وللمجموعة قبل مواجهة اليابان في هذه المجموعة. بعد 5 أهداف قلنا أن الفوز يمر من الدفاع وهذا ما قام به المنتخب في الشوط الثاني. رد على لاعبين الصينيين بنفس الكيفية بنفس الشراسة بنفس القوة بنفس الدفاع بنفس الروح. أن المباراة هي معركة بين منتخبين بين فريقين. يجب أن لا ترفض الصراعات. يجب أن تكون حاضر بدنيا وذهنيا وحتى فنيا لكي تفوز بمثل هذه المباريات الصعبة. المنتخب الصيني دائما ب5 لاعبين يلعب ب6 لاعبين بدون حارس في الهجمة المنظمة. يجب الصعود. أصعد على الحالة لحامل الكرة. عدم البقاء في 6 أمتار. إشارة باللعبة السلبية سيد الحكم. تقطع الكرة والهجمة المرتدة توصل عند نصر الدين مقديش يسجل هدفه الخامس بعد تمريرة رائعة من عبد الرزاق مراد. الدفاع يسترجع الكرة بدون ارتكاب الخطأ. هذه المباراة استفاد منها كثيرا من اللاعبين خاصة المدافعين. خلقة التفاهم والانسجام بين اللاعبين في الدفاع. هجمة مرتد. أوي تدخل قوي مرة أخرى. زانغا يتأخر. هنا تدخل قوي على أمين كحيسة. يخرج بالدقيقتين أو بطاقة حمراء أخرى أيضا الثالثة على لاعبي الصينيين. الحمد لله أن المباراة ستنتهي بدون إصابات لأن الشراسة والاندفاع والخشونة حاضرة عند لاعبي الصينيين أكثر من اللازم. هنا اللاعبين الذين خرجوا بالبطاقة الحمراء هم 4 مفروض 3 ليس 4. 4 لاعبين خرجوا بالبطاقة الحمراء يعني أنه الاندفاع كان أكثر من اللزوم. كلها على مستوى الوجه ما عدا التدخل الذي كان على فرانكيس الدفع في الهواء. إبراهيم عيد يخلصها يكملها ينهيها يضعها في السوية البعيدة. إبراهيم عيد قيمة ثابتة إضافة كبيرة للمنتخب. ثقة و 40 ثانية قبل نهاية المباراة والتصدي ياي أحمد عبد الرحيم اتصدى للكرة لكن تدخل الشباك. شاهد التسديدة كيف سددها اللاعب المميز سي كينغ لونغ. حقيقة لاعب من طراز عالي لاعب الدائرة هدف

والرابع، تمركز، ذكاء، اندفاع، حضور لهذا اللعب. دخول في المنطقة لأمين كحيسة، صابت أمين كحيسة، دخل على مستوى الوجه، كأنه اختصاص اللاعبية الصينيين التدخل على مستوى الوجه. سنشاهد الإعادة. دخل من الخلف، لكن أمين كحيسة كان داخل الست أمتار قبل استلام الكرة. فيها دقيقتين أو بطاقة حمراء أخرى. الكل خرج بالبطاقة الحمراء. له في وقت في المباراة كنا نشوف أنه لا، المنتخب الصيني سينهي المباراة بأربع أو خمس لاعبين فقط. اللاعبين المهمين كلهم خرجوا بالبطاقة الحمراء، خمس لاعبين أخذوا البطاقة الحمراء. الحمد لله أن ليس هناك إصابات بليغة على لاعبي المنتخب القطري. مرت على خير هذه المباراة. المنتخب الصيني الذي انهزم في المباراة الأولى بالمنتخب الياباني. اليوم قدم مباراة كبيرة، مباراة العمر للمنتخب الصيني اليوم أمام الأدعم. التصدي لكن تدخل أحمد عبد الرحيم. اليوم الحظ ليس معه. الثواني الأخيرة، فوز مستحق وفي نفس الوقت صعب على المنتخب القطري. الندية كانت حاضرة. المنتخب الصيني قدم مباراة كبيرة، صعب المأمورية على المنتخب الأدعم، ومباراة مفيدة في نفس الوقت للمنتخب القطري كي يحضر للمباريات القادمة. ستكون بنفس الطريقة، بنفس الشراسة، بنفس الإثارة، بنفس الندية أمام المنتخب الياباني، ثم المباريات في الدور خروج المغلوب. إذن امتحان جيد، هو المنتخب القطري يمر إلى الدور القادم بعد الفوز الثاني في انتظار القمة، قمة هذه المجموعة بين المنتخب القطري ونظيره الياباني من أجل صدارة المجموعة. الثانية الأولى. إذن استمتعنا بهذه المباراة، الفريقين قدم مباراة كبيرة، الفوز مستحق، مبروك للأدعم. حظ أوفر للمنتخب الصيني الذي قدم أحد أفضل مبارياته هذه السنة. نلتقي بكم في مباريات قادمة دائما على قنوات بي إن سبورتس. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدي قنوات بي إن سبورتس في هذه التغطية الحية والمباشرة. بالتأكيد نتحدث عن واحد من أكبر ديربيات على مستوى كرة القدم العالمية، ليست فقط الإسبانية وإنما كرة القدم العالمية، عندما يكون هناك ديربي اسمه ديربي مدريد، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد أمام الريال. قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قنوات بي إن سبورتس نجمي كرة القدم العربية بين قوسين الإفريقية، كريم حقي محمد أبو تريكة. مساء الخير، حياكم الله.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا. نمت كويس مبارح؟
1: الحمد لله
0: ممتاز. حضر كويس الماتش؟
1: يعني الحمد لله توفيق من ربك سبحانه وتعالى.
0: تذكرون أجمل ديربي اشتغلته؟
1: أنا أجمل ديربي لعبته ديربي أهلي وزمالك الصراحة، من الديربيات الممتعة اللي الناس أو اللعيبة الكبار تحب تلعبها. الديربيات في أي حتة لها خصوصية وتعيش في التاريخ وتعيش في ذاكرة الناس.
0: كم انتهى ديربيك؟ كم انتهى ديربيك؟
1: لا كذا ديربي.
0: لا الأجمل. ما دام انك سميت اللي لعبته، انا قلت لك اللي حللته.
1: هو طبعا ديربي بحكم اللي انا دوري انجليزي، ديربي مدينة مانشستر اليونايتد والسيتي وايام جوارديولا خاصة.
0: كم انتهى؟
1: الله ما فاكر، بس هي ماتشات كتيره والله يا طارق، بس هي دايما عاده بتبقى ماتشات حلوه.
0: طيب ما دام انا دخلت نفسك في نفق دلوقتي، اجمل ديربي لعبته مع ضد الزمالك كم انتهت؟
1: 4-3. كان نهائي كاس مصر.
0: نهائي كاس مصر. كابتن كريم، اجمل ديربي لعبته؟
2: لا، ملعب الدربيات في النجم الساحلي.
0: ايوه
2: يعني كلاسيكو اوكي، لكن الدربيات لا. وهذا اول ديربي ان شاء الله.
0: هذا اول ديربي لك؟
2: هذا اول ديربي يعني ان شاء الله بشتغل فيه
0: في بين
2: البين.
0: ما شاء الله، استاهل كابتن.
1: ان شاء الله
0: موفق ان شاء الله.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله.
0: حياكم الله. دعونا نتعرف معكم على هذه المواجهة. بالتأكيد هي واحدة من المواجهات الكبرى على مستوى كرة القدم الإسبانية تحديدا وكرة القدم الأوروبية والعالمية، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد بتمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أكثر من 177 مباراة في الدوري قد جمعت هذين الفريقين، فقط بين 18 و20 انتهت بتعادل سلبي، ولكن بقية المباريات كلها قد انتهت بأهداف. دعونا نمر سريعا لما حدث يوم الأمس عندما لعب إشبيليا أمام برشلونة الذي استطاع أن ينتصر بثلاثة مقابل هدف واحد. واضح بأنه برشلونة ليس له حل حتى هذه اللحظة. أتكلم حل فني.
1: طيب ماشي، تعرف الكريم كراميل؟ برشلونة بيقدم كرة بالكراميل صراحة،
0: وبالكريم كمان
1: وكل حاجة. ولازم يغيروا القواعد في الدوري الأسباني، أي فريق يخسر بأقل من هدفين ياخد نقطة، لأن المستوى ده 3-4 و5-7. وادي رافينيا المتألق 12 هدف في أول 7 مباريات، ولامين بيصنع وبعض الأحيان بيسجل. فالفرقة الصراحة ما تخافش
0: الأوفر ده.
1: لا تفاهم كبير بين الثنائي، ودايما الكرة الممتعة والمهارة الكبيرة والثقة الكبيرة، الأجواء الحلوة
0: صحيح
1: الصراحة، ولعب حلو.
0: ولاحظ هو مش رقم 9 كابتن، هو طرف
1: طبعا. النهاردة مركزه البدايات هذا الموسم مركز جديد نتيجة ان ما جاش ألفارس، فربما ضرت النافعة. 7 مباريات، 21 نقطة، 31 هدف
0: صحيح،
1: فأعتقد كلها أرقام إيجابية.
0: بس كابتن كريم، شوف الفارق بالأهداف فقط بين هذين الفريقين، النقاط الكل يقول يعني لسه بدري،
2: رغم أنه الريال يعني يعتبر ممتاز على المستوى الهجومي وأرقامه ممتازة، لكن برشلونة أرقام خيالية. الفريق بيمتع ويستمتع، لاعبين مميزين، يعني من يبدأ المباراة بيمتع بيسجل. لامين، نتكلم على رافينيا، نتكلم على كريم ديمرباي، نتكلم على تقريبا أولمو، الكل يعني بيشارك ويسجل حقيقة. يعني برشلونة رفع الحاجز عاليا، واعتقد ان المنافسه ستكون صعبه يعني من ريال واتلتيكو. لابد ان في كل مباراه تكسب علشان تكون في مستوى برشلونه.
0: صحيح، هذا الديربي لن يكون ديربي سهل بالتاكيد. جل الديربيات التي لعبت في كره القدم الاسبانيه اكيد لديها تاريخ مواجهات كبير وطويل ايضا. الاكيد ان مصلحه ريال مدريد هي يعني هو المتفوق بهذه الديربيات، لكن أتلتيكو دائما ما يكون ند قوي وليس بالبسيط.
1: طبعا، وكان أحد أسباب رحيل ألونسو موسم الماضي.
0: صحيح.
1: 5-2 كانت الهزيمة تقريبا الأولى بالنسبة له، وكانت عامل كبير. بص، ماتشات الديربي دي يا طارق هي ماتشات للجمهور. الخسارة فيها بتبقى مزعجة. أي نعم، في الدوري الأسباني متفوق كبير بحكم الريال، طبعا بيبقى تاريخ كبير، ويعني برضو الأهداف والتاريخ الناديين مختلف. ما تبقى نسبة الفوز أو عدد الفوز 92 قدام 42، التعادل 44، الأهداف 233 وهنا 307، فدايما بتبقى لقاءات فيها ندية وتكافؤ، وخاصة بعد ما جه سيميون
2: صح.
1: الأمور بتبقى مختلفة. الماتشات دي تتلعب زي ما قلت، تتلعب للجمهور، المدرب وخاصة لمورينيو بعد العودة. الشكوك بدأت تظهر عند ريال مدريد رغم أنه بيكسب، وتصدير اليأس اللي بيعمله برشلونة بالأداء الكبير. فالآن الاثنين مدربين تحت ضغط، ده عايز يكسب وده عايز يكسب، وقبل توقف دوري
0: صحيح
1: 3 أسابيع. وعادة المدرب اللي بيخسر ماتشات ديربي قبل توقف دولي الصداع بيبقى مستمر لثلاث أسابيع.
0: نعم، لأن المرة هذه 3 أسابيع، ولا هي على العادة أسبوع أو 8 صحيح. أيام فقط فترة التوقف، لكن الآن 3 أسابيع طويلة.
2: أي مدة طويلة، لكن لابد أنك تبدأ وراء برشلونة. أعتقد أنه لما الفارق يصير عالي أعتقد أنه صعب أنك تلاحق برشلونة، وصعب أنه يعني تخلط عليه في الدوري. أعتقد أنه سيميونو صار عنده خبرة كبيرة، مدرب عنده أكثر من 12 سنة موجود في
1: 14
2: سنة في
0: من عام 2011 ديسمبر 2011،
2: يعني تعود على هذه اللقاءات. منذ قدومه تغير شكل يعني أتلتيكو والمنافسة مع ريال مدريد. التاريخ يقول ريال مدريد، لكن المنافسة في 14 سنة الأخيرة كانت قريبة جدا.
0: بالمناسبة كريم، أنت مع الفترة الطويلة لهذا المدرب؟
2: هو حسن الفريق، والفريق لما تشوف التاريخ يعني قبل ال 14 سنة الفريق كان بعيد عن المنافسة. هو يحفز اللاعبة، الموسم هذا غير عديد اللاعبين، 5 لاعبين جدد في الفريق. أعتقد أنه مدرب يعني بيشتغل بانتظام، يحمس اللاعبة، عنده كاركتر. طبعا أكيد أنه صعب أنك في 14 سنة تكون منتظم بالشكل هذا، مش سهل أنك 14 سنة تشتغل الشغل اللي اشتغله سيميوني. مدرب ممتاز، مدرب له كاركتر، صعب لكن أعتقد أنه قلص المنافسة مع ريال مدريد.
0: لكن في فرق بين محطات سيميوني ومحطات جوزيه مورينيو، مختلف الأمور.
1: ده مشروعه صعب قوي أنه هو بينافس الريال وبرشلونة، هو مش مطالب بدوري، الاثنين الفرقتين أحسن منه. مورينيو جات له فرصة مرة تانية يعيد اكتشاف نفسه، لاني انا في ظني وفي تفكيري ان المستوى العالي عداه.
0: بس عفوا كابتن، مشروعه ايش سيميوني؟ مشروع مع اتلتيكو مدريد ايش؟
1: الملاك يقول لك احنا باستمراريه في دوري الابطال وفي مراكز الثالث بعد ريال مدريد،
0: صدر لاعبين
1: وبرشلونه.
0: ما يصدر لاعبين،
1: هو ما هو صعب يا طارق، خلينا واقعيين، ان انت تنافس الريال وبرشلونه
2: صعب.
1: ده بقى ياخد كؤوس، ياخد سوبر، يمشي بعيد لدوري الابطال، بس هو مناسب لأهداف النادي.
0: بس اربطها بالمال كابتن، هو يصرف كثير
1: أو بيبيع كثير؟
0: لا بيبيع كثير يا كابتن.
1: لا هو بيبيع،
0: يعني
1: بقول لك الحاجة،
0: اللي هو اللي يطلعه زي اللي يستقبل يرجعه. لا
1: يعني هو ليه ما فرطش في ألفاريز مع أن ألفاريز كان معروض عليه كثير؟
0: يمكن عناد،
1: ممكن يقول لك أنا كرامة النادي، مع أن أنا ضد هذا المبدأ، اللعيب اللي عاوز يمشي يمشي، إنما ده بيحاول يواكب الموضة بتاع الكورة، وده أستاذه مين؟ مورينيو. يعني ده عمل معايشة مع جوارديولا وعمل معايشة مع مورينيو. قال لك أنا ما استريحتش مع جوارديولا، استريحت مع مورينيو، لأن دي المدرسة المفروضة بتاعت المدرسة الدفاعية. فمين أستاذ المدرسة الدفاعية في الماضي؟ مورينيو. أنا بسمي الدرب ده طارق درب النوكيا، درب النوكيا. الاثنين مدربين على مستوى المدربين، نوكيا في عصر الآيفون، فليك طاير. فهل النوكيا ينافس الايفون؟
0: كابتن انا عندي تليفوني نوكيا والله العظيم.
1: أيوه.
0: صغير.
1: أيوه.
0: موجود معي اهو.
1: صح.
0: بنافس اللي معاه.
1: بنافس.
0: لا
1: لا، الثاني طياره، دول لسه بيحاول.
0: هذه ارقام المدرب جوزيه مورينيو في مواجهه اتلتيكو مدريد.
1: لا، تفوق كبير 8-2، فاهم؟ فالنهارده ده مهم قوي الفوز لي، وانا قلت مش عاجبني هدوءه، لان الطبع يغلب التطبع. الطبع يغلب التطبع، هذا الرجل هادي زيادة عن اللازم، ومش عاوز مشاكل. ده اللي أنا معرفوش، ده موريني اللي معرفوش، ده موريني اللي كنت استنى المؤتمرات الصحفية بتاعته عشان يديني أسئلة متنوعة وأفكار متنوعة. النهاردة يتسئل الأسئلة يقول له لا أنا هتكلم في كرة بس، مش عاوز مشاكل، الناس تقول له فينيسيوس وبتاع يقول لك اجيب له الحاجات الدفاعيه بتاعته والامور الدفاعيه، مهاجم تجيب الامور الدفاعيه بتاعته يبقى ده افلاس. المهاجم قيمته بالمساهمات والاهداف.
0: بس ليش كان اولا اول مثير ودلوقتي مش مثير في تجاربه السابقه كلها؟
1: لانه هو عاوز يقعد على الكرسي بس، لان الفرصه بتاعته ان يرجع لريال مدريد تاني ما كانتش ولا في الاحلام. فريال مدريد يعيد اكتشاف المدربين مره اخرى، جربها مع انشيلوتي، هل هتنفع مع مورينيو؟ البدايات على مستوى النتائج ايجابيه، على مستوى الاداء زيرو. اربوليو كان بيعمل كده، الونسو كانت بدايته كده.
0: معلش كابتن، شخصيته الان اختلفت عن الاول الان مع الريال؟
1: ظاهريا
0: طيب بس دقيقه، انا عاوز اشرككم كمان في جوزيه مورينيو الان. هل يستطيع الان ان يضع، انا كنت حاب احط السؤال هذا بعدين، هل يستطيع ان يجلس فينيسيوس في دكه البدلاء اليوم؟
1: في مثل تركي يقول لك وانت بتعبر النهر لا تغير الخيل.
0: لا تغير
1: الخيل.
0: الخيل
1: وانت بتعبر النهر ما تغيرش الخيل. فده نهر، ماتش صعب، وانا عاوز الخيل بتاعتي الاساسيه فينيسيوس وكيليان وبيلينجهام واردا يبقى في حالتهم الطبيعيه. لما اجي اعاده دكه النهارده بان بقول للناس، بسلمه للجمهور والاعلام، فهو يقول النهارده فرصتك رد على الانتقادات.
0: انا ليش سميت فينيسيوس تحديدا؟ لانه كلنا شفنا فينيسيوس خلال المباريات الماضيه، ليس فقط فينيسيوس المواسم الماضيه.
2: انا اعتقد انه مورينيو تغير بالوقت، يعني مجيء ريال مدريد في الفتره هذه مختلف على المرة السابقة. أعتقد أنه في مرحلة أولى يتعامل مع النجوم، هو عارف اللي المشاكل اللي صارت في السنوات الأخيرة على مستوى الـ يعني الـ الفريق على مستوى النجوم كبيرة، لكن المدرب الذكي واللي عنده خبرة يقول لك أوكي أنا مش أخذ أحكام مسبقة، خليني أشوف اللعيبة، خليني أعرف يعني عقلية كل لاعب، وبعدين بالنتائج ممكن أتغير. أنا أعتقد أنه مورينيو في أول يعني هزيمة يعني كبيرة، وهذا مباراة اليوم ممكن تكون يعني مباراة صعبة، أنه ممكن تصريحاته تتغير، ممكن تعامله مع النجوم تتغير، وفينيسيوس ممكن يكون عافي دكة في مباراة أخرى، لكن أعتقد أنه يخلي الوقت أن الفريق يتطور، يعرف في أول المباريات يعني
0: ممتاز.
2: لابد أن لكل لاعب يأخذ ثقة وتصير ثقة بين اللاعب والمدرب.
0: صحيح،
2: شيء مهم جدا.
0: هذا هو ملعب طيران الرياض عزيزي المشاهد، الذي سوف يستضيفه هذه الأمسية في مدريد عندما يلعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد. دعونا نذهب مباشرة إلى مراسل قنوات بي إن سبورتس حسين ياسي أو جمال جبالي الذي ينتظرنا. جمال مساء الخير، أهلا بك في ملعب طيران الرياض، كيف تبدو الأجواء في هذه المباراة؟
3: مساء الخير، التحية لكم جميعا. أعجبني كثير تشبيه الكابتن محمد أبو تريكة للآيفون والنوكيا، وأعجبني أكثر جوابك بأن لديك نوكيا، بمعنى أعتقد أفهم بأنك من أصحاب النوكيا ولست من أصحاب الآيفون. لو تابعنا نفس التشبيه، أي أنك مدريدي ولست برشلوني. صحيح
0: صحيح. أنا يا أستاذ جمال، يا جمال بلاش فضايح على الهواء يا جمال.
3: نعم.
0: خليها مستورة يا كابتن.
3: خلاص نستورها نستورها. طبعا صحيح صحيح، التشبيه وجيه، والحقيقة هي الحقيقة. برشلونة يؤدي أداء جيدا، يسجل الأهداف ولا يضيع، وهو الآن منفرد ولم يفرط ولو في نقطة واحدة. بينما ريال مدريد صحيح أنه فاز في 7 مباريات من 8 بما فيها مباراة دوري الأبطال ضد الإنتر، لكن كلها أو أغلبها انتصارات صعبة وبشق الأنفس مقارنة ببرشلونة. والأداء بالتالي مثل هذه النتائج تجعل الأداء غير مقنع. وقد سألت بعد مباراة الإنتر التي شاهدنا فيها كيف أن ريال مدريد كان مدافعا في الدقائق الأخيرة للحفاظ على النتيجة بدل أن يسجل هدفا ثالثا ليرتاح ويستريح، لكنه لم يتمكن من ذلك، ومبابي أهدر الكثير من الفرص وكذلك فينيسيوس وزملاؤه أيضا. سألت جوزي مورينيو، قلت له بأن فريقك يلعب بالنار وبأنه فاز بشق الأنفس، قال الصعوبة كانت على المنافس أيضا، وكأن به يحاول أن يهرب من الإجابة مباشرة بعدها، لكنه اعترف بأن فريقه لا يعرف أو لم يتمكن لحد الآن من قتل المباريات بالنظر إلى الكم الهائل من الفرص التي يصنعها الفريق. بالتالي عليه الآن أن يجد الطريقة الأمثل لتحويل هذه الفرص التي يصنعها فعلا الفريق ولم يتمكن من تحويلها، وبالتالي هذا ما ينقصه ريال مدريد. أما أتلتيكو فدعني أقول لك بأنه هو دائما أتلتيكو، هو الفريق الثالث صحيح في إسبانيا، فاجأ مرتين منذ وصول دييغو سيميوني على رأس أتلتيكو مدريد، فاجأ مرة برشلونة عام 2014 بالتتويج بالليغا مع بلوغ نهائي دوري الأبطال، ثم عام 2021 فاز مباشرة بعد الكوفيد، فاز أيضا بالليغا واختطفها من ريال مدريد، بمعنى أنه ينافس، لكن غالبا ما تبدو الترشيحات كلها في صالح الثنائي ريال مدريد أو برشلونة، برشلونة أو ريال مدريد. لكن أتلتيكو ما يعاب عليه أكثر هو عدم الاستقرار في النتائج، وقد شاهدنا ذلك في بداية الموسم، لكن في المباراتين الأخيرتين مع عودة اللاعبين الذين غابوا بسبب مشاركتهم في كأس العالم في بداية الموسم، عاد الفريق إلى التحسن، بدليل أنه سجل 7 أهداف في مباراتين دون أن يتلقى أي هدف. اليوم سيكون الفريقان على المحك، من سيفوز ومن سيؤكد بأنه الآن صار ندا لبرشلونة.
0: شكرا جمال من ملعب طيران الرياضة الذي تحدث عن هذه الأمسية أتلتيكو مدريد وريال مدريد. دعونا نقترب أكثر هذه المرة من أتلتيكو مدريد صاحب الأرض، كيف استعد لهذه المواجهة في هذا التقرير؟
3: يصل أتلتيكو مدريد إلى الديربي في أعلى مستوى من الجاهزية مقارنة بما كان عليه، خصوصا أنه يضم لاعبين شاركوا في نهائي كأس العالم، مما يعني أنهم التحقوا باستعدادات قبل الموسم في منتصفها بإذن من النادي، لكنهم اليوم جاهزون بدليل نتيجتي آخر مباراتين ضد ريال سوسيداد وأوساسونا.
4: tenemos acostumbrados a que un partido anterior no va relacionado al clásico de la ciudad. Mañana será un partido diferente con dos equipos que tienen buenos futbolistas. Y bueno, esperemos llevar el partido donde podemos hacerle daño.
3: نجم أتلتيكو مدريد الأرجنتيني خوليان ألباريس الذي التحق بالفريق هو الآخر متأخرا، إضافة إلى مسلسل انتقاله المجهض إلى برشلونة كان مصابا، وهو اليوم جاهز، فهل سيشارك في الديربي؟
4: Sí, nos va a acompañar. Después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
3: أتلتيكو فريق كثير ما يلعب حسب منافسه، وهو لن يزوغ عن عادته في الديربي، وبالتالي سيحترس من التنقلات السريعة لريال مدريد والتي يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
4: Interpretar de la mejor manera el partido para que obviamente las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos que los que mejor han demostrado desde que empezó la liga todas estas transiciones rapidísimas que tienen.
3: سيميوني ومورينيو التقيا كثيرا، ورغم أن للرجلين شخصيتين قويتين إلا أن علاقتهما لم يشبها يوما ما خلاف المذكور.
4: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo, lo he seguido, lo he mirado y bueno, él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
3: حتى إن كان على أرضه وأمام جمهوره، فإن الضغط سيكون أكثر على أتلتيكو مدريد الذي يحتاج الفوز للحاق بالصدارة.
0: تعرفنا وياكم على هذا التقرير الذي تحدث عن أتلتيكو مدريد، ومن هذا التقرير إلى صفقات أتلتيكو مدريد هذا الموسم والتي نريد أن نتعرف عليها. تعرف لما يكون عندك مبلغ مالي تقول لك هذا يجيب لي إيه؟ الصفقات دي بتجيبها يا كابتن؟
1: تجيب له مركز ثالث اللي هو متعود عليه
0: بس،
1: ويزعج الريال ويزعج برشلونة. هي بطولاته ايه؟ ان ياخد مركز ثالث ويكسب برشلونة ويكسب ريال مدريد.
0: مين اهمها؟
1: انا عجبني في البدايات روميرو، خبرة طويلة. جوناثان ديفيد هيبقى مفيد قوي للدكة، ممكن الظروف بتاعت الفارس تخليه يبدأ. جيرمالدو لعيب بيستخدمه كويس قوي سواء في الاربعة او الثلاثة، وهيبقى مشكلة النهاردة لريال مدريد ناحية الشمال، وده لعيب برضو زي ما قلت ممكن يفيد الدكة في نص الملعب. هولمان لعيب برضو في نص الملعب ممكن يفيده. إنما عموما الصفقات بتاعته في آخر موسمين أو آخر 3 مواسم هي معظمها مش مناسبة قوي لفكر سيميوني القديم اللي احنا نعرفه. إنما هو في السنين الأخيرة أنا قلت هو حاول يتطور، ان يواكب الموضه. الموضه بتقول ان لازم تلعب كره هجوميه بعض الاحيان وبعض الاحيان تبقى مغامر تروح ضغط عالي بعض الاحيان. ده لعيب برضو شفناه في باريس ما كانش اساسي انما هو وضعيته في الحاليه للفريق هيبقى مفيد قوي. والنهارده زي ما قلت في معظم الماتشات اللي كان بيلعبها كان بيبقى حل في نص الملعب للخروج من الضغط وبيلعب كويس بين الخطوط. فلعيب ذكي ولعيب رجليه كويسه على المرمى. فانا اشوف ان الحاجات دي وحتى في صناعه الفرص شفنا صناعه الفرص 9 مراوغات الناجحه 11
0: صحيح
1: داخل منطقه الجزاء برضو قليله ال 14 انما التوقيت بتاعها مناسب لامكانياته. فانا اشوف ان هي من الصفقات اللي ممكن تفيد الفريق وتفيده في انه يروح لاهدافه الاساسيه. انا قلت يحاول ياخد كاس يحاول ياخد سوبر يحاول ياخد المركز الثالث ويحاول يزعج برشلونه وريال مدريد.
0: انتم كلكم كنتوا لاعبين سابقين واعلم تماما بان بعض اللاعبين عندما يريد ان ينتقل من فريقه ولا يلقى هذا الامر حاجه ايجابيه بالنسبه للفريق اكيد يضايق اللاعب، لكن اليوم هو موجود على دكه البدلاء مع فريقه في اتلتيكو مدريد وهو هداف الديربي بالاسماء الحاليه الموجوده، ليس هداف على مستوى على مر التاريخ ولكنه هو هداف الديربي حاليا.
2: هي وضعيه صعبه، هو لاعب ممتاز ولاعب مهم للاتلتيكو مدريد وتواجد في الوضعيه هذه اكيد ياثر على الفريق ويؤثر عليه. اعتقد انه وصعب انه ترجعوا لوضعيه ما قبل المشكل. يعني هذه امور يعني نفسيه، امور علاقته وثيقته بالجماهير بالمدرب بالفريق. اعتقد انه اتلتيكو مدريد سيعاني والفاريز سيعاني هذا الموسم.
0: لو كان قرارك تشركه اساسي اليوم بعد الغيبه الطويله؟
2: لا صعب. لا. صعب صعب. اول حاجه على المستوى البدني يعني اللاعب لسه معناته في وضعيه صعبه. ثاني حاجه لازم يثبت انه وثيقه ترجع بالوقت، الوقت هو اللي رجع الثقه. اعتقد انه دخوله يمكن من مباريات تسجيله بعض الاهداف مشاركته يمكن تعطي ثقه للجماهير. نعم. وللمدرب. لكن اكيد انه وضعيه صعبه وخاصه اكيد انه غيابه مؤثر على الفريق. يعني صحيح اللاعبين الجدد لاعبين عندهم امكانيات قادرين انهم يضيفوا لكن ما يعرفوش فكر سيميون. يعتقد روميرو هو اللاعب الوحيد تقريبا اللي يقرب الفكر المدرب سيميوني. اعتقد انه تغيير 5 لاعبين وكلهم تقريبا بيشاركوا بنسبه عاليه، تغييرهم في نظام سيميوني سيعطي بعض الوقت يعطي بعض الوقت.
0: يا حلاوتك يا حلاوتك. انت مخرج؟
1: هو لا بس العلامه.
0: سؤال انت مخرج؟
2: هو رقم 10.
1: لا
0: سؤال رقم 10. لا انت جاوبنا على سؤال. انت مخرج
1: رقم 10؟
0: سؤال مخرج ولا لا؟
2: اكثر من مخرج.
1: انا سؤال كابتن سعد.
0: لحظه، انت فني اضاءه؟
1: لا
0: مش فني اضاءه.
1: لا
0: فني اضاءه ولا مخرج. اوكي ايش كمان؟
1: في سنس.
0: ها
1: في سنس. انا قلت رقم 10 عنده 4 عيون. لازم يشوف اللي حواليه والمسؤول عن التنظيم.
2: هو شاف المهاجمين الكل. شوف كريم جاب.
1: تعال استنى استنى استنى. ايه الرقم ده؟
0: ايوه.
1: ها
0: ايوه
1: 20 مباراه ديربي 3 اهداف بس. انا اتفاجئت الصراحه بالرقم. ايه فينيسيوس ده؟ ايه الماتشات اللي ده الواحد كان يستنى ماتشات الديربي عشان يقول انا موجود. ايه ده 3 اهداف زيك زي فالفيردي؟
0: موفرها الشامبيونز ليج كابتن.
1: ها
0: مخليها في الشامبيونز ليج.
2: الموسم الفرد في نفس الفتره.
0: بالمناسبه رودريجو ارقامه احسن وهي مباريات اقل.
1: انا الصراحه غريب. انا اتفاجئت بالرقم. الصراحه رقم قليل. 20 مباراه ديربي 3 اهداف بس. هل انتوا يا جماعه محمد فوزي انت
0: متاكد من المعلومه؟
1: متاكد؟
0: متاكدين من المعلومه.
1: ايوه انا عارف.
0: لا
1: 20 مباراه 3 اهداف بس.
2: صحيح.
1: لا غريبه.
2: لا لاعب سوبر ستار يعني يعتبر
0: ممتاز
2: يعتبر.
0: لكن بما ان الحديث عن اتلتيكو مدريد دعونا نستمع لحديث للاعبين مهمين ايضا في هذا الفريق لبين سبورتس.
5: نورمال porque hemos tenido muchos finalistas de mundial que han llegado tarde que no han hecho la pretemporada que han tenido básicamente jugar sin entrenar y también algunos jugadores nuevos que se necesita algún tiempo para que el equipo crezcan, que empiezan a entender qué es lo que el equipo necesita. Así que yo creo que es bastante normal que en este inicio de temporada no puedes estar tan regular como quieres estar, pero también hemos tenido muchos partidos fuera, muchos partidos difíciles y al final No creo que estamos mal. Estamos mejorando partido a partido y ojalá el domingo vamos a dar una imagen que queremos dar. Sí, eso está claro. Igual para nosotros es un partido muy, muy importante. Es un partido que siempre quiere jugarlo, que todo el mundo quiere jugarlo, que todo el mundo quiere vivirlo. Y para los fans, normal, porque al final es un rival de la misma ciudad. Es un rival que probablemente en cada trabajo, colegios o donde sea, siempre hay unos de un equipo y otros de otro. Así que siempre hay, se pican entre ellos y es algo normal y importante, un partido muy importante para todos.
6: Con muchas ganas de que llegue el partido ya, de jugarlo, de vivirlo, con mucha expectación del ambiente que va a haber y como te he dicho, además es especial porque es el día de mi cumpleaños. Bueno, he visto muchos derbis a lo largo de mi vida, incluso por la televisión se puede sentir el ambiente que hay, cada vez que enfocan a la afición se ve que es algo diferente. Y por eso mismo pues, tengo mucha expectación, tengo muchas ganas de vivirlo. También los compañeros me han hablado mucho de lo que se va a vivir en el estadio, entonces con ganas de que llegue el día.
0: أهلا بحضراتكم من جديد. استمعنا لحديث غريمالدو بالإضافة إلى أوبلاك بعد أن تحدث معهم مراسل قنوات بي إن سبورتس جمال جبالي حول انضمامهما لهذا الفريق ولعبهما إلى هذا الديربي. بالتأكيد يبدو بأن ثاني أصعب مباريات الريال هذا الموسم هي مباراة إلتشي بعد مباريات بيتيس التي خسرها الفريق 1-0، وهذه مباراة كانت صعبة، انتصر فيها الريال 3-2. يبدو أن لديك ملاحظات فنية مهمة أيضا.
2: رغم أن الريال بدأ بداية ممتازة، يعني 2-0 بدأت المباراة، كل كان يعني في مستوى ممتاز. بعد 2-0، وهذا حالة الريال مدريد هذا الموسم، المشاكل ريال مدريد هذا الموسم مشاكل خاصة على مستوى وسط الميدان. شوف الكرة عند الحارس، شوف تمركز اللاعبين، لأن الكرة توصل لوسط الميدان، لكن تمركز تشاويميني وفالفيردي في هذا الموسم كله يعني يكون متواجد. شوف هنا هذه مشاكل سيرة ريال مدريد. خلي ريال مدريد ما يتحكمش في الريتم، خلي ريال مدريد ما يكونش متوازن، ثم الكرة الطويلة بعض اللاعبين وسط الميدان، خلي الكرة الثانية ليتشي. هذه مشاكل ريال مدريد. ريال مدريد منذ يعني مغادرة كروس ثم مودريتش، يعني منذ موسمين عنده نفس المشاكل، هو التحكم في الريتم، هو يعني تحكم في المباراة. جيه يعني فترات قوية على المستوى الهجومي، يسجل أهداف، عنده فرديات كبيرة، لكن على مستوى وسط الميدان مشاكل كبيرة. شوفوا تأخر فالفيردي في نفس المستوى، فالفيردي وتشواميني وكذلك كافينجا. أعتقد أنه ريال مدريد لابد أن يحسن الأداء على مستوى وسط الميدان، يعطي أكثر حلول للخروج من الضغط، اللاعب تحت الضغط، وهذا مشكلة ريال مدريد هذا الموسم. يعني لما نشاهد ريال مدريد هذا الموسم لم يكن في مستوى عالي تلك 90 دقيقة، يلعب لك 30 دقيقة ممتازة، يسجل أهداف، لكن في الشوط الثاني وخاصة في الشوط الثاني، يعني لو نرجع الأحصائيات، ريال مدريد خسر في آخر 4 مباريات 3 مباريات في الشوط الثاني وتعادل شوط. قبل خمسة أهداف وسجل هدفين فقط، وهذا يعطي أنه ريال مدريد ليس في استقرار، ليس لديه لاعبين في وسط الميدان قادرين أنهم يهدوا اللعب، قادرين أنه يسرعوا اللعب، وهذا كان موجود عند كروس، كان موجود عند مودريتش. أعتقد أنه شواميني فالفيردي لديهم إمكانيات مختلفة على مستوى الثنائيات، على مستوى البوكس تو بوكس، لكن على مستوى التحكم في اللعب أعتقد هذه مشاكل.
0: ممتاز، شكرا كابتن حبيب. أطلب لك تاكسي تروح لمحمد كابتن، هذه أبرز صفقات ريال مدريد هذا الموسم.
1: هي صفقات تليق على مورينيو وأسلوب لعب مورينيو، بس أنا عندي ده شوية هيواجه صعوبات، لأنه المبلغ كبير، أكتر من 120 مليون تقريبا. في نفس الوقت هو عاوز وقت عشان يقدر ينسجم وياخد الفرصة في التوقيت الصحيح. كوكوريا طبعا شفناه في تشيلسي،
0: واحد من أكبر المكاسب.
1: ده هيبقى مفيد للدك، وهيجيب على الأقل 10 من 10 إلى 12 هدف، بس هيجمع نقاط كتير، وشفناه في البدايات بتاعه
0: صحيح
1: ماتشات الدوري. ده عنصر مهم. كلم الكابتن كريم على نص الملعب، ما تعرفش تسيطر ولا تستحوذ بفالفيردي وتشواميني. يا كابتن، اللعيبة نص الملعب اللي ما بتعرفش تلعب وان تاتش مش هتعرف تسيطر فيه ولا تستحوذ. لعيبة أول فكرها لما تيجي لها الكرة تعدي وتلعب وتاخد مساحة. ما شفتوش رودري امبارح وقف قدام المتابعين ازاي ويلعب كده ويلعب كده؟
0: مع العلم كل الأضواء راحت لرافينيا.
1: اي بس رودري من نجوم المباراة.
0: اقول لك كل الأضواء راحت لرافينيا.
1: رودري هو الفرامل بتاع فليك. كانت عربية سريعة محتاجة بعض الأحيان الفرامل بتاعتها كان موجود. كوناتي شفناه ومصايبه ومشاكله مع فان دايك وليفربول ومشاكله الإصابات، بس هو بدأ كويس الصراحة. بس لما تبدأ عاوز تبدأ لعب بتشواميني وفالفيردي في نص الملعب وراهم كوكوريا وكوناتي وهاوسن ومين اللي ناحية اليمين دومفريس.
0: بس كابتن معلش، كم في المية هيحل برناندو سيلفا من غياب كروس ومودريتش؟ أعطي نسبة مئوية.
1: لا هما النوعيتين مختلفتين.
0: أيوة.
1: كروس ومودريتش
0: تحديدا. كروس
1: ماشي. اللي يساعد برناردو سيلفا والريال مدريد انه يتحكم ويستحوذ، يتحكم في الريتم والأداء، ده وأردا جولير الاثنين. لأن نوعية مختلفة وأسكية. تشواميني وفالفيردي ضرب ضرب ضرب وجري جري جري، فالاثنين طبعا مش هيستحوذوا ولا يهدوا ريتم. يا كابتن ده بيقعد 30 ثانية عشان يفكر في التمريرة اللي بعد كده
0: ماشي.
1: وبيلعب في ريال مدريد. ما علينا، هقول النقطة المهمة. لما تيجي تبني بالأربعة المدافعين هاوسن كوناتي دومفريس كوكوريا، ثلاثة منهم ضربين، عشان تعرف تبني الناس اللي هتضغط عالي، الفرقة اللي هتضغط عالي هتعاني. فلما الأربعة يتعانوا يرجعوا لمين؟ لكورتوا. كورتوا يعمل ايه؟ يشيل طويل. مين ياخد الكرة التانية؟ المنافسين. لأن ريال مدريد بعيد زي ما الكابتن كريم شرح، بعيد، خطوط بعيدة. ولما يبقى الأربعة في ثلاثة منهم وحشين تحت الضغط والاثنين اللي قدامهم بيهربوا من الكورة، فلازم تلعب طويل.
0: ماشي. بس ليش طلبت أنت مقارنة بين تشابي ألونسو وجوزيه مورينو؟
1: عشان
0: توصل لإيه؟
1: البدايات. البدايات صح؟ ما أنتوا ده عملتوا حرب عليه، ده اللعيبة الكبار عملتوا حرب عليه في البدايات. نسب الاستحواذ أعلى، الفوز أعلى، مفيش ولا تعادل ولا خسارة. الأهداف ممكن مورينيو أعلى، إنما الفريق ككل، الفريق ككل كأهداف، كأهداف كمشروع تكتيكي واستراتيجي كان بيبقى فيه بعض الأحيان أمور مميزة. هقف عند نقطتين مهمة. الفرص الكبرى المهدرة هنا 12 وهنا 18، كتير على الجودة اللي موجودة ريال مدريد. وهرجع ليه أقول لك ريال مدريد وحش دفاعي. الأهداف اللي عليه ده أكتر ده أقل، ماشي، الشباك نظيفة، ده 3 ده 1. فكل الأمور تروح لمين؟ تروح لمين؟ للي هنا ده. ورغم ذلك عملوا حرب عليه.
0: بس ده قدر يسيطر على الغرفة وده ما قدرش يسيطر على الغرفة
1: لحتى الآن.
0: يكتهدي تكفي يا كابتن.
1: حتى الآن ما ده عمل شاشات تكتيكية ومحاضرات تكتيكية في الملعب، ده عمل محاضرات في الدريسنج روم قلبوا عليه وكانوا بيناموا في على الكراسي. فده قال لك ايه؟ طب انا احطكم في الامر الواقع، اجيب شاشات في التدريب واحط عليها الامور التكتيكيه عشان اللي عاوز ينام بقى المصورين والاعلاميين يصوروا. فده مع مرور الوقت انا عارفه هيسلم اللعيبه للاعلام، ده غلبان، ده طيب. وده كان لو محتاج وقت، سيبك من البدايه بتاع تشيلسي والخساره و و و فالامور ما هتختلف، انما ده كان مشروع مدرب الصراحه. لان الامور التكتيكيه انا عاوز مشروع اعمل ايه بيه يا طارق؟ مشروع تكتيكي العب كوره، العب كوره، لان المشاريع العصريه الحديثه مبنيه على المدرب وافكاره.
0: ماشي.
1: انما ده جايب ايه؟ جايب طريقه عشان يكسب بس. ريال مدريد لازم يلعب كوره ويكسب زيه زي برشلونه. الحاجه الثانيه اللي خاصه بفليك، فليك عمل نقطه اساسيه خلى ريال مدريد يبص على برشلونه في الثلاث سنين. اول مره ريال مدريد كانت زي القطر يبص لنفسه، انما جه فليك كل شوية برشلونة عمل ايه؟ برشلونة عمل ايه؟ برشلونة كسب 3 و4. فيحصل يأس ويحصل ان اللعيبة تستسلم والجمهور يستسلم. ريال مدريد لا يستسلم، ريال مدريد لازم يلعب كرة حلوة ويكسب بأداء ونتيجة.
0: بس ما بين ده وده، لما يقول لي قسم الكوميرشل في القناة ليه ما طلعتش بريك، اقول له عشان ده ما خلانيش اروح بريك.
1: طيب
0: اروح بريك،
1: سلم لي للإدارة.
0: دعونا نذهب الى فاصل ومن ثم نعود نستكمل الحديث في هذا الاستوديو، بقوا معنا.

في شعور ما يفهمه إلا اللي مجربه، شعور تحسه مستحيل تلقى مثله في أي مكان، مثل شعور ضباب النظارة اللي مستحيل تنساه، بس تدري والله اشتقت له.

0: لما يجيك فلاش الفور ويل على الخط السريع ما تلاقش قوانين الفيزياء بتمسك اليمين وتفتح للخط بس والله ما في شيء جند الراس مثل كوب الكرك ما في موقف السالفة بسيطة الكرك يجيك لين مودرك نحب هالتفاصيل كلها لأن الرجعة هي إنك تتصل بالتفاصيل الصغيرة اللي تخلي هالمكان هو بيتك حلوة الرجعة أريد تخليها أحلى
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the longest battery life in iPhone history. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرس بورا بورا لك اخبار هاي
4: جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. إذا أردنا أن نتحدث عن ريال مدريد فبالتأكيد نحن نتحدث عن كيليان مبابي، والذي ينتظر كابتن كريم المساهمة رقم 500 له من خلال مساهماته بالأهداف ما بين التسجيل والصناعة.
1: أرقام كبيرة، أرقام يعني في سن كيليان مبابي، يعني
0: 478 مباراة وصل إلى تقريبا 500،
1: أرقام تقترب لرونالدو وميسي، أرقام تاريخية. لكن فيه الشخصي والفردي وفيه الجماعي. أعتقد أنه ريال مدريد كيليان مبابي يفكر شخصي، يفكر في أرقام، ويفكر في الأرقام الموجودة في التلفاز. يفكر أنه في آخر المباراة، في آخر الموسم يكون هو الهداف، يكون هو عنده أكثر يعني تمريرات حاسمة. أعتقد في بعض الحالات في مباراة هذه لابد أنه يفكر في زملائه، لابد أنه يعطي الفرصة لفيني، يعطي الفرصة لبيرينغهام أنه يسجل. لكن لاعب مؤثر، لاعب سريع، لاعب عنده كل الإمكانيات،
0: نعم،
1: وسيكون مؤثر يعني طبعا في هذه المباراة في الماتش كله،
0: في الثلاث مباريات.

0: هذا هو ملعب طيران الرياض الذي سوف يحتضن هذه المواجهات، ثلاث مباريات أخيرة، 14 هدفا، ديربي بالتأكيد سيكون ساخن
1: دائما.

0: حتى في الماتشات الاخيره ريال مدريد يواجه صعوبات على هذا الملعب، لان الفرقه بتبقى اجريسيف قوي في البدايات اول 20 دقيقه. بص سيميوني عنده 40 دقيقه من 90 ضغط عالي، وخاصه بيبقى ال 20 دقيقه في الشوط الاول اول 20 دقيقه، وال 20 دقيقه الثانيه بيستخدمها لو حسب مجريات النتيجه. فالنهارده البدايات مهمه، لازم امتصاص الحماس ده والتسجيل المبكر يفيدك قوي. النظام اللعب اللي بيلعب بيه اتلتيكو مدريد مزعج للريال، هيسبب له مشاكل. ال 3 4 3 دي في بعض الاحيان شفنا الانتر وجه له صعوبات، خاصه ما تبقى على الاطراف
1: صحيح،
0: وخاصه ناحيه جيرمالدو. فاعتقد ان في امور ايجابيه او في اسلحه خطيره لاتلتيكو مدريد، لازم مورينيو هيعمل حساب. وزي ما قلت النظام اللعب هيبقى مزعج وخاصه على الاطراف، لما تيجي تسيطر او تستحوذ، انا مش عارف الصراحه اي مدرب هيعوز يستحوذ. الاثنين بيكرهوا الكوره، الاثنين بيكرهوا الكوره
1: نفس الاسلوب تقريبا،
0: والاثنين يحبوا الهجمات المرتده، بيلاقوا نفسهم في الهجمات المرتده. فممكن اللي هيستحوذ ويتبقى اخطائه في الاستحواذ كتيره ممكن يتكلف بهجمات مرتده سريعه وخطيره للفريق الاخر.
1: دعونا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب طيران الرياض متروبوليتانو الذي سوف يحتضن هذه المباراة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

0: كابتن محمد، ما هو افضل خيار لسيميوني في 45 دقيقه اولى؟
1: انا قلت هيضغط عليه الاول 20 دقيقه، ممكن هيبقى في مشاكل ناحيه الاطراف، ممكن سيميوني وبينا ولي ورا جوناسان ممكن يبقى يشكله خطوره بالنسبه للفريق. البدايات بتبقى مهمه، او هو بيضغط عالي في البدايات وبيحاول يخلي المنافسين يخطئوا، وبتسجيل المبكر احد اهدافه. انما في الناحيه الارتداد بارتدادهم سريع، بيضغطوا كويس في نص الملعب، مراقبه بيلينجهام واردا ضروريه في نص الملعب، وكيليان مع فينيسيوس اعتقد الامور هتبقى بالنسبه له صعبه. لو بقى في اخطاء في التمرين كتيره، بقى في عمليه زي ما قلت بطء في عمليه التحضير او في عمليه التمرير في وسط الملعب.
0: كيف ممكن لجوزيه مورينيو ان يخشى مفاجاه دييغو سيميوني على الاقل في الشوط الاول؟
2: لا اعتقد انه مورينيو سيترك اللعب اكثر لسيميوني لاخذ مساحات على المرتدات، سرعه مبابي، سرعه فيني، الفرديات لريال مدريد. اعتقد مشكل الريال في وسط الميدان، لابد ان يكون حذر في خرج الكره، يسرع في اللعب، يعرف كيف يخرج تحت الضغط واللعب على المرتدات، وخاصه يعني يكون اكثر تنظيما في الشوط الاول. شاهدناه في كل الاشواط الاولى كان ممتاز ريال مدريد، ريال مدريد خاصه في الاشواط الثانيه كان سيء. اعتقد انه خارج الملعب خيعت الكره، ممكن الاتلتيكو مدريد يلعب على يعني على سرعه مبابي وفيني.
0: ممكن تكون مباراه فيني، ممكن
2: يعني هو وقت انه فيني يكون مميز، لانه خاصه بدايه موسم كانت كارثيه، يعني هدف في 6 مباريات. اعتقد انه فرصه انه فيني يكون يعني مؤثر وحاسم.
0: شكرا لكم كريم محمد، دعونا نستمتع معكم بهذه الأمسية، هذه المباراة، عندما أذهب مباشرة إلى علي سعيد الكعبي الذي سيسحبكم بهذه المباراة معا. بإمكانكم متابعة بقية الأحداث عبر قناة من سبورت. علي مساء الخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها السيدات والسادة. ديربي مدريد يعود إليكم، ومن جديد مدريد العاصمة تنقسم إلى نصفين، حيث لا تكفي الألوان لتروي كل الحكاية، ولا تكفي الأرقام لتصف الصراع التاريخي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. نحن في مترو بوليتانو طيران الرياض، حيث المباراة المنتظرة، حيث الديربي المنتظر، حيث البداية الأولى تنطلق صافرة حكم المباراة تعلن بداية أحداث الديربي المنتظر الذي طبعا يقسم مدريد إلى نصفين في هذه الأثناء. مباراة طبعا ما بين ثاني الليغا ريال مدريد الفريق الضيف هذا المساء بالألوان البيضاء، بينما أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة في المركز الرابع في الليغا. بداية انطلاقة المباراة طبعا، ولا شك أنها هي المباراة بعيدا عن كل شيء، البداية الله، لكن حالة تسلل كاد الضيف الجديد على الدربي في الدربي الأول بالنسبة له، كاد الكندي في اللقطة الماضية أن يعلنها، لكنه كان في وضعية التسلل في اللقطات الماضية. أتلتيكو مدريد بالقائد أوبلاك، يورينتي، بوبل، روميرو، هانكو، جوليانو، كاردوسو الأمريكي وجريمالدو، إضافة إلى بينا هنالك لي كانج الكوري أيضا الذي يخوض الديربي الأول بالنسبة له، ولدينا أيضا صاحب الفرصة الأولى التسلل الأول في الديربي جوناثان ديفيد الكندي في اللقطات الماضية. ماذا عن ريال مدريد بالألوان البيضاء بذكريات ديربي العام الماضي في هذا الملعب عندما خسر بخمسة أهداف لهدفين، لكنه عوض ذلك عندما فاز في البرنابيو بثلاثة أهداف لهدفين. هذا يعني بأن لقائي الديربي في الموسم الماضي في الليغا شهد 12 هدف بالتمام والكمال، وبالتالي نحن أمام مباراة منتظرة هذا المساء أن تستمر، أن تحضر الأهداف. البداية على الأقل تعطينا هذا الانطباع في البداية الأولى. ماذا عن ريال مدريد؟ كورتوا في المرمى، لدينا دومفريس الضيف الجديد، كوناتي الضيف الجديد، كوكوريا الضيف الجديد، لدينا هاوسن الذي

الديربي الثالث بالنسبة له، بينما لدينا جولر، بيلينغهام، فالفيردي، شواميني، فينيسيوس، وأخيرا وليس آخرا امبابي في خط الهجوم تشكيلة الفريق المدريدي مع مدرب الذي يعود لمواجهة سيميوني بعد 12 سنة بالتمام والكمال. يا لها من بداية، الأجواء في متروبوليتانو طيران الرياض يبدو كامل العدد، ملعب يتسع ل 72 ألف متفرج، وبالتالي نحن أمام قمة أخرى من قمم الليغا التي لا تنتهي لا تتوقف. الكرة تعاد إلى الخلف عن طريق مبابي، يتراجع، لكن مباراة لا تصدقون أنها ستنتهي بدون أهداف. هكذا على الأقل البدايات، وهكذا أعطتنا مؤشر كبير لقاءات الفريقين الأخيرة في كرة القدم الإسبانية. محاولة من جانب كوكري، هذا الديربي الأول بالنسبة له، الديربي الأول عادة يقولون الانطباع الأول في غاية الأهمية. ريال يبدأ، ريال بشكل جيد يبدأ، ولدينا فينيسيوس الذي يتقدم الآن، يأتي بكرة تعود وتصل وتنقل، ولازالت المحاولة للفريق الملكي الذي في بداية أحداث المباراة طبعا يعلم بأنها هي مباراة الاختبار، هذا الاختبار الأصعب للريال مدريد، هذا الاختبار الأقوى لأتلتيكو مدريد، هذا الديربي، والديربي يفتح لك أفاقا، والديربي يصلح لك معنويات، والديربي بالنسبة لهذا الرجل الذي تصور هذا الرقم فقط، أن هذا الديربي رقم 51 بالنسبة له، هذا الرجل الذي في سنة 14 على التوالي مدربا لأتلتيكو مدريد يخوض الديربي رقم 51. كرة لصالح ريال مدريد في الدقائق الأربع الأولى على انطلاقة المباراة، حيث كما ذكرت مدريد في هذا المساء العاصمة الإسبانية وهي منقسمة بين الريال وبين أتلتيكو مدريد. كرة تعود تصل بعد ذلك لحارس مرمى، هذا مورينيو، هذا الرجل الذي قال بالمناسبة عن سيميوني نحن رفيقا، ما قال نحن رفيقا درب، قال نحن رفيقا حرب، حرب، يرى بأن هذه المباراة أشبه بالحرب، ولدينا كرة في هذا المكان. ريال يبدأ وأتلتيكو مدريد دون أن يبدأ قائد التاريخي وأكثر من لعب في تاريخ، طبعا الحديث هنا عن الديربي كوكي الذي لعب 45 ديربي يبدأ في قائمة المدراء. بالمناسبة خلاص الهدف الأسرع لازال لطبعا كريستيانو رونالدو بعد 14 ثانية في 2003، وبالتالي هو حتى الآن يحتفظ بهذا الرقم. ولدينا هنا طبعا جوزيه مورينيو الذي يعلم قيمة الديربي، بينما هذا الرجل لم يجلس ولو لثانية واحدة على كرسي البدلاء، يعلم بأن هي مباراة فيها من العمل وفيها من التضحيات وفيها من العمل كبير. حكم مباراة أورتيز أرياس، بالمناسبة أول حكم من مدريد يحكم ديربي مدريد، هذه طبعا استثناء. هذا تصور انذار في الدقائق الخمس الأولى، ما يحدث يعطينا انطباعا بأن القادم سيكون مذهلا أكثر. انذار في الدقائق الخمس الأولى، هنا الاحتكاك بين بينه وبين أردا جولر، وهنا الحكم كما ذكرت ميغيل أنخيل أورتيز. ستشاهد هذا المشهد كثيرا، هذا المشهد عندما يحضر من سيميوني، كرة تلعب عالية للأمام الآن، تأتي ويأتي الإبعاد وتأتي الضربة الركنية الأولى في المباراة، يا لها من انطلاقة ويا لها من بداية كذلك. هذا أيضا أول ديربي بالنسبة إلى دومفريس الهولندي لاعب ريال مدريد، والملعب كامل العدد، والليجا كل ليجا، وإسبانيا كل إسبانيا، وليس مدريد فقط، إسبانيا كل إسبانيا، بل أوروبا كل أوروبا، بل العالم كل العالم يتابعون هذه المواجهة الكبيرة. في ضربة ركنية الآن لدينا كاردوسو هنا أو جوليان سيميوني، بينما هاوسن والقائد في هذا المساء بلاك، والكرة من ضربة ركنية لعبت في الأولى أبعدت، بعد ذلك جاءت المحاولة لازالت أيضا، لكن أوبلاك الذي يلعب بالمناسبة ديربي رقم 37 لديه في هذا المساء، ولا شك أنه أكثر من لعب في الديربي طبعا من الحاضرين في أرضية الملعب. كرة فيها انطلاق، ريال مدريد يبدأ جيدا بالمناسبة، وجود بيلينغهام هنا يسقط أرضا في اللحظة الماضية. هذا اللاعب عندما يكون في يومه
عندما يكون في أفضل حالاته فإنه يقدم شيئا كبيرا في عالم كرة القدم. جوني كاردوسو الأمريكي اللي بدأ المباراة بالمناسبة على حساب كوكي، وبالتالي فضل ربما عمرا أصغر لهذا اللاعب الأمريكي على حساب القائد التاريخي كوكي. في ضربة حرة مباشرة، في بداية ممتازة، في أجواء خيالية عندما يتعلق الأمر بالمباراة المرتقبة، المواجهة المنتظرة، الدربي الذي يعود إليكم طبعا هنا عبر أبين سبورت. كرة تلعب خطيرة الأمام، يأتي الإبعاد وريال يبدأ جيدا. بالمناسبة لدينا 8 دقائق على انطلاقة هذا الدربي المثير. كرة في المكان السليم، الآن فيها محاولة المرور، تأتي من جانب أردا جولر، لكن المدافع أو لاعب الهجوم بالفعل في الكرة الماضية كرة فيها ضغط على حامل الكرة، ولدينا صافرة، وربما نشهد الإنذار. يا لها من بداية على مستوى إنذار أول حصل عليه، ليس من في الملعب بل من في خارج الملعب، والحديث عن سيميوني في طبعا الدقائق 5 الأولى. هذه لعبة تبينة طبعا هنا مع أردا جولر، الخطأ موجود بالمناسبة، ولدينا هذه البداية المثيرة جدا في البداية الأولى في طبعا الديربي الذي أيضا على ذكر كريستيانو رونالدو هو أكثر أو هو هداف الديربي التاريخي ب 22 هدف أيضا تاريخيا. هذه انطلاقة، كرة في هذا المكان تلعب للأمام، هاوسن يأتي من بعيد يبعد الكرة الماضية، ولدينا كرة لخارج أرضية ملعب هاوسن في طبعا الديربي الثالث. هنا العشاق، هنا المجانين، هنا المحبين، هنا الأوفياء، قولوا عنهم ما تريدون قوله، لكنها مباراة أن تضع طبعا، ولا شك أنها هي ديربي يختبر كبيري العاصمة في منافسة برشلونة، الفريق الذي بفوزه بالأمس على إشبيلية في الأندلس ب3 أهداف كلها لنجم ليجا حتى الآن. حديث عن رافينيا طبعا وصل إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة. هذه مباراة الآن طبعا تعطيك انطباع عن المنافس الحقيقي المباشر لبرشلونة الذي يتقدم الكل على مستوى الأهداف وعلى مستوى كذلك النقاط الكاملة. محاولة لصالح أتلتيكو مدريد، مباراة لا شك اختبار كبير في هذا المساء. كرة تعاد من جانب هانكو في هذا المكان، تعاد للخلف، بعد ذلك في الجهة اليمنى. بدأ الريال جيدا، لكن الكرة الآن بحوزة لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في الجهة اليمنى، فيها محاولة التقدم، تأتي الكرة، تلعب الكرة، ولدينا صافرة مرة أخرى، حالة تسلل هذه المرة على جوليانو الإبن، جوليانو سيميوني، سيميوني الصغير في اللقطة الماضية، نعم عندما تقدم في اللقطة الماضية وبالتالي كان في وضعية تسلل. هذا ديربي الأفعال وليس ديربي الأقوال، الأقوال قيلت، الكلمات ذكرت، لكنه ديربي الأفعال، من يكون فعلا في هذا المساء كبيرا في مدريد، وبالتالي من يكون ظافرا، من يكون سعيدا في نهاية المطاف. المباراة تنطلق بهذه الصورة التي أيضا تذهب بنا ربما لأن تذكرنا بما حدث في سنوات وسنوات. يعني الأجواء الصاخبة هنا في مدريد في طيران الرياض متروبوليتانو. كرة لصالح أتلتيكو مدريد، فيها محاولة المرور خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، ولدينا الأنصار والمحبين. هذا طبعا رودريجو الغائب منذ بداية الموسم، طبعا رودريجو يغيب، وغيابه لا شك أنه أيضا ربما عندما يعود ربما يكون أيضا ورقة أخرى من أوراق السيد مورينيو. لكن لدينا محاولة من جانب دومفريس، يعيد الكرة الخلف الآن، هذا كوناتي، كورتوا الحارس الذي لعب 9 مباريات بقميص أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، وبعد ذلك يواصل الرحلة في الديربي. لكن من يواصل الرحلة؟ من يأتي بالكرة؟ الكرة الخطيرة الأولى للريال كانت باتجاه جود بيلينغهام في اللقطة الماضية، وهذا طبعا يريد أن يفتح صفحة جديدة مع جماهير ريال مدريد. الحديث هنا عن طبعا فينيسيوس، ما سجل في آخر 5 مباريات بين مباريات الليغا وبين مباراة أيضا في دوري الأبطال كانت أمام الإنتر الإيطالي، وأن يغيب لاعب بالمناسبة بقيمة جونيور فينيسيوس 5 مباريات عن التسجيل بقميص ريال مدريد، فإن الأسئلة تكثر.
الأسئلة تكثر. كرة لخارج أرضية ملعب. البداية حلوة، البداية حلوة بالنسبة للديربي. رمية تماس لأردا جولر لريال مدريد. رمية تماس تنفذ الآن وتعاد للخلف لشواميني. لكن بعد ذلك إلى هانكو لحارس المرمى أوبلاك. يأتي بكرة في هذا المكان لجريمالدو. حاول ديفيد في الكرة الماضية تعود تصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب اللي عند الكرة. بالفعل يورينتي في الجهة الأخرى، محاولة قائمة لكانج الكوري الذي يلعب الديربي الأول كما يعلم الجميع. لكن البداية بهذه الصورة في البداية الأولى، انطلاقة قائمة الآن وتلعب وتصل، ولدينا محاولة مستمرة، ولدينا عن طريق سيميوني الصغير في هذا المكان تعيد الكرة الخلف الآن إلى يورينتي. بعد ذلك محاولة أيضا مستمرة. رابع الليغا، رابع الليغا ب 13 نقطة بعد 6 مباريات، 4 فوز، التعادل وحيد، خسارة وحيدة كانت أمام بالباو. لكن لدينا محاولة، كرة في المكان السليم. الكوري الكوري الكوري الكوري، الله الله، يعني خطورة الكرة، والكرة تلعب وتبعد وتعود إلى كاردوسو. خطير أتلتيكو مدريد، خطير أتلتيكو مدريد. بالفعل في الكرة الماضية كان قريبا، لكن مرتدة، مرتدة يبحثون في ريال مدريد عن المرتدات، عن المساحات. هنا انطلق واستمع فقط لردة فعل الجمهور، استمع فقط لردة فعل الجمهور عندما أبعدت الكرة من جانب امبابي في اللقطة الماضية. هذه العرضية كانت خطيرة، كانت قريبة، لكن الإبعاد في اللقطة الماضية. وتانجلي، تانجلي، إذا أردت أن تكون بطلا كبيرا في مدريد وفي بلادك كوريا الجنوبية، فأنت طبعا عليك أن تسجل، عليك أن تقتنص الفرصة، عليك أن تكون بطلا كبيرا في هذا المساء بالنسبة لعشاق طبعا أتلتيكو مدريد هنا وهناك أيضا. لكن أيضا لا ننسى بأنه في كوريا بلاد أيضا هناك الكثير من العشاق لريال مدريد. هذا انطلاقة، لكن البداية حلوة، البداية مثيرة. نتكلم عن 16 دقيقة حتى الآن انقضت، مرت على زمن شوط المباراة الأول. يا للديربي، يا للديربي. كوناتي لعب الكثير من الدربيات في انجلترا، لكنه يعلم بأن هذا ديربي مختلف. تعود للخلف الآن لروميرو كريستيان، روميرو كريستيان. الكرة لهانكو سلوفاكي، بعد ذلك للخلف لروميرو. بلا أهداف، بلا فرص، وآخر طبعا 0-0. اطمئنوا، اطمئنوا، آخر 0-0 حضرت طبعا آخر 20 مباراة كانت الأهداف حاضرة. لدينا محاولة، كرة من جانب جوليانو، لكن كوكوريا يقرأ الأفكار بشكل جيد، يبعد الكرة الماضية، تعود بعد ذلك إلى كوكوريا عن طريق فينيسيوس. في الأولى مر، في الثانية تصرف، في الثالثة كسب، بعد ذلك رمية تماس. روبرتو كارلوس بالمناسبة من لعب الديربي كثيرا بقميص ريال مدريد، يا فينيسيوس ابن بلده، قال مرة أن خسارة الديربي أشبه بخسارة نهائي كأس العالم. أن تخسر ديربي مدريد فكأنك خسرت نهائي كأس العالم، عندما يقول ذلك روبرتو كارلوس. تعلم قيمة هذا الديربي الكبير. هذه محاولة كرة في هذا المكان، لازالت في أرضية الملعب، لم تخرج بكاملها بالفعل، لكن يسترجعونها الفريق المقاتل المحارب. كرة لريال مدريد وصلت الآن إلى تركي. فنان فنان فنان فنان فنان التركي، فنان التركي. بتشوف من هذه اللقطة المساء، نعم هنا يعرقل وحكم المباراة كما ذكرت. هذه ظاهرة لمن هم خارج الملعب، هو من قالها موريني متحدثا عن سيميوني: نحن رفقاء حرب، نحن رفقاء حرب وليس رفقاء طبعا متعة، وإنما يقولها هكذا. هذه اللقطة الماضية طبعا السقوط موجود، الخطأ موجود لريال مدريد. البداية هكذا بهذه الصورة، كرة من جانب كوكوريا. هاوسن، لدينا كرة من جانب شواميني، يتقدم كوكوريا. بعد ذلك لاعب مفترض يعطيك الإضافة طبعا بعد معاناة كبيرة لريال مدريد منذ رحيل مارسيلو، وقبل ذلك روبرتو كارلوس في هذا المركز الحساس، لكن يفقدها شواميني.
تعود الآن اللي الكوري اللي كونغ لي كانغ بعد ذلك. نعم ولدينا هانسن الذي من أمام لعب ديفيد، نعم جوناثان ديفيد أبعد الكرة الماضية.

0: محاسبون عشاق حقيقيون عندما يتعلق الأمر بعشاق أتلتيكو مدريد، والأمر ينطبق كذلك على عشاق الفريق الملكي ريال مدريد. كرة في المكان السليم، شوف ريال مدريد 19 دقيقة أكثر استحواذا، ما فينا نقول أكثر فرصا لأن المباراة بلا فرص حقيقية تذكر حتى الآن بعد 19 دقيقة، لكنها نعم تلعب، تصل بعد ذلك لكوكوريا تنقل في المكان السليم، وصلت الآن لمن يريد مصالحة جماهير ريال مدريد، لن يجد أفضل من الديربي لأن يفعل ذلك. الحديث عن فيني جونيور، كرة من إشواميني، يبدو ريال مدريد في حالة جيدة حتى الآن، لكن تذكروا دائما بأن أتلتيكو مدريد الفريق الذي يرمي لك السنارة كما يقولون، وبعد ذلك عندما ينقض عليك فإن انقضاضه يكون كبيرا ومؤثرا وحاسما. هذه محاولة من جانب شواميني، الكرة بالفعل تصل بعد ذلك لأردا جولر التركي، يأتي بكرة في المكان السليم، محاولة المرور يفقدونها، تكون مرتدة، تكون في المكان الذي يفكرون فيه في بداية ربما خبر سعيد لفريقهم، لكن بعد ذلك عودة نعم دومفريس في الكرة الماضية تعود لريال مدريد الذي ينطلق الآن عن طريق فيني، هذا جونيور، هذا فينيسيوس، هذا فيني، هذه كرة في المكان السليم، محاولة قائمة الآن، الكرة من جانب جود بيلينغهام، يأتي بكرة في المكان أيضا اللي موجود فيه الآن، وتأتي العرضية، ربما تأتي العرضية، تحضر العرضية في اللقطة الماضية وتعود لريال مدريد الذي يسيطر الآن ويسر الآن ويتناقل لعبوه الكرة، وتأتي كرة من شواميني سددها قوية بالفعل. شواميني في مباراة رقم 13 في الدربي ما سجل ولا هدف، ليس أفضل من ذلك أن تفعل ذلك الليلة عند صناعة وحيدة في الدربي، عند انذارين في الدربي، اللاعب الفرنسي الذي يراهن عليه السيد مورينيو في هذا المساء بأنه قادر على أن يهديه شيئا كبيرا في وسط الملعب. هذه محاولة المرور الآن، يا للسرعة الكبيرة، يا للدربي الذي ينطلق بصورة كبيرة في البداية الأولى، لدينا محاولة قائمة، الكوري في اللقطة الماضية اللي كان، لكن مرة أخرى لجوليانو، هذا جوليانو الأب في طبعا يوجهه من الخارج، والابن يحاول أن ينفذ التعليمات، تعليمات الأب من الداخل، وكلاهما يخدم أتلتيكو مدريد الفريق الكبير الآخر الذي لم يكتفي بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الليغا وفي أوروبا، بل إنه شارك كثيرا في الوليمة الكروية عندما كانت تتاح له الفرصة في الفوز بهذا اللقب أو ذاك اللقب. هذه محاولة كرة للأمام، محاولة خطيرة لا زالت قائمة، والكرة في المكان السلام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والإبعاد لنفس اللاعب، والتسديدة مرة خطيرة جدا الكرة الماضية، يا للبداية الأولى هذه لعبة تاسيميوري، تفرح أبوك، تفرح نص المدينة، مو ببوك بس، لا تفرح نصف المدينة، يا نصف العاصمة يا، لكن لعبا عم شوف هنا ما بين طبعا لعب بالقميص رقم 18 في الكرة الماضية، تشعر انه يركض اكثر من اللاعبين، تشعر نعم انه يركض اكثر من اللاعبين في اشارة طبعا الى الرجل الذي لا يجد نفسه اطلاقا جالسا على الكرسي، خاصة عندما يتعلق الامر بالديربي. هذه الكرة في هذا المكان، يا للبداية الأولى، 23 دقيقة مرة انقضت على زمن شوط المباراة الأول، عندك محاولة من أردا جولر، عندك كرة تعاد بعد ذلك للخلف الآن في وسط الملعب عن طريق يورينتي، يأتي بكرة، أتلتيكو مدريد حتى عندما يخسر فإنه يخسر برأس مرفوعة، ويقولون كذلك أيضا عندما تخسر وأنت واقف، هذا ما يفعله غالبا أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة لريال مدريد في هذا المكان، لعبت، نقلت، وصلت، أبعدت، عادت، سددت في هذا المكان، الله، فيني، هل تعود له الابتسامة في الديربي؟ هذا السؤال، هذا السؤال. مرور جميل في اللقطة الماضية، بعد ذلك طبعا أخذها باليسرى، سددها باليسرى، خمس مباريات لم يسجل متتالية، وآخر أهدافه بالمناسبة كانت في مباراة 4-1 على ريال سوسيداد. لكن خوليانو ألفاريز مرة أخرى الحديث، كوكي أكثر من لعب عندك على الجهة اليسرى ب 45 طبعا ديربي، هذا أكثر رقم في تاريخ الديربي، بينما خوليانو ألفاريز طبعا اللاعب الذي سجل هدفين لو تذكرون العام الماضي في مباراة الأهداف السبعة، في مهرجان الأهداف السبعة، في مباراة 5-2 يحضر طبعا، والكل يعلم طبعا ما آلت إليه الأمور، كان يتمنى الرحيل بعد ذلك طبعا، كان إصرارا كبيرا من إدارة أتلتيكو مدريد على عدم ثقار لبرشلونة، وبالتالي يبقى أيضا في فريق نادي أتلتيكو مدريد. هذه الكرة في هذا المكان الآن، صافرة وخطأ، حكم المباراة المدريدي نيجيل أنخيل أورتيز أرياس، ما حد راح يرضى عنك، الله يعين عيالك في المدرسة، لأن بكرة الخاسر الله يعين العيال، عيال أبناء حكم المباراة أرياس طبعا في مدريد. هذه انطلاقة، كرة تعاد للخلف، سبق وأنا دار مباراة أيضا ديربي صغيرة في مدريد بين ختافي ورايو فايكانو، لكنه الآن يدير الديربي الأكبر طبعا في مدريد، عندما يتعلق الأمر بكبير كبيري العاصمة في مدريد، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. هذه الكرة في هذا المكان بالخطأ، بعد ذلك تعود محاولة من جانب بالفعل شواميني، تعود إلى أردا جولر، وجود رمي تماس في اللقطة الماضية، رمي تماس لصالح أتلتيكو مدريد، حاول التركي طبعا أردا جولر في اللقطة الماضية، أردا جولر هذه مباراة الخامسة بالمناسبة في الدربي، عنده هدف في الدربي، عنده صراع في الدربي، لكنه في مباراة الخامسة يريد ربما أن يترك أثرا أفضل مما فعل في المباريات الأربع الماضية. هذه الكرة تلعب الآن للأمام، شوف مباراة تشاهد فيها كثير من الالتحامات، العمل البدني، ريال مدريد يسترجع الكرة ويتقدم الآن ويسدد عن طريق فيني في اللقطة الماضية. ربما المدريدي يقول في قرارة نفسه كان بالإمكان أفضل، كان بالإمكان أن يتقدم، كان بالإمكان أن يمرر، كان بالإمكان مثلا أن يأتي، خاصة وأن ربما الطريق كان مفتوحا بشكل أو بآخر لفيني. هذا هو الرجل الذي قال أتلتيكو مدريد عائلتي وسأدافع عن عائلتي حتى الموت، يرى بأن أتلتيكو مدريد أشبه بعائلته وسيدافع عن هذا النادي حتى الموت، هكذا يقول طبعا الكبير جدا دييغو سيميوني، الذي يخوض كما ذكرت مباراة رقم 51 في بطولة أو في الديربي مدريد. كرة تعاد الخلف الآن، اللي حصل على تذكرة في هذا الملعب في متروبوليتانو سعيدا لا شك في ذلك، سعيد لا شك في ذلك. هذه انطلاقة تصل الآن، والتغطية تحضر، التغطية تحضر، وتصل الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. كيف تكون هادئا وسط العاصفة، كيف تكون هادئا وسط العاصفة، هذه عاصفة، هذا ليس ده، هذه أشبه بالعاصفة، الشخص اللي يتمالك نفسه، يتجاوز العاصفة، يثبت في العاصفة، يخرج بأقل الأضرار، هو غالبا ما سيكون الفريق المنتصر لا شك في ذلك. المشهد يعطيك انطباع كبير، لا شك، جميل، لا شك في ذلك. محاولة عالية كانت، دومفريس جاء بالرأسية وصلت سهلة لحارس المرمى يان أوبلك، الذي يخوض كما ذكرت الديربي رقم 37، فاز 9 مرات، تعادل 5 مرات لكنه خسر 12 مرة، وعنده 9 مرات شباك نظيفة. الحديث عن أوبلك، استقبل 48 هدف عندما خاض طبعا مبارياته 36 السابقة في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد. كرة تعود للخلف الآن عن طريق هانكو، بعض الأوراق هنا وهناك ربما قادرة على أن تعطيك الإضافة في الشوط الثاني من هذه القمة الكبيرة، من هذا الديربي الكبير. الآن نقترب من الدقيقة 28 على زمن شوط المباراة الأول، ولا زال التعادل هنا في العاصمة مدريد في متروبوليتانو طيران الرياض، عند تعادل بدون أهداف. هذه محاولة، كرة تعاد للخلف الآن، آخر تعادل سلبي 2019 كان في البرنابيو، آخر تعادل سلبي في ملعب أتلتيكو مدريد كان في الملعب القديم فيسينتي كالديرون في عام 2018. هذه انطلاقة، كرة تلعب الآن، محاولة مستمرة للأمام، قائمة الكرة لعبت بالفعل ولا زالت قائمة، كذلك تعود للخلف الآن عن طريق الأمريكي جوني كاردوسو، لكن يتركها إلى رامي تماس. من يسجل أولا، من يشعل الأمور، من يجعل المباراة بعد ذلك تنفجر أكثر والديربي يذهب بعد ذلك إلى إثارة أكبر. هذه انطلاقة، كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة، باينة حاول، تعود إلى ليكانج، الله، حلوة الفكرة بين الكوري بين الإسباني، العرضية هنا تحضر والكرة كانت عالية ولا زالت، لكن يسترجعها أتلتيكو مدريد. في اللحظات الماضية لدينا محاولات جيدة من جانب أتلتيكو مدريد، نعم، وكان قريبا بالفعل، وربما لعبة جوليانو سيميوني ربما كانت هي الأفضل، هي الأخطر، الكرة اللي سددها ومرت بعد ذلك على مرمى كورتوا، لكن كرة في المكان السليم عن طريق جوليانو سيميوني. بدأ المباراة في الجهة اليمنى، جاء الآن هنا في الجهة اليسرى، عندك محاولة من يورينتي، عندك كرة من جانب الكوري الجنوبي لي كانغ يفقد كرته، تعود عن طريق بيلينغهام، بعد ذلك أيضا الإبعاد من جانب مدافعي ريال مدريد، والكرة هنا تكون للأمام، لكن يأتي الإبعاد، الله على الثقة أمام لاعبين من ريال مدريد، تصرف بهدوء وحكمة، والكرة تصل الآن، والكوري يقدم شوط أول ممتاز، ديربي أول ممتاز، لكن قراءة ممتازة كذلك كانت من لاعب ريال مدريد، كرة نقلت، عادت، وصلت، ذهبت للكندي ديفيد جوناثان، يأتي بكرة في المكان أيضا السليم، واللقطات والكرات الماضية، لكن عندما تصل الكرة الآن لجود بيلينغهام، المحاولة من كوكوريا، كرة لريال مدريد، هذا فالفيردي، هذه كرة تلعب أيضا، يسترجعونها، يخطئون أمام فينيسيوس في اللقطة الماضية، تأتي الكرة لكن بالخطأ من جانب بافيني لفريق أتلتيكو مدريد عن طريق جوني كاردوسو، لفريق ريال أتلتيكو مدريد عن طريق أيضا إليكس باينة. شوط أول على مستوى العمل، على مستوى التنقلات، على مستوى، لكن الظاهر حتى الآن الثابت الأكبر هي كمية الالتحامات المخيفة التي تحدث بين لاعبي الفريقين، وربما هذا ما يلخص عبارة مورينيو الشهيرة، نحن رفقاء حرب، في إشارة إلى أنها هي ربما حربا أكثر من كونها مجرد لعبة أو مباراة في كرة القدم. تصل الآن هنا في هذا المكان لهانكو، هذا السلوفاكي يعيد الكرة للخلف، البداية كانت لمدريد للريال، بعد ذلك أتلتيكو في ملعبة تماسك وكانت له بعض المحاولات، لكن المباراة لا زالت تبحث عن هدف أول، الهدف الأول، من يشعل الديربي حتى الآن، الكرة تذهب في الجهة اليمنى، تصل الآن اللي يورينتي، نقلت لأيضا لي كانغ، جاءت الكرة، ربما يفكرون في شيء، هذه الله، لازالت للأمام، تسدد وتبعد، كرة خطيرة جدا، صاروا الطرف الذي يتحكم أكثر بالكرة، يصل أكثر، لكن كورتوا هنا يظهر في الصورة ويتألق في إبعاد قذيفة كانت لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 32 من عمر الشوط المباراة الأول. ديربي بلا فرص كثيرة بالمناسبة، كرة من جانب أوبلاك تصل إلى باينة، تنقل لكاردوسو، يأتي بكرة هنا في هذا المكان للضيف الجديد للكندي جوناثان ديفيد، يعيد الكرة الخلف بعد ذلك عن طريق أبينا، تأتي الكرة في وسط الملعب، هذا يورنتي، هذا من أصحاب الخبرة الكبيرة، لكن الكوري يتقدم بصورة، الله، شوف دائما أصحاب القدم اليسرى، بينما يورنتي مرة أخرى يتقدم الآن ويأتي بكرة لكانغ، سدد، اصطدت في كوكوريا الذي يعاني في طبعا الشوط الأول حتى الآن، لأن الكوري الجنوبي في أفضل حالاته، كرة كانت من جانب كوكوريا فقدها ريال مدريد، عادت لأتلتيكو مدريد، في اللحظات التي تكون فيها الطرف الأفضل عليك أن تستغل ذلك، لا شك في ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديربي. مرور أول ناجح، ثاني ناجح، الكرة بعد ذلك تصل للمكان السليم، التسديدة كان بالإمكان أن تأتي بالخطورة، الخطورة في الكرة الماضية، لكن تبعد تبعد تبعد وتصل لأن تكون إلى رمي طمأس. يا للإثارة يا للإثارة، كل الإثارة يا للإثارة، كل الإثارة في طبعا مباراة تتلاعب بأعصاب المحبين. هذه كرة اللي أبعدها طبعا كورتوا في اللقطة الماضية، وأتلتيكو أكثر وصول، أتلتيكو أكثر وصولا، أكثر تهديدا، الآن صار الطرف أيضا الأكثر استحواذا، ولدينا كرة تلعب عالية خطيرة هنا، مرت من جانب الكندي، حاول، طالت عليه طالت عليه طالت عليه، الشيء أكيد هذا ما يغير اللون الأسود بالنسبة له طبعا في كل المنافسات في أوروبا، خارج أوروبا، في الليغا هذه طبعا. ولدينا روميرو طبعا أول ديربي بالنسبة له أيضا الأرجنتين القادم من توتنهام، لكن لدينا استحواذ في اللحظات الماضية من جانب فريق نادي أتلتيكو مدريد، المحاولة من جانب الكوري اللي كان تذهب وتعود وتصل إلى بينة، عندك محاولة المرور موجود كذلك، يدافع جيدا في اللقطة الماضية، نعم، والكرة لريال مدريد، فيها مرور وفيها خطأ وفيها ماذا؟ فيها انذار. يا ديربي اشتعل اشتعل يا ديربي اشتعل يا ديربي، نعم، في انذار على بوبل، على مارك بوبل في الديربي الثاني، في انذار على بوبل، الله يعينك يا حكم مباراة يا أورتيز أرياس، أورتيز أرياس، هذه اللقطة طبعا هنا جمهور أتلتيكو يقول في خطأ في المرة الأولى، وهذه هذه هذه طبعا هنا هنا هذه هذه هذه، لكن بعد ذلك استمرت الكرة، العرقلة حضرت حكم مباراة وغضب جمهور أتلتيكو مدريد على اللعبة الأولى، لكن في انذار على بوبل، أول لاعب ينذر في الملعب، ثاني لاعب ينذر طبعا في المباراة بعد مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني. 35 دقيقة مرت سريعة بالمناسبة، مرت سريعة على زمن شوط المباراة الأول، كرة باتجاه كوكوريا، كوكوريا هذه محاولة قائمة الآن، فيها مرور من بيلينغهام، يفقدون كرات بشكل كثير فريق ريال مدريد في الشوط الأول، وفي انذار آخر هذه المرة على من؟ انذار آخر، ويقولون ما بعد الأصفر إلا الأحمر، إن لم يكن ذلك في الشوط الأول فنحن أمام ديربي بمناسبة تاريخيا، هذا ديربي عنيف، هذا ديربي عنيف، تصور 79 حالة طرد تاريخية سابقة، 43 حالة طرد على أتلتيكو مدريد و36 حالة طرد تاريخية على ريال مدريد، وبالتالي تاريخيا ديربي عنيف، ديربي عنيف. كريستيان روميرو حكم المباراة يتحدث مع من؟ مع فالفيردي القائد طبعا، أوبلاك القائد كونه القائد، وحكم المباراة يتحدث بصوت عال، بيلينغهام جود المدريدي ودى بأدائه مشابها لحدث في كاس العالم، هذه اللقطة طبعا هنا، وبعد ذلك صرخة من جانب جود بيلينغهام، حكم مباراة يخرج الانذار على جود بيلينغهام، على جود بيلينغهام، في ديربي حتى الآن العمت هو الغالب فيه، العمت هو الغالب فيه، فرصة قليلة ليست بالكثيرة، لكن على مستوى تدخلات هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا لدينا إن ما يكون ديربي إذا ما يكون بهذه الصورة، ما يكون ديربي إذا ما كانت الأمور تذهب هكذا، حكم مباراة يذهب للفار، الأكيد أن غرفة الفار طلبوا منه القدوم لأن يشاهد شيئا ما شاهده، هذه هو القاعدة في كرة القدم. وقبل قليل كنت أتحدث عن 79 حالة طرد، وقبل قليل كنت أقول أن ما بعد الأصفر إلا الأحمر، وكنت أقول كذلك أن ديربيك هذا ربما لن تبقى الأمور. والله شكلها من بدري، وإن حدث ذلك وأخرج الكرت الأحمر يلغي الكرت الأصفر على اشتعل يا ديربي، وانذار هنا. ما الذي حدث؟ انذار هناك، نعم انذار على روميرو، انذار ايضا على الانذار يلغى طبعا، وبالتالي الديربي يشتعل. نعم، لكن سلم الكرت الاحمر. هذه اللقطه، هنا اللقطه طبعا، هذا المرور اللي كان في اللقطه الماضيه، وبعد ذلك طبعا هنا كان اندفاعا، فيها تهور لا تستحق ربما الكرت الاحمر. هكذا شاهد حكم المباراه، وبالتالي ضربه حره مباشره لصالح ريال مدريد عند 39 دقيقه. يا الاثاره الكبرى الحاضره في الشوط الاول، هؤلاء جاءوا لان يفرحوا، الحضور 72,000 في متروبوليتانو طيران الرياض، ولدينا بيلينغهام المدريدي كما ذكرت يتمنى أن يستمر في مستواه الرائع العالي، لكن لدينا محاولة كرة مستمرة من فالفيردي القائد، ذهبت الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى فينيسيوس، تأتي الكرة العالية الخطيرة، الإبعاد في اللقطة الماضية لازالت لريال مدريد الذي يتقدم الآن. التركي أردا جولر من مسافة بعيدة أراد أن يسجل هدف الثاني في الديربي، جاءت من مسافة بعيدة، وبعد ذلك تألق كبير من صاحب الخبرة الكبيرة، لا خطأ، كرة لريال مدريد في هذا المكان. يعني الإفارة في اللحظات الماضية، لدينا تسديدة، اصطدت عادت، وصلت هنا، نقلت هنا، وبعد ذلك لكيليان مبابي في الديربي السادس يبحث عن هدفه الثالث. هنا المرور، هنا الصافرة، هنا رمي التماس بعد ذلك، وهنا تشعر بأن مدريد، كل مدريد، من في الملعب، من في المنازل، من في الشارع، من في المقاهي، كلهم يقفون على أطراف أصابعهم، لأن هذه المباراة بهذه التوترات الآن. هنا طبعا جوليان سيميوني هنا ومع أمبابي، ولدينا جوليان سيميوني، ولدينا حتى الآن ديربي طات عليه التدخلات، الصراعات الثنائية، الاندفاعات، هكذا هي الأمور في الشوط الأول من هذه المباراة. كرة تلعب الآن، تعود لجوليان سيميوني، يفقدونها، تأتي المحاولة، وبعد ذلك حلوة المتابعة بثقة كبيرة من أمام كيليان مبابي في اللقطة الماضية، طبعا كبير هدف في كأس العالم، وصل إلى أرقام إلى 22 هدفا، تقدم على ليونيل ميسي أصغر سنا، لأن الكل يرى بأن هذه بطولة كأس العالم الأخيرة كانت الأخيرة بالنسبة لطبعا أيقونة كرة القدم ليونيل ميسي، بينما لازال شابا، لازال قادرا على الأقل أن يلعب بطولتي كأس عالم، وبالتالي ربما يضاعف أرقامه ويجعل بعد ذلك المهمة تبدو مستحيلة القادمين بعد ذلك في صراع الهدافين في كأس العالم. هذه محاولة كرة فيها خطأ، يعني الحكم صفر أكثر مما مشت الكرة في الشوط الأول من هذه المباراة عند 42 دقيقة حتى الآن. مرات انقذت كرة فيها تقدم من جانب كرتي في هذا المكان لدومفريس عن طريق أردا جولر لريال مدريد. شوف الضغط المتقدم من جانب لاعبي أتلتيكو مدريد بدون أهداف، أول تعادل بدون أهداف في ملعب أتلتيكو منذ 2018، وكرة تعاد للخلف الآن من جانب أردا جولر، تصل لهاوسن، تنقل هنا في هذا المكان عن طريق إبراهيم كوناتي، للخلف أيضا عن طريق أردا جولر، يبحثون ربما عن تمرير الأمام، لكن كل الطرق مغلقة، والسؤال من يفتح الطريق المغلق؟ كرة فيها ضغط على حامل الكرة، نعم يسترجعونها، وبعد ذلك تعود لأتلتيكو مدريد، هذا السلاح الفتاك عند أتلتيكو مدريد طبعا القوة البدنية، الفوز في الصراعات الثنائية. كرة تعاد من جانب لي كانغ، بعد ذلك لكاردوسو، لدينا محاولة من جانب يورينتي للكوري لي كانغ في اللقطة الماضية، تعاد للخلف وتصل هنا لروميرو كريستيان. يبدو لي بأنه ديربي الهدف الوحيد، أتمنى أن أكون مخطئا، لأن ديربي ما فيه أهداف، ديربي أهداف الشحيحة قليلة. يكون ناقص، لدينا محاولة، كرة قائمة من جانب أردا جولر، في الأولى نجح، في الثانية بعد ذلك الضغط، أيضا لدينا رمي تماس في اللقطة الماضية. الديربي الذي يقسم مدريد إلى نصفين، جراني على الخريطة وخصمان طيلة 90 دقيقة، والألم هنا لجود بيلينغهام، وهنالك بعد ذلك كل واقف إلا جوزيه مورينيو طبعا، الذي يلعب بالمناسبة الديربي رقم 12 بالنسبة له، عنده تفوق بالمناسبة عندما يقابل أتلتيكو مدريد، عنده 8 حالات فوز، تعادل 1 فقط، خسارتان فقط لمورينيو عندما يقابل أتلتيكو مدريد في السنوات 3 التي قضاها عندما طبعا، وبعد ذلك أيضا مع الأندية الأخرى التي قابلها ودربها وواجه فيها أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة، كرة بعيدة كل البعد من جانب جود بيلينغهام، حارس مرمى أوبلاك، على غير العادة هذه محاولة، كرة في هذا المكان وصلت إلى بينة، إليكس أبينا، فنان فنان فنان فنان فنان فنان، يأتي بكرة في هذا المكان، لكن ما تصرف صح. أنا أعتقد ممكن نشوف خوليان الفارس، خوليان الفارس، وإذا أردت أن يصفح لك نعم فعليك أن تأتي فيه وأن تحضر في الديربي. كرة لصالح ريال مدريد، تنقل لفيني، فيني، هل هي لحظات العودة؟ هذه كرة، هنا خطأ، لكن يبدو لي قبل ذلك لدينا حالة تسلل، يبدو لي حالة تسلل على فيني، على جونيور. هنا اللقطة الماضية، هنا شوط المباراة الأول، هنا تعادل بدون أهداف، هنا كانغلي في ديربي أول، هنا أيضا ظاهرة تاريخية أن يكون حكم من مدريد حكم لديربي مدريد، كانوا يبتعدون عن ذلك منعا للقيل والقال. الكرة في المكان السليم، 45 دقيقة انتهت، ونلعب على 3 دقائق، أنا أعتقد كان في وقت أطول من 3 دقائق، لأن المباراة توقفت، مباراة عنيفة بالمناسبة على زمن في شوط المباراة الأول. كرة تلعب الآن، تعود وتصل لي كانغ، ربما أبرز من شاهدناهم في الشوط الأول هو الكوري اللي عنده الكرة الآن، يفقد كرته وتعود إلى هاوسن، وتصل بعد ذلك إلى كوكوريا. هذه اللعبة الماضية، هل كان في دفع من جانب فيني في اللقطات الماضية؟ كرة للريال، تصل الآن وتنقل الآن في اللحظات الأخيرة، شوط المباراة الأول، كرة لعبت، وبعد ذلك عندك صافرة، عندك خطأ، عندك تسلل. لا أحد يعلم هذه أمسية أن تكون مدريد بيضاء يا أمبابي أم تكون حمراء يا سيميوني. حتى الآن الأمور تشير إلى تعادل، وحتى الآن تشير الأمور إلى ليلة هادية، ليست فيها أفراح وليست فيها أحزان. تصور فقط هذا المشهد، طفلان شقيقان يحضران الدربي، أحدهما سيعود فرحا راقصا لبيته، والآخر سيعود باكيا لنفس البيت. الله يعين الأم، الله يعين الأم. هذا انحداد، هذه كرة في هذا المكان، تصل الآن وتصل بعد ذلك إلى أمبابي في اللحظات الأخيرة، الكرة الماضية أبعدت ووصلت، ولدينا ضغط من جانب ريال مدريد، لدينا حضور للكوري الجنوبي لي كانغ في اللقطة الماضية، ولدينا كرة وصلت بعد ذلك إلى ضربة مرمى، وعندك المدرج وما يفعله العشاق المجانين في طبعا مدرجات متروبوليتانو طيران الرياض. هذه اللقطة الماضية اللي كانت عن طريق مبابي، وبعد ذلك طبعا هنا حضر والكرة أبعدت، والشوط الأول من طبعا هذا الديربي تحت أنظار جوزيه مورينيو. يقول المباريات الكبرى اللي كالديربي تحتاج للاعبين لا يختبئون، المباريات الكبرى كالديربي يقول مورينيو تحتاج إلى نوعية لعيبة ما يختبئون ما يخافون. لا هذا ديربي، هذا ديربي أن ترفع راسك، أن تكون في يومك. هذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنادي أتلتيكو مدريد عن طريق يورينتي في المرة الأولى، عن طريق ليكانغ في المرة الثانية. بعد ذلك الإبعاد يحضر والكرة بعد ذلك تصل وصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية. أعتقد بأن الشوط الأول سينتهي بصافرة أورتيز أرياس، هذا المدريدي الذي أعلن نهاية شوط المباراة الأول. حضرت الإثارة المعتادة، غابت الأهداف المنتظرة في ديربي مدريد، الديربي الذي يقسم مدريد نصفين حتى إشعار آخر. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى هذا الديربي يحضر عبر بين سبورت في كل مكان. شكرا لكم على كرم المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا علي، واهلا بحضراتكم من جديد. هكذا أسدل الستار على شوط المباراة الأول، والذي كانت صافرته أكثر مما تابعناه فنيا في أرض الملعب، حيث كانت الإثارة حاضرة بشكل كبير. ثلاث بطاقات صفراء للاعبي أتلتيكو مدريد، بطاقة واحدة صفراء أيضا لسيميوني، ولكن لم تحضر أداء بشوط المباراة الأول، لم تحضر الفاعلية الهجومية، الهجمات الخطرة. وإن كان الاستحواذ لأتلتيكو ب 54%، أربع تسديدات لا شيء على المرمى، ست تسديدات لأتلتيكو للريال، واحدة فقط كانت على المرمى.
2: وفي كرة ومباراة كان يوجد الكثير من التوترات بالتأكيد، وشهدنا كان هنالك مراجعة للكرة في احتماليات بطاقة حمراء. كيف ترى ما حصل في الشوط الأول؟ نحن قدمنا عملا كبيرا، وبالتأكيد كان هنالك أشياء، ولكن نحن لا يمكن أن نتحكم في مثل هذه الأشياء. علينا أن نستمر في العمل من أجل أن نتحسن وأن نسجل الأهداف في الشوط الثاني. أين المفتاح في الشوط الثاني؟ أن نلعب بثقة، وأن نكون متأكدين مما يمكن أن نقدمه على أرضية الميدان، وأن نبحث عن الانتصار.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. لي كانغ متحدثا عن مرجعيات شوط المباراة الأول، والذي انتهى بتعادل سلبي، لكن الإثارة كانت حاضرة بشكل كبير جدا. دعونا نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل استكمال حديث. ابقوا معنا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نذكركم قبل أن ندخل بتفاصيل ما حدث بشوط المباراة الأول بمباراة أخرى أيضا في الكلاسيكو الفرنسي المنتظر عندما يلعب مرسيليا أمام باريس سان جيرمان بتمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم من جديد. يبدو بأن شوط المباراة الأول كانت فيه أكثر حالتين جدليتين بالتأكيد سنتوقف عندهما بعد أن ذهب الحكم إلى الفار بالحالة الأولى ولم يذهب بالحالة الثانية ولم يتخذ قرار بالحالة الأولى. نريد أن نأخذ رأي المحللين كريم حقي محمد أبو تريكة. كريم محمد، إيش رأيكم في الحالة هذه أولا؟ هل كانت تستوجب بطاقة حمراء أو لا؟
1: صعبة، حقيقة صعبة. هي فاول لعب روميرو، لعب الكرة في المرحلة الأولى ثم يعني في كونتاكت، أعتقد أن ورقة صفراء كانت يعني صحيحة، روميرو يستحق ورقة صفراء.
0: بالمناسبة هو أعطى ترى فاول على بلينغهام أول،
1: هو في فاول التاكلينج تاع بلينغهام ما كانش يعني تاكل صحيح، في فاول، لكن تعامل روميرو مع الكرة يعني لمس الكرة ثم شاهد اللي
0: أحمر ولا مش أحمر يا كابتن؟
1: لا
0: مش أحمر،
1: يعني يكون قاسي لو أعطاه، ممكن كان يعطي أحمر لكن يكون قاسي. أنا أعتقد أنه للمباراة وعملية يعني تعامل روميرو مع الكرة كان يستحق الأصل.
0: هذه حالة روميرو. كابتن محمد،
2: أنا بالنسبة لي أحمر، طبيعة اللاعب هو روميرو، أنا معروف روميرو
1: ده
2: أسلوب لاعب، ورحت للفار طلع الأحمر يا كابتن أرياس، طلع أحمر يا كابتن. أنا بالنسبة لي أحمر الصراحة. والشوط الأول 45 دقيقة عبارة عن خناقة،
0: صحيح،
2: خناقة
0: إثارة
2: خناقة، وكل الكل مشدود والكل متوتر، وده في صالح الأقل فنيا. مين الأقل فنيا؟ على الورق أتلتيكو مدريد. للأسف ريال مدريد دخل في الجيم اللي عايزه أتلتيكو مدريد، وهو الخناقة والفاولات الكتير واللعب البدني والصراعات الثنائية، وده اللي ما خليناش شفنا ماتش حلو أو شوط حلو. الكل متوتر ومشدود بما فيهم الاثنين مدربين، ممكن شوية مورينيو هادي شوية، إنما هو
0: خذ حالة فالفيردي كابتن. شوف دي كان أيضا تستوجب بطاقة حمراء أو لا؟ والفار ما استدعى طبعا، هتاخده بزاوية ثانية كابتن.
2: أيوة أهو
0: شوف يا كابتن
2: أهو وقدام الحكم.
1: لا دي واضحة أكتر.
0: يعني بس هذه وكأنه وضع قدمه ثم شالها على طول.
2: لا بس رايح لرجله
0: وفي الساق يا كابتن، لاحظ في الساق،
1: ما عندوش علاقه بالكره، الكره بعيده.
2: كره بعيده ورايح ورايح على رجله مش رايح على الكره.
0: هذه ممكن ان تكسر رجله يا كابتن.
2: اي انا الحالتين اللي انا شفتهم
0: احمر،
2: طلع الكارت الاحمر وضميرك مستريح.
0: ما تغير رايك يا كابتن على الحاله الاولى؟
1: لا، الحاله الاولى هو شفع له ان الكره لمس الكره قبل الكونتاكت، يعني في يعني جزء من ثانيه بين، لكن في الكونتاكت كان ممكن يدي حمراء، لكن اعتقد دي حمراء، لكن اعتقد قبل الكونتاكت مع رجل برينج.
0: الغريب عدم استدعاء الفار في حاله فالفيردي. على اي حال رايك كابتن في اثاره الشوط الاول؟
2: انا قلت يا طارق الخناقه، طالما في فريق عاوز صراع بدني وثنائيات وفاولات وتعطيل لعب وانت جريته مش هتقدر تصنع فرص. مش هتقدر تصنع فرص. فينيسيوس بره الجيم، أرضا دخل بينا اداله الفاول الاولاني خرجه بره الجيم، بيلينجهام مشدود، الوحيد اللي بيحاول ومن ناحيه دفاعيه كليان، يعني الناس كانت بتتعيب على كليان ده بيدافع النهارده احسن من المدافعين، انما هجوميا مش موجود. الكباتن من الاربعه اللي قدام اللي المفروض يعملوا فرص ويصنعوا فرص،
0: صحيح،
2: مش موجودين.
1: المشكل في مدريد انه يلعب على الامكانيات الفرديه للاعبين، في جمل هجوميه
0: مش اللعب الجماعي،
1: يعني مفيش لعب جماعي يعني على مستوى التحكم في الكرة. وهذا نرجع لنفس المشكلة ريال مدريد، أنه على مستوى وسط الميدان لا يتحكم في الرتم، لا يفرض الطبع بتاعه، لا يفرض وجوده، لا يسيطر، وهذا يخلي الفريق يلعب على يعني إمكانيات فردية لكيليان مبابي لفينيسيوس اللي مش موجود في المباراة. أعتقد أنه في الشوط الأول رغم أنه كانت مباراة فيها أكثر شراسة وثنائيات، الأتليتيكو مدريد كان أكثر واقعية مع لعبه مع نفسه، يلعب تحت الضغط، يحاول أنه في العمليات الهجومية يكون خاصة بلي وباينة عندهم أكثر إمكانيات فردية ممكن يشكل أكثر خطورة، لكن ريال مدريد يلعب على الفرديات فقط.
0: جميل، دعونا نتوقف لنذهب إلى فاصل آخر ومن ثم نعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

0: هذا تذكير بالمباراة التي سوف تنطلق بعد قليل بتمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة في الدور الإنجليزي الممتاز، فولام أمام مانشستر يونايتد. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول في ديربي مدريد ينتهي بتعادل سلبي. كابتن محمد أبو تريكة، عنصرين ركز عليهم أتلتيكو مدريد بالشوط الأول، سير الشوط الأول لما يريد سيميوني، والنقطة الأخرى ركز على الجهة اليمنى بالنسبة لأتلتيكو اللي هي اليسار بالنسبة لريال مدريد،
1: ومنع الهجمات المرتدة السريعة اللي ما كانتش موجودة في أول 45 دقيقة بالنسبة لريال مدريد، وده فرض أسلوب بدني وصراعات ثنائية، وده في مصلحته، فاهم؟ هو الأكثر استحواذا، استخدم الناحية اليمين اللي بيروح فيها لي وفيها سيميوني، بيبقى زيادة عددية على كوكوريا وفينيسيوس ما بيرجعش في بعض الأحيان، فبيبقى مصدر الخطورة في بعض الأحيان
0: 64% اليمين.
1: ولو سيميوني في حالته الطبيعية ممكن كانت الخطورة تبقى أعلى ويبقى فيه تركيز وهجمات مركزة وهجمات خطرة على ريال مدريد. فالأحد التغييرات، اللي مش هيجامل هيكسب، اللي مش هيجامل مش هيكسب، فهيكسب. لو سيميينو طلع ابنه ونزل لوكمان هيكسب، لو مورينيو طلع فينيسيوس ونزل ديموندي هيكسب، والأهدى هيكسب. إنما احنا ما شفناش كرة، لأن الكل مشدود، الكل متوتر، الكل متأثر باللي بيقدمه برشلونة. عاوزين كرة كبات، عاوزين كرة ديربي صح، ديربي كرة فنيا، نتكلم فني. انما الحكم كل شويه صفر سي سو سو سو سو سو. لا الصراحه،
0: بس كابتن، تاثير الديربي لوحده هذا تاثير بعيدا عن برشلونه. بعيدا عن يعني اليوم لو ريال مدريد يلعب مع إلشي برضه حيفكر في برشلونه.
1: إلشي
0: لكن هذا ديربي يا كابتن.
1: إلشي ازعجه لحد دي اخر دقيقه، والنهارده نزول الفارس اللي ضروري وجوده على مدى جاهزيته، فاللي مش هيجامل واللي هيبقى صح في التغييرات والاهدى يقدر يحسم المباراة.
2: أنا أعتقد أنه على ريال مدريد الابتعاد على الثنائيات وعلى الصراعات، لأنه هذه لعب أتلتيكو، هذه قوة أتلتيكو. أعتقد أنه كيف ممكن يبعد على الثنائيات؟ أنه يأخذ الكرة من أتلتيكو، أنه يكون هو أحسن على مستوى اللعب تحت الضغط. أعتقد أنه لاعب مثل برناردو سيلفا ممكن يكون حل في وسط الميدان، لأنه حقا في مشكل على مستوى الخروج بالكرة، على مستوى التصرف تحت الضغط. شواميني وفيرفيردي لاعبين بيلعبوا على المستوى الثنائيات، على مستوى القوة وعلى مستوى الجري، لكن ليس لديهم إمكانيات أن يلعبوا تحت الضغط، وهذه ما شفناه في الشوط الأول. كذلك جوماندي لاعب أعتقد أنه دخوله مكان فيني، يعني إذا، وأنا أتفق تماما مع كابتن محمد، إذا تحب تكسب مباراة وما تجملش لازم تدخل اللاعب الأحسن، اللاعب ممكن عنده أكثر يعني نية وأكثر يعني حب للانتصار. فيني شفنا في كل تقريبا في الشوط الاول تسديده واحده، معناته لم يكن جيد في الواحد ضد واحد، لم يكن جيد على المستوى الدفاعي، وهذا مشكل كبير. ممكن كذلك دياز يمكن يكون حل، لكن اعتقد في الاول حاجه لابد ان تبتعد عن الثنائيات، لابد ان تكون عندك اكثر جراه للعب تحت الضغط والخروج. نعم. وخلق المساحات
0: اللي المفروض ان يتغير هو ريال مدريد، لانه اتلتيكو هذا هو اسلوبه، هذا لعبه، سواء يلعب مع الريال ولا مع غيره، لكن ريال مدريد هو المفروض اللي شكله يتغير.
1: اللي عايز يكسب يغير من نفسه. انا قلت اللي هيقدر ياخد الريسك ويغير التغييرات الصح ويبقى قراراته هاديه وسليمه ممكن يحسم المباراه، لان احنا ما شفناش فرص حقيقيه. اول 45 دقيقه ممكن خايفين من بعض، كل واحد سلاحه في التحولات الهجوميه، التحولات السريعه، الهجمات المرتده السريعه، فكله معاه كوره خايف انه يغلط، خايف انه يعمل تمريره غلط لانه عامل حسابه

0: في عملية التحولات الهجومية، فممكن نشوف الأمور تبقى مختلفة الشوط الثاني.
1: بالمناسبة أنا أول مرة أطلع معك في استوديو كابتن، ما تختار حالات فنية بين الشوطين؟ العادة يقول لي مثل البروديوسر المعد إنه الحالة دي مختارها كابتن محمد أبو تريك. أنا أول مرة ما تختار حالة.
0: أنت تعرف لو اخترت حالات كنت أختار حالات الفاولات، لأنها معبرة عن أول 45 دقيقة. الحكم اللي المشاهد يحفظ اسمه اعرف ان في غلط. أنتوني تايلور انا حافظ اسمه الدوري الانجليزي
1: صحيح.
0: العديد من الحكام الموجودين. الرياس ده الصراحه طالما رحت للفار ما تدي كروت حمراء يا كابتن. فانما اعتقد ده بص مبسوط بالاتموسفير وبالشراسه بتاعت لعبته، لانه هو مميز في الحته دي. فعلى الاعلى فنيا يفرض اسلوبه، يلعب كره على الارض، يحاول يستحوذ اللاعيبه المهاريين زي ارضه، يبقى متاح للاعيبه نص الملعب استخدام بلنجهام في بين الخطوط، ونشوف فينيسيوس وكيليان. لان المباريات الكبيره بتاع النجوم الكبيره، انا ممكن اقول لفينيسيوس وحش يطلع، مورينيو يقول لك لا انا ممكن عاوز منه في لحظه من اللحظات يعمل واحده يجيب جول، فهو الادرى، هو الاقرب منه. انما فنيا احنا ما شفناش حاجه فنيه. ممكن التغييرات بتبقى في نص الملعب، ادي كوكي موجود في نص الملعب، تغييرات عشان كله بيبحث عن السيطره في نص الملعب، واللي عناصر الخبره والاهده واصحاب الخبره والاهده لازم يهدوا رتم كل فريق.
2: لكن كابتن لما تلعب على يعني وضعيات فرديه مش قادر تكسب البطولات. يعني لو انت تعمل على فيني انه يخلص لك الماتش بلقطه او بتزيده، فهذا ليس ريال مدريد. ريال مدريد لازم يفرض الطبع بتاعه، لازم يكون يعني اكثر سيطرة، ولازم يكون أكثر فرص في مباراة بدون فرص يعني في ديربي مدريد. هذا شيء يعني سيء جدا للليغا.
0: إسبي، برناردو سيلفا ممكن يبقى لهم دور. النهاردة سيميوني عمل التغيير أول بين الشوطين، طلع بوبل. ليه بقى بوبل؟ عنده إنذار، وروميرو عنده إنذار، فحاسب لأنه عارف أنه ممكن أي خطأ الحكم متحفز، لأنه بين الشوطين مش الحكام بس اللي بتوصل له، المدربين بس، الحكم بيتابع، فالحكم تحت ضغط، فأي حاجة هتحصل سواء للفريقين هيطلع كروت. فهو شاف ان ممكن الصراعات البدنية، بوبل برضو نفس النمط بتاع روميرو عنده انذار، فيقول لك طلعه بين الشوطين
1: نعم
0: عشان تبقى الامور اسهل.
1: والواضح بانه منذ انطلاقت صافرة حكم المباراة في الصراعات ما بين الشوطين حتى هذه اللحظة قد وصلنا الى 18 دقيقة حتى الان، ولاعبو ريال مدريد واضح بانه جوزيه مورينيو كان له كلام طويل وعريض وكبير ايضا في غرفة الملابس، غرفة الصراحة ما بين الشوطين بالتأكيد. شكرا لكم محمد كريم، دعونا نعيش معكم اجواء شوط المباراة الثانية، ونتحول الى علي سعيد الكعبي لنعيش معكم اجواء شوط ثاني في ديربي مدريد، والذي نتمنى أن نشاهد فيه أهداف، والذي تركنا أوله ينتهي بتعادل سلبي. علي،
3: وهذه أمنيات الجميع زميل طارق الحماد. نعم، الجميع يريد شوطا ثانيا من أشواط ديربي مدريد مختلفا يا جوزيه يا مورينيو، الرجل الذي يعود للديربي بعد 12 سنة منذ مباراة الأخيرة، ويعلم بأنه يقابل مدربا أشاد به كثيرا عندما طبعا يتحدث الصديقان عن الديربي عن المباراة. أتلتيكو مدريد بمناسبة أدخل هذا فرناندو توريس، هذا من عاش، هذا من سجل طبعا بقميص أتلتيكو مدريد الكثير من الأهداف، واحد من صناع الفرح لأتلتيكو مدريد ومع منتخب إسبانيا، أحد الكبار في ذاكرة كرة القدم الإسبانية فرناندو توريس يشاهد المباراة، بينما شوط ثاني يبدو. هذا سامي خضيرة طبعا أحد نجوم ريال مدريد في الماضي، مساعدا الآن لجوزيه مورينيو. الملعب أصبح جاهزا، وصافرة حكم مباراة أورتيز أرياس كما ذكر تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل كوكي. صار الآن أصبح الآن 46 مباراة في الديربي، هو من أيضا أصبحت أرقامه تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لعب في تاريخ الديربي. المباراة تنطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، ولدينا بداية للأمام الكرة الماضية عند كورتوا ياتي بكرة عالية خارج أرضية الملعب في الانطلاقة فقط مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط أول بدون أهداف بالكثير من العمل ولكن بالقليل من الفرص الخطيرة على المرميين، وبالتالي لا شك التعليمات الصوت العالي كان من أجل أن تتغير النتيجة. ماذا وإلا فإن برشلونة سيستمر هكذا يتقبل الهدايا، وهو الذي بالعلامة الكاملة كما يعلم الجميع في رمية تماس مع بداية شوط المباراة الثاني عن طريق كاردوسو. خروج بابل، دخول أكوكي، هذا التبديل، خروج مدافع بالمناسبة، دخول لاعب وسط، وهذا سيتطلب أيضا ربما تغييرا على مستوى، لكن أكوكي يملك كرة الآن، يأتي بكرة سليمة في الجهة اليمنى عن طريق خطير جوليانو سيميوني، لكن أبرز من كان في الشوط الأول هو الكوري الجنوبي بالمناسبة اللي كان نعم كان ربما رجل شوط المباراة الأول. هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وتصل والتسديدة القوية، وكورتوا يقول لها، كورتوا يقول بأن الموعد لم يأتي بعد لأن تهتز الشباك، لقد طار لها هنا، أنقذها أحد جدران مدينة مدريد. عندك جداراني في مدريد، هذه كرة تلعب، هذه كرة تبعد، وصلت الآن للتركي، مرء جميل في الأولى، الثانية بعد ذلك لعبة ليتكو كان قريبا، أبعد الكرة من أمامه. الشوط الثاني يبدأ الآن بهذه النوايا الكبيرة من جانب أتلتيكو مدريد، لا يريدون أن يفوتوا الديربي في ملعبهم، في طبعا حصنهم الحصين هنا في ملعب أتلتيكو مدريد، وهو الملعب الذي طبعا بالنسبة لهم هو هو هو ملعب حصين لا شك في ذلك. هذا انطلاقة عن طريق يورينتي، الكرة تذهب وتعود وتصل بعد ذلك إلى لي كانغ، تنقل الأمام، وصلت إلى جوناثان ديفيد، نقلت إلى جوليانو سيميوني، بعد ذلك كوكي أمام ثلاث لاعبين لكن يسترجعونها مرة أخرى، الكرة أيضا أبعدت وعادت وأتلتيكو مدريد حتى الآن في الشوط الثاني في الدقائق الأربعة الأولى يبدأ بسوء للكرة في هذا المكان، وكورتوا يظهر مرة ويظهر مرتين، وعلى ريال مدريد هكذا يقول بلينغهام، هكذا يقول أردا جولر، أن يستفيق. الكرة تلعب بالفعل وتصل العرضية هنا، الإبعاد هنا، والضغط الرهيب من جانب طبعا كانت لريال مدريد في اللقطات الماضية، كانت خطيرة لأتلتيكو في البداية الأولى، وبعد ذلك كانت في غاية الخطورة لريال مدريد، ولعلها بداية لشوط ثاني مختلف. شوط ثاني نتمنى جميعا يكون مختلف، لا شك في ذلك، هذا المختلف عندما يكون في أفضل حالاته يأتي بكرة لكنها أيضا ضايعة في اللقطة الماضية. عادت الآن، وصلت إلى الكوري لي كانغ، نقلت بشكل سليم إلى كوكي، هذا يورينتي أصحاب الخبرة الآن طبعا، وبعد ذلك الضغط من جانب كوكوريا، الكرة جميلة من جانب الكوري، يخطف الأضواء في أول ديربي، هذا ليس سهلا بالمناسبة أن تقول كلمتك في المشاركة الأولى في ديربي، بينما الكرة تلعب عالية وتصل هنا، والاستقبال، وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء وإنذار على هانسن، ضربة جزاء، الابن جوليانو سيميوني يسعد الأب في الخارج، والكرة الماضية لعبت هكذا، التسلل الغير موجود، الاستقبال هنا، وبعد ذلك هاوسن وقع في المحظور كما نتابع جاء اي والله باقي بس ينزل ويسدد، باقي بس سيميوني ينزل، هو يدخل لأرضية الملعب، هو من يسددها في ضرب الجزاء احتسبت، ضرب الجزاء لأتلتيكو مدريد، وهنا طبعا هو محتج على أنه لا يكفي انذار، هكذا يقول سيميوني، هكذا يتحدث أيضا. والآن ما الذي يحدث هنا؟ هل بجانب ضربة الجزاء هنالك حالة طرد؟ لا يخلو الديربي من الطرد، لا يخلو الديربي من اللون الأحمر، إن حدث ذلك فإن المصائب لا تأتي فرادة كما يقولون، المصائب لا تأتي فرادة، أن يأتي ويحتسب هدف أو يحتسب تحتسب ضرب جزاء، ثم بعد ذلك ربما هذه اللقطة. بالمناسبة ضربة الجزاء موجودة، ضربة الجزاء موجودة. التأكد، العودة، مشاهدتها في أكثر من زاوية، وحكم المباراة يعود. ياهو ديربي أول بالنسبة له، مثير جدا، يخرج يلغي الإنذار ويخرج الأحمر، صار الطرد رقم 80 في الديربي. هذا ديربي النار، هذا ديربي النار، هذا ليس ديربي مدريد، هذا ديربي النار. الطرد رقم 80، رقم 37 على ريال مدريد، 43 طرد سابق طبعا، وهنا وقع في المحظور هاوسن، وكانت ضربة الجزاء آخر لاعب بالتالي. نعم حالة الطرد. وأن تدخل الشوط الثاني يا مورينيو أنت تفكر في شيء وتفاجئك الظروف الآن بحالة طرد، بل هناك ضرب جزاء، عندك غريمالدو، أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب، هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا، لديك الكبير كورتوا، وغريمالدو لصناعة التاريخ يتقدم. الله، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء، هدف في الديربي كاف لأن يضعك ويضع اسمك في قائمة العظماء. أتلتيكو يسجل، أتلتيكو يتقدم، أتلتيكو يشعل مدريد، أتلتيكو يشعل متروبوليتانو. العب جولف. إيه نعم، بعد ما سجل ترك الملعب راح يلعب جولف. يتقدم أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، ضرب الجزاء، وكما ذكرت المصائب لا تأتي فرادة، ضرب الجزاء سجلت قبل ذلك حالة طرد أيضا على هاوسن، ولدينا ضرب الجزاء حاول فيها كورتوا لكنها كانت أرضية سريعة قوية تسعد الأنصار، تسعد المحبين. هنا يتقدمون، ترك الملعب بعد ذلك، ذهب لأن يلعب الجولف كما نشاهد طبعا احتفالية لعب الجولف هنا. وبالتالي أتلتيكو مدريد لم يطل شوط المباراة الثاني عند الدقائق الثمان الأولى. هنا الأمواج البشرية الخاصة، وخروج طبعا فيني، خروج أردا جولر، ديوميندي أحد البدلاء الداخلين. هذه مباراة الآن تضع ريال مدريد في أيضا معترك آخر، فيني يترك مكان لدياموندي، ولدينا روديجر أيضا يدخل أرضية الملعب مكان أردا جولر طبعا روديجر، لأنه يريد أن يعوض هاوسن في اللحظات الماضية. مباراة الآن أصبحت ربما هي أقرب لأتلتيكو مدريد، أقول ذلك، والمباراة لا زالت بمناسبة في بدايتها في الشوط الثاني من هذا اللقاء ومن هذا الديربي الكبير. هذا روديجر طبعا يشارك في اللحظات الماضية بعد حالة الطرد. الكرة تعاد للخلف، ريال كان يعاني وهو يلعب كاملا، والسؤال الآن ماذا بعد النقص وماذا بعد التأخر في النتيجة؟ كرة تلعب من شواميني تصل في هذا المكان، خروج أردا جولر، خروج أيضا فيني، والاثنين بالمناسبة في يوم أيضا ليس من أفضل أيامهم عندما يتعلق الأمر بمباراة تتطلب أن يكون كل الفريق في أفضل حالاته. هذه انطلاقة أتلتيكو مدريد، كان شرسا قبل الطرد، كان شرسا قبل الهدف، وهو الشرس دائما عندما يتعلق الأمر كذلك أيضا بمباراة الديربي. انطلاقة لجوليانو، سيميوني في هذا المكان، محاولة التقدم هو من صنع ضربة الجزاء بذكاء كبير، أجبر هاوسن على ارتكاب الخطأ عندما وضع خلفه، وبعد ذلك طبعا كانت ضربة الجزاء التي سجلها غريمالدو صنع تاريخ لنفسه. ليس سهلا أن تلعب طبعا وأنت اسما ليس كبيرا وأن تأتي وتسجل في ديربي مدريد الكبير. هذه انطلاقة بالمناسبة ريال يعاني عندما يلعب في متروبوليتان، الأرقام تقول ذلك. آخر 11 زيارة لهذا الملعب فاز فقط مرتين. ريال مدريد يعاني عندما يقابل أتلتيكو مدريد في ملعب الجديد متروبوليتانو، والزيارات ال 11 الأخيرة فقط حالتي فوز سابقتين فقط. هذه انطلاقة من جانب الليكانج، هل من عودة يا ريال؟ هذا السؤال المطروح، لكن كرة قوية وحارس المرمى هنا يقوم بدورة كورتوا من كانغ لي. لي كانغ لي نعم لاعب الذي يعطيك إضافة كبيرة. طبعا بالمناسبة كان في إسبانيا وطبعا بعد ذلك ذهب لباريس سان جيرمان، ولكنه عاد مقابل 50 مليون يورو للعودة مرة أخرى إلى الليغا. ولذلك فيما بين الشوطين استمعنا له طبعا يتحدث مع المذيع أو مع طبعا التلفزيون الإسباني باللغة الإسبانية بصورة رائعة جدا. لدينا طبعا هنا الثنائي الذي ترك أرضية الملعب، الصوت الهادف في المدرجات، الكرة في هذا المكان خارج أرضية الملعب. الأكيد أن أن أن أنت قبل الديربي ليس كبعده، أنت قبل الديربي ليس كبعده. من دخل لهذا الديربي قبل أن يدخل للملعب ليس هو نفس الشخص الذي سيخرج منه بعد ذلك، في إشارة طبعا إلى الكثير من طبعا الجهد الكبير، ربما بعض الدماء تسيل، بعض الجروح على الوجه وعلى الجسم. هذه انطلاقة في هذا المكان، حاول أيضا ولا زالت المحاولة مستمرة. أفضل بكل الوجوه، أفضل بكل الوجوه، كرة تلعب عالية وخارج أرضية الملعب، لا زالت في أرضية الملعب عن طريق كوكي، يفقدها أتلتيكو ولكن يسترجعها بعد ذلك بصورة سريعة جدا عن طريق الروميرو. محاولة قائمة عن طريق كاردوسو، مباراة جيدة بالمناسبة للأمريكي جون كاردوسو. للخلف تعاد، لدينا محاولة في هذا المكان في تبديل آخر أيضا، هذه المرة من جانب فريق نادي أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة، متقدم في النتيجة، لاعب الآن القادم لأرضية الملعب وهو اللاعب خوليان ألفاريس. خوليان ألفاريس الأرجنتيني سيشرك الآن المدرب السيد دييغو سيميوني. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت كما تتابعون الكوري الجنوبي ليكانغ. محاولة قائمة لجوليان سيميوني، العرضية تحضر، الله نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الديربي، الأسماء الجديدة، هي من تصرع فرحة أتلتيكو مدريد. الأسماء الجديدة، ديفيد جوناثان ديفيد، أول ديربي، أول هدف. غريمالدو قبل ذلك يصنع تاريخا، يصنع تاريخا، لكن الكوري هنا يأتي بكرة جوليان سيميوني. بعد ذلك المهمة سهلة مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد، عالجها إلى شباك كورتوا. هدف ثاني يقرب مسافات أتلتيكو مدريد، ولكنه يبعد مسافات ريال مدريد. فرحة كبيرة غامرة هنا في المدرجات، لأن الأمور صارت 2-0. شوط ثاني مختلف، شوط ثاني مختلف نعم لأتلتيكو مدريد، هدف أول هدف ثاني، وطبعا ريال مدريد يعاني من الشوط الأول الأمانة، يعني المعاناة كانت واضحة. هذه كرة تعاد لحارس مرمى الآن، طبعا ريال مدريد عنده خسارة أمام ريال بيتيس في الأندلس بهدف نظيف، هل تكون الخسارة الثانية في المباراة السابعة؟ كرة لجودة بيلينغهام وصلت إلى كوكوريا، نقلت هنا، محاولة قائمة، كرة تعاد إلى الخلف، تصل بعد ذلك ليشواميني، يأتي بكرة عالية، لكن عندك الجدار، عندك أوبلاك، عندك باينة، يتقدمون بسرعة كبيرة في هذه اللحظات، الآن يبحثون عن هدف ثالث، لكن كرة طالت وصلت الآن لأن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية. هذه اللقطة هنا طبعا عندما تقدم الحديث عن جوليانو الذي أخذها من أمام هاوسن، وهاوسن بعد ذلك عندما لاحظ بأن الكرة ستكون ليست لصالحه جاء هنا بالخطأ، وهذه ضربة الجزاء غريمالدو عالجها إلى الشمال، كان تركيزا كبيرا بالمناسبة قبل أن يسجل، ودافيد يترك أرضية ملعب من سجل في الدرب الأول، وخوليان الفارس تحت أنظار الرئيسان بيريز طبعا ورئيس نادي أتلتيكو مدريد صاحب الشعر الأبيض هنا سيريزو، صديقان بالمناسبة، صديقان، يعني ما عليكم من اللي تشوفونه في الملعب والاقتحامات والاحتكاكات، لا، كلاهما رئيسان على علاقة جيدة، لكن طبعا كلاهما من صنع فريق أتلتيكو مدريد، طبعا يدين لسيريزو بنجاحاته المدوية في السنوات الطويلة الماضية، وهو يقول عبارة الشهيرة لا زالت أحداث خسارة لشبونة وخسارة أيضا ميلانو في نهائيين لدوري الأبطال، لكن أي عودة يا جوزي، أي عودة يا مورينيو، أي عودة يا سبيشل ون للليغا الإسبانية، أتخسر حتى الآن في مباراتك الثانية في الجولة السابعة، محاولة قائمة الآن في هذا المكان عن طريق مبابي، تأتي الكرة بعد ذلك لفالفيردي، فريق ريال مدريد يحاول عن طريق مبابي، إن قلص الفارق فإن أمامه بعد ذلك متسع طويل من الوقت بالمناسبة للعودة، لكن شوف التبديلات الآن، لوكمان هذا النيجيري، هذا لوكمان سيأتي الآن لأن يكون أديمولا، لوكمان يريد أيضا أن يأتي بلاعب آخر سريع على الأطراف لأنه يشعر أنه إن سجل الهدف الثالث أتلتيكو مدريد فهذا يعني بأنه أصبح قريبا جدا بل أقرب من أي وقت مضى للفوز أيضا في هذا الديربي. هناك أشياء يكبر الإنسان عنها وكرة القدم ليست واحدة منها، هناك أشياء يكبر الإنسان عنها لكن ليس من بينها كرة القدم، هذه الكرة التي أدمناها كرة القدم، إدمان الشعوب، هذه انطلاقة، كرة في هذا المكان، محاولة قائمة وصلت هنا لهذا اللاعب لأيضا أبينا، بينما لي كانغ ما سجل لكنه كان ولا زال واحد من رجال هذه المباراة، كرة تعاد إلى يورينتي، يعلمون بأن الوقت لصالحهم، يعلمون بأن النتيجة في صالحهم، يعلمون بأن ريال مدريد عليه أن يجازف وأن يتقدم، ويعلمون كذلك أيضا بأن المسافات ربما تحضر لهم وهذا ما يعينهم بعد ذلك ربما على الوصول إلى بر الأمان في نهاية هذا المساء الكبير. هذه انطلاقة كرة أيضا لازالت لكوكي، لعب في الشوط الثاني من أجل أن يعطي هذه الإضافة الكبيرة وقد فعل ذلك منذ اللحظات الأولى. يستمر ريال مدريد في المعاناة، يستمر ريال مدريد في المعاناة من كاردوسو لكوكي، ومن كوكي إلى كاردوسو، ومن كاردوسو إلى كوكي، ومن كوكي الآن في هذا المكان لخوليانو ألفاريس، انطلقت ذهبت وصلت عادت نقلت هنا، وريال مدريد لا زال بلا ردة فعل، كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة القوية صدت، هذه ضربة ركنية هنا ضربة ركنية نعم في هذا التوقيت، هذا غريمالدو يرى الإثارة الكبيرة لكنها إثارة من جانب واحد بالمناسبة في الشوط الثاني، إثارة من جانب واحد، هناك فريق واحد في الدربي حتى الآن، الحديث عن أتلتيكو مدريد ولدينا طبعا سورث هذا اللاعب النرويجي رفيق طبعا هالاند في منتخب النرويج. سورث لاعب أتلتيكو مدريد غايب عن هذه المباراة بالراس. الله ولا زالت الله مرة مرتين ثلاث ولا زالت الكرة ولا زال ريال مدريد واقفا وكأنه يقول المباراة لم تنتهي بعد لأن الكرة الماضية. لكن يا له من طيران يا له من إنقاذ يا لها من كرة. هذه هنا كان الكل يعتقد ثم الثانية بعد ذلك روديجر أبعدها في طريقها للشباك. هذه الأولى اللي طار لها وهنا بعد ذلك هذه الثانية روديجر هنا قام بدورة أبعد عن قذاري المدريد من هدف ثالث محقق في اللقطة الماضية. لوكمان يترك أرضية الملعب بينة الملعب كل الملعب لتروبي لوتانو وتحت أنظار فرناندو توريس. شوف البنت الصغيرة هنا تشبه أبوها يا وكأنك تشوف فرناندو توريس هو صغير. لكن لوكمان يدخل لأرضية الملعب في اللحظات الماضية. كرة تبعد من جانب كورتوا في طبعا ديربي رقم 27. كرة تلعب الأمام الآن لديومندي. عندما تلعب لريال مدريد يا ديومندي أنت والآخرون فعليك أن ترتقي لاسم هذا النادي. ماذا وإلا فإن الخيار الذي وقع عليك حتى الآن لا يبدو مشجعا. لدينا السيد هنا مورينيو ولدينا الصوت القادم من مدرجات متروبوليتانو. 70,514 شخص في ملعب 9 لـ 72,000 متفرج في هذا المساء الكبير بالنسبة لأتلتيكو مدريد ليس كبيرا لريال مدريد. حتى الآن خطأ لجود بيلينغهام في اللقطة الماضية وغضب كبير عن أيضا غضب إن كان طبعا ديربي الغضب هو الديربي الذي عرث فيه ديربي مدينة ميلانو. لكن ما يصير ديربي ما في غضب، ما يصير ديربي ما في هذه الاحتكاكات، هذه الاتحامات، هذا التوتر، هذا التشنج. 80 طرد كما ذكرت حتى الآن في هذا الديربي المثير تاريخيا. كرة لصالح شواميني. عندك كرة تصل لديومندي. يبدو لي في حالة تسلل كان ديومندي. تشعر بأن لاعب لازال مصدق نفسه أنه يرتدي فانيلة ريال مدريد. هذا الوصف أعتقد أن أتمنى ما أكون مبالغ لكن تشعر أن حتى الآن مستوعب أن نعم صار لاعب ريال مدريد. لكن الريال الذي يعاني النتيجة تقول ذلك، الأداء يقول ذلك، عدم الوصول لمرمى أوبلاك في الشوط الثاني يؤكد ذلك. كرة من جانب يان أوبلاك ليورنتي. هذا كوكي، هذا يورنتي، هذه كرة في هذا المكان تعود إلى يورنتي خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. تعود إلى الخلف أيضا. سنشاهد كما فينجا يشارك في قادم اللحظات عن طريق روديجر للخلف أيضا عن طريق روديجر للأمام لكن تبعد وتعود إلى من سجل هدف المباراة الأول أو هدف الديربي الأول غريمالدو. هذا كوكي. هذه محاولة من جانب لوكمان تأتي الكرة وكرته بعد ذلك الكرة رمي تماس لأتلتيكو مدريد. ديربي الانتقام الذي لا يتوقف والثأر الذي لا ينتهي. دائما هناك محاولات للانتقام، دائما هناك محاولات للثار. وطالما هناك ديربي فإن هذه الصفتين لن تتوقفا إطلاقا. لدينا كرة من جانب يورينتي. كرة تعاد للخلف بالفعل هانكو. هذه محاولة كرة من غريمالدو لوكمان النيجيري ياتي بالعرضيه، ياتي لبعاد في اللقطه الماضيه وتعود مره اخرى لاتلتيكو مدريد. هذا كوكي، الكره عاليه، الكره عاليه والكره في المكان السليم والابعاد بعد ذلك من جانب ايضا كوكوريا يفقدها ريال مدريد، تعود لريال مدريد يفقدها مره اخرى ريال مدريد الذي يقدم ربما المباراه الاقل، وعندما تقدم مباراتك الاقل في اليوم الاهم في المناسبه الاهم فانك بعد ذلك تعطي الطريق بل تفسح الطريق بصوره كبيره للفريق الاخر الذي يجاورك في هذه المدينه في العاصمه الاسبانيه. كره من جانب ماركوس يورنتي، طبعا الكل يعلم بانه مدريدي سابق يورنتي، كما فينجا في الطريق للدخول لارضيه الملعب. كرة تذهب بعد ذلك تبعد وتعود لمحاولة من جانب فالفيردي خارج أرضية الملعب. هذا فالفيردي، خروج صاحب القميص رقم 14، خروج شواميني، الطرد غير كثير من الموازين. والهدف الذي سجل أول طبعا لا شك أعطى أتلتيكو مدريد، هو ليس بحاجة لأن يعطى لأنه دائما الفريق يقاتل، واحد من أكثر الفرق شراسة ليس فقط في الليغا وإنما في العالم ككل، دائما يضربون المثل، وهذه جينات زرعها السيد سيميوني. هذه كرة تعادل الآن لحارس المرمى يان أوبلاك، تصل عن طريق غريمالدو بعد ذلك لهانكو، من هانكو أيضا إلى روميرو. 72 دقيقة تقترب ولدينا حتى الآن اقتراب من أتلتيكو مدريد. هانكو، ديفيد هانكو، روميرو سيتذكر أن الدربي الأول بالنسبة له كان ناجح. هذه محاولة على الأقل حتى الآن للأمام، لكن يأتي الإبعاد من جانب أيضا روديجر، كما فينجا في اللمسة الأولى لكورتوا ما عنده حلول ولذلك جاء بكرة عالية بشكل جيد من جانب أتلتيكو مدريد الذي يسير المباراة أو يسير الديربي بصورة إيجابية حتى الآن. عن طريق كوكي الكرة تعاد للخلف والتصل ل بالفعل عن طريق هذا اللاعب كانجلي لأتلتيكو مدريد. فرق كبير على مستوى اللمسات والنقلات الكرة والاستحواذ في مباراة هذا المساء، وخاصة في الشوط الثاني، ربما الشوط الأول أكثر ندية، أكثر تكافؤا، نعم بلا فرص كثيرة، لكن في الشوط الثاني الكفة كلها أصبحت واضحة صريحة. ريال مدريد يعاني بينما الفريق المنتعش، الفريق اللي سجل هدف لم يكتفي بذلك، أضاف هدفا ثانيا، يبدو أنه أيضا لم يكتفي بذلك، يبحث عن هدف آخر في المباراة. الآن تنقل، تذهب الكرات وتعود وتصل بعد ذلك إلى كامافينجا. هذه محاولة لريال مدريد في طريق العودة، ربما الآن يأتي بكرة لكنها ضايعة كذلك، يسترجعها مرة أخرى جود بيلينغهام في المكان الموجود فيه كوكوريا للريال عن طريق ديومندي. حاول في اللقطة الماضية أيضا امبابي. مباراة السادسة في الديربي سجل هدفين امبابي، سنة أولى بلا ليغا، سنة ثانية بلا ليغا، لا يريد سنة ثالثة على التوالي بلا ليغا. الحديث عن مبابي كليان، بينما الكرة في المكان السليم، حاول هنا ولدينا سقوط ولدينا خطأ لديومندي اللاعب الإيفواري. طبعا حاول المرور، طبعا فرق كبير أن تكون لاعبا في لايبزيغ وأن ترتدي شعار ريال مدريد، ربما قدميك ترتعشاني ترتجفان كثيرا كثيرا كثيرا جدا عندما علمت بأن ريال مدريد أحد المهتمين بك. كرة تلعب عالية للأمام وهنا حارس مرمى يصل ويبعد الكرة الماضية يان أوبلاك، فيها مرتدة سريعة. شوط المباراة الثاني ربع ساعة أخيرة من زمن هذه المباراة الآن. لا تبدو في الأفق بأن هناك إمكانية عودة من ريال مدريد، على الأقل أتحدث عن معطيات المباراة، لكن إن كانت هناك انتفاضة كبيرة فهذا وارد. ريال مدريد بحاجة إلى عمل أكبر، أكبر بكثير مما يقدم حتى الآن، بينما الأمور تذهب بصورة راقية بصورة جميلة. الفريق الذي كان أكثر شجاعة، الفريق الذي ولذلك يقولون يعني المنافس اللي تحترمه أكثر هو غالبا المنافس اللي تخشاه أكثر. هذه صفة الدربي بالمناسبة، هذه صفة الدربي، المنافس اللي تحترمه أكثر هو المنافس عادة اللي تخشاه أكثر. ونعتقد أن كل فريق في الدربي ما قبل هذه المباراة كان يخشى الفريق الآخر ولذلك يحترمه أيضا بصورة كبيرة لا شك في ذلك. هذا انطلاقة كرة لخارج أرضية الملعب. السيد سيميوني يذهب لفوز 14 على ريال مدريد مقابل 15 تعادل، خسر 22 مرة سابقة. شوف اليوم ما دخل إسبي لأن ظروف المباراة. هذا الرجل بأي حال عدت يا جزيرة، لما مضى أم لأمر فيك تجديد، لما مضى بإشارة إلى 2013. بينما انطلاقة من جانب لوكمان، لا يكتفون بالهدفين، والكرة كانت من خوليانو ألفاريز. هو يبغي صالحهم نعم، ويبغي ويعلم بأن هدفا في الديربي سيغفرون له كل هفواته الماضية، طبعا في إشارة طبعا إلى رغبته في الرحيل كما يعلم الكل. كرة تلعب الآن، هذه في هذا المكان. الله يا ديو مندي، لو فعلتها، لو سجلتها، لو هزيت الشباك في اللقطة الماضية في الدربي الأول ربما فتحت الطريق لريال مدريد. هذه ممكن فوق هذه طبعا لب تكون فوق حارس، لكن سهل كلام، سهل معلق، سهل يتكلم المشاهد في بيته، سهل يتكلم طبعا، لكن اللاعب في الملعب طبعا عنده ظروف، عنده تفكير. هذه طبعا سددها قوية جدا، اصطدت في يد حارس المرمى. أنا متأكد لو كانت هذه عند مبابي مثلا تصرف فيها بطريقة مختلفة، لكن مباراة مستمرة، ديربي مستمر 77 دقيقة. محاولة في وسط الملعب، الكرة تعود ليورينتي، نقلت الآن ووصلت هنا للي كانج. هل هي من الدربيات القليلة التي ريال مدريد لا يريد للدقائق القادمة أن تأتي؟ أقولكم حاجة، حالة الريال ليست جيدة، حالة ريال مدريد ليست جيدة، مش عشان هو خسران، لا مش عشان هو خسران في إنذار، لا الحالة ليست جيدة، الحالة ليست جيدة. لا زالت الاجتهادات الفردية هي من تسير ريال مدريد. مبابي يكون في يومه، فود بيلينغهام يكون في يومه. هذه اللقطة الماضية هنا تدخل الانذار الذي رفع على جود بيلينغهام في اللقطة الماضية، طبعا 13 نقطة بالنسبة للفريق الرابع. لو فاز راح يعدي ريال مدريد، راح يكون عنده 16 نقطة، ريال مدريد يبقى عند 15 نقطة. وليس سهلا بالمناسبة في صراع الليغا أن تخسر مبارتين في أول 7 جولات. هذه كرة تلعب الآن، أنا ما أدري والله مين جاء، لكن هذه محاولة، كرة تلعب الأمام، هذه محاولة لفريق نادي أتلتيكو مدريد، الفريق الذي كان أكثر رغبة في الفوز، الفريق اللي كان أكثر إصرارا في الفوز، حتى الآن هو فائز. محاولة من خوليانو ألفاريز تذهب بعد ذلك. شوف 62 لأتلتيكو مدريد، 38% بالنسبة لريال مدريد على مستوى الاستحواذ. كرة من كوكي تعود إلى خوليان ألفاريز، تعاد الخلف الآن إلى هانكو، بعد ذلك لكوكي، شارك فقط في الشوط الثاني ولكنه لمس الكرة بصورة كثيرة. يثقون فيه، عند الكرة الآن يناظر وياتي بكرة، بعد ذلك إلى كانجلي، كوكي مباراته 46 بالمناسبة. إن فاز الليلة سيكون فوزه الرابع في 46 مباراة في الديربي، 15 تعادل قبل ذلك 17 خسارة. سجل هدفين كوكي، صنع 7 تمريرات حاسمة للزملاء، وأنذر 19 مرة. هذا الكبير جدا بأرقامه القياسية في الديربي العاصمة الإسبانية مدريد. هذا ماركوس يورنتي، هذه كرة في هذا المكان الآن، تعادل الخلف من جانبها جوليانو. ما في استعجال، يعلمون بأنهم متقدمين بهدفين، ويعلمون بأن الريال ليس في أفضل حالاته، وربما يفكرون في هدف ثالث في الديربي الآن. مباراة في الدقائق العشر الأخيرة بالمناسبة. تعادل الخلف، تذهب وتعود، وتصل بعد ذلك للأمام. تنقل لوكمان النيجيري الذي يحاول المرور، هم مستعجل ولذلك يفكروا كثيرا، يفكروا عميقا. يعيد الكرة لخوليان الفارس من جانب كاردوسو، هذا هو كوكي، وهذه كرة تعادل خلف، وكل ريال متراجع. وهذا الرجل من المرات النادرة التي تشاهده فيها هادئا هكذا، لأن الأمور تذهب أيضا بهدوء كبير لصالح فريقه في هذا الديربي. عندك يا تبدي القادم، أعتقد بأنه طبعا سنشاهد لاعب ريال مدريد البرتغالي الحديث عن برناردو سيلفا وماذا عساه أن يضيف. وحالة الفريق ليست جيدة إطلاقا إطلاقا إطلاقا. وأطرح سؤالا الآن يا مندي، وأطرح سؤالا الآن يا مندي، هل سيقول خرج بلينغهام؟ خرج جود، خروج جود بلينغهام، دخول برناردو سيلفا. هل سيطول بقائك يا جوزيه في العودة؟ هذا اسمي، وكأن المخرج أين اسمي من المشاركة، لأن حالة الفريق ليست جيدة. مشكلة لو كان الريال يصل للمرمى كان ممكن دخله طبعا، لكن الريال ما يصل. شوط ثاني تقريبا تقريبا، اذا ما باستثناء لعبه ديومندي طبعا اللي كانت هديه من المدافعين، مع ذلك فان ريال مدريد حتى الان طبعا بعد صدمه الطرد، بعد هدف المباراه الاول، بعد هدف ثاني كان من جانب جوناثان ديفيد، الامور ليست على ما يرام. كره عاليه تلعب الان، ومحاوله ديومندي بسرعه يحاول في اللقطه الماضيه، نجح في الاولى ولذلك يستمر في التقدم هنا، ولكن أبلك كان الأقرب، أبلك كان الأقرب. أول طبعا ديربي بالنسبة لديومندي. كرة لصالح لوكمان، مرور لكن من أمامه كما فينجا، تعود الآن لدومفريس، تعود من ديومندي للخلف لروديجر، بعد ذلك أيضا عن طريق برناردو سيلفا. ريال مدريد من المرات القليلة بالمناسبة في الشوط الثاني التي نشاهد فيها ريال مدريد يتناقل الكرات، نعم بلا خطورة، لبرناردو سيلفا للخلف عن طريق روديجر. كوناتي بالخطأ، بالخطأ، وريال مدريد ما هو ناقص أيضا هدايا من لاعبيه. وهذه كرة تلعب الآن في المكان السليم، الخطيرة، الكرة لضربة ركنية، الكرة بالفعل تذهب إلى ضربة ركنية. وهذا الرجل المقاتل دائما، المحفز دائما في مباراة هذا المساء. شوف الملعب، شوف الضربة الركنية غالبا بنسبة 70% تقريبا تنفذ في منطقة 6 أمتار. كوكي من يقود أكثر من لعب في تاريخ الديربي، مباراة 46 حتى الآن يسجل فوز الرابع. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية أخرى، ضربة ركنية أخرى. هذا غريمالدو، هذا من سجل أولا، هذا من فتح الطريق بعد ذلك لأتلتيكو مدريد. لا هذا هانكو، عفوا هانكو، مش بهو. كرة لضربة ركنية عن طريق كوكي، تأتي الكرة عالية وعند حارس المرمى. طبعا هنا هدفين يستقبلهم، يكون في شباكة 35 هدف في الديربي، حديث عن طبعا الكبير كورتوا. كرة لأمبابي، فالفيردي، أمبابي، طبعا عودة كل لاعبي فريق أتلتيكو مدريد في اللحظات الماضية، كرة تصل لبرناردو سيلفا، بعد ذلك تنقل لديوميندي. ديوميندي الشاب الصغير هل يأتي بالعرضية؟ تباطأ فيها أمام لاعب، أمام لاعب ثاني، يكسب خطأ في هذا المكان، يكسب خطأ في هذا المكان، خطأ، الخطأ على ماركوس يورينتي الذي بالمناسبة يلعب الديربي رقم 21، عند هدف الديربي صنع 7 أهداف في الديربي، طرد مرة واحدة في الديربي، يعني سوى كل شيء، سجل صنع وطرد. وضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، آخر 5 دقائق، دقائق 5 أخيرة، يحدث في كرة القدم ما لا يتصوره عقل، يقولون ذلك كرة في هذا المكان مرة من روديغر وصارت مرتدة، يراهنون على مرتدة أيضا ربما تهديهم هدفا ثالثا، يفعلون ذلك الآن، يأتون بكرة في المكان السليم، لكن الإبعاد الإبعاد الإبعاد، والكرة بعد ذلك عند كورتو، عند كورتو، عند كورتو، فميانو الفارس بينما لوكمان هذا كما فينجا. وأنا قلت ديربي يترك على وجهك الكثير من الندبات، وديربي أيضا أنت قبل الديربي ليس أنت كبعده، في ما يتعلق طبعا كيف دخلت الديربي وكيف خرجت من هذه المباراة حتى الآن. كرة تعاد الخلف من جانب برناردو سيلفا، الدقيقة 86 وبالتالي 4 دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة، هذا الديربي، الكرة اللي كوناتي ممكن تخسر لكن يكون شكلك أفضل. ريال اليوم لا فاز ولا وحتى خسارته ما فيك تقدم لأعذار كثيرة. نعم الطرد عمل فرق كبير جدا، لكن حتى قبل الطرد أيضا ريال في الشوط الأول بلا فرص كثيرة، بلا فرص كبيرة عن طريق كوناتي. 87 دقيقة، للخلف تعادل الآن وتصل إلى كورتوا، برناردو سيلفا، شوف من يبدأ هجمات الريال، برناردو سيلفا للأمام، محاولة قائمة طالت على ديوميندي أو في رمي تماس لديوميندي، والمباراة تقترب ولدينا البدلاء الآن لو نورما، ولدينا كذلك أيضا مورتن هيولماند الدنماركي سيشاركان في هذا التوقيت ربما من أجل الحفاظ على الفوز الثمين 2-2، هذا يعني بأن أتلتيكو مدريد سيكون ثانيا، وهذا أيضا يعني بأن ريال مدريد سيتراجع ربما للمركز الرابع في بعد هذه المباراة إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن. في محاولة مرور في اللقطة الماضية تعود وتصل لبرناردو سيلفا، برناردو سيلفا مرة أخرى، كرة من جانب روديغر عن طريق فالفيردي ريكاردو، برناردو سيلفا، فالفيردي، ديوميندي للريال، محاولة المرور ناجحة في الأولى، الثانية حاول، الثالثة بعد ذلك تبعد وتعود مرتدة سريعة لكانج، هذا الكوري فقد كرته هنا، ارتكب خطأ بعد ذلك، لدينا صافرة، لدينا خطأ، لدينا الدقيقة 89 تقترب الآن، ولدينا التبديلان في جانب أتلتيكو مدريد. من سير المباراة صح هو اللي فاز، من أدار المعركة من خارج الملعب ونفذها اللاعبون بإتقان. شوف الجمهور الكوري طبعا جاي من كوريا، شعبية كبيرة، جانجلي عاد لإسبانيا، عاد للليغا، هذه المرة من بوابة هيولماند، يدخل جانجلي يترك أرضية الملعب، أعتقد أنه واحد من رجال المباراة هذا الدنماركي، وروميرو يترك أرضية الملعب، ولو نورما يدخل أرضية الملعب، كرة بالرأس، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، تأخرت كثيرا يا ريال مدريد، روديغر ارتقى عاليا، ارتقى عاليا وسجل بالرأس، والمدريدي يقول ما كان من بدري، كان من بدري، ما كان من بدري، هنا يحتفلون. هذه اللعبة، هذا برناردو سيلفا ارتقى، ارتقى العلماني عاليا وجاء بالكرة الرأسية التي لا تصاد ولا ترد من جانب أوبلاك في هذا المكان في هذا التوقيت. ريال مدريد يقلص الأمور الآن، يقلص النتيجة 2-1 في ديربي لازال مثيرا. وأعتقد أن الوقت المحتسب بدل الضايع سيكون في قمة الإثارة. خوليان الفارس يتقدم، يسدد، الله، هل يكون ضياع هذه الفرصة يا خوليان الفارس؟ هل يكون بداية ربما لخبر آخر في هذه المباراة؟ الكرة وصلت هنا، الكرة تقدم بعد ذلك سددها بهذه الصورة، مرت وضاعت. ومباراة يا ديربي اشتعل الآن، يا ديربي اشتعل الآن، 6 دقائق وقت محتسب هذا الضايع في هذه القمة الكبيرة في هذا الديربي المثير. كرة تلعب الآن، هل يعود ريال مدريد وهو يلعب بعشر لاعبين؟ فعلى ذلك قلص الأمور انطلاقا من جانب ديومندي في النقطة الماضية، ولدينا كرة وصلت بعد ذلك عندما حاول ديومندي، ولدينا السيد طبعا جوزيه مورينيو في اللقطة الماضية. مباراة الآن في الدقيقة الأولى من الدقائق 6 المحتسبة كوقت بدل ضايع. الإثارة مستمرة، الإثارة مستمرة، والصوت هادر والأجواء مشحونة. ومدريد يا فينيسيوس يا اسبي يا ايضا اردا جولر، مدريد لا زالت منقسمه حتى هذه اللحظه، لان الديربي حتى الان لم ياتي بكلمه نهائيه. كره تلعب للامام الان، وحاول بعد ذلك تعود لاتلتيكو مدريد. ليجا مثيره، تعاد للخلف لكورتوا عن طريق برناردو سيلفا، ياتي بكره للفرنسي كامافينجا، ومن كامافينجا هنا لي طبعا عن طريق كوكوريا، بعد ذلك يفقدها في هذا المكان. تكون مرتدة، تكون مرتدة، تكون مرتدة، 3-3، محاولة المرور، كامافينجا يدافع في النقطة الماضية. كرة حاضرة الآن عن طريق بالفعل لوكمان، وبعد ذلك هيولمان، والتسديدة هنا، ولكن يحضر بثبات دائما وأبدا الحديث هنا عن طبعا الحارس كورتوا. يعني الإثارة 4 دقائق أخيرة من الدقائق 6 المحتسبة، والمدريد يقول طالما سجلت فلما لا أفعلها مرة أخرى. كرة تلعب بالفعل وتعود الآن وتنقل الآن من مبابي لديومندي، ديومندي مرور جيد في المرة الأولى، بعد ذلك تعود وتصل إلى كوكوريا، تنقل لهنا، محاولة في الجهة الأخرى، عندك برناردو سيلفا، عندك فالفيردي، عندك كرة تلعب، عندك محاولة المرور، الله الله على المرور، لا زالت قائمة. إبعاد ريال، ريال ضاغط، ريال يضع بكل ثقلة وكل قوة وكل أسماء الآن الأمام، محاولة عالية تلعب هكذا، تبعد هكذا وتعود لبرناردو سيلفا الذي يسقط هنا، ولكنه يحصل على ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة. هذه لعبة طبعا امبابي مرة من هنا، ولكن جوليانو سيميوني يدافع هنا في النقطة الماضية، ضربة حرة مباشرة. هل خبأ ريال مدريد لنا كل الإثارة للأوقات القاتلة من عمر المباراة؟ الضربة الحرة المباشرة، يتنفس الصعداء، وكأن جمهور ريال مدريد كله معه تنفس الصعداء في اللقطة الماضية. ضربة حرة مباشرة تلعب عالية هكذا، تبعد، 4 دقائق اقتربت الآن، محاولة من ديومندي، مجهود جيد الآن من جانب الإفواري، مرت في اللقطة الماضية ووصلت للوكمان. يا للإثارة، يا للإثارة، كل الإثارة طبعا. ديربي مدريد بدون إثارة ما يكون ديربي مدريد، ما يكون ديربي مدريد. كل واقف، كل ينتظر، إبراهيم دياز أيضا الذي لم يشارك، إسبي الذي لم يشارك، من شارك وخرج ومن لم يشارك، كل واقف، كل ينتظر. والدقيقة 4 تقترب الآن، ولدينا محاولة من كوكوريا، تعاد الخلف، بعد ذلك الكرة من كامافينجا تصل إلى كوناتي. ليس هذا وقت أن تعيد الكرات للخلف يا كوناتي، ولكنهم يعلمونه. حيث تسكت القلوب وحيث لا مجال الآن إلا لأن تضع وتنتظر. ولدينا كرة للأمام خارج أرضية الملعب. ضغط رهيب من جانب ريال مدريد, ضغط رهيب من جانب ريال مدريد. شوف المباراة كانت في اتجاه, تحولت الآن إلى اتجاه آخر, ودائما الكل يعلم بأنه تفاصيل صغيرة تأتي بأحداث كبيرة تغير الأمور في عالم كرة القدم. كرة تصل عند حارس المرمى هنا والحديث, وطبعا دائما وأبدا هكذا يحفز جماهير متروبوليتانو. الحديث طبعا هنا ليش ساكتين, هذا ليس موعد أن تكونوا صامتين, هكذا يقول على الأقل بهذه الأمور. بينما كرة تلعب كانت من جانب كونتي, عادت في هذا التوقيت, 5 دقائق انتهت, دقيقة أخيرة مثيرة متبقية. كرة من جانب كوكي يعيد الكرة للخلف الآن, وبعد ذلك الضغط من جانب لاعبي ريال مدريد, لكن يا له من مرور من جانب غرينالدو. تأتي الكرة بعد ذلك أو غرينالدو, محاولة مستمرة للأمام خارج أرضية الملعب في رمية تماس في الثواني الأخيرة, بل في 30 ثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة. أقرب للانتهاء إلا إذا كرة تعود لأتلتيكو مدريد, و لدينا كرة في هذا المكان عن طريق يورينتي. ما في استعجال, لا يستعجلون المدرب.

شكرا علي سعيد الكعبي، واهلا بحضراتكم من جديد. اسدل الستار على هذا الديربي بانتصار مهم لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد. دعونا نعيش معكم هذه الاجواء في ملعب

0: هكذا تبدو الأجواء في ملعب طيران الرياض بعد أن احتضن هذه المباراة بانتصار أول لدييغو سيميوني في الدوري على مورينيو بعد أن انتصر عليه في دوري الأبطال في فترة سابقة. انتصار في غاية الأهمية لأتلتيكو مدريد يصعد به للمرتبة الثانية في سلم الترتيب، ولكنها خسارة مؤلمة وقاسية لريال مدريد من الغريم التقليدي الذي لعب معه هذه المباراة، وذهبت المباراة بالنسبة له أو ذهب بها للمركز الثالث بعد أن تمكن غريمالدو لإحراز أول أهدافه في يوم ميلاده أيضا، وصفقة جديدة لهذا الفريق يسجل على ريال مدريد في يوم ميلاده هدف التقدم من ركلة جزاء. بعد ذلك جوناثان دايفيد أيضا، الصفقات الجديدة لريال لأتلتيكو مدريد سجل هدفا ثانيا، وكانت نقطة التحول في هذه المباراة هي البطاقة الحمراء التي حصل عليها هيوستن الذي قوبل بعقوبتين في عقوبة واحدة، بطاقة حمراء زائد ركلة جزاء احتسبت لأتلتيكو مدريد بالدقيقة 51، وهو وقت مبكر بشكل كبير جدا مع بداية شوط المباراة الثانية، ليكمل ريال مدريد المباراة منقوصا أحد لاعبين قلوب الدفاع بعد أن تمكن أتلتيكو مدريد من الانتصار وسير المباراة بطريقته الخاصة وأسلوبه المميز الذي يلعب به تحديدا أمام ريال مدريد في هذه المواجهات الخاصة، عندما كسب ريال مدريد وصعد للمركز الثاني بسلم الترتيب، والتفوق الواضح لسيميوني في هذه المباراة بتكتيكه وأسلوبه وقراءته الشخصية للمباراة.
1: اليوم تصدي لديوماندي وكذلك الطريقة

0: التي لعبتم بها أمام ريال مدريد وانتصار، ما مدى رضائك عن الأداء؟ لم تكن شباك نظيفة في الواقع، هم سجلوا هدفا وبالتالي حصرة بالنسبة لنا لأننا قدمنا مباراة كبيرة جدا ومنحناهم بعض الأمل في الدقائق الأخيرة، ولكن كان من المهم جدا تحقيق الانتصار اليوم. مباراة مثالية من قبلنا، سعداء جدا بالثلاثة نقاط، ولكن الموسم لا يزال طويلا، نعرف بأن الطريق طويل طويل جدا، وبالتالي علينا أن نواصل هكذا أن نفوز بالنقاط ونستمر في المراكز العليا. مباراة قوية جدا، مباراة ديربي، كان هنالك بعض اللحظات التي وصلت إلى نتحدث عن توتر كبير، وكان هنالك كذلك احتمال لبطاقة حمراء في واقعة بيلينغهام وكذلك طرد دين هاوس. إذن كيف رأيت هاتين اللقطتين؟
1: في الواقع لا أعرف ما أقول، هنالك الحكم ذهب لمراجعة اللقطتين واتخذ قراره الطرد. أعتقد أننا في مباراة فياريال كان هنالك شيء مشابه لهذا، وحصل اليوم ربما إذا كان عليهم ألا يطردوا لاعب هاوسن في هذه المباراة، ما كان عليهم كذلك أن يفعلوا ذلك في مباراة فياريال، ولكن في النهاية الحكم اتخذ قراره وراجع هذه الواقعة. وما الذي حصل في نفق؟ عرفنا بأنه كان هنالك طرد لشخصين من الطاقم الفني لديكم، هل شاهدت ما حصل؟ لم يكن أمرا كبيرا، هنالك بعض الأراء المختلفة لكل فريق، وبالنسبة لكم ماذا يعني الفوز على ريال مدريد قبل التوقف الدولي؟ كيف هي حالة غرفة الملابس؟ في حالة ممتازة، المباراة الأخيرة قمنا بعمل جيد، كذلك غاب عنا بعض اللاعبين والكثير منهم كذلك وصلوا إلى نهاية أو نهائي كأس العالم، وبالتالي لم يصلوا في حالة جيدة، ولكن يستعيدوا المستوى رويدا رويدا. الكثير من المباريات المعقدة خارج ملعبنا، واليوم على ملعبنا أمام ريال مدريد نحن نحاول أن نتحسن، علينا أن نسير على هذا النسق والفوز بالمباريات، وفي نهاية الموسم نريد أن نكون في أعلى مركز بالتأكيد. وماذا عن الجماهير؟ سمعنا الجماهير وهي تحيي الفريق، وسمعنا الكثير من الأهازيج وكذلك تحية وتصفيق لخوليان. صحيح كان هنالك صفرات استهجان عند التغيير، ولكن كان هنالك أيضا بعض التصفيق لخوليان ألبرتو، ربما هي خطوة إلى الأمام. خوليان دخل إلى المباراة وقدم أفضل ما لديه، وعندما لاعب يحاول أن يقدم كل ما لديه ويجتهد، فأنا متأكد من أن الجمهور سيقدره وسينتهي بالتأكيد بالتصفيق منهم، ولكن أنا سعيد للغاية بعودة خوليان بالتأكيد، وسيتحسن من يوم إلى آخر، هذا صحيح، وقد تأثر بالإصابة ولكنه سيسجل أيضا أهداف لنا، وكل ما حصل في الصيف سيتم نسيانه.
2: كان هذه فرحة سيميوني والذي فاز على ريال مدريد، وقبل ذلك أوبلاك أيضا الحارس المرمى الذي قدم أيضا أداء جيدا بهذه المباراة، بالرغم من أنه لم يتلقى أي هجمات خطرة من خلال هذه المباراة. دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال حديث. قوم معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا مرات لك تنقل حالي
4: اي جايكم الحين
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: نذكركم بدوري الأمم الأوروبية في الجولة الأولى ابتداء من 24 من شهر سبتمبر، هذه لن تشاهدونها إلا بشكل حصري عبر بيان سبورتس. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا الديربي ينتهي بثلاثة أهداف، اثنين منها لأتلتيكو مدريد، تمكن من الانتصار على ريال مدريد بهذه النتيجة. كابتن محمد أبو تريكة، كريم أهلا بكم مرة أخرى. حضرت الأهداف في الشوط الثاني، ولكن هل كانت مفاجأة بأن أتلتيكو مدريد ينتصر؟
1: الطبيعي أن الفريق اللي بيلعب 12 ضد 10 يكسب، اللي بيلعب 12 ضد 10 يكسب، اللي معاه الحكم يكسب. حكم في الشوط أول 45 دقيقة رفض أنه يطبق القانون، الشوط الثاني طبق القانون. خليك كيوت يا موريني، خليك كيوت. لحظة الانفجار حانت. أنا عاوز بقى أفرج على المؤتمر الصحفي صراحة. سيبك من الفنيات، الفريق وحش وبيلعب وحش وبتاع، مش معنى ان ذلك ان انت تظلمه.
0: نعم، ما ياخد حقه.
1: ايوه، فاعتقد ان فوز بمساعده صديق ما يعني. ونيجي لحته الطرد. طرد صحيح وقانوني، انما القانون كان فين في اول 45 دقيقه؟ واجي عاوز التمركزات والاخطاء بتاعت هاوسن. على فكره هاوسن دي اخطائه انا متابعه في الدوري الانجليزي، وحتى في الموسم الاول اللي لقى فيه صعوبات مع ريال مدريد. هو حته تمركزه ووضعه جسمه مش مظبوط في كل الحالات، لان الحاله دي لو هو شايف اللي وراه مش شايف الكره بس، واقف صح مش هيعمل يشد سيميوني كده ويبقى طرد وضرب الجزاء لو وضعه صح. وطبعا بعد بتلعب 10 وفلا، وفي اول 10 دقايق طرد في بدايه الشوط الثاني وجي فيه الجول، والفريق لسه ما استعادش توازنه على المساحات، هتظهر والاخطاء هتظهر، لان بتلعب 10 ضد 12 مش 11. فاعتقد انه الفريق اتحسن وهو بيلعب 10. يعني ريال مدريد انا عجبني وهو بيلعب 10، الروح اللي ظهر بيها خاصه في اخر دقائق وبعد الهدف بتاع روديجر، المفروض الروح دي مستمره
0: نعم
1: طول الوقت وطول الماتشات. فخليك كيوت يا مورينيو، انا عايز اشوف مؤتمر الصحفي. انا مش ماشي من هنا الا لما اشوف مؤتمر مورينيو الصحفي. لو طلع كيوت ونقول لك الاخطاء ما بشريه والحاجه دي، لا، انا الان لحظه الانفجار. انا مش جايبك عشان تقول لي اصل كذا اصل كذا، انا جايبك عشان تاخد موقف. اسم كبير المؤسسه، هناك ظلم واقع عليها وظلم مبين. مش تيجي تقول لي اصل ما شافش، اصل ما عملش، اصل اللعيب ما كملش، اصل اللعيب وقع. لا طبعا. فالان لحظه الانفجار ولحظه انا موجود عشان احمي ريال مدريد، عشان احمي فرقتي. سيبك ان انت وحش وسيء وبتاع، ما انتوا كنتوا سيئين ووحشين وكنت بتكسبوا، انما الان قبل التوقف، قبل الثلاث اسابيع ستوب، في حاجه غلط.
0: لكن انت عارف انه اكثر حاجه التصقت في ريال مدريد في السنوات الاخيره انه فريق تحكيم. كل الناس بتتكلم بيقول لك ده تحكيم ده. على فكره الهدف الاول والثاني كلها جت من الجهه اليسرى بالنسبه لريال مدريد، اللي تكلمنا عنه بصراحه ما بين الشوطين، انه كان تركيز اتلتيكو مدريد على هذه الجهه.
1: ايوه، انا هعوز بس التمركز بتاع هاوس، معانا مدافع دولي حاجه فوق الوصف. هو تمركزه غلط يا طارق، هو شايف الكوره بس، عينيه على الكوره واللي وراه مش شايف سيميوني. وايه اللي يخليك انه ما خلاص سيبه انفراد؟ ايه اللي يخليك تشده؟ انت مش عارف القانون، لانه هو ما صارعش على الكوره، هو اصلا مش شايف الكوره، الكوره عدته فراح شده وراح ضرب الجزاء وطارق. لا تسيبه ينفرد، لعل وعسى ممكن تبقى يعمل حاجه. فممكن الفريق فقد تركيزه في خلال 10 دقائق وبتلعب 10، الامور بتبقى صعبه.
0: رايك يا كابتن؟
2: من جهه اخرى يعني واقعيه سيميوني، يعني هو اجبر ريال مدريد انه يلعب لعب اللي سيميوني عايزه، ثنائيات المرتدات، ثم اخطا ريال مدريد على المستوى الدفاعي. موافق كابتن محمد على هيرسن، تصرف يعني مدافع في قيمة ريال مدريد وفي في فريق ريال مدريد، مش ممكن يعني انك تخلي ظهرك مفتوح. نوعية الوقف متاعه وطريقة وقفته غلطة، يعني ما بشوفش المنافس، بعدين يتأخر ثم يرتكب، بسيبه خاطي الفرق فرصة ممكن الحارس، يعني في آخر الحالات ممكن تعطي الحارس الفرصة. ثم الهدف الثاني، يعني لاعب في ثلاث مدافعين، تمركز روديجر على المستوى القائم الاول، ثم تمركز خاصه كوناتي، يعني انت عندك لاعب في وسط في البوكس لازم تكون محاصره. هذه الاخطاء طبعا بعد الورقه الحمراء، لكن اعتقد انه نجاح سيميوني يعني في جر المباراة إلى مباراة ثنائيات، وحتى على مستوى الكواليتي في وسط الميدان أعتقد أن أتلتيكو مدريد كان يعني أحسن.
0: شوف أخطاء كوكوريا كابتن، أخطاء مركبة في الهدف الثاني.
2: يعني مش كوكوريا، كوكوريا مطالب أنه يكون مع اللاعب اللي في ظهره، لكن تأخر جيوموندي على الكرة خلى كوكوريا هو يعني يكون في يعني ما يكونش في التوقيت. وشوف أنت الخطأ الثاني في وسط الدفاع، يعني كوناتي يعني حاصل جول ريديجا، عندك لاعب في البوكس لازم تكون موجود. فأكيد أنه في قيمة ريال مدريد. وأنت خلينا نتكلم عن تدريبات ريال مدريد، قارن غريمالدو دامفريز، شوف الإضافة غريمالدو وإضافة دامفريز في ريال مدريد، كذلك كوناتي وروميرو. روميرو عاد مباراة حلوة، يعني كان قوي يعني في الثنائيات، تصرف جيد،
0: اللي نجم من الطرد
2: وهدوء،
0: اللي نجم من
2: الطرد، اللي نجم الطرد أوكي. يعني كنا نتكلمنا في حالتين، خاصة الحالة الثانية انت فيفاردي ورقة حمراء ما فيش ولا كلام، الثانية كان محظوظ كان ممكن يدي ورقة حمراء. يعني سيميوني يعرف كيف يعني يفوز على ريال مدريد، وكيف ودى ريال مدريد إلى الثنائيات، إلى الصراعات، إلى التحركات، وعنده إمكانيات لاعب جديد مثل ليه. نتكلم على فيني ولي تكلم عليه قبل المباراة.
0: بس بالمناسبة كابتن، لماذا نعرض أبرز صفقات أتلتيكو مدريد بعد المباراة؟ لأن الأول والثالث من اليمين هم اللي سجلوا، روميرو
2: جوناتان
0: سوري الثالث والرابع،
2: غريمالدو وجوناتان.
0: نعم
2: يعني تقريبا الكل، حتى جوناتان يعني تقريبا الكل قدم مباراة ممتازة. يعني الإضافة موجودة، تشوف أنه في كل فترة توصل الكرة اللي لعب يعني فنيا ممتاز، عنده الهدوء يلعب بين الخطوط، كذلك روميرو على مستوى الدفاع، على مستوى الشراسة، على مستوى حتى الهدوء، حتى تصرفه مع كيليان مبابي كثير من الذكاء والخبرة. يعني لاعب عنده إضافة. شوف ريال مدريد كوناتي دامفريز سيلفا، يعني توقيت اللعب يعني مش موجود، يعني فيني في حالات يعني أسوأ حالة، هدف في 7 جولات للاعب توب ستار في ريال مدريد. أعتقد أنه هذا رغم أنه فيه مشاكل تحكيمية في المباراة كانت ممكن يعني تكون أكثر توازن، لكن ريال مدريد لم يكن ممتاز في الشوط الأول. ريال مدريد لا يسيطر على مبارياته، ريال مدريد لا يسيطر. لما تشوف برشلونة من الدقيقة الأولى لآخر دقيقة بيسيطر وبيعمل فرص، ريال مدريد في هذا الموسم إلى حد الآن
0: نعم
2: لا يسيطر. وأعتقد على مورينيو أن يعني يغير يعني بعض يعني بعض التغييرات في الفريق. يعني لا لا لا يمكن أن تفوز ولا يمكن أن يعني تجاري برشلونة بالمستوى هذا.
0: ممتاز، دعونا نذهب إلى ملعب المباراة مع جمال جبلي مراسل قنوات بي إن سبورت لنستمع لحديث أليكس بينا ماذا قال بعد نهاية هذه المواجهة.
3: معي أحد أبطال العالم وحتى أبطال هذه الأمسية بين فريقين كانت معركة أكثر مما كانت هي مباراة كرة القدم، المعارك يعرف كيف يخوضها أتلتيكو مدريد. معي أليكس باينا لاعب نادي أتلتيكو مدريد. بونستاردس،
4: مساء الخير، مرحبا بكم. سعادة كبيرة بعد كأس العالم والفوز اليوم على ريال مدريد. نعم هو عام جيد جدا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي. أعتقد أن الفريق قدم مباراة كبيرة اليوم ونفذنا الخطة المطلوبة، مباراة لا يمكن أن تخسرها أو تتعادل فيها. نعم نحن ندخل دائما إلى كل مباراة للفوز، ودخلنا إلى هذه المباراة للفوز. كان هنالك ضربة جزاء وطرد كان في صالحنا، والشوط الثاني أيضا قدمنا شوطا جيدا. ومثلما نقول في المباريات ربما لا نقدم المستوى المطلوب طوال 90 دقيقة، ولكن اليوم حاولنا أن نقدم كل ما لدينا طوال المباراة. كان من المهم جدا الفوز كي لا تبتعدون عن ريال مدريد وبرشلونة. نعم نحن نعرف مدى صعوبة ذلك، ولكن علينا أن نقاتل دائما ونقدم أفضل ما لدينا، ولدينا فريق جيد جدا من أجل أن نحقق الكثير من الأمور الإيجابية، وعلينا أن نواصل في التنافس وبعد ذلك نذهب إلى المنتخب. نتحدث عن 3 انتصارات متتالية، لم أكن أعرف ذلك. نحن مثلما نسير مباراة بمباراة هنا وبهذا الأسلوب، ولكن في النهاية كان من المهم جدا أن نحقق الفوز دائما، وهو انتصار مهم جدا بالنسبة لنا، وسنذهب إلى التوقف في مستوى عالٍ.
3: إذن العودة إليك بعد هذه المقابلة مع أليكس باينا الدولي الإسباني بطل العالم والذي هو سعيد بأن يتوقف أن تأتي الوقفة الدولية بفوز. ليس هناك من فوز أجمل من الفوز على الغريم على ريال مدريد وبإضافة 3 نقاط، بمعنى أن الآن أتلتيكو مدريد قد تجاوز ريال مدريد.
0: شكرا جمال على هذا اللقاء. بالتأكيد هناك تفاصيل فنية خاصة حدثت في هذه المباراة، نتحدث عن الأخطاء الكبيرة والكثيرة اللي حدثت مباراة كوكورية من جهة، كونتي من جهة أخرى، ديومندي الذي لم يجد أي حلول في مشاركته في شوط المباراة الثاني.
1: بص أنا تلعب 10 ضد 11 لازم تظهر المساحات، لازم في لعيب فري، في لعيب حر زيادة، فطبعا لازم الكلام يبقى كتير وبسرعة. هو إيه الوقت اللي اتصل فيه الهدفين؟ 10 دقايق بس. ونيجي بقى سيبك من اللقطات، انا عايز بس على فكره ديموندي عجبني، يعني ده نازل في ظروف صعبه، سام في ظروف صعبه الطبيعي، ما هو بنلعب خلاص في الدقيقه 89 وانا عاوز مغلوب 2-1، فلازم اخد الريسك واطلع اللعيبه، اطلع روديجر هناك قدامه وبتاع، فهتظهر المساحات وهتبقى الهجمات المرتده. انا عجبني ليه ديموندي يا طارق؟ هو عاوز يلعب، عاوز يقول موجود، فاهم؟ عاوز يكون موجود، وادواره اللي موجوده كمحطه اساسيه، اللي انت عاوز بقى بتلعب 10 بتلعب على الهجمات المرتده والصراعات الموجوده، فالطبيعي وانت بتلعب 10 حته التكمله دي بتبقى قليله، انما هو جات له فرصه اللي شالها اوبلاك. هو لازم يتحسن في الفينش، هو يلعب شمال ويمين. الفرصه اللي ضيعها وشاطها
0: في الانفراد
1: احيانا المهاجم لازم ياخد القرار عكس الحارس. الحارس لما طلع لازم تاخد القرار بتاعك اللي انت تشيلها من فوقيه،
0: صح؟
1: هنا بص هو طالع قبلك
0: فوق.
1: ليه شطب قوة طارق؟ تعرف ليه شطب قوة؟
0: ليه؟
1: عشان عينيه في الارض، عينيه في الارض، فهو عينيه في الارض مش شايف حارس المرمى فين.
0: بصش على المرمى.
1: يا سلام عليك، لو بص عينيه فين؟ في الارض. لو باصص طك شب من فيه، ويا سلام لو دي مع كليان.
0: تصرف مختلف.
1: كنت شفت احلى كلام. هو لازم يلعب، سيبك بقى من المجاملات يا مورينيو، لان ده لازم يلعب. انا جايب صفقه يا كباتن ب 120 مليون مش عشان اقعده جنبي. لما تحين الفرصه ويديني بوادر انه عايز يلعب لازم العبه،
2: خاصه اللعيبه اللي في مركزه وحشين.
1: عشان يحس بالتنافس، مفيش مكان محجوز.
0: صحيح،
1: ما هو النتائج سلبيه،
0: ولكن دعونا نشاهد هذه اللقطات من داخل غرفه الملعب الخاصه بتاعتكم. اولى المسامير التي ساهمت بخروج تشابي الونسو من ريال مدريد هي الخساره التي تلقاها الفريق في الموسم الماضي 5-2 من اتلتيكو مدريد، بدات من هذه المباراة تحديدا. اليوم جوزيه مورينيو يتلقى نفس الخسارة ولكن بالتأكيد مختلف عن الخماسية السابقة. هل بدأ ناقوس الخطر يدق في جوزيه مورينيو أم أنها صورة مختلفة؟
2: هو اللي يقلق أكثر مش الهزيمة، هو المردود، هو تصرف اللاعبين، هو مردود اللاعبين. أكيد في ريال مدريد هزيمة ممكن يعني تعمل مشاكل، أعتقد أنه الضغوطات تعلى مباراة إلى أخرى على مورينيو، لكن المقلق أكثر هو طريقة اللعب، هو مردود الفريق. الإحصائيات 8 أهداف في 7 مباريات يقبل ريال مدريد، هذا أرقام كبيرة، هذا ريال مدريد مش متعود يقبل كمية هذه من الأهداف. كلين شيت وحيد في 7 مباريات رغم تألق كورتوا، فالمردود الدفاعي للفريق يعني سيء. الفريق ما يتحكمش في رتم المباريات، فريق ما يسيطرش لمدة 90 دقيقة. عندك لعيبة بمستوى عالي، كليان مبابي يسجل، تخلق فرص، لكن تخلق فرص في فترات معينة من المباريات. يعني التواصل والرتم على مستوى 90 دقيقة ريال مدريد عنده مشاكل كبيرة، واعتقد انه هزيمة مثل هزيمة اليوم ستكثر الضغط على ريال مدريد وعلى مورينيو.
0: رجل هذه المباراة جوليانو سيميوني أو جولياني سيميوني الذي تمكن من خلال هذه المباراة بصناعة الفارق بشكل كبير لمصلحة فريقه وحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. دعونا نتحدث أو نستمع لحديثه مع جمال جبلي.
3: معي أظنكم عرفتموه، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد ابن أبيه جوليانو سيميوني. جيو
4: تهانينا، شكرا جزيلا. أنت يجب أن تكون سعيدا أن الفوز بثلاث نقاط وثلاث نقاط أمام منافس مباشر. نعم أنا سعيد للغاية بالفوز أمام هذا المنافس، ولكن خاصة كيف حققنا هذا الانتصار. الشوط الأول كان هنالك قوة كبيرة وحدة كبيرة وضغط عالي بالتأكيد، ولكن الشوط الثاني نحن قدمنا أداء أفضل بكثير، وكذلك ضيقنا عليهم المساحات، وبعد الهدف عرفنا كيف نسجل الهدف الثاني واستحوذنا أكثر على الكرة، وربما حصل لأننا استقبلنا هدف لأننا كنا نتمنى أن نخرج بشباك نظيفة. مباراة تكتيكية من قبل الفريقين، وكذلك مباراة بدنية أيضا، ربما نقول أنها بدنية أكثر من تكتيكية أمام مثل هؤلاء المنافسين الذين يتمتعون بجودة كبيرة. يجب أن تقدم 120% وليس 100% فقط. هم اللاعبون يعرفون كيف يستغلون أي مساحة صغيرة، وبالتالي يجب أن تكون حاضرا في كل النواحي. وضربة الجزاء، ولكن البطاقة الحمراء لريال مدريد ربما سهلت المباراة عليكم. بعد الهدف نحن لعبنا بالتأكيد بشكل أفضل وبثقة أكبر، كذلك وجدنا المساحات التي كنا نبحث عنها، وبالتالي سعداء للغاية. قبل التوقف الدولي الفوز بالمباراة أتحدث عن الثقة. الفوز بمباريات مثل هذه المباراة يمنح الفريق ثقة أكبر من أجل المستقبل. نعم هذا صحيح ثقة، ولكن نحن ننظر دائما إلى أنفسنا، كيف يمكن أن نتحسن، كيف يمكن أن نصحح الأخطاء كمجموعة وكفريق، وعلينا أن نواصل هكذا. هنالك التوقف الدولي وكل لاعب سيذهب إلى منتخب بلده، وعلينا أن نتحسن أيضا خلال ذلك، وننتظر بعد ذلك المباراة القادمة أمام ألابس. بأي هدف ستوصلون هذا الموسم؟ ألابس، نفكر في ألابس فقط، مباراة بمباراة.
3: سألته بأي طموحات ستستمرون في هذه أو في هذا الموسم، فقال ألابس وكأن به يقتدي بوالده، بارتيدو أبارتيدو، أي مباراة بمباراة. قال ألابس، لم يقل العبارة التي يقولها والده.
0: شكرا جمال على هذا اللقاء، والذي كان معه افضل لاعب في هذه المباراه اللي انت طلب بخروج فينيسيوس الشوط. لحظه شوي، انا مش عاوز اصيد، انا ما اصيد الاخطاء.
1: لا لا صح،
0: انت طلبت بخروج فينيسيوس فينيسيوس في الشوط معناها في الشوط الاول وخرج، وطلبت بخروج ايضا سيميوني وخد جائزه افضل لاعب.
1: هو ما عندوش الا الكوره بس يجري فيها، وعنده المساحه، عمل ضربه الجزاء وعمل الاسيست. انما تقول لي نجم المباراه لاتلتيكو مدريد ليه؟
0: جملو
1: ليه؟
0: اوكي،
1: ليه من نجوم المباراة؟ إنما ده عشان يعني. عشان
2: هذه إحصائيات وهذا لاعب كرة.
1: وده عشان عمل لقطتين، طبعا هما اللي جابوا النتيجة، طرد ضربة الجزاء
0: صح،
1: وعمل الجول الثاني. إنما ليه كان حل من الحلول، كان محطة أساسية لأتلتيكو مدريد. إنما دايما الإنجليز والأسبان في اختيار عادي طبيعي، في اختيار الجوائز الفردية بيروح للي أكثر تأثيرا. إنما هو ما عندوش إلا قوة وسرعة، هو مش لعيب كورة، اجري اضغط وخلاص. غير كده لو ما عندوش المساحة ومساحات ضيقة مش هتلاقيه.
2: وفي أكثر من لاعب أحسن من سيميوني في المباراة.
1: أي، فهو ظروف المباراة، وكان لحظة داخل جاب ضرب الجزاء وطرد، زادت معنوياته، جات المساحات بتلعب 10، يلا اعمل الكرة العرضية جول. حاجة تانية لمورينيو، في مرحلة من المراحل المدربين يا طارق لازم هو يتكيف على إمكانيات الفريق، مش الفريق يتكيف على فكر المدرب. دي نقطة مرحلية ومفصلية، كل ما المدرب يكبر في السن كل ما كان هو قدرة تكيفه على الإمكانيات اللي عليه، الإمكانيات اللعيبة اللي عنده، إمكانيات اللعيبة اللي عنده. ناخد جوارديولا مثال، جوارديولا تكيف مع إمكانيات السكواد اللي حواليه واللعيبة اللي حواليه. لما تعوز تبني فرقة ذات طابع بدني وقوة، وتجيب الصفقات اللي انت موجود وعندك أرنولد وعندك سيلفا، دول لعيب الكرة. لما تبني فرقة بدنية في الدوري الأسباني طاغي عليها القوة والجانب البدني على التقني والفني، هتلاقي صعوبة، هتلاقي صعوبة. فلازم تعمل إيه؟ تعمل كوكتيل ما بين القوة البدنية والصراعات والقوة والفنيين. اللعيبة اللي تقدر تعمل تحت الضغط تعمل باص، يعني برناردو سيلفا لما نزل النهارده كان كويس. لازم تلاقي حل لأرنولد، هو عنده مشاكل من الناحية الدفاعية، إنما لازم هو مفيد بالنسبة لك في عملية خروج الكرة تحت الضغط كمحطة أساسية. فكل ما كانت اللعيبة الفنية والتقنيين عاليين عندك في الحداشر اللي بتبدأ بيهم، كل ما كان مستوى الفرقة هيعلى ويزيد. حاجة تانية خاصة بعد، إحنا لعبنا كم، هم لعبوا كم؟
0: سبعة واحدة دوري أبطال،
1: يعني تمانية.
0: أي
1: أنا مش حاسس إن الفريق جاهز بدن الصراحة.
0: هو سبب
1: معرفش، هل التحضير في حاجة؟ ممكن اللعيبة اللي كانت لعبت كأس العالم لسه ما خدتش الفورمة الأساسية، إنما تحس إن اللعيبة مش جاهزة أوي، مش فريش. أنا مع التغييرات اللي عملها ده بين الشوطين كان يطلع، بس هو عشان فينيسيوس وخلاص، إحنا ريال مدريد خسران فلازم يطلع، ممكن عشان أرضى بس دخل في عمتة الصراعات وما كانش في مستوى التركيز وعاوز يظبط الخط الدفاعي، يلعب روديجر مكان هاوسن، وتغييرات كامافينجا موجوده مع برناردو سيلفا، مع ان المفروض قبل كامافينجا تنزل برناردو سيلفا. انما هو تفكيره يا طارق الاولاني انه يلاعب اللعيبه ذات الطابع البدني القوي اللي بيقطعوا مساحات كتير. في الوضع الحالي في الدوري الاسباني النوعيه دي مش مناسبه قوي. لازم تزود اللعيبه اصحاب الفنيات الاعلى والتقنيين عشان تقدر تسيطر ويبقى متحكم. كابتن كريم قال مش كل مباريات ريال مدريد يقدر يتحكم في الريت ويسيطر. ليه ما بيسيطرش؟ لانه عاوز اللعيبه ان النوعيه اللي موجود تشواميني فالفيردي كله موجود، دياموندي دونفيرست تك لعيبه قوه سرعه عاوزه مساحات وبتاع. ما فيش حد عاقل بيلعب بالكره برناردو سيلفا اردا جولير بيلينجهام يلعبوا معاهم كليان، يا تفرجوش على برشلونه يهدى رودري صحيح. اولمو لامين
0: بدري
2: رافينيا بدنيين ما عندهمش قوه بدنيه كبيره، لكن هما الاستحواذ عنده. يعني كيف انت تدخل في الثنائيات لما عندي الكره مش قادر تدخل معي في الثنائيات، لما تخسر الكره تحاول على الثنائيات. هذا اللي يصير في ريال مدريد، يعني تخسر الكره تروح للثنائيات للجري للقوة، وهذا صعب. في
0: بس لما تتكلم عن برشلونه خليك في الدور السفلي، لا تروح الدور العلوي. الدور العلوي مصيبه اللي هو المهاجمين، خليك تحت.
2: نتكلم على وسط الميدان لأنه على المستوى الهجومي ريال مدريد عنده لاعبين على المستوى الهجومي الفني القوة التسديد أوكي. لكن على المستوى التحكم في رتم المباراة، يعني لما كيف تلعب شواميني وفالفيردي، يعني كذا مباراة أربع مباريات نفس المشكل، الكل بيستخبى، الكل على المستوى الفني ليس لديه يعني الإمكانيات الفنية، اللعب تحت الضغط، تغيير يعني اللعب، التسريع في اللعب، التبطيء في اللعب، هذا الكل مش موجود ريال مدريد. نفس الريتم هو حاولت يعني ثنائيات ثم يعني اللعب على السرعة.
1: النقطة كابتن طارق قال نقطة، قال خليك في الطابق السفلي
0: متروحش
1: في العلو. انت تعرف ليه برشلونة كويس؟ لان اللي تحت بيبنوا كويس. ونيجي للي تحت الاربعة بتوع برشلونة، ماشي، كانسيلو، جارسيا، كوبارسي، كريستينسي، واحدة واحدة. ادي الاربعة قدامهم مين؟ رودري. لو هو عايز يلعب كورة ويبني صح، ارنولد، كوكوريا، هاوسن، وكان محتاج بس سنتر باك في كورته اعلى من كوناتيه. فلما تيجي تبني لعب هيلعبوا، بس ليه بيبنوا صح؟ ان في سيستم لعب، في نظام لعب، في بناء هجمة صح. امتى العب بتلاتة ورا وقدامهم رودري؟ امتى رودري ينزل بين السنتر باكين؟ دي على فكرة فكر مدرب، تحركات مدرب، فاهم؟ انما لما اجي ابني لعب دلوقتي كل واحد بيورط التاني، كل واحد بيورط التاني. انا مش عاوز الحالات بتاع النهاردة، هي حالات كويسة تشكر فكرة، بس مش مقياس. ليه مش مقياس يا طارق؟ لان الفريق بيلعب ناقص، بيلعب 10. انا عايز الحالات دي لما يبقوا كاملين، دي ظروف مباراة. انما هي العيوب متكررة ومستمرة، لان الفريق عاوز يوصل الكرة بسرعة للثلاثة اللي قدام، سواء كليان، سواء بيلينجهام أو فينيسيوس، فده مصربع الفرقة.
0: كوناتي أنت تكلمت عنه، يعني هو كرته أعلى. نقطة ثانية كابتن،
1: لا كرته قليلة.
0: لا أنا عارف، بس انت كم مباراة تفرجت عليها لبرشلونة هذا الموسم في الدوري؟ كم واحدة شفتها؟
1: كل ماتشاته.
0: كل ماتشاته شفتها حتى بعد دوري الابطال؟
1: اه.
0: طيب
1: بتاع فاينل.
0: اوكي. كم نسبة
1: ما هي ماتشات برشلونة لا تفوت؟
0: ممتاز. كم نسبة التغيير اللي موجودة في كل مباراة؟ يعني هانز فليك يغير كم لاعب في كل مباراة؟
1: على الاقل متوسط 3.
0: جوزيه مورينيو وصل الى 5-6 لاعبين في المباراه الواحده.
1: خلي بالك ده الموسم الثالث، ده الموسم الاول
0: كابتن. اوكي بس هذا جاي مدرب خبير وعالمي ويعرف كل التفاصيل، وللاعبين ايضا لاعبين جزء منهم كبير خبره.
1: انا معك، بس اي مدرب جديد محتاج وقت عشان يفهم اللعيبه والامكانيات الموجوده. هو جاي بفكره القديم، انا قلت، بس لازم يتكيف على الامكانيات اللي عليه اللي عنده. هو عنده فرقه، خلي بالك استاذ المشاهدين، عنده فرقه وعنده فرقه تلعب كوره، بس لما يعوز يلعب كوره وعنده افضل 11 يلعبوا كوره افضل من دي 100 مره. وسيبك من الكلام يقول لك اصل الدي ان بتاع ريال مدريد مختلف عن برشلونه واحنا ما بنقدمش كوره، احنا عندنا نكسب. لا، انا لازم العب كوره، انا لازم يبقى في انماط هجوميه محدده.
0: لا بس الدي ان مختلف يا كابتن بصراحه، شئنا ام ابينا في كره القدم في دي ان مختلف بين هنا وهنا.
1: ايوه بس انا ريال مدريد
0: اوكي، في لاعبين كبار في الريال، في امكانيات عاليه في الريال، وفي سجل بطولات كبير جدا، لكن دينه مختلفه. برشلونه عمره ما يهتز بهذه الطريقه يا كابتن الا ما ندر.
1: لا اهتز
0: الا ما ندر.
1: ايوه اهتز. لا اهتز. فليك خد 4-1 من اشبيليه السنه اللي فاتت على ملعب بيز اخوان،
0: والنتيجه خد الدوري.
1: في 3
0: خد الدوري
1: معاك. بيحصل هزات، بس عشان عنده اساس، الهزات ما بتطولش. الاساس الفني، انا اصلا عاوز اتكلم على الاساس الفني، الهويه الفنيه، لان انا مش جايب مدرب عشان اجي طريقه زي اللي بيلعب بيها اربيلو، زي اللي بيلعب بيها الونسو. لا، في اساس لعب، في اساس لعب لازم يشتغل عليه.
2: كيف ممكن يغير مورينيو؟ يعني هو اكيد في تغيير او اثنين او ثلاثه مش اكتر عشان يغير الوجه الفريق وطريقه لعبه، لانه في بلوك، في مشكل على مستوى اللعب، على مستوى تكوين اللعب والخروج بالكره.
1: انا معاك، لازم يختار اللعيبه التقنيين والفنيين الاعلى.
2: الجرأة من المدرب لازم،
1: وتغيير فكر وتكيف. ما هو ليه بيختار اللعيبة لذات الطابع البدني والأقوية بس؟ ليه؟ لأنه فكره هو اللعيب اللي كرة لازم يجري ويخش في صراعات وقوة.
2: صح.
1: الآن الأمور مختلفة، كل ما كنت اللعيبة التقنيين والفنيين عندك في الفرقة أعلى، كل ما كانت السيطرة بتاعتك والوصول لمرمى المنافسين أسهل، وكل ما كان استرجاعك للكرة أسرع. هو فاهم غلط. هو كل ما يزود اللعيبة القوياء واللعيبة البدنيين وذات الصراعات كل ما هيسيطر. لا طبعا، عمرك ما هيسيطر كده. وارجع السادة المشاهدين لماتشات هذا الموسم، اغلب التشكيلة اللي بيبدأ بيها مورينيو ذات عناصر ذات طابع بدني قوي وصراع واقوية. يعني انا مش مدرك ان ازاي لعب تلعب دومفريس على ارنولد. ماشي، ارنولد عنده مشاكل دفاعيه، بس هو لعيب تقني عالمي، لازم ده تحت الضغط ده يطلع لك الكره العكسيه، طق يطلع الثلاثه الاربع المدافعين اللي موجودين او اللي بيضغطين عليه بتمريره واحده. ده لازم توجد له حل. انت اللي في نص الملعب ازاي تفكر تلعب تشواميني وفالفيردي على برناردو سيلفا
2: ولا جولر ولا اردا؟
1: ازاي؟ لانه ليه؟ هو عاوز اللعيبه اللي بتخبط، اللي بتضرب، اللي بتجري يا حلاوه. وبعد ما الكره تيجي معايا هيعملوا ايه؟ هيقعدوا تهته ويقعد 30 ثانيه 40 ثانيه ويلعبها لورا. ده تك تك تك تك تك تك. فلازم تغير. وكل ما زاد اللعيبه الفنيين والتقنيين كل ما ريال مدريد هيلعب كوره. لان مش في كل الحالات اجي العب في البرنابيو العب الانتر يمسك لي 60-65% الاستحواذ وانزل انا واعتمد على المرتدات وحلني. لا، لازم يبقى فيه وقفه حتى مع التحكيم.
0: نعم،
1: حتى مع اللعيبه النجوم اللي مش هيلعب مش هيأدي. الدكه موجوده،
0: دكه موجوده
1: طبعا.
0: نعم.
1: لان لازم يحس بتنافس ويحس بخطر. هو ليه كيليان دلوقتي بيحس بيلعب كويس؟ سيبك من ماتش النهارده، ليه يا طارق؟ لانه حاسس ان هناك تنافس على الكره الذهبيه، رافينيا ولامين. ودلوقتي يقول لك لازم ابقى كويس، ابقى كويس عشان ماشي تبقى كويس باللي حواليك. لازم الفرقه تبقى كويسه ونتائج الفرقه تساعد.
0: دعونا نشاهد معكم رده فعل الصحافه الاسبانيه بعد ما حصل في مباراه اليوم وبعض الاخطاء التحكيميه التي ايضا حدثت في هذه المباراه وكانت هذه ردود الفعل بين مؤيد ومعارض، حيث هذه واحدة من الصحف الأولى موندو التي قالت بصمة سيميوني تحسم الديربي. هذه موندو ديبورتيفو التي تحدثت بأن بصمة سيميوني قد حسمت الديربي. أما صحيفة الماركة الإسبانية التي قالت بأن الديربي أصبح منطقة نفوذ لأتلتيكو، هذه الصحيفة الثالثة لماركة. وأخيرا صحيفة آس قالت بأن أتلتيكو ينتصر وأرياس وهو حكم المباراة وريال مدريد يتعثر. بالمناسبة آس، بالمناسبة حكم المباراة أرياس أعتقد أنه لم يسبق له قيادة مباراة بهذا الحجم، سواء كانت أتلتيكو مدريد والريال أو ريال وبرشلونة، كل مباريات ما بين متوسطة وصغيرة.
2: هو الظاهر حقا لم يوفق في المباراة، يعني في الشوط الأول كان في ورقة حمراء وهذا أثر على نتيجة المباراة. يعني ريال مدريد لو تلعب 11 ضد 10 أكيد أنه الفريق يعني مردود يكون مختلف على المستوى الهجومي، على المستوى خاصة مشاكله اللي تكلموا عليها بأقل من اللاعب يكون أحسن، أكيد أنه الحكم أثر على المباراة.
0: ما هي قبل أن أذهب لأتلتيكو مدريد حتى نتحدث عنه بالشكل الذي يستحقه بالتأكيد،
1: فين مورينيو؟
0: هيجيلك طيب. لسه هيجيلك. لا هو مورينيو. هو قال ما دام محمد أبو تريكة لازم موجود في الاستوديو أنا مش عاوز أعمل مؤتمر، خليه يمشي هو بعدين أنا أعمل مؤتمر. كابتن، في مرحلة التوقف القادمة إذا أردنا أن نتحدث عن خطوات التصحيح الخاصة لريال مدريد، هو لا يستطيع أن يغير أي لاعب الآن، أما أن يغير مورينيو أو يغير الفكر الذي يقوده مورينيو.
1: لا هو مش هيغير المدرب، هو جرس إنذار للفرقة، وجرس الإنذار كويس أنه جه قبل التوقف، بس ده صداع. أنا عارف الصحافة الأسبانية هيستلموه من 3 أسابيع الخسارة، فلازم حد يوجه الصحافة في اتجاه تاني ألا وهو التحكيم، لأن في حد رايح في اتجاه وأنا عاوز أصلح من نفسي، أنا هصلح من نفسي لأني عندي مشاكل، فارمي بقى الملعب في حتة تانية، ارمي الكرة في حتة تانية. على مستوى التنافس في لعيبة حجز أماكنها، وده في النتائج السلبية مش صح، مش صح. أنا معاك إن أنت تثبت التشكيلة بس اخلق تنافس. قناعات المورينيو في بعض اللعيبة، وأنا قلت على برناردو سيلفا، قلت على أرنولد، قلت على بعض الأمور في ماتشات لازم اللعيبة اللعيبة النجوم دي مش كويسة تقعدها عشان يحس بالغلط والخطأ، فاهم؟ فدي الأمور. الجانب التاني اللي أنا قلت يا طارق دي وجهات نظر، لأن أنت بتلعب في أي دولة، الجانب التقني والفني لدى الأسبان أعلى، فلازم تزود اللعيبة التقنيين والفنيين عندك. حاجة تانية، مش كل الماتشات هستنى واسيب الاستحواذ والعب على المرتدات والعب على الفرديات، لازم أنماط هجومية تبقى واضحة وصريحة. واللعيبة وخاصة كليان ينسى بقى الكرة الذهبية الصراحة. أنا ما بحبش اللعيبة تخش في حملات انتخابية، احنا مش حملات انتخابية، ولا هو ولا لامين، هي مش حملات انتخابية، ما فيش حد يقول أنا الأفضل، ولا عمر سمعنا ميسي يقول أنا الأفضل. خلي الناس هي اللي تقول، خلي مستواك هو اللي يقول، فاهم؟ وبعدين أنا يعني الصراحة برضو بيريز أخطأ خطأ كبير برحيل ألونسو، مش برحيل ألونسو، بالسبب رحيل ألونسو، إن اللعيبة اشتكت من ألونسو ومحبوش ألونسو، فهو سمع ليهم
0: صحيح،
1: وركب اللعيبة على أي مدرب هيجي. فأنا الآن لمورينيو أن يتخذ قرارات كبيرة وفي المصلحة العامة، ومصلحته هو الشخصية مش ضرر للنادي بس.
0: لكن بالمقابل أتلتيكو مدريد سير المباراة لمصلحته، قلنا ما بين استراحة ما بين الشوطين بين أتلتيكو حقق ما يريد في التعادل السلبي على الأقل في الشوط الأول. الشوط الثاني تمكن من خلال ما حدث في الشوط الثاني من أخطاء لريال مدريد بأن ينتصر في المباراة ويحصل على ما يريد.
2: كان أكثر واقعية، كان لعب على الأسلوب اللي يحبذه، أدخل ريال مدريد في صراعات، أدخل ريال مدريد في شك، بعدين القرارات التحكيمية أثرت أكيد على مجرى المباراة. لكن لما نرجع لأتلتيكو مدريد وخاصة بداية الموسم اللي كانت ما كانتش في أحسن حالاتها، لكن 16 هدف سجل أتلتيكو مدريد، 4 أهداف فقط يستقبل الفريق، فهذا يظهر أن الفريق في توازن بين الدفاع والهجوم، وخاصة في يعني ايدنتيتي للفريق اللي هو الاجريسيفيتي، اللي هو يعني الواقعية، ويلعب على مستواه، هذا ما ينجح فيه.
0: وفي مدرب كابتن،
2: وهذا هو عقلية المدرب، المدرب قادر أنه في كل مباراة يوجه لاعبيه ويعمل التكتيك الصح اللي يكسب به، ما يدخلش في يعني في في في في يعني في طرق مختلفة. عنده وقية، عنده لاعبين ممتازين، عنده لاعبين على المستوى الفني ممتازين، لي لاعب ممتاز جدا ديفيد كذلك، بينا رجوع الفاريز أكيد يكون مهم للفريق. على المستوى الدفاعي أنا أعتبره من أقوى الدفاعات على مستوى الليغا، خاصة يعني في الشراسة، خاصة في الانضباط التكتيكي، تقريبا ولا خطأ في مباراة كاملة. أنت تلعب ريال مدريد، تلعب مبابي، تلعب فينيسيوس، فهذا الكل يحسب للفريق. أعتقد أنه فريق يعني مواصل على مستوى التنظيم الدفاعي، على مستوى التماسك، إضافة نوعا ما إيجابية على المستوى الهجومي للاعب ممتاز بينا كذلك. ديفيد مع عودة رودريغيز أعتقد أنه أتلتيكو مدريد قادر حاجة مختلفة. ريال مدريد أتلتيكو مدريد لابد أن يكسب مع الصغار وليس فقط مع الكبار، وهذه مشكلة سيميوني. سيميوني يكسب لك ريال مدريد، يمكن يلعب بردية مع برشلونة، لكن في مباريات مثل في أول موسم يخسرها، وهذه اللي تخسره في الفارق ما بين القمة ما بين ريال وبرشلونة وأتلتيكو.
0: وهذه علامة استفهام كبيرة لأتلتيكو مدريد وسيميوني أيضا، لماذا لا يستخدم نفس هذا الأسلوب مع الفرق الأخرى؟
1: احنا قلنا أهدافه يا طارق أو بطولاته إيه؟ ياخد سوبر، ياخد كاس، يكسب برشلونة، يكسب ريال مدريد،
0: ويعمل شيء في دوري الأبطال،
1: وياخد مركز ثالث، ياخد مركز رابع، دي أهدافه. أنا عجبني التغيير اللي عمله بين الشوطين الصراحة، تغيير كوكي. وطلع بوبل لأنه عنده إنذار، لا وجاب يورينتي ناحية اليمين، التغيير ده كويس، سيبك من الطرد وبتاع، ساعده وبتاع.
2: وحاجة أخرى، حاسس إن الحكم ينتظر بعد الاستعارة فخرج اللاعب فعايش المباراة.
1: وبعدين هو بص متفاعل قوي مع الجمهور، الذي ده التغيير، ده التغيير اللي بين
0: كاريزما، كاريزما شخصية.
1: ايوه ده التغيير. الثاني عنده انذار، وكان يوريانتي وكاردوزو الاثنين بيلعبوا في اول 45 دقيقة، قال لك قال يوريانتي انت روح ناحية اليمين، تعالى كوكي في نص الملعب. التغييرات اللي عملها ممكن الفارس، كان ديفيد الفارس برضو ان هو عايز كويس، ان هو كان بعد 2-0 وطبعا بتلعب 10 عاوز يكسب، عاوز يزود يجيب الثالث ويجيب الرابع، كلها عناصر هجوميه، وده وضع طبيعي لوكمان مع الفارس. هو استخدم طبعا الدكيتو كويس، وزي ما قلت قرارات الحكم وظروف المباراه ساعدته، واتفق تماما مع الكابتن كريم في حته الفرق الصغيره. ليه بقى الفرق الصغيره طارق بتعطله؟ لان بتسيب له الكوره وبتلعب له لو بلوك وبتسفل له المساحات، ما بيلاقيش، لانه مدرب ذات مواصفات دفاعيه، افكاره الهجوميه مش مبتكره، فعشان كده يعاني. انما في ماتشات برشلونه، ماتشات ريال مدريد، معظم الوقت مش النهارده، الكره بتبقى مع برشلونه، الكره بتبقى مع ريال مدريد، يقفل كويس، يعتمد على بعض الاحيان على الهجمات المرتده والصراع والاخطاء فيكسب. فده من عيوب اي مدرب، مفيش مدرب كامل، في عيوب وفي مميزات. فاعتقد ان النهارده مكسب كبير بالنسبه له، راح للمركز الثاني، فاعتقد نجاح كبير بمساعدة الصديق. ايوه طبعا.
0: الاكيد باننا ننتظر ما سيتحدث عنه جوزيه مورينيو بما حدث في المؤتمر الصحفي، والذي نريد ان نناقش ايضا حديث السيد مورينيو في المؤتمر الصحفي.
1: هو جه؟
0: لا هو جاي بالطريق.
1: طيب
0: جاي بالطريق، لسه ما وصلش.
1: انا قاعد
0: لسه ما وصلش.
1: قاعد انت عندك ليله، عندك باريس ومارسيليا،
0: وانا سعيد انك انت موجود في الليله دي
1: لحد ما يجي مورينيو ونعلق ونمشي.
0: طيب بس احنا نستنى يوصل مورينيو، ما وصل مورينيو الى الان. الفهيم يفهم يا شباب، نفهم شويه، نبعت مورينيو. على أي حال، الأكيد بأننا سنذهب إلى فاصل أولا، ومن ثم سنعود لنستمع لي أو لنقرأ ما قاله جوزيه مورينيو بعد نهاية هذه المباراة في المؤتمر الصحفي.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: نذكر السادة المشاهدين بالكلاسيكو الفرنسي عندما يلعب مارسيليا أمام باريس سان جيرمان بتمام الساعة 9:45 مساء، واحدة من المباريات المثيرة والكبيرة أيضا في الدوري الفرنسي بعد قليل. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا قبل أن ندخل في الحصيلة الإنجليزية التي حدثت اليوم، دعونا نقول أو نذكر ما قاله جوزيه مورينيو بعد نهاية هذه المباراة في المؤتمر الصحفي، والذي تحدث بأكثر من نقطة. قال بأن الحكم لم تكن لديه الخبرة لإدارة مباراة ديربي، يبلغ من العمر 41 عاما، أنه حكم مسكين لم يدر سوى مباريات صغيرة جدا، هنيئا للجنة التحكيم على هذا التعيين. وقال بأن هذا الحكم ليس لديه خبرة كافية، وأنه حكم فيديو ليس لديه أيضا تاريخ طويل في إدارة هذه المباريات، وتحديدا في مقر الاتحاد قال لا توجد ضغوطات، ولكنه تحدث بأنه لا أريد القول أن هذا كان مجهزا مسبقا، بل أريد أن أصدق أنهم يخطئون وأن اللجنة قد أخطأت بوضع حكم بعمر 41 عاما، وأن آخر ما لديه سجل حافل ضد ريال مدريد، والذي يلوم لجنة الحكام ويلوم أيضا حكم المباراة لما قدمه من خلال هذه المباراة والأخطاء التحكيمية التي حدثت من خلال هذا اليوم. وهذا جوزيه مورينيو مع حكم المباراة متحدثا وربما أيضا موجها له بعض الانتقادات. هيا نجم.
2: أهلا بك يا مورينيو. عودة مورينيو الحقيقي هو ده الكلام، ودخل بالصور بتاع الحالات في المؤتمر الصحفي، هو ده الكلام، هو ده مورينيو اللي أنا أعرفه. أنا قلت لحظة الانفجار حانت لأنه ظلم، ولازم تقول للظلم استنى حاسب، هل دي أخطاء طبيعية ولا أخطاء مقصودة؟ فلازم المدرب، ما هو بيريز مش جايبه عشان يدرب بس، هو جايبه مدرب عشان يجيب الحقوق ويبقى واجهة النادي. فأهلا بيك يا مورينيو، ده مورينيو اللي أنا أعرفه، والطبع يغلب التطبع. أهلا بيك.
1: ماشي، وأهلا بيك أنت يا كابتن كمان. دعونا نبدأ أولا بحصيلة الدوري الإنجليزي الممتاز. هناك مجموعة من النتائج حدثت في هذه المباراة، ابتدأت هذه الجولة يوم الجمعة الماضية بعد أن خسر محمد تشيلسي بثلاثة أهداف من برينتفورد بنتيجة كبيرة وثقيلة.
2: طبعا شوط تاني كارثي لمستر ألونسو، ولازم بقى الضغوط يا مستر ألونسو في الثلاث أسابيع دي تزبط، لأن الأخطاء الدفاع دي الشوارع هيكلفك الكتير. فالهدف الأول كان هو دايما اللي أنا اتكلمت فيه على أخطاء الدفاع، كان جايب باركو حطه لشوستر، وبعد كده التمريرة وحشة من هندرسون راحت هجمة مرتدة شوارع طبعا في آخر 10 دقايق، كيفن شادي حطها إنما حارس المرمى مارتينيز يصدها، وتياجو متابعة جيدة بالنسبة له. بعد كده سجل الهدف الثالث برانتفورد اللي قدم مباراة كبيرة وبداية مميزة، استمرار لمفاجأة الموسم الماضي، وطبعا الكرات الثابتة والخروج متأخر ومساحات الشوارع الموجودة في خط الدفاع كلفت الفريق الكتير، والهدف الثالث وثلاث نقاط مهمة وفوز تاريخي بالنسبة لبرانتفورد.
1: ممتاز. أكيد أن أكثر السعداء بعد هذه المباراة هو كيث أندروز، الذي بالتأكيد تحدث عن هذه المباراة بشكل مميز مع فريقه برينتفورد.
3: نعم بالتأكيد إنها ليلة خاصة، نحن نتمكن من هزمهم لأول مرة منذ 38، تخيلوا. فنعم ليلة مثل هذه يجب أن نتمتع بها، ونتيجة مثل هذه جيدة جدا. نحن كنا ندا لفريق كبير جدا ولعبنا بأسلوبنا، فرضنا نسقنا كذلك خلال هذه المباراة خاصة في الشوط الثاني. تشافي ألونزو بثلاثية دفاع حاول أن يوقف مهاجميكم، لكن تياغو كان فعالا، فما مدى سعادتك بصبر فريقك حتى النهاية إلى أن سجلوا؟ ماذا قلت بين الشوطين؟ قلت لهم أنهم يجب أن يؤمنوا، هذه هي الرسالة، يجب أن يؤمنوا بمستواهم بإمكانياتهم وبما نستطيع تحقيقه، وأننا مجموعة جيدة، وربما ننتبه أكثر في بعض التفاصيل، وربما يمكن أن نكون أكثر هجومية مقارنة بالشوط الأول، وحاولنا كذلك أن نرى منظومتهم. هم كانوا فعلا جيدين جدا، متمركزين بشكل جيد، وحاولوا أن يغلقوا المساحات، وكانوا مدركين ومحترمين لإمكانياتنا، ولكن يصعب إيقافنا عندما نكون في أفضل حالتنا. نحن نعرف الآن بالتأكيد بأنكم مع فرق القمة وأنتم جيدون جدا كذلك في الكرات الثابتة تحديدا. ذلك الهدف هل أعجبك، خاصة أمام فريق مثل تشيلسي؟ إمكانية التسجيل التي نملكها هي التي تعجبني فعلا. الكرات الثابتة، الهجمات المرتدة، نحن خطيرون في كل الجهات، وكلما يتقدم الوقت في المباراة يمكن أن نسجل وبطرق مختلفة وبلاعبين مختلفين. أظن بأن لاعبي الدكة كذلك عندما دخلوا إلى الملعب كانوا مهمين جدا، طاقة كبيرة جدا، مهارة موجودة في المجموعة بأكملها. بصراحة ليلة جميلة جدا. ستذهب إلى فترة التوقف الدولي بفوز، بسعادة وبأريحية كذلك، ولكن فوزان الآن قبل فترة التوقف، ما مدى أهمية ذلك؟ أن لا تهزم في الجزء الأول من الموسم ولعب أمام خصوم جيدين جدا، هو أمر نفعله في كل أسبوع في هذا الدوري، لأنه دوري صعب جدا وكل الفرق جيدة. ولكن الأسبوع الذي مررنا به الآن أعتقد بأنه من الرائع أن نرى المجموعة تتطور وتتحسن، وكيف نحسن أنفسنا والانسجام الموجود مع اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى المجموعة كذلك، والعمق الذي نملكه أيضا. هذا يضعنا في مركز مريح وجيد، وأتمنى أن يعود اللاعبون في حالة جيدة بعد التوقف.
1: كان هذا أندروز. دعونا نذهب إلى مباراة أخرى، توتنهام الذي استطاع أو أستون فيلا الذي استطاع أن ينتصر على توتنهام بثلاثة مقابل هدفين. كريم،
4: بداية صعبة لتوتنهام بدون هزيمة إلى حد الآن في مباراة صعبة ضد أستون فيلا فريق الممتاز، طبعا بدون حلول. انتصار 3-2 لأستون فيلا، ما زنبي في بداية المباراة هدف ممتاز بعد 45 دقيقة لعب، تعامل مع الكرة، ثم يعني أستون فيلا كان مسيطر في الشوط الأول، تمريرة ممتازة ما زنبي بعد خطأ دفاعي وارتداد الكرة وارتقاء ممتاز، وتسجيل هدف الأول كان مهم للفريق خارج ميدانه. ثم جاكسون في الدقيقة 67 يضيف الهدف الثاني، يعني كرة طويلة، مازامبي متمرة ممتازة، ثم مراوغة تسديدة ممتازة، الهدف الثاني خارج ملعبه. وبونيديا في الدقيقة 79 يسجل الهدف الثالث.
1: يعني أول هدفين سجلهم توتنهام في الدوري في هذه المباراة، لم يسجل أي أهداف كل المجولات السابقة، لكنه مستمر بالخسارة.
4: أكيد هو سجل هدفين في آخر المباراة، لكن مردود لكن لم يكن مقنع حقيقة.
1: مشكلة هو توتنهام ولا مشكلة المدرب زيربي؟
4: توتنهام والمدرب، لكن عنده فريق ممتاز، أعتقد أنت بيت كان
1: ممتازة وعنده أسماء ممتازة،
4: أسماء ممتازة، لكن المدرب إلى حد الآن لم يقل حلول. مباراة أخرى وهزيمة أخرى، نشوف الهدف ممتاز جدا عن طريق بونزيا في دقيقة 79 في آخر مباراة، يعني تسجيل هدفين كان متأخرين نوعا ما، أزمة كبيرة لتوتنهام بعد الانتدابات القائمة يعني الأسوام الكبيرة لدفاع النادي، لم يجد الحلول للفريق.
1: نعم، هذه النتيجة التي حققها أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام توتنهام لأستون فيلا، بعد أن قدم أداء في هذه المباراة مميز مع هذا المدرب أوناي إيمري الذي لا يزال يقود فريقه بشكل جيد ومميز. لكن أستون فيلا أيضا

0: عملية النتيجة.
1: أيوة. كابتن محمد، برايتون بمباراتين متتاليتين يضرب الثلاثة، واحدة قلب تأخره والثانية 3-0،
0: أظهر حامل اللقب بالصورة السيئة. أنا أول مرة أشوف دفاع أرسنال يعاني، العمق الدفاعي مكشوف. شفنا الهدف الأول بتاع باسكال جروس، بعد كده هدف كوستولس المهاجم بتاع برايتون، نفس الهجمة المرتدة 4-5 في العمق برضو موجود، يجي تشديدة عند الجول انت رايح فين، وجابرييل وكونسا بيحلقوا. فالأخطاء الدفاعية القصيرة دي كلفت أرسنال. وأنا عجبني المؤتمر الصحفي بتاع أرتيتا بعد المباراة، قال إحنا ما عملناش أي حاجة صح في المباراة. وتشيما نعم هذا سجل الهدف الثالث، أحد لاعبي ريال مدريد.
1: هذا نيوكاسل أيضا يقدم عمل جيد حتى هذه اللحظة على الأقل كابتن، يعني فريق رغم أن خروج عدد من اللاعبين منه هذا الموسم، لأنه لا يزال
2: بداية متعارضة، لذلك الانتصار جدا فريق صعب. الميراث للسيتي قدم مردود ممتاز هذا الموسم، انتصارات على مانشستر يونايتد، هذا الهدف الثاني لنيوكاسل. طبعا في تقريبا 6 دقائق سجل هدفين، بداية متجددة تعطي الفريق ثقة ضد فريق منظم، فريق راجع للبريمير ليج، والحارس مرمى يتألق في صد ضربة جزاء في آخر الشوط الأول، ثم رد فعل في الشوط الثاني من هال سيتي، يعني تقليص النتيجة 2-1 بهدف ممتاز، لكن لم يحصل في الآخر على نتيجة إيجابية. هال سيتي خارج ملعبه أمام نيوكاسل، انتصار مهم لل
1: صحيح. إيفرتون إبسويتش،
0: مكسب مهم لإيفرتون، وهدف ولا لمسات طارق الحماد يا بابي، حطها بصدره غير اتجاه الكرة. حلو
1: والله، قربني يا كابتن،
0: مش عايز اشوف لمستك.
1: والله قربني في اللعب يا كابتن،
0: انا شفت لمسه سعد مخرجنا عالمي.
1: ايوه
0: عاوز اشوف بقى لمستك.
1: انا جاهز يا كابتن.
0: قرار الحكم قرار صحيح بالانذار الثاني،
1: صحيح
0: انه تمثيل،
1: نعم،
0: انما قدر ايفرتون يحافظ على الهدف ويخرج بثلاث نقاط.
1: وايضا كوفنتري كريم، اول انتصار له في الدوري واول هدف ايضا في الدوري،
2: اول انتصار او الهدف طبعا خارج ميدانه ضد نوتنهام، طبعا مهم للثقه، مهم للمستقبل، هدف ممتاز، يعني تركيز وتوجيه الكره في
1: صحيح
2: في الجهه العكسيه، انتصار ممتاز خارج ملعبه.
1: ايه راولا كابتن محمد ابو تريكه يواجه فريق السابق اليوم وانتصر عليه 1-0،
0: ازاك المكره طلعت قماشه ازاك،
1: صحيح
0: بدايه هذا الموسم بداية كويسة في عملية التسجيل بعد عمل كبير لخاكبو وفيرتس، متابعة كويسة وفوز للفريق مهم وتفوق لإيراولا على ناديه السابق.
1: هذه فرحة إيزاك العائد مرة أخرى للتسجيل بعد أن واجه العديد من صافرات الاستهجان من قبل جماهير ليفربول، لكن مباراة فيها 8 أهداف كابتن محمد أبو تريكة.
0: أغيب عنكم دوري إنجليزي يوم تجيبوا كده الأهداف دي. انزو هدف حلو يا انزو، احب اللعيبه اللي تستخدم دماغها كده، بعد كره ثابته حلوه حطها في الدقيقه. بروبلي برضو متعب قوي، مهاجم متعب، سريع وقوي ومزعج لاي حد بيلعب من المدافعين. احنا الساده المشاهدين انا بشوف الاهداف لايف زيكم. بعد التعادل نشوف بقى الدربكه يا ابن اللعيبه، شيركي شمال ويمين، ايه حاضر نفس الاهداف بالاسابيع اللي قبل كده، نفس الاحتفال، احتفال حلو. ساندرلاند برضو من الفرق الكويسه اللي بتلعب بنديه وبتلعب بعمل بدني كويس، تبع كويسه.
1: هاتريك بروبي،
0: بروبي هاتريك، اغيب عنك يا بروبي تجيب هاتريك. ماشي يا بروبي، اغيب عنك كل الماتشات.
1: يعني ما جيتش الا في يوم ريال مدريد يا كابتن انت،
0: وماتش حلوه وفي اهداف وثمان اهداف، ومارك جيبي يروح هناك ويروح يستلم على صدره، وسيمينيو حطها حلوه برضو قويه. الميزه اللي في اللعيبه اللي قدام، معظم اللعيبه بتلعب شمال ويمين، يعني شيرك بيلعب شمال ويمين، سيمينيو بيلعب شمال ويمين. الاخطاء الدفاعيه
1: اضرب اضرب،
0: شوف يعني الجول اللي جابه اللي قبل ده بيمين، راح ده جايب الجول بشمال. تشاكا تمريره حلوه برضو، متابعه كويسه، ما بيسيبش ولا كوره ليه ولا مش ليه، بيروح اي وتكملته كويسه. دوكو رجعت يا دوكو، تمريرة حلوة من دوكو. جافارديول اللي هو ظهير أيسر على الورق، وأهداف هالاند، الأهداف بتاعته المتابعة الكويسة.

0: سجل
1: نعم
0: الهدف الخامس، وفوز آخر لماريسكا 15 خمس مباريات 15 نقطة.
1: آخر مباريات الجولة التعادل الإيجابي فولام أمام يونايتد. كريم،
2: فولام بدون انتصار لحد الآن، يعني تعادل ليس في صالح، وكذلك في ليس في صالح مانشستر يونايتد، هدف عكسي من مارتينيز في الدقيقة 63، ثم في آخر مباراة كوينا يسجل هدف مهم ليعود بنقطة التعادل من فولهام في الدقيقة 89.
1: هذا هو هدف التعادل، كونيا الذي تمكن من إحراز هدف التعادل لمصلحة فريقه يونايتد. تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. هذا هو ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث مانشستر سيتي بصدارة الترتيب 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بعد ذلك أرسنال ثانيا الذي تعثر بخسارته أمام برايتون ب12 نقطة، برايتون ثالثا، برينتفورد رابعا، ليدز يونايتد المرتبة الخامسة، ليفربول سادسا بعد انتصاره المهم اليوم أما إيفرتون سابعا، هال سيتي المرتبة الثانية، نيوكاسل تاسعا، أما تشيلسي فهو بالمرتبة العاشرة. وفي الصفحة الأخرى إبسويتش تاون بالمرتبة 11، 12 يونايتد الذي يقع في مرتبة لا تليق أبدا باسم وسمعة هذا الفريق، نوتنغهام فورست مرتبة 13، سندرلاند 14، كريستال بالاس مرتبة 15، أستون فيلا 16، بورموث 17، كوفنتري بالمرتبة 18 أو 18، أما فولم بالمرتبة 19، وأخيرا توتنهام. قبل أن أشكر ضيوف أو محللي قنوات بي إن سبورت، دعونا نذكركم ضمن تغطية أو التغطية المتواصلة لقنوات بي إن سبورت لأحداثها الكبرى والحصرية. أيضا دعونا نذكركم بما يحدث بدورة الألعاب الآسيوية، هذه الدورة التي تظهر من خلالها ثلاثي عربي بالتأكيد حصل على ميداليات في اليوم الأول، ذهبية للكويت وفضية لقطر وبرونزية للسعودية في منافسات الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الآسيوية، حيث أحرز الكويتي عبد الله شعبان ذهبية الكاراتيه لوزن أقل من 60 كيلوغرام ضمن منافسات الكاراتيه في دورة الألعاب الآسيوية إتشي ناغويا لعام 2026 وهو اليوم الأحد، فيما ذهبت الفضية القطري عبد الرحمن مصطفى ونال السعودي سعود عبد العزيز البشير الميدالية البرونزية. هذا وقد أهدى اللبنانيان أحمد عربي ومحمد حافظ بلديهما فضية أو بلدهما فضية منافسات زوجي الرجال في التيكبول، وأحرزت الكويت برونزية منافسات الزوجي للرجال عبر باسل أحمد وعبد الوهاب القطان، كما أحرز العراق برونزية المركز الثالث مكرر عبر عبد الرحمن أحمد راضي وعلي جليل مزهر.

0: 代表スロサック青シー選手、ジーナティチャンリアン選手です。
1: هذا ما لدينا في هذا الاستوديو، تحديدا استوديو كرة القدم الإسبانية في الليغا، بعد أن تمكن أتلتيكو مدريد من الانتصار بهدفين مقابل هدف واحد. التغطية مستمرة بالتأكيد، لا تذهبوا بعيدا، فلدينا مباراة قادمة وكبيرة أيضا في الدوري الفرنسي في الكلاسيكو بين أولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان. قبل ذلك أشكر محللي قناة بين سبورتس كريم حمدي محمد أبو تريكة، شكرا لكما، يعطيكم الصحة يا رب. دعونا نتوقف إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل استكمال أو لاستكمال التغطية والترحيب بضيوف آخرين عبر هذا الاستوديو في الليغ 1.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بيان سبورتس 2.
1: Back in action. أمسية الثلاثاء على بيان موفيز بريمير.
0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. الجمعة 25 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
2: There's been a bit of an issue. I've been promised some things that haven't been delivered.
3: We don't have footballs. Without footballs.
2: It'd be better if we had footballs.
3: I want us to be winners.
2: I'm trying my best, Roy.
4: You call this little setup you got going on here man management?
2: What doesn't destroy you makes you stronger.
4: This has been shambles after shambles.
2: We're done.
4: No, we're not done. You never tell me when we're done.
3: There are no heroes here.
5: هذا هو الفيلدروم الذي سيحتضن هذه المواجهة عندما يلعب مارسيليا أمام باريس سان جيرمان، والذي خسر مارسيليا في 38 مباراة ضد باريس بجميع المسابقات خلال القرن الحادي عشر والعشرين. أهلا بحضراتكم من جديد. التغطية مستمرة على قنوات بي إن سبورتس. هذه المرة نفتح ملفا فنيا آخرا في الكلاسيكو الفرنسي عندما يلعب مارسيليا أمام باريس سان جيرمان. قبل أن ندخل بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي أن أعرفكم بنجوم كرة القدم العربية الإفريقية هذه المرة، مهدي بن عطية ورفيق حليش وهيثم فاروق. السلام عليكم، مساء الخير، أهلا بكم.
6: السلام.
5: حياكم الله. مغربي جزائري مصري، كرة قدم عظيمة وكبيرة أيضا ما شاء الله. دعونا نذكركم أيضا بهذه المواجهة في هذا الدوري أو هذه المسابقة، أيضا مسابقة كرة القدم الفرنسية، حيث ستكون واحدة من المواجهات المهمة في الكلاسيكو، والذي بالتأكيد لا يحتمل القسم على اثنين بعد أن تابعنا ديربي قبل قليل بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد. هذه المرة كلاسيكو مختلف، حيث مارسيليا أمام باريس.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نبدأ حديثنا حول هذه المواجهة، ولكن قبل ذلك دعوني أشرك مهدي بن عطية، وهو لاعب كرة القدم المغربي السابق الذي سبق ومثل منتخب المغرب ولعب للعديد من الأندية الأوروبية التي لديها إمكانيات عالية وكبيرة وسمعة كبيرة أيضا، مثل يوفي بالتأكيد، بايرن ميونخ، روما، والذي لعب أيضا للدحيل القطري في تجربة سابقة في الدوري القطري. كنت في الموسم الماضي مديرا لكرة القدم في نادي مرسيليا، وأعلم تماما بأن مرسيليا في هذه الأثناء وهذه الظروف لا يمر بظروف جيدة عكس ما كان عليه في فترة سابقة. حققتم انتصار أيضا في الموسم الماضي على باريس سان جيرمان، كنت أنت متواجد أيضا على رأس الجهاز الإداري في الفريق، ولكن كيف كانت تلك التجربة وكيف وضع مرسيليا حتى هذه اللحظة؟
1: من الواضح أنه هذه التجربة كانت جيدة جدا، أن تتمكن من أن تكون إداريا نوعا ما مع ناد كبير بهذه الأهمية بهذه السمعة وبهذا الشغف مثل نادي مرسيليا. بالنسبة لي ستبقى هذه التجربة إيجابية دائما. بعد السنة الأولى وترشح إلى دوري أبطال أوروبا كنا نتمنى أن يكون هناك استمرارية، بالتأكيد كنا نريد أن نترشح كذلك لسنة الأخيرة، أنهينا في المركز الخامس لذلك مركز واحد فقط في الدوري الأوروبي، ولم يكن هذا هدفنا حقيقة، لهذا فضلت ربما أن أنسحب من التجربة، ولكن كان هذا إحباطا كبيرا وخيبة أمل بالنسبة لي كنتيجة، ولكن هذه تجربة خاصة وفريدة من نوعها. هنا نرى لحظات الفوز وأن تهزم باريس سان جيرمان، منذ سنوات طويلة لم نفعل ذلك حتى في ملعبنا، كان هذا احتفالا وربما إحدى أجمل اللحظات التي عشتها في هذا النادي، لأن هذا يبقى مباراة كلاسيكو تنافسية للغاية بندية كبيرة، ولكن هناك فارق كبير في الحقيقة عندما ننظر إلى فريق باريس سان جيرمان اليوم والأموال التي تنفق على الفريق وما بني على امتداد أكثر من 15 عاما. فعندما تواجه فريق مثل هذا في مباراة مثل هذا وتتمكن من أن تصمد أمامهم وتأخذ النقاط الثلاث، فعلا تجربة لا تنسى.
0: فريق مرسيليا فريق ذو طابع خاص، يقع في مدينة بالتأكيد تحب كرة القدم وتعشق كرة القدم، اسم كبير في تاريخ كرة القدم، لديه إرث أيضا تاريخي كبير أيضا لهذا الفريق، ولكن ما الذي يجعل هذا الفريق يمر بهذه الظروف الفنية الذي ابتعد لفترة طويلة أيضا؟
1: أظن بأنه كان وسيبقى ناد تاريخي. من يعرفون قليلا ويتابعون كرة القدم الفرنسية يعرفون أن هناك شغف في هذه المدينة وفي هذا النادي، هناك أجواء حول فريق كرة قدم مرسيليا غير عادية. أنا كنت محظوظا باللعب في أندية كبيرة، لكن ما عرفته في مرسيليا من ضغط على هذا النادي شيء خاص جدا، وهذا يجعلني أتذكر ذكريات جميلة عندما أرى هذه الصور. ولكن تجربة عشناها بشكل جميل، حاولنا كما أقول دائما أن نقدم كل ما لدينا، قمنا بأشياء إيجابية وجيدة، ربما أشياء أخرى كان يمكن أن نكون أفضل فيها هذا بلا شك، ولكن منذ سنوات طويلة في الحقيقة هذا ناد واجه صعوبات ربما في الإدارة في التصرف، وكذلك هنا فرانك ماكورد كذلك المستثمر الذي أنفق كثيرا منذ 10 سنوات، لسوء الحظ حتى الآن النتائج لا تتبع، ولكنه ناد يستحق أن يعود إلى الانتصارات والإنجازات، ولكن هذا سيمر بسنة أو سنتين أخريات ربما من الصعوبات المالية.
0: أخيرا حول مرسيليا، مشكلتهم مالية أم إدارية أم الاثنتين معا؟
1: اليوم المشاكل المالية يجب أن نعيش معها في كرة القدم الفرنسية بالنسبة لحقوق البث التلفزي وبالنسبة كذلك لآلية العمل ربما في نظام الاتحاد الفرنسي وما يحدث كذلك في الأندية. بالنسبة لمرسيليا قلت سابقا بأن المستثمر السيد فرانك ماكورد أنفق أموالا طائلة منذ 10 سنوات، ولسوء الحظ حتى الآن النتائج لا تتبع كما كان يتمنى، لذلك يجب عليه أن يعتمد قليلا على استراتيجية مختلفة مع مركز التكوين. ربما هناك الكثير من الشباب الجيدين في الأكاديمية أكثر وأكثر، في السابق كان الأمر أصعب، ولكن اليوم نرى بأن النتائج إيجابية في الأكاديمية، لذا أتمنى أن نرى قريبا بعض الشباب الجيدين الذين يمكن أن يرفعوا مستوى النادي كما تفعل الأندية الفرنسية كثيرا.
0: دعونا نذهب إلى ملعب المباراة في الفيليدروم هذه المرة في الملعب مرسيليا، حيث مراسل قنوات بي إن سبورتس هناك محمد الوضاحي، والذي سيطلعنا أيضا على مزيد خاصة حول هذه المواجهة. محمد مساء الخير، أهلا بك، كيف تبدو أحوال هذا الكلاسيكو المنتظر بالتأكيد؟
2: مساء الخير طارق، مساء الخير لضيوفك الكرام ولمشاهدي قنوات بين سبورتس. كلاسيكو هذا الموسم يحمل الاسم فقط، بين فريقين الفوارق بينهما كبيرة، خصوصا الفريق الجنوبي الذي يمر بأزمة خانقة وبأزمة نتائج، خصوصا بعد تلقيه 4 خسارات متتالية، 3 منها في الدوري المحلي قبل أن يسقط سقوطا حرا أمام بيشكتاش في اليوروبا ليج برباعية مقابل هدف منتصف الأسبوع الماضي. ربما النتائج وحدها، حتى باريس سان جيرمان لم يحقق نتائج جيدة بداية هذا الموسم، ولكن ما أظهره النادي الجنوبي من أداء وما أظهره أيضا من تراجع كبير على مستوى الخطوط 3 جميعها هو الذي ربما سيكون مصدر انشغال عشاق هذا النادي الكثر، وأيضا مصدر انشغال المدرب جينيزيو الذي وجد نفسه عاجزا عن إيجاد الوصفة اللازمة من أجل تقديم النسخة على الأقل تكون مقبولة وعلى قدر تاريخ هذا النادي وشعبية هذا النادي. الجميع يعرف بأن مارسيليا عانى الأمرين ويعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وفي السنوات المتتالية الماضية لم يستطع هذا الفريق النهوض، كان يعاني ولكنه في نهاية كل موسم كان يستطيع على الأقل تحقيق مرتبة أوروبية، لكن الموسم الماضي كان يراهن على بطاقة دوري أبطال أوروبا التي كانت ستنفس قليلا من احتقان الأزمة المالية وتنفس ميزانية هذا النادي، ولكن ذلك لم يحدث، وفي نهاية الموسم كان ذلك السقوط والذي تواصل حتى بداية هذا الموسم ما جعل الفريق يفرط في كوادر كان يعتمد عليهم من أجل تحقيق النتائج المرجوة وبلوغ الأهداف المسطرة، ولم يستطع استخدام أي لاعب خلال الميركاتو الصيفي. المدرب جينيزيو خرج عدة مرات وتحدث عن الوضع بصراحة، حتى وإن كان قد أكد بأن هذا لا يعني بأن هناك شرخ بين الإدارة الفنية وإدارة النادي الجنوبي، ولكن كل البوادر تشير وتلوح في الأفق أيضا بأن هناك ربما على الأقل سوء تفاهم، وبأن المدرب جينيزيو لم يكن يتوقع وينتظر هذا الوضع الذي ربما بدأ ينذر بالخطر. وعشاق النادي المارسيلي يعبرون عن هذا أو عن انشغالهم بهذا الوضع بعدم الحضور كما كان متوقعا إلى مدرجات ملعب الفيلودروم. الفيلودروم لأول مرة منذ سنوات عدة لا يكون مملوءا عن آخره في مباراة كلاسيكو، علما بأن التذاكر أيضا تعتبر مصدر مهم في دخل مارسيليا. اليوم ينتظر أن يحضر نحو 62,000 متفرج لا أكثر. كانت عادة مدرجات هذا الملعب تكون مكتظة عن آخرها. الجميع منشغل ولا يريد، كما تحدثنا إلى بعض الأنصار قبل هذه المباراة والذين ربما عزفوا لحضور هذه المباراة، بأنهم لا يريدون أن يحضروا لنتيجة ثقيلة يتلقاها فريقهم أمام الغريم التقليدي. وبالتالي فإن هذه الظروف تجعل من كلاسيك هذا الموسم كلاسيك ربما بالاسم فقط، حتى يكون هناك كلاسيك وحتى تشتعل ربما الشرارة، فيجب هنا أن يكون هناك الطرفان يحتكان من أجل اشتعال شرارة هذا الكلاسيكو. الطرف الآخر لا يبدو جاهزا ولا يمكنه أن يحتك بنادي العاصمة، وبالتالي من المتوقع أن يكون كلاسيكو هذا العام مختلف تماما على أرضية الميدان، بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة على مستوى خارج الأرضية بأنه لن يكون مثل سابقه، على الأقل على مستوى الاهتمام الجماهيري الجنوبي طبعا، لأن أنصار باريس سان جيرمان عفوا يريدون مواصلة اكتساح الغريم التقليدي ومواصلة السيطرة على هذه المباراة التقليدية، وحضروا بقوة إلى مركز تدريب باريس سان جيرمان في بواسي، نحو 1,000 مناصر حضروا من أجل تشجيع لاعبيهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وهم الممنوعون من التنقل إلى مارسيليا بقرار إداري وبقرار من السلطات الإدارية ووزارة الداخلية الفرنسية، ولذلك إن تنقلوا بقوة من أجل تشجيع لاعبيهم على تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا نتيجة كبيرة هنا في ملعب الفيلودروم. باريس سان جيرمان كما تعلمون طارق عاد بقوة سواء على المستوى القاري أو على المستوى المحلي. نعمك تعني العودة إليك، ربما هناك سؤال أو نعود مرة أخرى في المداخلة المقبلة.
0: شكرا محمد الوضاح، مراسل قنوات بين سبورتس في الفيلودروم، متحدثا حول هذا الكلاسيكو وحول هذه المباراة. أعلم تماما رفيق وهيثم بأن باريس ومارسيلا لا يمران بظروف جيدة حتى هذه اللحظة على الأقل بعد 4 جولات، ولكن الكلاسيكو بالتأكيد لديه صورة مختلفة أيضا. رفيق،
3: أكيد أنه الكلاسيكو دائما تبقى مباراة قوية في الدوري الفرنسي بين غريمين، دائما كانت منافسة كبيرة بينهما يا إما في البطولة المحلية أو حتى في الشامبيونز ليج. مارسيليا بتاريخها أول فائزين بالدوري بالشامبيونز ليج بالدوري الأبطال، ومن ثم عودة القوية لباريس سان جيرمان في السنتين الأخيرتين والتتويج المتتالي، صار فيه تفوق، وهذا يزيد من الندية يزيد من الحماس بين الجماهير الفريقين. واضح أن فيه شحن كبير دائما بين الجمهور مارسيليا وباريس سان جيرمان. دائما مباريات هذه تكون فيها حتى حالات غضب وتكسير خارج الميدان وخارج، يعني مباراة حماسية.
0: ديربي مدريد قبل شوية.
3: نعم يعني مباراة دائما حماسية، دائما تكون فيها نرفزات، تكون فيها ضغوطات عالية نفس ما ذكر مهدي، خاصة من ناحية نادي مارسيليا معروف بالجماهير الشديدة، يعني الشغوفة اللي محبة لناديها بطريقة عجيبة. لكن دائما أغلب الكلاسيكو اللي شفناه السنوات الأخيرة باريس سان جيرمان كان متفوق، كان أفضل، كان في أفضل حالاته، متصدر، يجي إلى ملعب فيلدروم متصدر الدوري. لكن مرحلة اليوم السنة هذه ومباراة اليوم الأمر مختلف تماما. مارسيليا صحيح أنه ليس في أحسن حالاته، نعم. مرتبة 17، لكن باريس سان جيرمان أيضا مرتبة 10، 3 نقاط من 4 جولات، أبدا لم يمر في 10 سنوات الأخيرة بانطلاقة نفس انطلاقة الموسم. فرق نقطتين، مباراة حماسية، مباراة قوية،
0: صحيح.
3: لا تقسم القسمة إلى 2.
0: يعني هيثم، مارسيليا وباريس تقريبا نفس الظروف، بينهم نقطتين، هذا مسجل 6 مستقبل 6 والآخر مسجل 6 مستقبل 6. ما يحدث لمارسيليا ربما طبيعي، ولكن ما يحدث لباريس ربما أمر غير طبيعي.
4: أمر غير طبيعي من حيث النتائج،
0: نعم.
4: إنما من حيث الظروف اللي يمر بيها الفريق الباريسي أشوف أنها طبيعية. ليه؟ لأنه معظم نجومه لعبوا في كأس العالم، ومعنى أن أنت تلعب في كأس العالم، وما تنساش ان فرنسا وصلت لمرحله متقدمه، وما تنساش ان اسبانيا لعبت الفاينل، فانت وصلت لليوم الاخير من نهايه كاس العالم.
0: بالمناسبه ترى الموسم الماضي باريس مر بنفس الظروف، لعب في كاس العالم للانديه، اخذ راحه اسبوع او 10 ايام، وهو اقل فريق ربما بالعالم اللي اخذ راحه، وجاء واخذ الدوري واخذ الشامبيونز ليج.
4: بس ده له مردود سلبي. ايه هو؟ اولا ما بتعملش بري سيزون، ما بتعملش فترة اعداد، عكس الانديه الثانيه اللي ما عندهاش لعيبه دوليه شاركت في كاس العالم، بتبدا فتره الاعداد في ايام محدده، تلعب عدد معين مباريات، اللعيبه بتوقف على ارض صلبه، بتاخد مباريات بالتدريج. باريس سان جيرمان ما عملش كده، علشان كده السنه اللي فاتت اللعيبه لعبت في كاس العالم للانديه في الولايات المتحده الامريكيه، بتكلم على باريس سان جيرمان، وصلت الفاينل وخسرت امام تشيلسي، رجعوا اخدوا اجازه سلبيه اسبوع 10 ايام ماكسيمم، وبعدين دخلوا في التدريبات عشان لعبوا توتنهام، بتكلم برضو على السنه اللي فاتت، لعبوا توتنهام في كاس السوبر الاوروبي، وبعد كده دخلوا على مباراه الدوري. عشان كده باريس سان جيرمان فقد نقاط كتيره السنه اللي فاتت على غير المعتاد، ونفس اللي بيتكرر هذا الموسم. خسروا تروفي دي شامبيون امام فريق لونز، عملوا التعادلين، خسروا امام فريق موناكو. مش معتادين ان باريس سان جيرمان بعد مرور 4 جولات يكون فاقد 7 نقاط، فعشان كده لهم بعض العذر. ولكن المباراة اللي عملوها في الشامبيونز ليج، المباراة اللي عملوها امام بريست، تعطي كثير من الامال ان الفريق هيبتدي يعود تدريجيا الى مستواه المعهود، رغم ان المباراة النهارده صعبة في الفيلودروم، ورغم ان الكل بيرشح باريس سان جيرمان، ورغم الظروف اللي بيمر بيها مارسيليا، بس لو فاز النهارده هيعوض كل شيء، لانه هيكسب فريق كبير بطل اوروبا، هيتخطاه في عدد نقاط ويصل الى الرقم 6. عشان كده المباراة تحمل اهمية كبيرة.
0: مهدي، ونحن نشاهد لقطات قبل قليل للملعب، بصراحة واحدة من أجمل المنشآت اللي أنا ربما شفتها على الأقل في التلفزيون. لا نستطيع أن نحكم على شيء أحيانا إلا عندما تشاهده بعينيك بشكل مباشر، ولكن في الفيديو الذي شاهدته اللي ملعب مرسيليا، الشكل الخارجي الشكل الداخلي، منشأة عظيمة.
1: منشأة عظيمة فعلا، هذا ملعب رائع بكل بساطة، الأجواء كذلك داخل هذا الملعب استثنائية وفريدة من نوعها. أظن بأن أي لاعب كرة قدم يحلم باللعب في ملعب الفيلودروم. المشكلة هو أنه أمر خاص جدا، وكل فريق يأتي إلى هذا الملعب، حتى فريق أقل مستوى من مارسيليا عندما يأتي إلى هنا يلعب بمستوى استثنائي، يتحول حتى لأنه يواجه مارسيليا، لأنه يوجد 60,000 مشجع في الملعب، لذلك كل المباريات صعبة في الفيلودروم. لكن على موسم مثل هذا، نعم كما كنا نقول كي نعود على مستوى الفرق، اليوم باريس سان جيرمان يبدو أقوى بكثير من مارسيليا، ولكن على مباراة واحدة، وأنا كنت محظوظا برؤية بداية الموسم. نعم نجح في ربما لعب أمام ليل بشكل جيد، كان هناك مباراة بريست كذلك، ولكن في كل مرة باريس سان جيرمان واجه صعوبات، وهم ربما أقل هدوءا في هذه السنة. لماذا؟ هل لأنه كان هناك إرهاق كما ذكر الكابتن منذ قليل؟ هل ربما كذلك لأن هناك لاعبون غادروا؟ وفكر في باركولا واللاعبون الجدد الذين أتوا، أكليوش غوتس كذلك، الذين ليسوا في المستوى المنتظر حتى الآن، باستثناء فيران توريس الذي أتى وتأقلم مباشرة نوعا ما لأنه سجل أهداف مهمة مباشرة منذ قدومه. ولكن عندما تبدأ بسلسلة انتصارية هكذا، من العادي أن تغير بعض اللاعبين في الفريق، وهذا يطلب بعض الوقت لتأقلم، وربما يكون هذا بعد فترة التوقف. لا شك لي في أنهم سينافسون في دور الأبطال كما يفعلون في كل سنة في الجزء الثاني من الموسم، يبدو بأن الفريق لا يمكن إيقافه، ولكن اليوم أتمنى لمارسيليا أن يستطيع، رغم أن الأمر يبدو مستحيلا، على الأقل أن يقدم مباراة جيدة ويقدم تنافسية ورغبة للفوز أو يوقف الباريس سان جيرمان.
0: لويس إنريكي محطم ببعض لاعبي بعد جهازه الفني، تحدثينا في ملعب مرسيليا فيلودروم حول هذه المواجهة بالتأكيد قبل أن تبدأ، ولكن دعونا نقترب أكثر من مرسيليا عندما نتابع هذا التقرير الذي يقربنا بشكل أكبر من هذا الفريق الفرنسي.
5: في مرسيليا لا وقت للانتظار ولا مساحة لمزيد من الأخطاء، 3 هزائم متتالية في الدوري الفرنسي وسقوط أوروبي مدوي وثقيل، والآن باريس سان جيرمان في الطريق، كبوس حقيقي لفريق يعيش واحدة من أصعب بدايته. مارسيليا يتعثر، يفقد النقاط ويبحث عن شخصية غابت في المباريات الأخيرة. وفي قلب العاصفة يقف المدرب جينيزيو، المدرب الذي وجد نفسه أمام واقع بالغ التعقيد، كوادر رحلت مرغمة خلال الميركاتو، الأزمة المالية فرضت حساباتها والتدعيمات غابت تماما.
6: La question est là. Avec qui on va rivaliser dans ce championnat? C'est surtout cette question là à laquelle il faut répondre. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous le dire et c'est pas à moi de vous le dire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est capable de rivaliser mais pas encore suffisamment pour être à ce niveau-là. Mais il y a des raisons à tout ça et vous les connaissez aussi bien que moi.
5: مارسيليا خسر عناصر مهمة ولم يتمكن في المقابل من تعويضها بلاعبين جدد، والنتيجة مجموعة محدودة الخيارات ومدرب مطالب بإيجاد الحلول من داخل المجموعة، لكن الموعد هذه المرة مختلف، فهو الكلاسيكو، ومثل هذه المباريات لا تعترف دائما بالحسابات السابقة. جماهير الفيلودروم تنتظر ردة فعل، والفريق مطالب بإظهار شيء مختلف تماما، لأن خسارة جديدة قد تعمق الأزمة، أما الانتصار فقد يقلب المشهد بالكامل.
0: مارسيليا منذ بداية الموسم في كل المسابقات عدد المباريات 5، انتصر بمباراة واحدة فقط، لم يتعادل، خسر بأربع مباريات، الأهداف المسجلة 7، أما الأهداف المستقبلة فهي 10 أهداف. شفت تصريح المدرب قبل قليل في التقرير، وكأنه متفاجئ بما حدث لمارسيليا، نظرة متشاؤمية بالتأكيد، بالرغم من أن الفريق قد باع عقود أوباميانغ وغرينوود، إلا أنه لم يعمل أي ميركاتو صيفي.
1: فعلا نعم. أظن أنه عندما تم القدوم بهذا المدرب في بداية الميركاتو هو توقع بأنه سيستطيع أن ينتدب بعض اللاعبين، ولكن بعد مغادرة ميسون غرينوود، باميونغ، تيمبر، باليدي، مدينة كذلك، كان هناك الكثير من اللاعبين المغادرين وبعضهم مهمون جدا في الحقيقة. رأينا بأن المستثمر اتخذ القرار بأن يوقف نوعا ما الانتدابات وأن لا ينفق الأموال لكي يحد من الخسائر، واليوم المدرب محبط قليلا وهذا عادي، ربما لأنه قيل له أو وعد في البداية بأنه يستطيع أن يدعم الفريق ببعض اللاعبين الذين كانوا على لائحة الانتدابات، أنجيل غوميز، نيل موبي، هؤلاء لاعبون في الحقيقة كان النادي يفكر في أن يغادروا، ولكن اليوم أصبحوا لاعبين مهمين في المجموعة ولديهم فرصة كذلك. هذا قد يكون جيد للاعبين، لديهم رغبة الآن في إثبات النفس ولديهم حافز ليثبتوا بأنهم يستحقون البقاء. وأنا أتحدث عن نفسي، كنت موجودا وديزيربي كان موجودا، هو ليس المدرب اليوم، ولكن نحن كنا فضلنا آنذاك بأن لا نبقيهم، ولكن عليهم الآن بما أن تت الفرصة أن يثبتوا أنفسهم ويبحثوا عن نتيجة.
3: أنا صراحة مهدي نشوف أيضا طارق اليوم كل الخروج للاعبين اللي كانت لهم أهمية كبيرة في فريق مارسيليا أعطت فرصة أكثر لبعض اللاعبين الشباب اللي كانت نتكلم عليها، خاصة عبد اللي في وسط الميدان مع الغيابات الكبيرة اللي موجودة في وسط
0: بس الميدان. بس نتائجها مركز 17.
3: لكن
0: أعطي الفرص، هذه نتائجها.
3: أعطي فرص لكن في حالة المادية اللي متواجد فيها نادي مارسيليا. مارسيليا اليوم ولا استقدام في الميركاتو الصيفي، يعني على الأقل لاعبين اللي تم جلبهم أيضا في حقبة مهدي، نتكلم على جويري، نتكلم على عبد اللي، هاد اللاعبين الجزائريين اللي عندهم إمكانيات يعطيهم أكثر فرصة، أكيد لو يحسون يعني أكثر ثقة من المدرب يمكن يظهرون أمور إيجابية أكثر مستوى عالي. لكن في نفس الوقت يعني نتكلم على نادي مارسيليا، نادي ينافس دائما على البطولة،
0: يعني نادي ليس لديه مال، ما عنده فلوس،
3: موجود على كان مهدي الفلوس موجودة، لكن
0: يعني لما طلع مهدي راحت الفلوس خلاص.
3: لا لا لا لا لا المستثمر الأول يطالب تم إيقاف، يريد إيقاف نوعا ما النزيف المالي، أنه في السنوات الأخيرة تم صرف أموال كبيرة على النادي والنتائج لم تكن واضحة ولم تظهر على النادي، لهذا يمكن قرر اليوم المستثمر الأول للنادي عدم جلب لاعبين، اعتماد أكثر على اللاعبين الشباب الموجودين واللي خريجين أكاديمية مارسيليا أيضا، ولما لا المنافسة ضد فريق أكيد أنه فريق صعب، باريس سان جيرمان تكلم على تشكيلة 10 منها من موجودة في في في في البالون دور.
0: صحيح،
3: ولكن على الحالة النفسية لو صح التعبير المتواجد فيها الفريق، يعني منافسة قائمة، مباراة تلعب داخل أرضية الميدان، أنا نشوف اليوم لو مارسيليا واللاعبين يرفعون المستوى والنمط اللعب وجارون نمط لاعبين مارسيليا باريس سان جيرمان ينافسون وبقوة، خاصة أنهم مطالبين بالنتيجة داخل الديار.
0: لكن فريق مثل مارسيليا أن تعيد بناء مرة أخرى وهو تاريخ لديه إرث كبير
4: طبعا.
0: صعب أن تعيد بناءه مرة أخرى.
4: هو الموضوع فكر وتخطيط وتمويل يا طارق. من زمان وإحنا نسمع عن مارسيليا الشعبية الكبرى في فرنسا منذ أخذ تشامبيونز ليج سنة 93، لدرجة أن أنت ممكن تسأل واحد مين التشكيلة هيقوله لك، لك فابيان بارتيز، أنجلوما، ديدي دي شام، مارسيل دي سيي، بوكسيتش، باسيلي بولي، بالإضافة إلى رودي فولر، عبيدي بيلي. كان فريق قوي جدا وفاز على ميلان في الفاينال، وكان أول سنة يتغير فيها مسمى دوري أبطال أوروبا إلى تشامبيونز ليج، وكان كل الناس عمالة تقول الفريق الوحيد الفرنسي الذي فاز بالبطولة. لك أن تتخيل آخر بطولة دوري فرنسي أخذها مارسيل 2009-2010، ويدير كان اللقب التاسع، كان سانت تيان 10 ومارسيليا 9 وليون 7 في بداية 2000. لحد الوقت ده باريس سان جيرمان كان عنده لقبين دوري، واحد في الثمانينات واحد في التسعينات، وشكرا على كده. جاءت الإدارة القطرية من 2011، باريس سان جيرمان تأسس سنة 70 ل 2011 41 سنة، كان محقق فيهم كام بطولة؟ 17 بطولة فقط لليوم. طيب من 2011 حتى وقتنا هذا بنتكلم عن 15 سنة 43 بطولة، وده يديك انطباع عن الفكر وعن التخطيط. وزي ما قال رفيق حليش، باريس سان جيرمان عنده 10 لعيبة بتنافس على البالون دور، 10 لعيبة، أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديش، جواو نيفيش، رافينيا، فابيان ريوز، كفارة تسخيلية، عثمان ديمبلي، توريس اللي لسه جاي من برشلونة، 10 لعيبة بيتنافسوا على البالون دور، ده إنجاز كبير. فريق كان عنده أفضل لاعب في آسيا كان جيم اللي راح أتلتيكو مدريد وشفناه النهاردة في الدل، فريق عنده أفضل لاعب في أفريقيا بالون دور أشرف حكيمي، فريق عنده أفضل لاعب في أوروبا والعالم عثمان ديمبلي. عشان كده الفرق تخطيط. مارسيليا مدينة لها طابع خاص، والمهدي طبعا يتكلم عليها أفضل مني بكتير. ليه؟ فيها عرب كتير وتحس إن المشجعين هناك هم المتحكمين في القرار. إنما إنك تجيب 10 مدربين في آخر 4-5 سنين ده رقم كبير.
0: صحيح.
4: ليه؟ لأن كل مدرب عنده الفلسفة وعنده الفكر وعنده الاستراتيجية بتاعته وعنده اللعيبة اللي بيحبوا ينفذوا له خططه. هو سامباولي وين بعد دي تيودور وبين بعد كده جاتوزو وبعد كده ديزيربي وبعد كده عندك كمان جاسيه وعندك ناس كتير جدا جت وبين عندك حبيب بي وحاليا جينيسيو. فانا اشوف ان الموضوع زايد عن مارسيلينو. مارسيلينو الجمهور غيره في فتره من فترات، فالموضوع صعب وهذه المدينه تحديدا. ولكن هي المشكله ان انت ممكن تغير اي حاجه في الدنيا الا النادي اللي انت بتشجعه.
0: صحيح.
4: ممكن تغير مكان اقامتك، تغير سيارتك، تغير بيتك،
0: اكلك،
4: تغير وظيفتك، تغير اكلك، انما النادي انت بتشجعه استحاله هتغيره. عشان كده حب مارسيليا عند جماهير مارسيليا وعظمهم العرب على فكره، غربة وتوانسه وجزائريين، فعشان تلاقي الموضوع صعب. موضوع صعب. انا متابع مارسيليا من ايام ميدو لعب فيه 99، ميدو ودروجبا والجيل الكبير ده، وصلوا كمان فاينل في 2003 وخسروا امام فالنسيا.
0: أوكي.
4: ففريق له شعبيه وله مكانه كبيره، فصعب يمر بالظروف اللي احنا بنشوفها فيه في الفتره الحاليه.
0: ممتاز. تحدثنا عن مارسيليا بهذه الطريقه وبهذا الشكل ايضا والظروف التي مرت لهذا الفريق الذي لديه ارث كبير، لكن بعد فاصل قصير اكيد سنعود مره اخرى لنفتح الملف الخاص بباريس سان جيرمان في هذه المواجهه.

0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس واحد.
1: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب يا ذهب،
1: حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

أهلا بحضراتكم من جديد. كانت هذه أجمل أهداف الكلاسيكو على ملعب مرسيليا في فترة سابقة، ولكن دعونا نذهب لنستمع لحديث غفارة بالإضافة إلى ديمبلي حول هذا الثنائي الذي تحدث بالتأكيد عن العديد من الأمور الخاصة لباريس سان جيرمان، والذي كل واحد منهما قد تمنى جائزة البلندور تذهب لزميله.

0: Non, comme je l'ai dit, j'espère qu'un Parisien va gagner le Ballon d'Or. Et surtout, Kouara qui a fait une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain. Il a été décisif à tous les grands matchs. Et non, franchement, il a fait une très grande saison. On espère que ça soit lui ou moi.
1: I think I will vote for Hus because the way he plays and helps the team, the way that he leads the team, it's really important for us, and the way he is, it's incredible, and we are just really happy that we have him on the team, and to watch him is like just enjoying.
0: Bien sûr, c'est un match que tous les supporters attendent. Voilà, chaque année, un match PSG-Marseille ou MPSG, c'est un événement. Surtout pour notre championnat. Et nous, on a envie de continuer sur notre lancée face à l'Olympique de Marseille, de continuer à gagner. Surtout que notre début de saison, on a fait deux matchs nuls, une défaite. Donc, plus la victoire à Brest, ça nous a fait du bien. On veut remonter aussi très vite au classement, et non, ça va être un match spécial avec une très belle ambiance, je pense.
1: Yeah, I think for us as a club, as a PSG player, the most important game is against Marseille. Every game is important for us, but for our fans, we know how the game is, and we know that when we go on the pitch, we give everything. Even you can die on the pitch because of this win. And last year, I think we had a really great game against them. We won, and yeah, I think it will be an interesting game. The good thing is that last game we won, we have confidence, and we will go there to fight and take what everybody is waiting for us.
2: تابعنا وياكم هذه الثنائية الخاصة بلاعبين مهمين وكبيرين أيضا في باريس سان جيرمان، ولكن دعونا نذكركم أيضا باللاعبين العشرة المرشحين لجائزة البلندور بالنسبة لباريس سان جيرمان، والتي تحدث عنهم كابتن هيثم فاروق قبل قليل وسماهم بالاسم. هذه قائمة الأسماء التي تظهر أمامكم، هم عشرة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الكرة الذهبية ورقم قياسي مهدي للاعبي باريس سان جيرمان بهذه الصورة بهذا الشكل. أيضا لو كان القرار قرارك، لمن تعطيها للعشرة؟
3: لحسن الحظ ليس لدي هذه المهمة، لا أريد أن أختار، ولكن أنا فعلا أعجبني التبادل بين كفارا وأوسمان ديمبلي على ما يحدث كذلك بين يامال ورافينيا في برشلونة. لو قارنا، هذا هو سر فريق ناجح، عندما يكون لديك رغبة في إشراك زملائك، عندما تريد كلاهما مستعدان لتقديم الكرة الذهبية للآخر، هذا يعني أن هناك أخوة. وبالنسبة للاعبين هجوميين هذا مهم جدا. وإضافة إلى ذلك، هذه السنة بين ديمبلي وكفارا راتسخيليا ولامين يامال كذلك، الذي يعود بشكل جيد جدا، لأننا دائما ما نسمع يامال لم يكن جيد في نهاية الموسم. لا تنسوا بأنه كان مصابا، فاز بالألقاب في إسبانيا، فاز بكأس العالم، كان أساسيا في كل المباريات رغم أنه ربما لم يكن حاسما قدر الآخرين، ولكن يعود بقوة في بداية الموسم الجديد. وما يفعله يامال شيء مهم وكبير جدا في سن 19 من العمر. لذا أظن بأنهما قريبان جدا. لما لا مبابي أيضا في اللائحة، الذي سجل أهداف كثيرة رغم أنه لم يفز بالألقاب، لكن يقدم أشياء مهمة أيضا، كرة ذهبية تنافسية في هذه السنة.
2: ممكن أن يقول البعض بأن باريس سان جيرمان محظوظ بأن لديه 10 لاعبين ربما مرشحين للجائزة، ولكن بصورة أخرى أيضا هؤلاء اللاعبين أيضا محظوظين بأن باريس قد عاد اكتشافهم مرة أخرى.
4: أكيد ومحظوظين، لأنه لو تشوف أنه 10 لاعبين تقريبا 8 من التشكيلة الأساسية اللي راح تكون اليوم، يعني هذا يبين أنه المستوى العالي والجودة العالية الموجودة في داخل الفريق في التشكيلة، يعني خاصة أن غياب حكيمي اليوم راح يكون له أثر أكيد، لكن في نفس الوقت تغييرات وعنده لاعبين في الاحتياط لويس إنريكي يتعامل معاه يمكن يستفيد منها في طيلة المباراة، لكن صراحة تواجد الكم الهائل من اللاعبين في المرشحين البالون دور يوضح أنه التشكيلة غنية بالجودة على الورق مخيفة جدا، لكن تبقى كمباراة 90 دقيقة في نفس الوقت بالون دور لو نتكلم فيها اللي له الأفضلية فيها صعب جدا أنك تحدد اليوم خاصة بالمستوى المتقارب بين لاعبين البي اس جي بحد ذاتهم. نتكلم على فيتينيا، بالنسبة لي فيتينيا أحد أهم اللاعبين في باريس سان جيرمان، هو القائد الجوق يعني في التشكيلة.
2: لو كانت المسألة على الاختيار، أنا أعرف أن لها معايير خاصة
4: صحيح،
2: بس أنا لم ألعب كرة قدم، ويبدو أن أيضا رأيي ليس بذاك الرأي المهم في هذه الجزئية. لو كان الموضوع لي أنا سأعطيه كفارة بالنسبة لي أنا.
4: فارة لكن لم يشاف كأس العالم،
2: ممكن يعني اختيار غريبة.
4: غريب
2: ممكن يكون اختيار غريب
4: صحيح. كان حتى ديمبيلي تكلم في الموضوع وقال بأنه كان له كان مهم جدا في مباريات مهمة، كان كان كان كان أداء مميز، لكن ما عدم مشاركته في كأس العالم راح تلعب ضده صراحة. ويا مال أنا ميلا أكثر
3: لو أنها أفضل لاعب دوري الأبطال دون كأس العالم،
4: هذه راح تأثر على قرار أنه يكون أحد من المرشحين أو المتوجين. فيه رافينيا، فيه يا مال غير المتواجد في كأس العالم.
2: رافينيا غير مرشح بالمناسبة، رافينيا غير مرشح مش من ضمن الثلاثين،
4: لكن يا مال شوفوا الأقرب مع كل التتويجات والكؤوس اللي فاز بها، يعني البطولات اللي فاز بها الموسم، وخاصة نهاية الموسم الرائعة
2: صحيح.
4: نهاية السنة بداية الموسم اللي قاعد يقوم به أداؤه مميز.
2: هيثم فاروق متربص لك في رأيك؟
5: لا لا لا، رفيق دايما أراء مميزة ومهدي أكيد، بس أنت لو خيرتني حسب الإنجازات فابيان رويز. ليه؟ فابيان رويز أخذ كل شيء ممكن، أخذ كل حاجة في فرنسا وتشامبيونز ليج وأخذ كأس العالم، ده من حيث الإنجازات. من حيث المستوى ممكن اروح لفيتينيا.
2: فيتينيا
5: من حيث الاداء الثابت والمنتظم كفاره تشكيليه. من حيث العاطفه انا بحب ماركينيوس جدا لانه لاعب خبره ولاعب تاريخ بالنسبه لباريس سان جيرمان. اما من حيث الاداء والمستوى والانجازات والعاطفه فانا اروح لاشرف حكيمي طبعا، النجم المغربي، لان اكيد الدم يحن يعني. ولكن شيء كبير جدا انه يكون في فريق وعنده 10 لعيبه مرشحين للبالون دور. كمان لويس انريك مرشح لأحسن مدرب هو ولافوينتي، وأيضا باريس سان جيرمان بدون شك أحسن نادي.
2: دعونا نعيش معكم دخول اللاعبين إذا ملعب المباراة.

0: عشنا معكم هذه الأجواء في الفيليدروم بعد أن تابعنا دخول اللاعبين إلى ملعب المباراة في هذا الكلاسيكو الكبير، الكلاسيكو الفرنسي، والذي سوف يستضيف مرسيليا فيه باريس سان جيرمان صاحب الأداء الكبير والمميز أيضا في المواسم السابقة، والذي لا يمر بشكل جيد على الأقل حتى هذه اللحظة، ولكن بالتأكيد الموسم الرياضي في بدايته والدوري الفرنسي أيضا في بدايته حتى هذه اللحظة، ونحن موعودون أيضا بانطلاقة كبيرة أيضا للفريق الباريسي. دعونا نعود مرة أخرى لملعب المباراة حيث محمد الوضاح الذي ينتظرنا هناك ليعطينا أيضا تفاصيل أخرى حول القائمتين المختارتين من قبل المدربين.
1: مساء الخير مجددا. كما ذكرتم في الاستوديو، باريس سان جيرمان الذي يدخل بثمانية مرشحين للفوز بالكرة الذهبية في هذه التشكيلة، التشكيلة المثالية التي تمكن المدرب لويس إنريكي بفضلها من تحقيق لقبين متتاليين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحقق إنجازا استثنائيا لفريق عاصمة الأنوار. طبعا سافونوف في حراسة المرمى، زايري مريع على الجهة اليمنى، مندش على الجهة اليسرى، ثنائي باتشو وماركينيوس في وسط الدفاع، فيتينيا المايسترو سيكون في وسط الميدان أمام المدافعين. طبعا إضافة إلى اللاعب نيفيش، كبارتسخيليا سيكون أساسيا، إضافة إلى دوي وأوسمان ديمبيلي الذي سيكون أساسيا بعد أن أدلى البلاء الحسن في مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأثبت لمدربه بأنه يبقى من قادة الغرف تغيير الملابس. في الجهة المقابلة الرباعي العربي سيكون حاضرا طبعا أمين أجويري، عماد عبدلي، إضافة إلى نايف أجرد واللاعب أمين حريد الذي سيكون أساسيا اليوم في دور محرك الفريق. دولونج في حراسة المرمى، نايف في وسط الدفاع طبعا كما ذكرنا، إضافة إلى تيموتي ويا، بالميري عبدلي، اللاعب أوبييرغ سيكون أساسيا في مباراة اليوم كما كان متوقعا، موباي واللاعب باتشاو الذي أسال الكثير من الحبر في بداية هذا الموسم عدمه وتمسك به جينيزيو حتى الدقيقة الأخيرة، ولكن حتى الآن دون جدوى، ويبقى الفريق الجنوبي يعاني في انتظار استفاقة ربما قد تكون أمام العملاق الباريسي.
0: شكرا محمد على هذه التفاصيل الخاصة حول هذه المباراة، حول القائمتين المختارتين أيضا من المدربين في كلا الفريقين. الأكيد بأننا نريد أن نتحدث عن قائمة مرسيليا، رأيك باختيارات المدرب حتى هذه اللحظة وفقا للإمكانيات، وفقا للظروف التي يعيشها أيضا مرسيليا؟
2: فعلا كما تحدثنا عن كل الصعوبات التي تحيط بنادي مارسيليا خلال هذه السنة وهذا الموسم، المدرب اختار استراتيجية ربما أكثر كلاسيكية. المفاجأة الوحيدة مقارنة بالأسابيع الماضية هي غياب غوميز، حيث ربما أمين بيري تأخر قليلا ليكون هناك موباي في الهجوم، ولكن نبقى بما هو كلاسيكي مع ديلونج في حراسة المرمى، تيمويا على اليمين كظهير، سيدي غايلي ونايف أجرد وإميرسون في الدفاع، عبدلي وهويبرغ في وسط الميدان، أمين حارث على الجهة اليمنى أكثر وأكثر في المباريات الأخيرة، غويري كرقم 10، باكسياو ننتظر منه الكثير، لا تنسوا بأنه تم إبقاؤه بعد إمكانية انتقال إلى ساندرلاند حتى الدقائق الأخيرة، ولكن أعتقد بأنه من المفروض أن يكون هو اللاعب المهم الذي يقدم الإضافة مع بقائه مع نيل موباي في الهجوم، وهذه فرصة له، عليه أن ينطلق من جديد.
0: إذن هذه الطريقة التي سيلعب بها المدرب من خلال هذه المباراة 4-2-3-1، هي 4-2-3-1 نفس الطريقة؟
2: نعم كلاسيكية.
0: نعم هذه الطريقة الكلاسيكية. ماذا عن باريس في هذه المباراة وخيارات لويس إنريكي؟
3: خيارات لويس كانت مع غياب حكيمي من جهة اليمنى كانت تقريبا نفس الخريطة التكتيكية اللي هي 4-3-3 المعهود عليها، في حراسة المرمى سافونوف، الرباعي نونو مانديس، باتشو، ماركينيوس، واللاعب المتواجد في كل مكان البوليفالنت اللي زاير إيمري، مرات نشوفه في وسط الميدان، مرات نحصله كظهير أيسر، اليوم متواجد كظهير أيمن في مكان حكيمي، ومن ثم وسط الميدان الثلاثي المرعب جواو نيفاس، فيتينيا، فابيون رويز، زيادة إلى ثلاثي الهجوم ديمبيلي كرأس حربة، جاء اليمنى دوي وظهار على الجهة اليسرى، يعني ثلاثي اللي ما زعليه. شوف أنه تراس اللي كان متوقع أنه يكون متواجد تشكيلة اليوم في الاحتياط، يمكن يكون أحد الحلول لويس أنريكي في الشوط الثاني. أيضا أكليوش أيضا لعب اللي تم اعتماد عليه في المباريات الأخيرة، أكثر لاعبين هجوميا اللي تم إقحامه، يمكن أيضا تواجد في دكة الاحتياط. هاد اللاعبين اثنين يمكن يكونون أحد الحلول هجوميا لويس أنريكي.
0: تحدثت رفيق عن القائمة الخاصة بباريس، وتحدث هيثم فاروق أيضا عن ربما الظروف التي مر بها باريس، ولكن من يتابع باريس حتى هذه الجولة هيثم الجولة الرابعة، هو ليس المكان الطبيعي الذي اعتدنا أن نشاهد عليه باريس. صح بأن في المواسم السابقة يبدأ بداية يعني ربما ليست بالبداية الجيدة ومن ثم ينطلق، لكن هذه المرة هو في مركز ليس في مركزه. ما وأزيد على هذا الحديث بأنه أن يستقبل 6 أهداف في 4 مباريات، هذه أيضا تبقى مشكلة.
4: طبعا لأن معظم العناصر عنده دولية وبيلعبوا مع بعض بقالهم فترة، في انسجام كبير. إنما أنت لو تشوف ظروف المباريات، أولا هو اضطر يلعب أول مباراة خارج ملعبه لأن أرضية ملعب بارك دي برانس كان فيها مشكلة، فاضطر يلعب مباراتين خارج الديار مع بداية الموسم، مع الحماس، مع الاستعداد الجيد للفرق التانية. وخلي بالك كل فرق الليج اه بتلعب مباراة باريس سان جيرمان في حد ذاتها بتلعب مباراة بطولة، يعني كما تعلم الفوز على البطل في حد ذاته بطولة. في مباراة رجع فيها في الآخر مباراة ليج كان مغلوب حتى الوقت بدل الضايع، وده يعتبر إنجاز بالنسبة للفريق. إنما في مباريات تانية كتيرة كان هو اللي بيستقبل الهدف الأول مع كل مباراة. مباراة موناكو في البارك دي برانس بعد ما تقدم الفريق ما كنتش اتوقع ابدا ان الفريق هيفرط في فرصه التقدم ويخسر هذه المباراه. في ناس خرجت من الفريق انما في تدعيمات جت بشكل مميز جدا. انا اشوف ان العبره بالخواتيم، ممكن تبدا بدايه غير جيده او تبدا بدايه هاديه، ولكن بعد كده تفتح الرابع وترجع لمكانك الطبيعي. واهم مميز هذه العناصر خبرتهم الكبيره، ان هم عارفين ازاي يحققوا البطوله، عارفين ازاي يصعدوا كمركز اول، عارفين ازاي يصعدوا لمنصه التتويج. النهارده ممكن فريق مارسي يستغل الناحيه اليمين لباريس سان جيرمان اللي فيها امري نظرا لغياب حكيمي، لانه لعب خط وسط، ومهما كانت قدراتك مميزه كفرنج والتغطيه والحاجات دي اللي خدتها البيزكس المبادئ وانت صغير مش هتكون موجوده عنده، فممكن يستغلها من ناحيه الشمال، وخصوصا دول عنده السرعه اللاعب البرازيلي ايضا في مهارات عاليه سواء لاعب امين حارس او ويلي. فانا اشوف ان فريق مارسيليا منافس رغم الظروف السيئة ورغم المشاكل اللي بيعاني منها دفاعيا.

0: ترتيب ولا تقدم الأداء الجيد. هذه واحدة من أفضل المباريات التي ممكن أن تصالح فيها جمهورك، أفضل المباريات أن تصالح فيها أيضا محبيك. تلعب مباراة كلاسيكو تنتصر فيها، تلعب على أرضك وبين جماهيرك، فترة توقف 3 أسابيع ستعطيك يعني دعامة قوية للأمام.
1: تماما نعم، ودون حتى الحديث عن ربما الفوز بالضرورة. كل من يشجع مارسيليا يعرف كرة القدم ويفهمها ويعرفون بأن هذه مباراة مهمة. نعم هي مباراة تنافسية ويبقى كلاسيكو فرنسي، ولكن هناك فارق كبيرة ونكرر ذلك. اليوم الفكرة هي أن نرى الرغبة، أن نرى التنافسية، أن نرى الشراسة في اللعب. في نهاية المباراة إذا ما خرجت بنقطة فهذا يبقى مهما ونقطة مشجعة في الحقيقة، لأن الفكرة في الحقيقة هي إيقاف النزيف. أنت على 4 خسائر تواليا بين الدوري والدوري الأوروبي، كما ذكر هيثم بعد الخسارة أمام بشكتاش وبذلك الأسلوب. الفكرة اليوم هي هناك فترة توقف 3 أسابيع للعمل لربما تعديل البوصلة، ولكن اليوم نحتاج للنقاط. لو أخذنا النقطة أمام باريس هذا يعتبر إيجابيا في حد ذاته ورمزي.
0: دعونا نذهب لنتابع معكم هذا التقرير الذي يتحدث عن الفريقين بشكل عام قبل انطلاقة هذه المباراة.
2: في مارسيليا لم يعد هناك مجال للانتظار ولا هامش للمناورة. 3 هزائم متتالية في الدوري المحلي وسقوط أوروبي ثقيل أمام بشكتاش التركي منتصف الأسبوع، الجنوبي يتقدم إلى الكلاسيكو وسط ظروف معقدة وبمعنويات مهزوزة وثقة تكاد تلامس الأرض. جينيزيو أمام اختبار حقيقي، المدرب فقد عددا من عناصره الأساسية مرغما في الميركاتو الصيفي والحلول تبدو محدودة، لكن الكلاسيكو قد يكون الاستثناء لأن الفيلودروم ليس ملعبا عاديا، الجمهور فيه جزء من المباراة. صوت المدرجات يمكن أن يدفع الفريق إلى الأمام، ولكن يمكن أيضا أن يزيد الضغط على اللاعبين.
3: On est à Marseille, on a un devoir et une exigence de résultat. Aujourd'hui, force est de reconnaître que sur les 4 premières journées, on a joué, je pense, des équipes qui vont être dans le haut du tableau et que ça n'a pas suffi pour prendre des points face à ces équipes. Même si après les matchs, on a un peu toujours la même analyse en se disant qu'on n'est pas si loin. On est à l'Olympique de Marseille, c'est un club qui doit avoir de l'ambition, qui doit gagner des matchs. C'est une équipe qui doit gagner des matchs, c'est une équipe qui doit être dans le haut du tableau.
2: وفي الجهة الأخرى باريس سان جيرمان يعرف تماما إلى أين يأتي، إلى الفيلودروم، إلى مباراة لا تشبه بقية مباريات الموسم، لكنه جاء مسلحا باستفاقته القارية المظفرة والمحلية نهاية الأسبوع الماضي أمام بريست. باريس استعاد التوازن، جدد الموعد مع الانتصارات، وهو يملك الجودة ويملك السرعة ويملك الحلول الهجومية القادرة على تغيير المباراة في لحظة. حتى وإن كان للكلاسيكو حسابات خاصة، فبطل أوروبا وفرنسا يعرف جيدا التعامل مع جميع الظروف والصعوبات التي قد تواجهه أمام أي خصم.
4: Dans le football, il n'y a pas de favoris, spécialement si tu joues en classique. On a besoin de gagner les 3 points parce que c'est ça notre début de championnat et on reste concentré sur chercher à être meilleur. Après, tout ça qui est autour du match, ça ne m'intéresse pas et on reste concentré sur ce qui est important avant le classique.
2: المباراة بين فريقين، واحد يريد استعادة الثقة وآخر استعادة التوازن ويريد المواصلة على ذلك. الكلاسيكو يعد بالكثير من الإثارة والتشويق.
0: تابعنا وياكم هذا التقرير الذي تحدث عن هذه المباراة. من برأيك رفيق قادر على أن ينهي هذه المباراة لمصلحته ويكون على الأقل في مأمن خلال 3 أسابيع القادمة؟
5: مباراة صعبة طارق، أكيد أنه على الورق ولما نشوف تشكيلتين باريس سان جيرمان أوفر حظا، يعني الأقرب بإمكانيات وبالتشكيلة المتواجدة، لكن تبقى قلت لك مباراة صعبة، مباراة 3 نقاط للفريقين يطمح لضفر بها، لأنه
6: مهم جدا، تعتبر ثلاث نقاط

0: لتحيي مرة ثانية مارسيليا، وثلاث نقاط من ناحية باريس سان جيرمان ليعطيه الدافع للعودة إلى على الترتيب، ومنها مجاراة وبقاء في المنافسة على على على الأدوار الأولى واللقب. نقاط مهمة ثلاثة اليوم، لكن تبقى مباراة صعبة على مارسيليا، خاصة بلاعبين شباب متواجدين، نتكلم على نايف، نتكلم على جويري، نتكلم على حريت، ويا حتى ريلي، لاعبين شباب، لاعبين عندهم إمكانيات. بيشاو اليوم معول عليه كثيرا، يعني فيه إمكانيات حتى من ناحية مارسيليا. عناصر عندها عندها عندها مستوى عالي، معروفة بأدائها، شفناه ضد باريس اف سي كان قريب على أقل تقدير الخروج بتعادل، لكن ضيع مباراة في الدقائق الأخيرة. صح أنه واجه ثلاث فرق في متواجدة في أعلى الترتيب في المراكز الأولى، كانت برنامج أو الجدولة مارسيليا صعبة جدا عليه، لكن اليوم مطالب على أقل تقدير أنه يجاري نسق باريس سان جيرمان، ووقوف ند للناد، محاولة على أقل شيء خروج بنتيجة إيجابية، تعادل يمكن يخدم الفريق.
1: عناصر مارسيليا عناصر مميزة، معظمها عناصر دولية، الحارس الهولندي ديلون، أيضا تيموتي ويا شفنا السنة اللي فاتت كان عامل شغل مميز جدا، نايف أكرد من المدافعين المميزين، وشفنا أداؤه مع وست هام يونايتد في بريمير ليج، ونفس الشيء بالنسبة لإيمرسون. لكن أنت تتخيل إن إيمرسون ده عنده ثلاث بطولات الأوروبية، قد يكون الوحيد، أخذ تشامبيونز ليج مع تشيلسي، وأخذ أوروبا ليج، وأخذ كونفرنس مع وست هام يونايتد. نفس الشيء بالنسبة لهويبرغ، أداؤه مع توتنهام وحتى مع مارسيليا في الفترات اللي بيلعب فيها مجهود كبير جدا، وشغل هارد وورك في وسط الملعب. وأشوف برضو النجم الجزائري جويري مع النجم المغربي حارس، مهارات لا بأس بها. تساو أو إيجور لاعب البرازيلي تابعه من أيام كان فاينل في هولندا، ولاعب مهاري ولاعب سريع وقادر على صنع الفارق. موبي اسم مش غريب علينا، ولاعب في البريمير ليج سابق. أنا أشوف إن بشيء من الثقة فريق مارسيليا قادر على العودة إلى سكة الانتصارات، ولكن المنافس مين؟ منافس بتلعب بطل أوروبا، بطل الشامبيونز ليج، فريق باريس سان جيرمان برضو اللي في أمس الحاجة للانتصار، عشان الجاب ما يوسعش بينه وبين فرق مقدمة وعلى رأسها موناكو اللي عمل تعادل. فأنا أشوف إن المباراة قد يتحكم في رتمها باريس سان جيرمان نتيجة الكواليتي بتاعة اللعيبة بتاعته، ولكن هناك نقاط قوة عند فريق مارسيليا، أهمها الجمهور الموجود في فيلودروم قادر على استغلالها أفضل استغلال. أيضا
0: تدري هيثم، تدري أنه الفريقين معروفين في الدوري أنه من أفضل الفريقين استحواذا للكرة، يعني باريس سان جيرمان ويخلفه مارسيليا، يعني نفس الأسلوب اللعب، يعني الاستحواذ، بناء اللعب من الخلف، ومحاولة الوصول إلى مرحلة الهجومية بأكثر لمس للكرة واستحواذا للكرة، يعني ولا فريق يلعب على التحولات السريعة. لهذا راح نشوف أكيد أنه المباراة مغلقة على على على وسط الميدان، واليوم
2: من طرف مارسيليا طبعا
0: الاثنين يحبب الاستحواذ، نشوف أنه اللي راح يفوز بالكرة أكثر راح تكون الأفضلية في في في ضبط النسق المباراة.
2: قائمة مارسيليا فيها اثنين لاعبين مغربيين وأخريين أيضا جزائريين، برأيك الشخصي هذه هذا النوع من المباريات هي مباراة تكتيكية أكثر أم بدنية أكثر؟
3: نظرا لبداية الموسم خاصة، أعتقد أن كل شيء ذهني في الحقيقة، لا يجب أن تأتي إلى الملعب وأنت خائف أو متردد. في السنة الماضية كنا محظوظين بالفوز أمام باريس سان جيرمان كما رأينا الصور سابقا، وكنا متأكدين على امتداد الأسبوع بأننا نستطيع الفوز، كنا مقتنعين، ولكننا كنا نواجه بطل أوروبا. لكن في ذهنك عندما تقتنع تحقق الإنجاز، يجب أن تؤمن تماما، نعم يجب أن تقدم كل شيء. نعم قد يكون هناك سيطرة في فترات الفريق الآخر، لأن باريس سان جيرمان سيستحوذ يحوذ على الكرة ويبقيها معها. وكما ذكرنا هناك غياب أشرف حكيمي الذي قد يستغل سيساعد مارسيليا ولكن أيضا سينقص للباريس سان جيرمان لأننا نعرف سرعة هذا اللاعب وهو خطير دائما. أنا أنتظر سيطرة واستحواذ من الباريس سان جيرمان لكن الأهم هو أنه عندما يسترجع مارسيليا الكرة أن لا يخسرها مبكرا أن لا يدخل في نسق حيث تقبل اللعب فقط وإلا نحن نعرف ضغط الباريس سان جيرمان العالي. أنت في ملعبك هنا في مارسيليا الجماهير لن تكون سعيدة وفي هذه اللحظات لا يجب أن تخاف أو ترتبك يجب أن تكون قويا ومتآزرين. الأمر صعب نعم ولكن في الفرص التي ستأتي أنتظر الكثير من حارث من غويري كذلك وباكشاو هم الذين يجب أن يحاولوا أن يقلقوا دفاع باريس سان جيرمان.
2: دعونا نتوقف إلى فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء ونعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث في هذا الاستوديو.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي اهو
3: كسب والله وروح لك افضل حاجة ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: أهلا بحضراتكم مجددا، نذكركم بدور الأمم الأوروبية في جولته الأولى ابتداء من 24 من شهر سبتمبر. هذه البطولة وهذا الدوري لن تشاهدونه إلا حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس. أهلا بحضراتكم من جديد، نحن بانتظار انطلاق هذه المباراة التي تجمع مارسيليا أمام باريس سان جيرمان في واحدة من مباريات الكلاسيكو المهمة والكبيرة في كرة القدم الفرنسية، عندما تضع الفريقين في ميزان الأكيد بأن الكفة ستميل لمصلحة باريس قياسا بالأسماء بالإمكانيات بالمدرب أيضا الخبرة الكبيرة للويس إنريكي الذي منذ بدايته مع باريس حتى اليوم وهو يقدم أيضا أداء مميز أيضا مع فريقه باريس سان جيرمان، ولكن دعونا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب فيلودروم الذي يحتضن هذه المباراة. هكذا كانت الأجواء في ملعب المباراة. خبرة لويس إنريكي بالتأكيد هي متفوقة.
6: طبعا كلام اللي انت قلته كلام مظبوط 100%. بحاول استغل الحالة اللي فيها فريق مارسيليا، حالة التراجع، انما اللقطات اللي جات من ملعب فيلودروم والجماهير، جماهير دي سلاح ذو حدين، يا اما هتعمل لك بوش تدفعك للامام يا اما هتخلص عليك لو ما لقيتش المردود الجيد اللي هم منتظرينه. لان معظمهم بيفهم كوره كويس قوي، فلازم لعيبه اولمبيك مارسيلي تحسس الجمهور ان هو بيبذل اقصى حاجه عنده، والجمهور بعد كده هيتفاعل معاه، لان لو الجمهور راح لناحيه باريس سان جيرمان هتبقى مشكله، لان فريق باريس سان جيرمان فريق خطير مستني فرصة زي دي عشان يقدر يعيد مرة تانية عجلة الانتصارات اللي بدأها بمباراة بريست والأداء الرائع اللي عمله فيه الشامبيونز ليج. الكل يعلم ان في فارق كبيرة جدا بين باريس سان جيرمان ومعظم الأندية الفرنسية، ولكن السنة دي تلمس شيء جديد عند موناكو، تلمس روح المنافسة عند ليل او عند ليون. كان الكل بيتوقع مارسيليا، ولكن الثلاث مباريات اللي تهزم فيهم الحقيقة وسع الجاب بينه وبين المنافسين الآخرين. فأنا أشوف أن في الظروف الطبيعية كواليتي اللعيبة باريس سان جيرمان يكسب المباراة، إنما في عوامل أخرى ممكن تعول عليها زي الروح القتالية داخل أرضية الملعب، زي التزام بالتكتيك بتاع المدرب، كل ده ممكن يعوض لك الفنيات.
5: ما هو الشيء الذي يفترض أن يسيطر عليه مارسيليا في هذه المباراة حتى يحد من خطورة باريس على الأقل في الشوط الأول على الأقل؟
7: عكس المباراة الماضية، نحن نعرف بأن جينيزو يحب الضغط عاليا ويبحث عن الكرة عاليا، وهذا ما كان يفعله في ليل، وهو يفعل ذلك منذ قدومه إلى هنا إلى مارسيليا. بصراحة اليوم مع ما يوجد من سرعة من ناحية باريس سان جيرمان، لا أعرف إذا ما كان هذا ممكنا. من المنطقي ربما أكثر أن تنتظرهم في منطقة متوسطة، ليس في منطقة عمليات مارسيليا، لأنه مع مثل هذه الفرديات عندما تتأخر كدفاع تتأخر كثيرا وتقبل الأهداف أو ترتكب الأخطاء أو تهدي ضربة جزاء، ربما تكتل ليس عاليا أكثر من اللازم، لأنه إذا ما أردت أن تذهب عاليا مع سرعة ديمبيلي وكفارتسخيليا ودوي قد يؤلمك فعلا وستكشف دفاعك، وكلما تركنا مساحة كلما كنا في خطر.
8: لازم صراحة على برونو جينيزيو أن يقرأ المباراة بطريقة رائعة. التكتيكي لازم يكون ضابط الفريق دفاعيا وهجوميا، الضغط العالي محبذ في بعض الحالات، لكن عدم مغامرة بالفريق، لأنه ترك المساحات خلف الدفاع سيتم استغلالها بطريقة رائعة بكل بسرعة كل من ديمبيلي دوي وكفاخا. لكن من ناحية ثانية التراجع غير محبذ، ولازم على الثلاثي الهجوم اللي معتمد عليه جويري فيتشاو وحريت، أو أتوقع أنه حتى من المدرب تواجد نيل موبي كلاعب رابع ممكن لي يعني الضغط نوعا ما على دفاع باريس سان جيرمان، وهذه نقطة إيجابية.
5: تعالوا نعيش معكم هذه الأجواء في الفيلودروم.

0: هذه الأجواء المميزة في ملعب المباراة فيلدروم، والغائب الحقيقي عن هذه المباراة هو مهدي بن عطية الذي في الموسم الماضي كان متواجدا في هذا الملعب، ولكن اليوم متواجد في استديوهات بي ان سبورت. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي ان سبورت على هذا الحديث، هذه الآراء الفنية التي تسبق هذا الكلاسيكو. نذهب مباشرة إلى حسن العيدروس لنعيش معكم أجواء انطلاق شوط المباراة الأول في الكلاسيكو الفرنسي كما يلعب مرسيليا أمام باريس. حسن، مساء الخير، أهلا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إنها تمام ساعة الكلاسيكو بتوقيت جنوب فرنسا، هنا حيث لا صوت يعلو على صوت الكلاسيك، ولا حدث في فرنسا أهم من مواجهة أباطرة الجنوب بفريق العاصمة الساحر. الليلة التي لا تشبه كل الليالي، والموعد الذي يلغي كل المواعيد، هنا مارسيليا الجريح الذي يريد أن يداوي جراحه بدواء الفوز على بطل أوروبا، وبطل أوروبا يريد مواصلة العودة إلى الأعلى حيث المكان الذي ينتمي إليه. إذن هي قمة فرنسية يتحدى فيها الجنوب عاصمة الأنوار، وتريد العاصمة أن تقول أن نورها يصل في كل مكان. إذن ركلة البداية في هذه اللحظات يا أحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عاد الكلاسيكو الفرنسي، لكن بأي حال عاد، عاد ومارسيليا لا يعيش الذي يتمنى نادي مارسيليا. عاد مارسيليا ولم تعد ليالي بايت وبقية الأسماء التي مرت على هذا الفريق والتي تألقت مع هذا الفريق، الأسماء التي كانت مع فريق مارسيليا مواظبة الحضور الأوروبي على الصعيد مختلف المواسم، لكن الليلة يريدون استذكار شيء من تلك الأيام التي عاشها نادي مارسيليا مع بايت ومع بقية الأسماء التي مرت من نادي مارسيليا. في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان في هذا اللقاء، سافونوف في حراسة المرمى، هناك نونو مينديش، لدينا ويليام باتشو، هناك ماركينيوس بالإضافة لزاير إيمري، لدينا فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيش بالإضافة لكفارت سخيريا وعثمان ديمبلي وتزري تويب. في ليلة كذلك يظهر فيها سمير نصر الحاضر هنا في مدرجات هذا الملعب. في تشكيلة نادي مارسيليا في هذا اللقاء، جيفري تولانغ في حراسة المرمى، تيموتي ويا، نايف أكراد، لدينا إيغان رايلي بالإضافة لإميرسون باميري، هناك هويبير، حماد عبدالي، أمين حارث بالإضافة لنيل موبي، أمين غويري وباشاو، الأسماء التي يعتمد عليها المدرب برونو جينيسيو من جانب فريق مارسيليا في هذا اللقاء. إذن ساعة الكلاسيكو دقت هنا في فرنسا، وصافرة السيد فرانسوا لوتكسي الحكم الذي يدير هذه المواجهة ما بين الفريقين يعلن عن انطلاقة وبداية الكلاسيك على الكلاسيكو الفرنسي هنا في أرض الجنوب في ملعب الفيلودروم. شوط أول إذا من هذه المباراة ينطلق، نتمنى أن نشاهد الإثارة كما كانت الإثارة حاضرة دائما مع هذا الكلاسيكو، نتمنى أن نشاهد الندية كما كانت حاضرة على مدار السنوات، ونتمنى أن نشاهد الأهداف. مارسيليا القادم من أربع هزائم على التوالي اليوم يرفع راية التحدي، ولو في الوضع الصعب بالنسبة لفريق مارسيليا، لكن قد يتعافى مارسيليا هنا في ليلة الكلاسيكو أمام الفرقة العاصمية باريس سان جيرمان. تلاقى غويري راح، أمين تقدم، غويري في فرصة، لكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. أولى محاولات نادي مارسيليا في اللقطة الماضية عن طريق أمير غويري، يعني جمهور مارسيليا طبعا هناك الكثير من العتب، الكثير من الزعل، نادرا ما تشاهد ملعب الفيلودروم في مباريات الكلاسيك لا يكتمل وليس مكتمل العدد، لكن يحدث هذا الأمر هنا في هذه الليلة في مباراة هذا اليوم. لكن أعتقد بأن مارسيليا في حال إذا ما فاز في هذا اللقاء فإن هذا الفريق سيقطع شوط مهم جدا في استعادة الحياة من جديد لفرقة الجنوب الفرنسي. في الجانب الآخر باريس سان جيرمان 10 نقاط أو في المركز العاشر، يبحث عن انتصار آخر بالنسبة للفريق اللي على صعيد منافسات الدوري جمع 5 نقاط. كرة من باشاو، عنده كرة في نقلة، تمريرة لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، تتحول الكرة بعد ذلك لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق ماركينيوس. ماركينيوس وصول بعد ذلك من الجهة اليمنى لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق ويليام باتشو. ماركينيوس طبعا ثاني أكثر من خاض مباريات الكلاسيكو أمام مارسيليا، الأول هو الحارس التاريخي موندانجا، أكثر من خاض مباريات الكلاسيكو في فرنسا. كرة منقولة من ماركينيوس، يلعب هذه الكرة طويلة، وصول بعد ذلك في وسط الملعب، تمريرة حاضرة هنا في اليمين لفريق مارسيليا، تقدم من الطرف الأيمن، أمين حارث يحاول فيها، الكرة بتعود بعد ذلك إلى الخلف، تيموتي ويا يمرر الكرة إلى هويبير. اليوم كنتوكفيا لا يتواجد في هذا اللقاء بسبب الغياب، ولدينا أشرف حكيمي من جانب فريق باريس سان جيرمان، لكن هنا بايشاو يتقدم يريد أن يمر، الكرة تتحول من جواو نيفيش، بتصل بعد ذلك من ماركينيوس. تيموتي ويا عنده كرة في وسط الميدان، يبحث عن زميل، عودة إلى الخلف، تمريرة بعد ذلك، هنا ديمبلي يضغط لكنها سهلة، عنده حارس المرمى الحارس الهولندي جيفري دولانغ. كرة طويلة لفريق مارسيليا، مباراة يعني وضع نادي مارسيليا وحتى وضع فريق باريس سان جيرمان على صعيد منافسات بطولة الدوري، البداية لم تكن مثالية لحامل لقب بطولة الدوري وأكثر المتواجين ببطولة الدوري والبطولات في فرنسا، لكن اليوم هي فرصة بالنسبة للفريقين. انطلاقة تأتي، محاولة قائمة، أمين حارث عند الكرة، أمين يحاول فيها، أمين يتقدم، أمين في فرصة ممتازة الكرة لكنها تتحول من جديد لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. مارسيليا يدخل ضاغطا هنا في هذه البداية، يريد أن يستفيد من هذا الزخم هنا في ملعب الفيلودروم. مباراة بالنسبة لمارسيليا ليست فقط مجرد 3 نقاط، هي مباراة لعودة الحياة من جديد لفريق الجنوب. كرة بتعود، 4 زائم على التوالي بالنسبة لفريق مارسيليا، آخر خسارة كانت في بطولة الدوري الأوروبي أمام بيشكتاش بـ4 أهداف مقابل هدف واحد، بعد الخسارة أمام رين بهدف دون رد، والخسارة في هذا الملعب أمام فريق باريس بـ3 أهداف مقابل هدفين. لويس إنريكي مدرب الذي قال بأن هذه المباراة دائما ما تبقى مختلفة عن بقية المباريات لأنها مباراة الكلاسيكو. جواو نيفيش، خطأ كان لإميرسون بوميري في اللقطة الأخيرة. حكم المباراة فرانسوا لوتكسي، الحكم الذي يدير مباراة الكلاسيكو للمرة الخامسة، وأمين حارث يتذكر هذا الحكم جيدا في عام 2024، واحد من أسرع حالات الطرد في تاريخ الكلاسيكو حينما طرد أمين حارث مع فريق مارسيليا في الدقيقة 20 بإشارة البطاقة الحمراء من نفس هذا الحكم. الرمية تماس، فيران توريس طبعا كان موجود قبل قليل في دكة البدلاء، لم يبدأ أساسي في هذا اللقاء، آخر من سجل في كلاسيكو إسبانيا يتواجد هنا في دكة البدلاء في كلاسيكو الفرنسي. كرة منقولة تصل من الطرف الأيمن، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية جرية لفريق باريس سان جيرمان، فريق القادم من فوز على حساب بريست بعد فوز كبير على سلوفان براتسلافا هناك في أوروبا في حملة الدفاع عن اللقب. الجورجي في الاستلام، فارة في التقدم لفريق باريس سان جيرمان، سريع الكرة من اليسار، تمريرة نونو مينديش، فارة سخيليا، عودة إلى الخلف عن طريق فابيان نرويز، منقولة باتجاه فيتينيا، تمرير إلى ماركينيوس، القائد يلعب هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. ماركينيوس عنده هدفين على صعيد تاريخ الكلاسيكو, بينما كفارة من سجل في المباراة الماضية فرصة خطيرة عرضية ولكن حارس المرمى جيفري دونالدر يتمكن من هذه الكرة. فارت سخيليا إلى نونو ميديش, أولى طلعات الفريق العاصمي, أولى طلعات الفريق البطل في اللقطة الأخيرة. كرة من تيموتيويا, يلعب كرة هويبير, أتنقذ من الدنماركي, عنده كرة هنا راح فيها هويبير, تمريرة إلى أمين كويري, يتقدم كويري, عنده كرة كويري جزائري يحاول محارب الصحراء في تمريرة عرضية بشاء ولا أروع, لكنها في الأخير بتعود إلى خارج الملعب, رمية تماس لفريق مارسيليا, رمية جانبية لمارسيليا, يستعيد باريسيا بالأثناء, تقدم من ديمبلي, راح ديمبلي ديمبلي ديمبلي, عنده كرة ماذا سيفعل, الخطر قادم الخطر داهم, تسري دوي, عنده كرة من دوي دوي دوي, الله الله الله, أولى تسديدات تسري دوي في اللقطة الماضية لكنها إلى خارج الملعب. المطالبة كانت بوجود ركلة ركنية, هذه اللقطة وهذه الكرة من تسري دوي, محاولة التقدم والتسديد لكن صدمت في لاعب باريس, نعم صدمت في جواو نيفيش وليس في لاعب فريق مارسيليا. بالمناسبة تسري دوي حتى الآن لم يسجل في مباراة الكلاسيكو, دوي حتى الآن لم يسجل في مباراة الكلاسيكو. هذه الأسماء والعناصر لفريق مارسيليا مثل ما تظهر هنا, تعويل على كويري باشا وكذلك موفي وأمين حارب, جانب الهجوم لفريق مارسيليا, كرة منقولة من الطرف الأيسر سريعة إلى كفارة, الجورجي ماذا سيفعل, الجورجي يتقدم, الجورجي يمرر ممتاز الكرة, عودة إلى الخلف فابيان رويز يمرر كرة في الطرف الأيسر نونو والعرضية لكنها بعيدة تماما إلى خارج الملعب ركلة منقولة. غيابات باريس, أبرز غياب هو أشرف حكيمي هذا المدرب جينيسيو, طبعا 20 مباراة خاضها أمام فريق باريس سان جيرمان هذا المدرب مع مختلف الأندية التي دربها, 6 انتصارات على باريس تعادلان و12 خسارة بالنسبة للمدرب جينيسيو مع ليون ومع نادي رين وكذلك مع نادي ليل. واجه فريق باريس سان جيرمان نونو ميديش, عنده كرة في الطرف الأيسر, تمريرة إلى كفارة سخيليا, كفارة جورجي يتقدم, كفارة ممتازة نونو العرضية خطيرة من أجل الهدف الأول, لكن المدافع في اللحظة الأخيرة إيغر رايلي غطى وشتت الكرة الماضية. باريس الآن وقوة الفريق العاصمي هنا تظهر في هذه الأثناء, 51-49 نسبة الاستقبال, لكن فريق العاصمة يبدو أنه دخل في الموضوع الآن, فريق العاصمة دخل في الموضوع الآن, كرة بتعود وصلت بعد ذلك في وسط الملعب, عودة إلى الخلف عن طريق ماركينيوس, منقولة كرة وصول بعد ذلك من كفارة سخيليا, فابيان رويز يمرر كرة باتجاه فيتينيا, فيتينيا إلى ماركينيوس, ماركينيوس والتمرير ديمبلي تحضير جواو نيفيش, لا يصل الكرة بل لم تصل له الكرة, غويري في تقدم, غويري في تمرير, تقدم الموفي ممتاز إلى باشاو, باشاو يحاول فيها, باشاو يتوغل فيها, باشاو والعرضية هنا تأتي لكن بعد ذلك فابيان رويز غطى في اللحظة الأخيرة. ممتاز حتى الآن حيوية اللاعب باشاو من الطرف الأيسر من جانب فريق مارسيليا, لاعب اللي شاهدنا له أكثر من عرضية في محاولة لتنشيط الطرف الأيسر لفريق مارسيليا, بينما هذا كفارة ونونو في أخطر كرات الشوط الأول حتى الآن من هذا اللقاء, ملعوب الكرة في وسط الملعب لفريق باريس سان جيرمان على الكلاسيكو في 10 دقائق أولى, حتى الآن لا أهداف ما بين الفريقين، فمن سيكون السباق، فمن سيكون صاحب الهدف الأول؟ هناك فرص خير يتوغل، الجورجي بالمهارة يتقدم، يمر الكرة فاضيا والتصويب دزري دوي دوي دوي دوي والتسديدة لكن صدمت في المدافع، دزري دوي مرة أخرى، عند الكرة مازال باريسية، هذه الكرة مستمرة لكنها تتحول من جواو نيفيش، تعود عن طريق ماركينيوس. جواو نيفيش يمر الكرة في اليمين، عودة بعد ذلك في وسط الميدان، جواو نيفيش يمر الكرة عن طريق ويليان باتشو، باتشو ممتاز، الكرة ديمبلي ضاعت على عثمان، ضاعت على عثمان ديمبلي في النقطة الماضية، كانت بمثابة هدية في الكرة الأخيرة، لكن فيها شك، فيها شك بأن ديمبلي كان متسللا، لكن على كل كرة ديمبلي اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. بالمناسبة ديمبلي 6 مباريات كلاسيكو سجل 4 أهداف أمام فريق مارسيليا. بالنسبة لي ديمبلي طويل الكرة، باشاو يحاول أن يمر، كرة ما زالت ممتازة لفريق مارسيليا، كرة كوبي مقطوعة، تتحول بعد ذلك في الطرف الأيسر نونو مينديش. المباراة في أهداف، هذا ما قالته الدقائق 12 التي انقضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، وهذا ما قالته السجلات وما ذكره الأرشيف على صعيد المواجهات السابقة ما بين الفريقين. آخر مباراة فاز فيها باريس بخماسية نظيفة هناك في حديقة الأمراء، نونو مينديش عند الكرة، لمسة من الطرف الأيسر، فارس خيليا عند الكرة، لكن آخر مباراة هنا في ملعب الفيلودروم فاز فيها مارسيليا بهدف دون رد، ملعوبة كرة ممتازة جميلة، أمين حارت يتقدم، أمين عند الكرة من الطرف الأيمن، أمين يبحث عن مساندة، المساندة تأتي، النقلة في وسط الميدان من حماد عبدلي، هويبير، أمين حارت مرة أخرى، حارت يلقي الكرة باتجاه تيموتي ويال، لمسة قصيرة عن طريق حماد عبدلي، وتعود الكرة من أمين حارت من جديد لفريق مارسيليا. فرقة الجنوب تريد أن تتسلل إلى مرمى العاصمة، فرقة الجنوب تريد أن تتسلل وتصل إلى مرمى فريق العاصمة. كرة منقولة عن طريق فيتينيا، فيتينيا يلقي الكرة في الطرف الأيمن، لمسة باتجاه ديمبلي، عثمان ديمبلي يريد المرور، التقدم من عثمان، كرة ما زالت منقولة باتجاه كفاراتسخيليا، الكنترول من الجورجي على السلام من كفارة، واحد من أبرز المرشحين في الكرة الذهبية، 10 أسماء من فريق باريس سان جيرمان، رقم قياسي على مستوى المرشحين للكرة الذهبية. منقولة كرة من الطرف الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، كرة ما زالت عرضية تأتي لكنها تبعد، هويبير عنده كرة بالرأس لتصل هذه الكرة من جديد عن طريق كفاراتسخيليا، يعيد الكرة في وسط الميدان، فيتينيا، ماركينيوس، نقلة في الطرف الأيمن لفريق باريس سان جيرمان باتجاه ديزيري دوي، فابيان رويز الفائز بكل شيء، فابيان رويز صاحب الألقاب وكل الألقاب الممكنة، هذا الإسباني من دوري الأبطال إلى اليورو قبل 2 سنين، وصولا إلى دوري الأبطال في آخر موسمين إلى بطولة كأس العالم الأخيرة هناك في أمريكا. كرة منقولة من زاير أمري، عودة للقلب باتجاه ماركينيوس، باتشو يمرر كرة في وسط الميدان، بتصل هذه الكرة مرة أخرى إلى الطرف الأيسر عن طريق فيتينيا، استلام من كفاراتسخيليا، كفارة يتقدم، كفاراتسخيليا عند كرة يحاول فيها، كفارة ما زال، لمسة في وسط الميدان لفريق باريس سان جيرمان، الكرة مستمرة من الطرف الأيمن، محاولة ما زالت قائمة، تمريرة هنا في اليمين، وينها العرضية، العرضية أرضية، لكن دفاعات مارسيليا في التغطية، هويبير، إميرسون بالميري تلعب هذه الكرة في وسط الميدان، باتشو ينقل الكرة إلى نونو مينديش، يا عيني يا سلام يا سلام، ممتاز الفكرة من نونو إلى فابيان رويز، لكن أيضا المدافع بامتياز قطع الكرة من نونو مينديش. ممتازة ردة الفعل من مدافع نادي مارسيليا في اللقطة الماضية. لويس إنريكي يعلم أهمية هذا اللقاء ويعلم أهمية الفوز في هذه المباراة. بداية لم تكن هي المطلوبة على صعيد بطولة الدوري بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان اللي بدأ هذا الموسم بلقب حينما توج بطلا ببطولة كأس السوبر الأوروبي هناك في زالزبورغ في النمسا. لمارسيليا حارس المرمى دولانغ، مارسيليا يريد أن يستجيب لنداءات الجماهير، بينما هذه الجماهير الحاضرة مهما كانت عتبانة مهما كانت زعلانة حب هذا الفريق أبدا لا يخرج من قلوب هذه الجماهير العاشقة للتاريخ نادي مارسيليا. كرة في وسط الميدان لفريق باريس سان جيرمان، تصل الكرة عن طريق باتشو، باتشو والتمريرة تزر دوهم، يعيد الكرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك في وسط الملعب من جانبي جواو نيفيش، يمرر الكرة باتجاه فيتينيا، فيتينيا إلى تزر دوهم، مرور ممتاز، تقدم يا عيني بالكعب ممتازة من تزر دوهم، زاهر أمري إلى دوهم، عودة بعد ذلك هذه المين كرة في اليمين لباريس مستمرة، لباريس محاولة إرسال العرضية لكن الكرة فيها ماذا؟ هل هناك خطأ لديزري دوهم؟ لم يسجل سوى هدف وحيد في هذا الموسم، الهدف كان أمام فريق أستون فيلا ومنذ تلك المباراة وذلك الهدف لم يسجل. ديزري دوهم ديمبلي عرضية تأتي لكنها تبعد، تصل مرة أخرى في وسط الملعب فيتينيا، مايسترو فيتينيا المتحكم بالإيقاع، فيتينيا باتجاه ماركينيوس، ماركينيوس في فرصة، ماركينيوس مازال البرازيلي في تمهيد، ديمبلي في محاولة التسديد لكن تسلل على ماركينيوس، تسلل كان على ماركينيوس منذ البداية. 18 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول هنا في الكلاسيكو الفرنسي، حتى الآن لا أهداف ما بين الفريقين، حتى الآن لم تهتز شباك أي من المرميين بينما ماركينيوس والحديث مع لويس إنريكي. دائما القائد ليعتبر مدرب داخل أرضية الملعب، نعم هو مساعد مدرب داخل أرضية الملعب وهذه هي أدواره. ماركينيوس مع المدرب لويس إنريكي، طويل الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، ماركينيوس الأكثر تتويجا بالألقاب مع فريق باريس سان جيرمان، منقولة كرة في وسط الميدان مرة أخرى، وصلت الكرة بعد ذلك في اليسار لكنها تتحول إلى خارج الملعب، الرمية تماس لفريق مارسيليا، حارس المرمى دولانغ يلعب كرة، ماركينيوس في التغطية تتحول كرة باتجاه باتشو، باتشو لمسة في وسط الميدان عن طريق جواو نيفيش، جواو نيفيش البرتغالي في وسط الميدان، البرتغالي في تمريرة نقلة بعد ذلك عن طريق كفارات خاليا، فيتينيا تقريبا هي العناصر التي اعتمد عليها باريس في الموسم الماضي لربما باستثناء تبديل الاضطراري أو التغيير الاضطراري لما قبل هذا اللقاء، لأن زاهر أمري ومن بدأ أساسيا بدلا من أشرف حكيمي. كرة منقولة من الجهة اليمنى، التشكيلة المثالية تقريبا لفريق باريس سان جيرمان من دون طبعا الحديث عن الأسماء الجديدة التي يتواجد معظمها في دكة بدلاء فريق باريس سان جيرمان. منقولة كرة إلى نفس الطرف الأيمن عن طريق زاهر أمري، زاهر أمري عنده كرة يحاول فيها، زاهر أمري عودة إلى الخلف تصل بعد ذلك من الطرف الأيمن. الكرة ما زالت ديزري دوير يبحث عن سميد، كرة منقولة، دوير بالمهارة يعيد الكرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك عن طريق ماركينيوس، يمر الكرة ماركينيوس، لمسة في الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة في اليسار، فارت سخيلية في الاستلام، فارت في التوغل، كفارة ما زال، كفارة عند الكرة، عودة إلى الخلف، بتصل عن طريق إجواو نبيش، ممتازة إلى بيتينيا، بيتينيا، شاهد الطرف الأيسر، أنشط من جانب فريق باريس سان جيرمان، نونو مينديش، هذه الحالة الطبيعية في ظل غياب أشرف حكيمي، ليعطي حلول هو الآخر من الطرف الأيمن دائما. ماركينيوس عودة إلى الخلف، ديمبلي يلعب لها كرة لكنها مقطوعة، تتحول من جديد لفريق مارسيليا، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، ممتاز اللمسة، تمريرة بعد ذلك في اليمين، عودة إلى الخلف لفريق مارسيليا مرة أخرى. لا أهداف هنا في الكلاسيك، لا أهداف حتى الآن هنا في الكلاسيك الفرنسي، فمن سيسجل أولا ومن ساب يهز الشباك أولا في هذا اللقاء؟ نقول بأن طرف الأيمن بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان ليس هو الطرف الأيمن بوجود أشرف حكيمي، أشرف حكيمي وباريس من دون أشرف حكيمي وكأنه مقطوع اليد اليمنى، بالإمكان أن السعير ونعبر، كرة منقولة، وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، فابيان رويز، سمريرة، فارت خيرير عند كرة ممتازة، فابيان يحاول فيها لكن التغطية كانت موجودة، بتعود مرة أخرى أمين غويري لفريق مارسيليا، تلعب الكرة في الطرف الأيمن باتجاه أمين حارب، يمرر كرة في وسط الميدان، ممتازة اللمسة لفريق مارسيليا، تقدم هنا في اليسار، باشاو يعيد الكرة في وسط الميدان، إميرسون، باشاو نقلة قصيرة باتجاه أمين حارت، لكن هناك فيتينيا في التغطية، فيتينيا يلعب كرة عالية بتعود إلى باشاو لفريق مارسيليا، بعد ذلك لمسة قصيرة، ما زالت لمارسيليا، هوي بير والتصويب لكن السلام عند الحارس سابونوف، ممتازة كانت الكرة، أولى التسديدات على المرمى من جانب هوي بير في هذه التسديدة التي كانت في المتناول عند الحارس سابونوف، زاير أمري يبقى الكرة في وسط الملعب عن طريق تنزل دوير، نقل الكرة إلى كفارة، دائما الحل من اليسار ما بين كفارة ونونو مينديش، هنا كرة منقولة في وسط الميدان، سقوط لنونو مينديش وخطأ يصفر حكم اللقاء على هويبيا، خطأ على هوي بير في هذه اللحظات، ركلة ثابتة، فرانسوا لوتكسير يتحدث مع بايشاو بينما الكرة ستنفذ من ركلة ثابتة لفريق باريس سان جيرمان، جيفري تولانغ ركلة ثابتة ستنفذ، 5-1 عدد التسديدات في الدقائق الماضية بين منونو والعرضية لكن بعيدة، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لفريق مارسيليا، ركلة مرمى، كلاسيكو حتى الآن هادي، هذا الكلاسيكو حتى الآن باستثناء بعض المحاولات، باستثناء بعض التسديدات، لكن هنا جينيسيو وبدلاء باريس سان جيرمان اليوم أيضا لوكا هرنانديز لا يتواجد في هذه المباراة، كرة لفريق مارسيليا، إصابة لاعب مارسيليا، هنا كرة وانطلاقة تأتي لكن أيضا أعتقد تسلل فيها وأيضا طويلة على موبيل، إصابة باشاو البرازيلي وقع على أرضية الملعب. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء. فابيان رويز الإسباني يتحدث مع حكم المباراة. والاطمئنان على سلامة باشاو في هذه الأثناء. شهدنا خبرة السنوات من جانب ماركينيوس الذي يطلب من زملائه الهدوء. ماركينيوس مسيرة طويلة بدون أدنى شك. بينما هذا ديزري دويب باريس 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية. ماركينيوس، باتشو، نونو مينديش، أشرف حكيمي، فيتينيا، جواو نيفيش، ديمبلي، كفاراتسخيليا، فيران توريس وفابيان رويز. الرقم القياسي كان 9 لاعبين. كان أيضا لباريس في الموسم الماضي. في باريس أيضا سافونوف مرشح لجائزة ياشين لأفضل حارس. زير أمري مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب تحت 21 عام. وإنريكي بطبيعة الحال مرشح لجائزة كرويف رفقة تيلا فوينتي بطل العالم رفقة لروخا، وميكيل أرتيتا بطل البريمير ليج رفقة نادي أرسنال. كومباني من قدم أداء كبير مع الفافاري باير، وأونا أمري مع سنفيلا حينما توجب ببطولة الدوري الأوروبي. جمهور مرسيدس

هذه هي جماهير مارسيليا ولسان حال هذه الجماهير مهما جرى مهما حدث. نحن خلف هذا الفريق، نحن من تربينا على عشق هذا الفريق، نحن من جعلنا من هذا الملعب مسرحا يتم فيه للتشجيع لفريق مارسيليا وعلى مدار عقود. الجماهير ربما هناك غضب كبير من كثير من الجماهير لإدارة أو على إدارة الفريق، لكن مارسيليا أعتقد بأن العودة إلى النتائج الإيجابية سيتم الالتفاف حول الفريق من جديد من قبل جماهيره التي كثير منها هجر المدرجات على مستوى المباريات الأولى في هذا الموسم. هنا باشاو سيغادر أرضية الملعب، أتمنى له السلامة. باشاو عن نشاهد تبديل اضطرار الآن في تشكيلة فريق مارسيليا وفي خيارات المدرب الجنيسي إيغور باشاو، كان يعاني من ألم واضح بعد تلك الكرة المشتركة مع زاير أمري. سيستأنف اللعب وصوته هنا يدوي في ملعب الفيلودروم، بينما الصورة على فيتينيا. فيتينيا النقلة عن طريق فارت سخيليا، يتقدم من الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف مرة أخرى، تمريرة باتجاه فيتينيا. فيتينيا زاير أمري يلعب كرة إلى ديزاري دويب. دويب زاير أمري من جديد، الكرة ما زالت لباريس سان جيرمان عن طريق ديمبليب. ديمبليب من الجهة اليمنى، الصوت يتصاعد بينما خطورة باريس قد تتصاعد الآن في كرة فيتينيا. تفويت من فابيان رويز لكن الكرة كانت بعيدة. هكذا يعيش الفيلودروم وهكذا يغلي كلما حان وقت الكلاسيك، كلما حانت مباراة مارسيليا أمام فريق باريس سان جيرمان. باشاو يغادر أرضية الملعب، أنجل غوميز هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء. غوميز الإنجليزي إذن في تبديل اضطراري في تشكيلة فريق مارسيليا. غوميز اللاعب الإنجليزي من دخل بديلا، نصف ساعة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأهداف حتى الآن هنا ما بين الفريقين، كرة منقولة عن طريق فيتينيا، يرسل كرة باتجاه نونو مينديش. نونو كنترول ممتاز من البرتغالي، عودة إلى جواو نيفيش، لا مركزية عند لاعب فريق باريس سان جيرمان. فيتينيا في لمسة لكن التغطية كانت موجودة، كرة تتحول بعدها إلى خارج الملعب إلى رمية تمس، رمية جربية لفريق باريس سان جيرمان ليبحث عن استعادة ذلك الأداء الذي كان عليه الفريق طوال الموسمين الماضيين. منقولة كرة في الوسط عن طريق باتشو. فابيان رويز يمرر كرة في اليسار بعد ما هذا التدخل مزوج، هذا تدخل مزوج، وهذه بطاقة حمراء لا صفراء. تسرع فرانسوا لوتكسير، أراد أن يخرج الصفراء فأخرج الحمراء، وبالتالي هي صفراء نعم على لاعب نادي مارسيليا في اللقطة الماضية. بطاقة صفراء، تدخل كان قوي على نونو مينديش في اللقطة الماضية، تدخل كان قويا في الكرة الأخيرة على نونو مينديش من جانب تيموتي وياب. تيموتي وياب يتحصل على أولى البطاقات الصفراء هنا في مباراة الكلاسيك. طبعا دائما البطاقات الملونة كطبيعة أي قمة، كطبيعة أي كلاسيكو أو ديربي، هنا في هذا الكلاسيكو بطاقة صفراء من نصيب اللاعب تيموتي وياب. هذا التدخل، هذا كان التدخل من تيموتي وياب، وهذا التدخل آخر من هويبير على كفارت سخيليا. وهناك لويس إنريكي، شاهد لويس إنريكي وردت فعل لويس إنريكي، يعلم تماما أن راس خطورة باريس سان جيرمان
على مستوى هذه العناصر في الطرف الأيسر. نتحدث عن كفاراتسخيليار ونتحدث كذلك عن نونو مينديش. قلق من إصابة هذه الأسماء عند المدرب، عند الإدارة، عند مشجع فريق باريس سان جيرمان. نونو مينديش اسم لا يعوض، كفاراتسخيليار كذلك من الأسماء التي لا يمكن أبدا تعويضها. موسم كبير قدمه كفاراتسخيليار تحديدا في بطولة دوري أبطال أوروبا، والمواعيد الكبيرة قادمة بالنسبة للفريق الفرنسي. كرة من ركلة ثابتة تصل عن طريق فيتينيا، يمر الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة باريس. الضغط ومحاولة افتكاك الكرة، تصل الكرة بعد ذلك في اليمين، كرة ما زالت تيموتي وياب، عند كرة لماسيليا، محاولة المرور لكن الكرة بتعود إلى حارس المرمى سابونوف، يلعب هذه الكرة إلى أقصى طرف الأيمن. كفاراتسخيليار في الاستلام، التحضير بكرة، عودة من زاير أمري لفودار، زاير أمري يرسل هذه الكرة لكنها طالت، تجاوزت خط التماس وبالتالي رمية جانبية لفريق مارسيليا. هذا كنترول لكفاراتسخيليار، رائع كنترول من كفاراتسخيليار الذي انتقل إلى الطرف الأيمن في اللقطة الماضية. الرمية التماس لمارسيليا، تمريرة بينية، عودة بعد ذلك في اليسار، الكرة ما زالت لفريق باريس سان جيرمان، رمية التماس. حكم اللقاء يشير بأنها للفريق العاصمي، نعم، اعتراض من لاعب مارسيليا، تنفذ رمية التماس. ماركينيوس، تماس من جديد، هذا هو غوميز من دخل بديلا اللاعب أنجل، الكرة منقولة طويلة لفريق باريس سان جيرمان، بتعود من هويبير لكنها وصلت من ديزريدو إلى كفارة. ماذا سيفعل حينما يتقدم، حينما يتوغل بالمهارة، حينما يمر كفاراتسخيليار، حينما يسدد فارة، عدل فارة، مرر فيتينيا والتصويب لكنها بعيد، بعيدة كرة فيتينيا لاعب البرتغالي. هذه الكرة والتسديدة الأخيرة، خوتس يتواجد في دكة البدلاء، هو الآخر واحد من الأسماء الجديدة، واحد من الوافدين الجدد لفريق باريس سان جيرمان، اللاعب البلجيكي. وكاليوش يتواجد أيضا في دكة البدلاء مع فيرا توريس. هذا الثلاثي والرابع لوكاتين، كرة وخطأ لفريق باريس سان جيرمان في هذه الأثناء. فيتينيا على التنفيذ، يلعب كرة من الطرف الأيسر، منقولة كرة باتجاهية كفاراتسخيليار، فارا يحاول فيها من اليمين، كفاراتسخيليار عودة إلى الخلف، تصل الكرة باتجاه نونو مينديش، يمر الكرة بعد ذلك ديزري دوي، يمر الكرة ممتازة دوي إلى فابيا رويز، لكن الكرة بتعود من جديد لفريق مارسيليا. يسعيد نادي مارسيليا، عودة لمارسيليا عن طريق المدافع حماد عبد العلي. هويبير بشكل ممتاز من هويبير، هويبير ينقل الكرة إلى أمين حارب، نقل بعد ذلك إلى تيموتي ويا، تيموتي ويا يعيد الكرة باتجاه إيغان رايلي. تمريرة قصيرة، أمين نجويري أو حماد عبد العلي، تيموتي ويا بالرأس، بتعود بعد ذلك عن طريق فابيان رويز، وصلت من زاير أمري، تتحول لفريق مارسيليا، ينحصر لاعب في وسط الميدان في هذا اللقاء ما بين الفريقين. ممتاز التحكم بالكرة لكن أيضا الضغط من أمين جويري في محاولة المرور، أمين جويري راح، أمين تقدم، ممتازة فرصة، هي جول، هي جول لمارسيليا، ما زالت لمارسيليا، ما زالت الفرصة مستمرة، العرضية ترسل بعد ذلك الإبعاد والتشديد من الفرقة العاصمية، لكن مارسيليا يعاود الضغط، مارسيليا يحاول من أمين جويري في المرور، جويري في السقوط، الكرة مستمرة، فرقة الجنوب تريد أن تزور
كرة شباك العاصمة، عرضية ترسل عالية على الطائر لاب، أمين حارث في التمرير، لكن الكرة بتعود مرة أخرى. ضغط مارسيليا في واحدة من أفضل محاولاته في هذا اللقاء. الكرة ما زالت لفريق مارسيليا مرة أخرى. بينية لمارسيليا، بتعود الكرة من جديد، ضغط وافتكاك الكرة لباريس مرتدة، فرص خالية إلى ديزيري دوي، ينطلق ديزيري دوي يحاول فيها لكن المدافع غطى المدافع، أفشل محاولة ديزيري دوي في الأكتر الأخيرة. الآن يعني تقريبا في 40 ثانية النسخ اللي كنا نتمناه ظهر في الدقيقة الماضية. هذه اللقطة من موبيل، تمريرة كانت من موبيل يا من حارث. باريس الآن لديه الكرة، باريس يريد أن يسبق مارسيليا نحو الشباك، ديمبلي في لمسة إلى فيتينيا.

المحارب ونونو مينديش على الطرف الأيمن في فريق باريس سان جيرمان. كرة تصل عند حارس المرمى دولان ينقل الكرة من اليسار وصول بعد ذلك من نايف أغراد. نايف أغراد عنده كرة في الوسط ممتازة تمريرة جميلة النقلة تمريرة في الطرف الأيسر. مارسيليا في الضغط مارسيليا في الهجوم مارسيليا في الفرصة مارسيليا في كرة ما زالت كوبيز والتسديدة وين يا رجل وين يا رجل وين يا جوميز بعيدة تماما كرة اللاعب أنجل جوميز بعيدة كانت الكرة من اللاعب الإنجليزي هذه اجتازت مارسيليا وجنوب فرنسا وذهبت إلى لندن. كرة اللاعب جوميز وهو ابن العاصمة البريطانية ملعب الكرة بتصل بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى إلى خارج الملعب إلى الربية تماس. خمس دقائق متبقية على نهاية الشوط فيه صراع ما بين الفريقين داخل أرضية الميدان وفيه صراع تكتيكي على الخطوط ما بين المدرب جينيسيو وكذلك لويس إنريكي. لكن من يسبق الآخر من يصل قبل الآخر من يسجل قبل الآخر. هنا كرة إلى خارج الملعب رمية التماس. من يشعل هذا الكلاسيكو؟ نعم من يشعل هذا الكلاسيكو ومن يضع يده على هذا الكلاسيكو وعلى الثلاث نقاط المهمة في هذا الكلاسيكو. كرة منقولة عن طريق تيمبليف يمرر كرة باتجاه فيتينيا فيتينيا في الاستلام فيتينيا في كرة مازال لمسة إلى نونو مينديش فارس خيليا يطلب الكرة هنا في الطرف الأيسر كفارة في محاولة فارة إلى نونو مينديش فيتينيا من جديد فيتينيا يمرر كرة باتجاه تيمبليه تيمبليه في تقدم ديمبلي يحاول فيها من الطرف الأيمن لفريق باريس سان جيرمان. فابيان لويز عنده كرة تمريرة إلى كفارات خيليا فارة أمامه تيموتي ويا ممتازة اللمسة ولا أروع العرضية ولا أجمل الرأسية ولا هدف في الأول يضيع بغرفة على ديمبلي. ماذا أثرت يا عثمان ماذا أضعت يا ديمبلي؟ يقول الفريسي هناك على مقربة من حديقة الأمراء كرة بتعود عن طريق ديمبلي يحاول فيها من اليمين عرضية أخرى فرصة أخرى استلام آخر فارت خيليا من جديد يسقط من دون خطأ أمين حارب تدخل كان على الكرة بينما فارت خيليا في كرة بتعود من جديد الجورجي في حوار أمام المغربي الكرة تصل إلى الفرنسي ديزيري دوي في تقدم في وسط الميدان اللمسة الجميلة النقلة الأجمل الكرة من زهير إمري يلعب الكرة إلى عثمان ديمبلي يتوغل البلندوري في لمسة تمريرة وتصويفة من فابيان لويز لكنها تتوقف أمام دفاعات فريق مارسيليا. تتحول الكرة باتجاه ديمبلي يحاول فيها من الطرف الأيمن ديمبلي ما زال ديمبلي في كرة ديمبلي والتصويفة لكنها بعيد عثمان ديمبلي كرة كانت بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذه كرة ديزيري دوي شاهدونا ديمبلي ضاعت بغرابة يعني يقال بأن الظاهرة رونالدو كان يغمض العينين حينما يلعب الكرات الرأسية ولا يسجل أهداف كثيرة بالرأس. الأمر ذاته بالنسبة لكيليان مبابي هنا ديمبلي كرة كانت في المتناول لفريق باريس سان جيرمان لكنها لم تسجل كرة بتعود عن طريق جيفري دولان لفريق مارسيليا. تتحول الكرة في الطرف الأيسر مرة أخرى لمارسيليا ملعوبة الكرة عالية فيتينيا أرقام التاريخية 112 مباراة سابقة 53 فوز لفريق باريس 35 فوز لفريق مارسيليا 171 هدف لباريس 125 هدف لفريق مارسيليا. هل سيتغير شيء؟ هل

تبدل شيء، هل سيضاف رقم إلى هذه الأرقام يا ديمبلي؟ باريس سلام في الهجوم، باريس على طريق ديمبلي. فارت سلاليا عندها كرة من الطرف الأيمن، فارة تمريرة دوي في كرة دوي تمريرة إلى فابيان رويز، متسلم مع فابيان رويز. حكم اللقاء يعطي إتاحة الفرصة بما أن المستفيد نادي مارسيليا. الشوط الأول يشارف على نهاية، مارسيليا يقدم مباراة جيدة طبعا عطفا على مبارياته الأربعة الأخيرة. أعتقد بأن مشجع نادي مارسيليا الغاضب على ما جرى في المباريات الماضية سيكون راضي على هذه النتيجة في الشوط الأول وعلى أداء لاعبيه في شوط المباراة الأول أمام فريق باريس. كرة منقولة، دولانج يلعب كرة في وسط الميدان، باتشو يضغط بينما خروج بالكرة في وسط الميدان من موبي، ينقل كرة عن طريق يمين غويري غوميز. أربع دقائق أضافها حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الفاير في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. طويل الكرة بالرأس، بتعود الكرة لفريق مارسيليا، تقدم لفرقة الجنوب، تقدم للفريق الذي سبق له تذوق حلاوة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك مرة أخرى، مقطوعة الكرة باريسية لبطل أوروبا في آخر موسمين عن طريق فارت سخيليا باتجاه جزر دوي. دوي إلى كفارة، كفارة ولا أروع، عرضية تأتي والهدف الأول يضيع. الكرة إلى ركلة مرماي، قبل العرضية الكرة تجاوزت خط التماس وبالتالي هي إلى ركلة مرمى الآلي فريق مارسيليا. ركلة مرمى لمارسيليا، شاهدنا قبل لحظات باشا ومن غادر أرضية الملعب مصابا. كيف ستكون خيارات المدربين لويس إنريكي من جانب باريس وجينيسيو من جانب فريق مارسيليا؟ الدوري الفرنسي ليتصدر نادي موناكو لويس فيليبي، من يتصدر رفقة نادي موناكو؟ فريق اللي عنده من النقاط 13 نقطة. فيليبي لويس، كرة وصلت طويلة. فيليبي لويس طبعا مدرب الشاب نونو مينديش، اعتراف من لاعب مارسيليا في الكرة الماضية، مطالبة كانت بوجود خطأ كان موجود بالفعل. موناكو يتصدر 13 نقطة، ليون 11 نقطة، باريس 11 نقطة، بينما باريس سان جيرمان في المركز العاشر برصيد 5 نقاط حتى الآن. منقولة كرة عن طريق فارت سخيليا، يمرر كرة، نقلة من دوسر دويل، الآن دويل ليس متسللا، دويل إلى كفارة لكن كرة كانت مقطوعة. تتحول الكرة من جديد لفريق باريس سان جيرمان عن طريق جواو نيفيش، نيفيش والتمرير، وصول ديمبلي يطلب الكرة. عثمان قد يكون الحل، عثمان وهو أبو الحلول، هو أبو الحلول. فيتينيا في محاولة لكنها في الأخير تشتت، تبعد من مدافع فريق مارسيليا. مارسيليا يغلب المنافذ هنا إلى مرمى الفلدروم حتى الآن، حتى الآن، إلا إن كان لدوي رأي آخر. تيموتي ويا، آخر الدقائق على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع، هل فيها شيء؟ هل تتكلم الشباك بلغة الأهداف؟ هل تتحرك الشباك من قوة كرة؟ كرة منقولة عن طريق ديمبلي، يتقدم ديمبلي، يمرر ديمبلي، ما زال عند الكرة. عثمان، عثمان مرر ممتاز، ديمبلي والتصويب لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، هذه المرة بالقدم الضعيفة. ديمبلي بالقدم اليمنى سدد كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس جيفري دولانغ. كلاسيكو فرنسا لم يبوح بأسراره بعد، كلاسيكو فرنسا لم يتكلم بلغة الأهداف بعد، كلاسيكو فرنسا شوطه الأول أبيض وباريس
ومارسيليا حبايب في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. تابعوا مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني.

0: وأهلا بحضراتكم من جديد. هناك في الفيليدروم شوط أول سلبي بين الفريقين مرسيليا باريس سان جيرمان في الكلاسيكو الفرنسي.
1: رأينا شراسة كبيرة جدا في الشوط الأول، كل شيء موجود إلا ترجمة الفرص. كان هذا ممكنا لكن قد يأتي في الشوط الثاني. أظن بأنه شوط محترم جيد، ركضنا كثيرا، حاربنا كثيرا، ودافعنا جيدا أيضا. كان يجب أن نستغل الفرص التي أتت بشكل أفضل، ولكن سنعتمد على ذلك في الشوط الثاني لنكون أكثر فعالية. شكرا، حظا سعيدا.
2: لأنكم تسيطرون على المباراة ولكن تحتاجون إلى شيء ما. نعم، سيطرنا على المباراة، نحتاج إلى أن نبحث عن الفرصة ونجد المساحات من أجل أن نسجل الأهداف ونستغل هذه الفرص جيدا.
0: شوط أول انتهى سلبيا في هذه المباراة في هذا الكلاسيكو، حيث لم تحضر الأهداف. كانت محاولات باريسية في نهاية الشوط، في البداية أيضا لمرسيليا، ولكن أكيد بعد فصل قصير سنعود لنتحدث عن ما أبرز ما جاء بشوط المباراة الأول. ابقوا معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: فيرسبورد برود لك طبعا هاي
4: جاكم
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: نذكر السادة المشاهدين بتصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2027 في الجولة الأولى، كل ذلك ابتداء من 24 من شهر سبتمبر حصريا على بي إن سبورتس. أهلا بحضراتكم من جديد. نعود مرة أخرى لما حدث بشوط المباراة الأول من نتيجة سلبية بين مرسيليا وباريس سان جيرمان. مهدي بن عطية، رفيق حليش، هيثم فاروق، أهلا بكم مرة أخرى. مهدي، رأيك بما حدث بشوط المباراة الأول؟
1: كما كنا نقول قبل انطلاق المباراة، شوط أول بشراسة وبقوة. رأينا بأن مارسيليا في الحقيقة قدم شوط ذو مستوى محترم جدا. لست موافق تماما مع باتشو الذي قال بأن باريس سان جيرمان سيطر، ربما يتحدث عن الاستحواذ، نعم، ولكن بالنسبة للفرص السانحة رأينا فرصة غويري الذي ربما كان ينقصه ردة فعل طبيعية ليكون أسرع. رأينا كذلك نيل موبي الذي بالنسبة لي مهاجم في منطقة العمليات لديه إمكانية أن يفعل أفضل مما رأيناه. مارسيليا يفرض ضغطا في الحقيقة على باريس سان جيرمان. مارسيليا يحاول، لا يخاف من الخصم، يواجهه وجها لوجه. باريس سان جيرمان منذ بداية السنة في الحقيقة كما قلنا ليس في نفس المستوى، ليس حاسما كالعادة، وهذا ما نراه في هذا الشوط الأول في هذه المباراة. لا أرى باريس سان جيرمان مقنعا، مارسيليا يجب أن يستغل ذلك.
0: رفيق، بالرغم من أن باريس قد استحوذ على 60% من مجريات شوط المباراة الأول، إلا أن لا تشعر بأن هناك خطورة بالغة على مرمى مرسيليا؟
2: صحيح،
0: خصوصا حتى مرسيليا بالمقابل، ولكن كنا نتوقع أيضا بأن باريس تكون له الأولوية أيضا حتى في التسجيل.
2: نعم، المتوقع أن باريس سان جيرمان بحكم المستحوذ، بحكم العناصر الموجودة، راح تكون أكثر خطورة على مرمى مرسيليا، لكن لم نرى الكم الهائل على غرار فرصة واحدة اللي شناها على الجهة اليسرى، عرضية كانت لديمبيلي ضيع رأسية، شفنا فرصتين من ناحية مارسيليا، غويري في الدقيقة الأولى لم يتعامل معها بطريقة الأفضل، يعني دفع الكرة زيادة، لو بحث على التسديد مبكرا يمكن كان أفضل. شفنا فرصة ثانية لموبي، نيل موبي اللي ضيعها التسديدة بالرجل اليسرى، كان يمكن مارسيليا يخرج متفوق في الشوط الأول. باريس سان جيرمان مع العناصر والوسط الميدان المرعب اللي يتكون من كل من فيتينيا، جوان نيفاز، زائد فابيان، يعني أكيد أنه كان راهو الأفضلية في الاستحواذ، كان ماسك الكرة أكثر، لكن نشوف في 7 تسديدات واحدة فقط اللي كانت على المرمى، هذه توحي أن لم تكن خطورة على على على مارسيليا تماما. ومن ناحية ثانية، مارسيليا تبقى حكم رائع في الشوط الأول، شفنا على مرحلتين مرات يكون ضغط عالي على هجوم أو دفاع باريس سان جيرمان، ومرات يكون متراجع. في أغلب الأحيان كل ما يكون متراجع كانت الخطورة أكثر، أو باريس سان جيرمان تعاملوا أفضل بالكرة، شفنا في الكرة هذه الضايعة من رأسية اللي كانت يمكن تعمل بها بطريقة أحسن. هذه الفرصة الوحيدة لباريس سان جيرمان اللي شفناه وصل، كانت صعبة وخطيرة على مرمى مرسيليا.
0: المردود الأكبر في شوط المباراة الأول من كفارة هيثم، والمحاولات الأكثر جدية كانت من كفارة.
3: صحيح، غياب أشرف حكيمي على الناحية اليمنى أفقد الناحية اليمين لباريس سان جيرمان خطورتها، عشان كده معظم الهجمات من ناحية الشمال، من ناحية كفارة، من ناحية نونو مينديز، ونادرا ما كان باريس سان جيرمان بيهاجم ناحية يمين، الأمر اللي مخلي دفاع مارسيليا يعني مستريح من الناحية اليمين لباريس سان جيرمان. إنما لو تلاحظ معظم الأهداف اللي دخلت باريس سان جيرمان هتلاقيها عبارة عن كاونتر أتاكس وتحولات، شايفين 10 لعيبة تحت الكرة من فريق مارسيلي، وكالعادة الهجمة فابيان رويز أشول، كفارة مميز ناحية الشمال، ونونو مينديش اللي بيتحرك بشكل كويس. لازم دفاع فريق مارسيليا يخلي باله من اللقطة دي، لأن نونو مينديش بيدخل وبعدين مرة واحدة بسرعته والستارت اللي عنده يسرق الراجل اللي بيراقبه ويوصل لأبعد حتة، ولو في بعض التوفيق كان فريق باريس سان جيرمان سجل كالعادة نفس اللقطة، بس المرة دي هيجي ديزيري دوي. فلازم المنطقة اللي بين مدافع الطرف وقلب الدفاع دي تتملي ويكون في كفر، مهم جدا، لأن دي فرصة لو عثمان ديمبلي مميز بضربات الرأس كان مكانها في الشبكة، إنما هو غير مميز بضربات الرأس. إنما أشوف إن فريق مارسيليا عمل شوط مميز. ولو لعب على التحولات، لان زي ما بقول لك الاهداف اللي بتدخل في باريس سان جيرمان نعم. معظمها كاونتر اتاكس، تحولات سريعه مع بطء في الارتداد عند باريس سان جيرمان من الهجوم للدفاع. هتلاقي فيتينيا كسر مره، هتلاقي جواو نيفيش كسر مره، فابيان رويز ريتم بتاعه بطيء مش لاعب سريع، فعشان كده دي اللي ممكن تصيب منها باريس سان جيرمان. وجات لمارسيليا اكتر من فرصه خطيره، ولكن فقدان الثقه هو ده اللي ما خلاش هذه الفرص تترجم الى اهداف.
0: ممتاز، دعونا نذهب الى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال الحديث عن السيناريو الافضل للفريقين في شوط المباراه الثانيه.

0: بذكركم بدوري الأمم الأوروبية في جولته الأولى اعتبارا من 24 من شهر سبتمبر. هذا الدوري حصريا على بي إن سبورت. أهلا بحضراتكم من جديد. ما هو الشكل الفني الذي تريد أن يتغير في مرسيليا بشوط المباراة الثاني مهدي؟
1: ما أتمناه أولا هو أن يستطيع مارسيليا إبقاء النسق، لأنني أتذكر المباراة الأخيرة أمام بيشكتاش، مارسيليا كان قد قدم شوطا أول استثنائي مثل هذا الشوط تقريبا، وكانوا قد دخلوا بنتيجة 1-0 ولسوء الحظ قبلوا هدفين في 7 دقائق في الشوط الثاني. نفس الشيء أمام ران، مارسيليا شوط أول ممتاز أمام فريق صعب جدا، لسوء الحظ بعد ساعة من اللعب أصبح الفريق مرهقا وخسروا كرات كثيرة. اليوم أتمنى أولا أن تبقى الشراسة ويبقى النسق العالي وأن يواصلوا في المحاولة فعليا بشخصية قوية وجسديا أن يتمكنوا من الصمود، لأن الركض خلف الكرة مرهق جدا أمام خصما مثل هذا يمينا ويسارا، ولكن إبقاء التوازن والهدوء أمر مهم، وربما بهجمة مرتدة وكذلك عبدالله الذي يمكن أن يدخل في اللعب، اللاعب الشاب هنا نرى الإحصائيات قليلا ونرى فعلا بأن هناك استحواذ، ولكن استحواذ سلبي نوعا ما لباريس سان جيرمان. لو صمد مارسيليا جسديا يمكن أن يقلقوا باريس سان جيرمان.
2: أتوقع من مارسيليا لازم استفاقة أكثر لغوماز، دخوله صحيح في مكان إيغور لكن لم نرى شيء الكثير منه، والتغيير اللي قال عليه مهدي يتكلم على إدخال عبد الله في مكان نيل مومبي لم نراه شوط كامل، لم يلمس الكرات كثيرة، لم يكن مزعج على خط دفاع مارسيليا في الفرصة هذه، يعني تضيع فرصة هدف محقق
0: صح،
2: يعني كان يمكن تتعامل معها بطريقة أفضل، ترويض الكرة والتسديد، يعني كان يمكن لو صح التعبير أنه الورقة الخاسرة في تشكيلة مارسيليا.
0: نعم.
2: تغييره بعبد الله يمكن يعطي استفاقة أكثر للهجوم مع الأداء المميز لكل من جويري وحريت هجوميا، نشوف أنه مارسيليا لا يواصل في الندية اللي شفناها في الشوط الأول يمكن يخرج بأقل الأضرار هو التعادل.
0: كيف ممكن أن يتحول الاستحواذ السلبي لباريس في الشوط الثاني لاستحواذ إيجابي؟
3: أنا أتخيل أن لويس إنريك ممكن يعمل تغييرين، أكيليوش وتوريس، توريس مهم جدا، ولو نزل توريس هيبقي على عثمان ديمبلي، لأن في تفاهم وتجانس بين الاثنين كبير جدا، وديمبلي عمل أكتر من أسيست لتوريس في المباريات الأخيرة، آخرهم مباراة بريست وأيضا مباراة الشامبيونز ليج، ففي تفاهم واضح جدا بين الاثنين، فلو أشرك توريس هيبقي على عثمان ديمبلي، فهيبقى العرض للتغيير ديزري دوي، وممكن كفارت خلية لو دفع باثنين لعيبة على غرار أكيليوش وتوريس. إنما أنا أشوف إن هو ممكن يبدأ الشوط الثاني بنفس التشكيل اللي بدأ بيه المباراة، اللي هم إذا كان فيه إجهاد أو إصابة أو حاجة، والتغيير يبقى بعد 10 دقائق ربع ساعة من الشوط الثاني لو لم تتغير النتيجة.
0: على أي حال نحن بانتظار انطلاق شوط المباراة الثاني، والذي تركنا الأول ينتهي بتعادل سلبي بين الفريقين، وحلاوة كرة القدم بجمالية الأهداف وبحضور الأهداف، ولكن نريد أن نذكر بأن تلقى أولمبيك مارسيليا الهزيمة في 3 من مبارياته الـ4 الأولى في الدوري الفرنسي لهذا الموسم 26 و27، والذي فاز بمباراة واحدة فقط من خلال هذا الموسم الرياضي، والذي يملك من خلاله باريس سان جيرمان فارق أهداف صفري بعد 4 مباريات في الدوري الفرنسي، سجل 6 أهداف واستقبل مثلها، وهي المرة الأولى التي لا يملك فيها فارق أهداف إيجابي في هذه المرحلة المتقدمة من الموسم منذ وصول هذه الإدارة بالتأكيد عام 2011-2012. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت على آرائكم الفنية التي تسبق انطلاقة شوط المباراة الثاني، ونذكركم أيضا بأن فالنسيا متأخر 1-0 من أمام ريال سوسيداد، ولكنني سأذهب مباشرة إلى حسن العيدروس لنتابع معكم انطلاق شوط المباراة الثاني في الكلاسيكو الفرنسي بين مرسيليا وباريس سان جيرمان، والذي نتمنى أن نشاهد فيه الأهداف تحضر بشوط المباراة الثاني. حسن،
4: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حد الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى هنا في ملعب الفلودروم، حيث كلاسيكو فرنسا، حيث مواجهة الجنوب والعاصمة، حيث مواجهة مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان. شوط أول انتهى، غابت عنه الأهداف مثلما غابت آخر مرة في 24 من شهر أكتوبر من عام 2021، آخر مباراة كلاسيكو ما بين مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان، لم تشهد أهداف. لكن الليلة وفي شوط ثاني الهدف الأول، إن كان هناك هدف أول، لمن يا ترى سيكون في موقعة مارسيليا أمام فريق باريس سان جيرمان؟ 3 نقاط مهمة على صعيد هذه الجولة، الجولة 5 من بطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى موسم 2026-2027. مارسيليا على اليمين، باريس سان جيرمان يلعب على اليسار. التذكير بتشكيلة الفريقين في الشوط الأول، بدأت بتشكيلة باريس، في الشوط الثاني سأبدأ بتشكيلة مارسيليا. جيفري دولانغ في حراسة المرمى، هناك تيموتي ويا، نايف أغراد، لدينا إيغان رايلي بالإضافة لإميرسون بالميري، هويبير، حماد عبدلي، أمين حارب، نيل موبي، أمين غويري، وغوميز الذي دخل بدلا من باشاو من غادر أرضية الملعب للإصابة. بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان في هذا اللقاء، في حراسة المرمى سابونوف، هناك ويليام باتشو، ماركينيوس، زائر أمري، نونو مينديش، فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيش، فارتس خيليا، عثمان ديمبلي، وديزيري دوي، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الفرقة العاصمية. دوي في أولى طلعات العاصمة، دوي في أولى طلعات العاصمة هنا في الجنوب، زائر أمري والعرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس. لمس الكرة بل وصدمت في اللاعب إميرسون بالميري، رمية تماس تنفذ. دوير ماركينيوس من دون تبديلات، لويس إنريكي يدفع بذات الأسماء، لكن أي تغيير سيحدث هنا داخل أرضية الملعب على مستوى نتيجة يكفارة. الباريسي ينادي ويتمنى، عاشق مارسيليا يريد أن يستغل عدم إحراز الأهداف من جانب باريس من أجل أن يسجل مارسيليا، لكن هنا أرضية باريسية، لا دوير في كرة، مازال تصويب لكنها أرضية ضعيفة سهلة، لا تأتي بأهداف، لا تحرك الشباب ولا ترهب الحراس. هذه الكرة يا ديزري يا دوين، سهل الكرة عند الحارس جيفري دولاند، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، مطالبة بخطا كان موجود بإشارة الحكم، بينما نونو مينديش ممتازة إلى ديزري دوين، الكرة تصل في الطرف الأيمن، في اليمين لباريس، واليمين لباريس، هنا في كرة دوين عرضية فراسية من نجواو نيفيش، هذا القصير لا تستهين به أبدا في الكرات الرأسية، هذا البرتغالي القصير لا تستهين به أبدا في الكرات الرأسية. عاد هذا ياما وياما وياما أهداف سجلها بالرأس اللاعب جواو نيفيش. كرة بتعود منقولة كرة لفريق مارسيليا، عودة إلى الخلف من جديد لتصل بعد ذلك في وسط الميدان لفريق مارسيليا، نقلة عن طريق فابيان رويز، عند كرة تمريرة باتجاه فيتينيا، فيتينيا يحاول لمسة، ديمبلي عودة، الكرة تتحول مرة أخرى، نقلة في وسط الميدان لفريق مارسيليا، تلقى ممتازة من أمين حارث، يلعب الكرة إلى موبي، نيل إلى أمين، غويري في الاعتبار، غويري عند كرة، الجزائرية تقدم من وسط الملعب، يحاول عودة إلى الخلف، حماد عبدلي يلعب الكرة في اليسار إلى غويري، غويري من أمين، نقلة إلى إميرسون، إميرسون إلى حماد، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب، لكن لا وجود لأحد، الكرة في وسط الملعب، فارس خيليا في نقلة، ديمبلي في انطلاقة، باريس يحاول فيها، باريس يتقدم فيها، ديزري دوي دوي دوي، فارس خيليا والتصويب لكنها سهلة أيضا، سهلة كرة الجورجي في المتناول. أعتقد بأن فيران توريس سيدخل في قادم الدقائق في خيارات المدرب الويسري، لربما نشاهد فيران توريس يدخل بديلا في قادم الدقائق، لاعب اللي سجل أمام بريست في المباراة الماضية، وما سجل هاتريك أمام فريق سلوفان براتسلافا في إطار منافسات بطولة دوري الأبطال. تلعب الكرة من الطرف الأيسر، ننقل كرة على طريق يمين، غويري يلعب كرة في الطرف الأيسر، محاولة تقدم بعد ذلك بكرة عكس الوجه في الطرف الأيمن، محاولة ما زالت، والتصويبة لمارسيليا من جانب تيموتي وياب ابن الأسطورة جورج وياب، يريد أن يتذكر وأن يستذكر ما كان يفعل والده جورج وياب. طبعا واحد من الأسماء التي لعبت للفريقين. كرة من ركلة ركنية ستنفذ الآن لفريق مارسيليا، تشعل الأضواء، فهل تشتعل الأجواء؟ كرة منقولة من الطرف الأيسر لفريق مارسيليا، تلعب هذه الكرة من غوميز، ممتاز الكرة إلى غويري، غويري أو هذا حماد عبدالي، كرة منقولة في الطرف الأيسر، إميرسون يبقى الكرة، غوميز عرضية ترسل بالراساتي لكنها تتحول من جديد جواو نيفيش، فابيان رويز كرة مقطوعة بتعود مرة أخرى عن طريق إميرسون، بول ميري يمرر كرة في وسط الميدان، حماد عبدالي يلعب كرة بعد ذلك للخلف، فويبير نايف أقرأ من نايف، تصل هذه الكرة طويلة، موبي يحاول فيها، ماركي باتشو يستعيد، تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس لفريق باريس سان جيرمان، أجواء كبيرة، قالوا بأن ملعب الفيلودروم لن يمتلئ، قالوا بأن الأجواء لن تكون بصخب أجواء السنوات الماضية، لكن مع صفيرة السيد فرانسوا لوتكسيب جماهير مارسيليا نست كل شيء، استذكرت حال الكلاسيكو ما بين الفريقين وحال أن فريقها بحاجة لها أو لها. كرة منقولة، رمية تماس، نعم أحيانا عشاق يظهرون الكثير من العتب، لكن حينما تحين الساعة وحينما يأتي الموعد كل شيء ينسى ويبقى ما تركه الأثر على مدار السنين في قلوب عشاق الفريق. كرة منقولة لباريس لكفارة، ممتاز اللمسة من الطرف الأيسر عن طريق نونو مينديش، نونو العرضية باتجاه ديمبلي، ممتازة ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أروع، هي كفارة سيليا، كفارة سيليا أراد أن يسجل هدفا لا ينسى هنا في ليلة الكلاسيك، ممتازة من ديمبلي إلى كفارة سخيليا بالكعب على طريقة رابح ماجر، كفارة سخيليا ابن جورجيا أراد أن يحكم هذا الكلاسيكو، خطيرة كانت الكرة، رائعة كانت النقلة من ديمبلي إلى كفارة سخيليا، فرصة هي الأخطر تضيع. لويس إنريكي الآن يشاهد فريقه تحسن هجوميا ويشاهد نجاعة باريس الهجومية اقتربت لشيء مما يسع ومما كان عليه الفريق في المواسم الماضية. ماركينيوس وهو يهدف إلى أن يستعيد ذلك الزخم وأن يستعيد ذلك النشاط، كرة منقولة من الطرف الأيسر، باريس أكثر سيطرة، باريس من نونو عرضية، فرصة الجول، لا لا لا لا لا لا لا لا، هي ديمبلي بعيدة جدا كانت الكرة من عثمان ديمبلي، لكن نسمات الفريق الباريسي بدأت تهب، رياح الفريق العاصمي بدأ يتأثر بها هنا ملعب الفيلودروم في هذه اللحظات، باريس في أكثر من فرصة وفي أكثر من محاولة، كرة منقولة، غويري أمين لفريق مارسيليا، الضغط باريسي في هذه اللحظات، كرة عند حارس المرمى دولانغ، جواو نيفيش لكن منقولة بشكل ممتاز، سقوط خطأ لفريق مارسيليا، نعم في اللقطة الماضية لنيل موبي، موبي يعرف قيمة أن تسجل في مباراة كلاسيكو هنا في ملعب الفيلودروم، وبالتالي نجده أنشط من كل المباريات التي لعبها مع مارسيليا، فيران أكاليوش وعمليات الأحمام لثنائي فريق باريس سان جيرمان، بينما هنا أيضا عمليات الأحماء لبدلاء فريق مارسيليا، كان في الصورة اللاعب كيليان عبد الله، كرة منقولة عن طريق حارس المرمى سافونوف، يلعب كرة إلى فابيان نرويز، تمريرة إلى نونو مينديش، يخسر هذه الكرة، تتحول مرة أخرى لفريق مارسيليا، تصل عند حارس المرمى الحارس جيفري تولانغ، ملعوب الكرة في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى لفريق العاصمة عن طريق ديمبلي، ديمبلي فيتينيا فيتينيا فيتينيا، والتسديدة بل العرضية لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. الآن باريس أقرب، نعم هذا ما قالته دقائق التسع الأولى من زمن الشوط الثاني من هذا اللقاء، باريس كان أقرب، باريس كان أسرع، باريس كان أخطر، وباريس هنا يقترب. ديمبلي في كرة من اليمين عرضية لكنها أيضا تبعد من دفاعات مارسيليا، تماس ما قبل التبديلات، لويس إنريكي يتمنى لو أن النتيجة تتبدل لفريق باريس. كرة منقولة من اليسار، نقلة بعد ذلك ممتازة، كرة الخضوهات، نونو مينديش في المحاولة، لكن تدخل جدا رائع، تدخل جدا رائع من إيغان رايلي في اللقطة الماضية، بينما الكرة بتعود ديزيري دويب، عند الكرة ديزيري ممتازة إلى نونو بالرأس، بغرابة تضيع، في غرابة تضيع على جواو نيفيش، هدية برتغالية من نونو لجواو، لكن جواو أهداها لجماهير مارسيليا لا إلى شباك فريق مارسيليا. فرصة هدف السبق ضاعت على جواو نيفيش في اللقطة الماضية. أنا ما أقول لكم هذا القصير يا ما سجل بالرأس، كان قريبا بكرتين راسيتين في هذه المباراة من إحراز الهدف الأول، لكن خطورة باريس الآن واضحة في هذا اللقاء. مارسيليا يريد هجمة، يريد فرصة، يريد نصف هجمة، يريد نصف فرصة من أجل أن يسجل ومن أجل أن يحتفل ملعب الفلودروم. رمي التماس لفريق مارسيليا، أميرسون بالمير على تفيد التماس في هذه اللحظات، ملعوب الكرة، ماركينيوس في التشديد، تصل الكرة عالية، تتحول الكرة عن طريق ماركينيوس، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة في اليسار عن طريق ديزيري دويب، لكنها إلى خارج الملعب، رمي التماس مجددا لويس إنريكي وجينيسيو وما بين المدربين، هنا فيران توريس، نعم هو ما سيدخل، حانت لحظة فيران توريس ليلعب أول كلاسيكو له في فرنسا، ليلعب أول كلاسيكو له في فرنسا. كرة منقولة مقطوعة من جانب جواو نيفيش، عند كرة تمريرة لديزيري دو إلى ديمبلي، ديمبلي يتقدم، راح عثمان، تقدم عثمان، انطلق عثمان، راوغ عثمان، مرر عثمان، لكنها في الأخير مقطوعة، صدمت في زميله الكرة الأخيرة في ديزيري دو، بعد ذلك بتعود لفريق مارسيليا. اللمسة من الموبيل، موبيل عند كرة، موبيل يمرر الكرة إلى الخلف لفريق مارسيليا، وصلت الكرة بعد ذلك وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن دويب، فيران توريس إذن هو البديل القادم، فيران توريس، فيران توريس إذن يدخل، وفارت سخيلة يغادر أرضية الملعب. فيران توريس بطل العالم، من أهدى إسبانيا النجمة الثانية، من سجل أمام منتخب الألبي سيليسي، منتخب الأرجنتين، فيران توريس سجل هدف إنييستا أمام هولندا ليسجل أمام الأرجنتين. الآن بقميص فريق باريس سان جيرمان، أذكر بأن فيران توريس في كلاسيكو إسبانيا ما بين ريال مدريد وبرشلونة هو آخر من سجل في الكلاسيكو الإسباني، آخر لاعب سجل في الكلاسيكو الإسباني في شهر مايو كان فيران توريس في مباراة الهدفين لفريق برشلونة على حساب ريال مدريد. هنا في كلاسيكو فرنسا ما بين باريس ومارسيليا، فيران توريس الآن قد يكون هو السلاح الذي يستخدم المدرب لويس إنريكي من أجل الهدف الأول في هذا اللقاء. لكن ما بين فيران وباريس هناك غويري في تقدم لمارسيليا، هناك أمين في التوقف لمارسيليا، هنا غوميز في كرة من أجل تسديدة لمارسيليا، أمين حارث في لمسة ممتازة إلى موبي والتصويبة من المغرب لكنها بعيدة، بعيدة كرة من أمين حارث. تسلل كان موجود في البداية على أمين ناغويري، في البداية كان هناك تسلل على اللاعب الجزائري. هذه اللقطة والتسديدة من أمين حارث التي كانت بعيدة ربع ساعة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كلاسيكو فرنسا بالأهداف حتى الآن وبلغة الأهداف لم يتكلم، فمن سيتكلم بلغة الأهداف؟ تمريرة من ديمبلي ممتازة باتجاه فيران، لكن الامتياز كان من رايلي، يقدم مباراة كبيرة مدافع مارسيليا. كرة منقولة في الطرف الأيمن، مرور بهذا الشكل، لكن هناك نونو مينديش غطى، نونو من أمام أمين حارث اللي يبدو أنه لن يكمل هذا اللقاء لإصابة، إصابة عضلية لأمين حارث. كرة منقولة وصلت من ديزري، دوي إلى فيران توريس يحاول فيها، ممتازة إلى ديمبلي، ديمبلي والتصويبة. الكرة ما زالت نونو مينديش من الطرف الأيسر، نونو الظهير الطائر يحاول فيها من اليسار، عودة إلى دوي والتصويبة ولكن اعتلت العارضة. خطيرة كانت الكرة الماضية من ديزري دويب، لمست سقف المرمى من الأعلى وليس من الداخل يا دويب. شينيزيو يفكر هو الآخر في تبديل أو حتى أكثر من تبديل، بينما مارسيليا من أجل أن يتبدل الحال، من أجل أن تتبدل وتتحول وتتغير نتيجة، عرضية ترسل لكن تغطية من ماركينيوس بالرأس من فيتينيا، كرة سهلة لمارسيليا عن طريق أمين غويري، محارب الصحراء إلى أسد الأطلس. أمين حارث عنده كرة من الطرف الأيسر، وصول بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى من هذه المسافة، هويبير تمريرة في نقلة، غويري عرضية، الله لا لا لا لا لا، ضاعت على موبي. كرة كان بالإمكان أن تعطي مارسيليا الأفضلية، غوميز يحاول فيها إلى ركلة مرمى، قد لا تتكرر يا موبي، انهبت رياحك فاغتنمها يا موبي، وماذا تريد أكثر من هذه الهدية الجزائرية من أمين غويري في اللقطة الماضية؟ أمين غويري هدية كانت لموبي، خذها وسجلها، خذها وسعد شعب مارسيليا، خذها وسعد شعب الجنوب، لكن موبي رفض الهدية. تبديل قادم، كيليان عبد الله سيدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة فريق مارسيليا. أمين حارث يغادر أرضية الميدان، كيليان عبد الله هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. كيليان إكرام عبد الله في تبديل مجانينو مارسيليا هنا في الفيلودروم. كرة وصلت عالية، موبي بالرأس، جواو نيفيش عودة إلى الخلف عن طريق سابونوف، ماركينيوس، فيتينيا، فابيان رويز، التقدم في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان. فابيان رويز ممتاز، الكرة إلى ديزري دويب، دويب نونو مينديش عنده كرة، نقلة باتجاه ديمبلي على السلام من عثمان، ديمبلي يتوغل، ديمبلي والعرضية لكنها سهلة على مرتين حارس المرمى جيفري دولانغ. جيفري دولانغ تصدى للكرة الأخيرة، هل هي مباراة الهدف الواحد؟ فران توريس في الاستلام، توريس في التمرير، جواو نيفيش كرة مقطوعة، تتحول الكرة من جديد، ضغط من جواو نيفيش، بعد ذلك كاتولانجل يشتت هذه الكرة. فابيان رويز عربية تماس، فابيان يرى بأن لديه كذلك هو الأحقية بأن يكون صاحب الكرة الذهبية، إن كان بعرف الإنجازات فهو الأكثر تتويجا. فابيان رويز أكاليوش بدلا من فابيان رويز في هذا التبديل، هكذا يرى فابيان رويز، بينما هنا أكاليوش سيدخل بل دخل بديلا قادم من نادي موناكو، أول كلاسيكو، أول كلاسيكو لأكاليوش، كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق ديمبلي، يلعب هذه الكرة إلى وسط الطرف الأيسر، بعد ذلك كرة منقولة باتجاه تنزل دوي، دوي يحاول فيها، دوي والعرضية والأروع، الله، آخر من سجل في كلاسيكو الإسبان يسجل هنا في كلاسيكو الفرنسيين، فيران توريس يسجل هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان، كلاسيكو فرنسا حاكم إسباني، نعم كلاسيكو فرنسا يحكم إسباني، نعم فيران توريس بالكرة الرأسية هنا دخل من أجل أن يسعد فريق العاصمة، من أجل أن يسعد الفريق الباريسي، نعم بعرضية ولا أروع، فيران توريس في شباك الحارس جيفري دولانغ، هدف أول لفريق باريس سان جيرمان بهذا الشكل بالكرة الرأسية، يسجل فيران توريس هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان، لم يحتاج إلا لدقائق قليلة ليفعل ما فعله آخر مرة هناك في كلاسيكو الإسبان، هنا في كلاسيكو الفرنسيين بهدف الراس عن طريق فيران توريس. فيران من اختار باريس، وباريس هنا يكافئ اختياره، اختار باريس وها هو يستمتع بهذا الاختيار، فيران توريس هدف أول لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق القادم من إسبانيا، وكأنه يقول أنا أعرف أجواء هذه المباريات، أنا لدي من هذه المباريات مقدمات ومعطيات على مستوى الكلاسيكو يا سادة. كرة لفريق مارسيليا، وصلت هذه الكرة مارسيليا من أجل العودة والتعادل، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، ستنفذ ركلة ركنية عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، تتحول الكرة من جديد، رأسية أخرى، فرصة ما زالت قائمة، بعد ذلك المحاولة مستمرة، مارسيليا، هويبير، هويبير، والتسديد لك الحارس المرمى يتصدر، تصدي من حارس المرمى سافونوف، مارسيليا الآن من أجل العودة، مارسيليا من أجل العودة، مارسيليا سيندفع من أجل أن يعود في نتيجة هذا اللقاء. وصلت هذه الكرة في الطرف الأيمن، لمسة باتجاه ديمبلي، ينقل الكرة إلى جواو نيفيش، جواو نيفيش الرمية التماس، كرة باتجاه ديمبلي، يبحثون عن الثاني، يبحثون عن التعزيز، هنا التعزيز قد يأتي ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، ركلة ركنية لفريق باريس سان جيرمان، كرة منقولة، ديمبلي والعرضية من جديد، لكن الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان، لمسة في اليسار، أكاليوش يحاول فيها، أكاليوش إلى جواو نيفيش، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب، دوي هو من صنع الهدف اللي سجل فيران توريس، كرة منقولة، وصول بعد ذلك باتجاه المتقدم هنا فيران توريس، يلعب كرة في الطرف الأيمن، عودة بعد ذلك من جانب ديمبلي، فيتينيا ينقل كرة من اليسار، نونو مينديش، سارمي يلعب كرة في اليمين باتجاه توي عنده كرة مازال توي والعرضية ترسل لكن الكرة تتحول توي مرة أخرى تزري توي الثاني يبحث عنه باريس الثاني من أجل تعزيز نتيجة مارسيليا من أجل عودة هنا هويبير الكرة مازالت النقلة بالكعب من أمين كويري لكن التغطية كانت موجودة طبعا اختلف أداء باريس في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء نعم اختلف كثيرا أداء باريس في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء كرة تلعب يعني فيران توريس من 6 مباريات سجل 7 أهداف مع فريق باريس سان جيرمان كرة منقولة عرضية فرصة للثاني وفيران كاد أن يفعلها فيران توريس كاد أعاد البرشلوني الآن يسأل وين كل هذا التجبر يا فيران حينما كنت مع برشلونة وين هذا التألق كل هذا التألق حينما كنت تلعب لبرشلونة وين تلك الأيام التي كنت تسجل من 4 فرص هدف اليوم من أنصاف الفرص تسجل لفريق باريس سان جيرمان فيران توريس منقولة كرة في وسط الملعب ملعوبة من فيتينيا عند كرة لمسة بعد ذلك عن طريق ديمبلي إلى نونو من أجل الثانية هكذا يحاول الفريق الباريس تراجع نادي مارسيليا تراجع كثيرا في هذا الشوط الثاني على مستوى الأداء لكن أيضا باريس هو الذي ضغط باريس هو الذي شكل من الخطورة ما هو أكبر على صعيد هذا اللقاء كرة منقولة لفريق مارسيليا سريعة الكرة من أمين غويري مارسيليا من أجل التعادل كوميس في التقدم للتعادل هوبار روعة نعم إذا حانت ليلة الكلاسيكو ينتفض مارسيليا وهنا انتفاضة في الدروم بهدف العودة عن طريق الإنجليزي يسعد كل الجنوب الفرنسي بهدف العودة أمام البطل أمام باريس سان جيرمان ممتاز الكرة ممتاز المرور بهذا الشكل مقطوعة من ديمبلي وصلت إلى أمين غويري في التقدم خذها يا غوميز سجلها يا غوميز تلاعب غوميز بباتشو وسدد الكرة في الشباك ليسجل مارسيليا هدف العودة هدف التعادل أمام باريس سان جيرمان فلتشتعل يا كلاسيكو نعم ولا أروع غوميز صاحب هدف العودة في هذا اللقاء نظرات فابيان رويز بعد هدف غوميز ونظرات لويس إنريكي بعد هذا الهدف كأن في الحكاية خط وسط مع دخول أكليوش وخروج فابيان رويز جمهور مارسيليا كمن عاد إليه نبض الحياة من جديد بهذا الهدف وبهذه العودة لكن ما زلنا في الدقيقة 72 والقادم ربما يشهد الكثير لكلاسيكو حتى ولو انتهى شوطه الأول أبيض الشوط الثاني كان رائعا ما بين الفريقين كرة منقولة لباريس سان جيرمان عن طريق الزاهر أمري هدف يمنح الكثير بالنسبة لفريق مارسيليا فيتينيا نونو مينديش منقولة كرة في اليسار عن طريق الجزائري دويل عودة إلى فيتينيا مجددا تمرير بعد ذلك في الوسط باتجاه ماركينيوس ينقل كرة إلى قصر يسار الاستلام التحضير ديزري دويل يلعب كرة بينية فيران توريس عنده كرة بالكعب لكنها تتحول إلى خارج الملعب ركلة ركنية ركلة ركنية لفريق باريس سان جيرمان في هذه اللحظات ديمبلي على تنفيذ عرضية ترسل والتصدي من حارس المرمى باريس سيحاول أن يكثف الضغط من أجل أن يخرج فائزا هنا من ملعب الفيلدروم مارسيليا يعود يدافع ليستميت أمام محاولات أبناء العاصمة عرضية ترسل خطيرة تأتي مارك القائد نعم هو من يقودهم القائد هو من يسجلهم القائد هو من يسعدهم القائد هو من يتكفل بدور القائد القيادة على الدوام. ماركينيوس يسجل ثاني هدف الفريق الباريسي هنا في مارسيليا. هدف ثاني هدف أبناء العاصمة من اعتادوا الدخول هنا قبل الجميع يسجلون ثاني الأهداف. مارك القائد وثالث أهداف في الكلاسيكو. القائد فعلها ليسجل ثاني أهداف في فريق باريس سان جيرمان. ديربي ثول كلاسيكو في الشوط الثاني غير وماركي هنا غير. الأولى لم تدخل، الثانية دخلت، الثانية استقرت. باريس هدفان، مارسيليا هدف. هكذا أصبحت النتيجة. وين هذا الموج الهجومي من الفريقين في شوط المباراة الأول؟ في الشوط الثاني اختلفت الأمور، في الشوط الثاني تبدلت الأمور، وفي الشوط الثاني هذا هو الكلاسيكو الذي نعرفه، هذا هو الكلاسيكو الذي نعرفه. كرة منقولة، كويري، تمريرة، انطلاقة لفريق مارسيليا. مارسيليا من أجل العودة، مارسيليا في التصويب، لكن سابونوف يتصدى لكرة هويبير. نزيد من بيير أمل هويبير، لكن الحارس سابونوف وجد الكرة الأخيرة. رائعة المباراة في شوطها الثاني، وما أجمل هذا الكلاسيكو في الشوط الثاني. كرة منقولة في وسط الميدان، ماركينيوس ثالث أهداف. 28 كلاسيكو لماركينيوس، ثاني أكثر من خاض مباريات الكلاسيكو. المدافع البرازيلي يسجل هدفه الثالث. كرة من باتشو، ويليام باتشو، ملعوبة باتجاه فيتينيا. ربع ساعة ماذا تحمل في طياتها، ربع ساعة ماذا تحمل من أسرار، ربع ساعة ماذا تحمل في خباياها. بطاقة حمراء بعد بطاقة صفراء ثانية على تيموتي ويا. هذا الذي جاء الآن، هذا الخبر الذي يصل الآن، وهذه الحسرة على هذه السيدة الجنوبية الفرنسية لطرد تيموتي ويا بعد التدخل في اللقطة الماضية. الطرد، هذا هو الكلاسيكو، وهذه هي عاداته وتقاليده. عاداته أهداف، تقاليده متعة، ولكن من العادات والتقاليد البطاقات الملونة دائمة الحضور على صعيد هذه المواجهة الكبيرة في فرنسا. بطاقة حمراء على تيموتي وياب، يغادر أرضية الملعب. صعوبة كبيرة الآن بالنسبة لفريق مارسيليا الذي سيكمل هذا اللقاء بعشرة لاعبين. بالميري هو من أصبح القائد الآن، بالميري هو من أصبح القائد الآن. تيموتي ويا يغادر أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول، بطاقة صفراء في شوط المباراة الثاني. فرصة للثالث، ولكن حارس المرمى، حارس المرمى يتصدى الحارس لانجا في اللقطة الموجودة. لانجا ملعوبة كرة في الطرف الأيمن. أنجل بتعود الكرة من جديد لفريق مارسيليا. وصلت هذه الكرة من أمين غويري، عندها كرة غويري يحاول فيها تمريرة قصيرة، لكن تغطية كانت موجودة. فيران توريس، زائر أمري، سافونوف يرسل كرة طويلة باتجاه ديمبلي. تتحول الكرة باتجاه لاعب خط الوسط في وسط الملعب من جديد لفريق مارسيليا. حماد عبدالي، لكن الكرة بالطول تتحول إلى خارج الملعب. الرمية تماس الآن، رمية جانبية. جواو نيفيش، وهنا زاير أمري. ديمبلي يغادر أرضية الملعب. بيرالدو يدخل بديلا، خوتس كذلك يدخل بديلا في فريق باريس سان جيرمان. خوتس اذا بدلا من ديمبلي، البلجيكي في اول مباراه كلاسيكو هنا في فرنسا. بينما دوير غادر، بيرالدو هو من دخل. الان عمليه التوازن في وسط الميدان مع دخول اكليوش بدلا من فابيان رويز. الان يعيد التوازن في وسط الملعب. المدرب لويس إنريكي بدخول بيرالدو الذي يلعب في وسط الميدان. طبعا دور جديد ابتكره له لويس إنريكي. بيرالدو في وسط الملعب، نعم هو الذي اعتدنا نشاهده في بداياته مع باريس مدافعا. كرة منقولة بتصل بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق فيتينيا.

الكرة تأتي وبطاقة بلونها الأصفر من نصيب البديل كيليان عبدل. بطاقة صفراء من نصيب كيليان. هذا التدخل على خوتس في اللقطة الماضية خطأ موجود لفريق باريس سان جيرمان، يريد أن ينهيها، يريد أن يحسم الأمر تماما، يريد أن يستعيد شيء من سحر هذا الفريق العاصمي. بيرالدو وفيران، أي كرة راسية ستأتي ومن سيحلق بفريق العاصمة؟ كرة من ركلة ثابتة عن طريق فيتينيا، فيتينيا على تنفيذ الركلة الثابتة للفريق الباريسي، فيتينيا والعرضية راسية لن تأتي وكرة بتعود إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. هذه الكرة حماد عبدالي وركلة ركنية لفريق باريس سان جيرمان. طبعا ثلاثة أسابيع فترة توقف بواجبات المنتخبات الوطنية في فترة التوقف القياسية، وهذا المرسيل العاشق، بينما هذا الباريسي هنا من أجل هدف ثالث. فيتينيا لمسة إلى الخلف، نونو صاروخ، نونو صاروخ، نونو صاروخ، ولكن حارس المرمى جيفري تولانجي يتصدى لصاروخ برتغالي أرضي في لقطة في تصويبة يسارية قوية، لكن حارس المرمى جيفري تولانجي قال لا، لا وقت للثالث يا نونو يا ميندش. ركلة ركنية ستنفذ عن طريق خوتس على تنفيذ الركنية، عرضية في القائم الأول، الكرة بتعود بجديد فيتينيا من هذا المكان، فيتينيا لمسة في وسط الميدان، سير أمري منقولة إلى خوتس، عندها كرة وصول، بعد ذلك خوتس يحاول فيها، خوتس عودة إلى الخلف، تصل بعد ذلك في الوسط سير أمري، فيتينيا، فيتينيا جواو من برتغالي إلى برتغالي، البرتغالي أعادها إلى ذات البرتغالي، بعد ذلك عن طريق أكليوش من الطرف الأيسر. باريس قبل نهاية المباراة بثمان دقائق يبحثون عن ثالث، يبحثون عن تأمين، يبحثون عن ضربة أخرى، عرضية إلى نونو، الكرة بالرأس تتحول باتجاه بيرالدو، لكن هناك حماد، بيرالدو يستعيدها لفريق باريس سان جيرمان. نقلة باتشو في وسط الميدان، فيتينيا يتقدم من هذا المكان، فيتينيا عند كرة، تمريرة قصيرة ممتازة جميلة رائعة، بيرالدو هوبو رائعة رائعة، كرة من بيرالدو إلى فيران، ممتازة كرة البرازيلي في عملية التمرير في اللقطة الماضية، كرة من ركلة ركنية ستنفذ لفريق باريس سان جيرمان. هذا فيران، هذا فيران برشلونة آخر، وفيران باريس آخر، حتى الآن حتى الآن حتى الآن. خوتس عنده كرة، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، محاولة تقدم هنا في اليمين، تصل بعد ذلك عن طريق أكليوش، أكليوش والعرض، فرصة تأتي لكنها مبعدة، تتحول مرة أخرى إلى تسلل وركلة حرة غير مباشرة، تبديل قادم بل ثلاثة تبديلات في تشكيلة مرسي، ثلاثة تبديلات، لعب فارس مومبانيا سيدخل بديلا، ولدينا كذلك كيليان بزحاف لاعب الجزائري يدخل بديلا، قيل بأن رفيق صالتي استدعى، يدخل بديلا في هذه الأثناء لعب الظهير، ويدخل أيضا في هذه الأثناء لاعب أوريسيس غارسيا في تشكيلة فريق مارسيليا. خامس خسارة على التوالي بالنسبة لفريق مارسيليا، قديما كانت الخسارة في الكلاسيكو بالنسبة لمارسيليا غير مقبولة، لكن مع وضع الفريق الآن أعتقد بأن يعني جمهور مارسيليا لا أقول سيعطي العذر للاعبين، لكنها أفضل من خسارة كبيرة، لأن كثير من جماهير مارسيليا كانت تخشى أن تكون الليلة خسارة كبيرة لفريق مارسيليا هنا في هذا اللقاء. جواو نيفيش، ماركينيوس

0: مباراه ثنائيه والفوز بالكرات. جواو نيفيش، نونو مينديز، ديسيري دوير، كثير من الاحصائيات. باريس يحاول ان يتدرج لكي يصل الى افضل مستوياته قبل مباريات كبار القوم في اوروبا. كره منقوله الى اقصى طرف الايمن، استلام وتحضير. زاهر مري عند كره هنا في اليمين، زاهر ممتازه، لمسه بعد ذلك من الطرف الايمن. جواو نيفيش ينقل كره باتجاه اكليوش، اكليوش في تمرير، بيرالدو عند كره، بيرالدو يلعب لك كره الى اقصى طرف الايمن، نونو مينديز يحاول فيها، نونو مر، نونو رائع، نونو فنان، نونو لعيب، نونو رائع رائع رائع نونو مينديز، لكن الكره السهله عند حارس المرمى. اكليوش كاد أن يسجل، بمناسبة كاليوش لم يسجل حتى الآن في قميص فريق باريس سان جيرمان، لكن هذا ماذا عساك أن تقول عنه؟ وماذا عساك أن تفرد في حديثك عن نونو مينديز؟ رائع جدا نونو مينديز، اللاعب الذي لا غنى عنه أبدا أبدا لا غنى عنه ابدا. كره منقوله وصلت بعد ذلك في وسط الميدان لفريق باريس سان جيرمان. 4 دقائق تتبقى، كره منقوله الى الطرف الايمن، زاهر امري في الاستلام، زاهر عند كره هنا في اليمين، لمسه بعد ذلك عن طريق فيتينيا، فيتينيا الى ماركينيوس، جواو نيفيش يمرر الكره الى الطرف الايمن مره اخرى لمصلحه فريق باريس سان جيرمان. جواو نيفيش، زاهر امري، فيتينيا، باتشو، خوتس يحاول فيها بينية ممتازة، فرصة للثالث، اكليوش او جواو، عرضية من جواو نيفيش لكنها وجد دفاع نادي مرسيليا. ملعوب الكرة، أكليوش الآن يستعيد الكرة من جديد لفريق باريس، نقلة إلى الخلف عن طريق خوت، نونو مينديز من هذا المكان، نونو لمسة في الطرف الأيسر، أكليوش، جواو نونو، أكليوش من جديد، فيتينيا التحضير بكرة إلى ماركينيوس، ماركينيوس في نقلة إلى ويليا، باتشو عودة بعد ذلك إلى باتشو. الإكوادوري انكتب التاريخ للإكوادور كأول لاعب إكوادوري يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا وفي موسمين على التوالي. بيرالدو، فيتينيا، لمسة إلى نونو مينديز، تصل هذه الكرة من الطرف الأيسر لفريق باريس سان جيرمان، يريدون الثالث، العاصمة تريد الثالث، العاصمة تريد الثالث، لكن في الأخير طالت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب. رمية جانبية، رمية تماس لفريق باريس سان جيرمان، ستنفذ رمية الجانبية. وصول بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، نقلة إلى الطرف الأيسر لباريس عن طريق بيرالدو، خوت تقدم في وسط الميدان، ممتازة اللمسة، كرة الخطوات بشكل جميل، رائعة، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة، بعد ذلك نونو راح، نونو تقدم، الثالث يطبخ، الثالث أكليوش، يا رجل لا يوجد توقيت أفضل من أن تسجل أول أهدافك في مباراة كلاسيكو، لا يوجد أي توقيت أفضل من أن تسجل أول أهدافك بقميص باريس في مباراة كلاسيكو يا أكليوش. بعيد الكرة من أكليوش، فيران كان يطلب الكرة، شوط ثاني باريس صنع فيه وابل من الفرص، سجل هدفين لكنه أهدر الكثير. شوط ثاني اختلف فيه أداء باريس، كرة وانطلاق الآن من بيرالدو البرازيلي تقدم، الإسباني في الانتظار، تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. ركلة ثابتة هذا التدخل اللي كان موجود بطاقة صفراء على غوميز صاحب الهدف الوحيد لفريق مارسيليا. ركلة ثابتة من مسافة قريبة من مكان مواتي. الدقيقة الأخيرة الآن، فالوقت الأصلي انتهى. كم سيضيف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضائع في هذا اللقاء؟ أضاف خمس دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع. برتغاليان عند الكرة، جواو وفيتينيا، فيتينيا وجواو، ديمبلي، والنظرة من عثمان ما بين جواو وفيتينيا. ترك الكرة فيتينيا لجواو. نيفيش يريد أن يسجل هدفا عالميا، يريد أن يسجل هدفا خياليا، يريد أن يسجل هدفا استثنائيا. جواو نيفيش والتصويب لكن بعيد، بعيد الكرة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. فريق مارسيليا، كرة منقولة عن طريق ماركينيوس، يخسر هذه الكرة. غويري يتقدم لفريق مارسيليا. ضربة مارسيليا للعودة، غويري عند كرة عودة إلى الخلف، تصل بعد ذلك هنا من الطرف الأيمن. مارسيليا من أجل العودة، عرضية ترسل لكن الإبعاد لم يكن إبعاد. السلام في الطرف الأيسر، بعد ذلك عرضية أخرى لمارسيليا خطيرة، فيتينيا في التصدي، بل في إبعاد الكرة بمبدأ الأمان حولها إلى خارج الملعب. كرة السويسري غارسيا، عرضية من غارسيا لكنها وجدت فيتينيا. ركلة ركنية، أكراد يتقدم، نايف أكراد يريد أن يطير، كرة لمارسيليا عرضية، التغطية موجودة، بتعود بعد ذلك في وسط الميدان. أمين غويري إلى الخلف، غوميز من هذا المكان يرسل كرة ساقطة بالرأس ونتاتي، وما زالت لكن سابونوف يتصدى ويتحصل على خطأ لسابونوف. ضيحة مخيفة. تدخل هنا من رايلي، إيجار رايلي في اللقطة الماضية. هذه الكرة التي قطعت من ديمبلي وسجل من خلالها نادي مارسيليا الهدف الأول وهدف التعادل وقتها، بينما هذه الكرة التي أعاد فيها ماركينيوس نادي باريس سان جيرمان بعد عرضية ممتازة من جانب نونو مينديش. باريس ما بعد التوقف سيلعب أمام فريق لومان قبل أن يواجه فريق مانشستر سيتي هناك في ملعب الاتحاد في بطولة دوري الأبطال في 10 من أكتوبر، في الدوري 14 من أكتوبر في دوري الأبطال. شوفاليه في الصورة وشينيسيو، شوفاليه وشينيسيو طبعا، شوفاليه اللي خاض عديد المواسم تحت إمرة المدرب شينيسيو حينما كان مدربا لنادي، هكذا أراد المخرج أن يحدثنا بلغة الصور. نعم، هناك لغة الصور وعلينا أن نترجم هذه اللغة. أعطانا صورة شوفاليه وأعطانا صورة جينيسيو، لماذا؟ لأن شوفاليه كان حارسا لنادي ليل، كان جينيسيو أيضا مدربا لفريق ليل. الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بخمس دقائق. سافونوف كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس دائما بنفس الكيفية. سافونوف لتنفيذ ركلة المرمى، قال حتى إعطاء لاعب إضافي لفريق باريس في الضغط. كرة تلعب عن طريق زائر أمل ماركينيوس. عديد من الأمور يعني اللي دعنا نقول ابتكرها المدرب المستريكي، مثلا ركلة البداية وإرسال الكرة إلى رمية جانبية، وهذا جينيسيو يستعيد ذاكرة الشباب. كرة منقولة إلى الخلف لفريق مارسيليا، بتعود سهلة عند حارس المرمى لويس إنريكي، ما زال يراقب، ما زال يتابع، ما زال لم يطمئن على حال النتيجة. مارسيليا بالعشرة، هنا لاعبين يريد أن يعود، لكن هي الأخيرة، هي الأخيرة لباريس الأخيرة. أكاليوش باتجاه ماركينيوس، الكرة مقطوعة، تصل بعد ذلك في وسط الملعب، منقولة كرة من الطرف الأيمن لمصلحة فريق مارسيليا. تصل هذه الكرة عالية إلى أقصى اليسار، على أخيرة لمارسيليا، أمين غويري من أجل عودة فريق الجنوب، عرضية ترسل، الكرة تتحول لمن؟ إلى نونو مينديش. نونو عنده كرة لكن مقطوعة من نونو لمارسيليا، عرضية بالرأس، يا أقرد ماذا أضعت، يا نايف ماذا أهدرت. حتى باشاو المصاب تحامل على نفسه ليتفاعل مع هذه اللقطة، فرصة هدف التعادل تضيع على فريق مارسيليا، ضاعت فرصة هدف التعادل لمارسيليا. كان بالإمكان أن يخرج مارسيليا بشيء من أمام فريق العاصمة. كرة تلعب في وسط الميدان لمارسيليا، طويلة الكرة، عالية الكرة باتجاه يمين نغويري. مارسيليا يضغط الآن، يضغط مارسيليا، لكن هناك باتشو أبعد الكرة إلى خارج الملعب، رمية التماس وصافرة الحكم. هنا تأتي أنوار فريق مدينة الأنوار، تضيء في كل مكان، حتى في الجنوب. باريس هدفان، مارسيليا هدف، مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، إلى اللقاء.
1: شكرا حسن، واهلا بحضراتكم من جديد هناك بالفيلدروم، حيث هذه النتيجة انتهت في الكلاسيكو الفرنسي لمصلحة باريس سان جيرمان، وهو الانتصار الثاني على التوالي لهذا الفريق، والذي قفز به للمرتبة السادسة في سلم الترتيب بعد ان كان عاشرا قبل بداية هذه المباراة. جاء ذلك بفضل التغييرات المميزة التي اجراها لويس انريكي. جاءت اولا لفيران توريس الذي صنف واحد من اهم البدلاء الناجحين لباريس سان جيرمان، بعد ان تمكن من تسجيل هدف التقدم لمصلحة فريقه. بعد ذلك أنخيل غوميز تمكن من إحراز هدف التعادل لمصلحة مارسيليا، ولكن ماركينوس اللاعب الخبير قائد الفريق تمكن من خلال الكرة التي أدخلها في شباك مارسيليا لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف واحد لمصلحة باريس سان جيرمان، بانتصار مهم قبل فترة التوقف 21 يوما للي كافة الفرق لتوقف الدوريات العالمية أيام الفيفا. دعنا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب المباراة، ملعب فيلدروم.

0: بطبيعة الحال بعد نهاية المباراة مباشرة هناك خيبة أمل، ولكن هناك إيجابيات كثيرة في هذه المباراة من قبلكم. نعم هذا صحيح، لكننا خسرنا، لم نحصل على أي نقاط، وهذا هو الأهم الآن في كرة القدم، النقاط. لذا خيبة الأمل أكبر من أي شيء آخر، لكن لن نستسلم حتى نهاية الموسم. الإيجابيات بلا شك سيعتمد عليها المدرب لما تبقى من هذا الموسم، لأنكم كنتم جيدين في المباراة. بلا شك هناك أشياء يمكن البناء عليها، لعبنا مباراة كبيرة، ارتكبنا خطأين، قبلنا هدفين، وهذا ما يجب تعديله ربما كي نفوز في المباريات. شكرا.
1: تهانينا يا لها من مباراة، كانت معقدة في البداية ولكن بعد ذلك الانتصار. كلاسيكو كما تحدثنا دائما، كلاسيكو من عيار ثقيل. بالنسبة لنا كانت واحدة من أهم مباريات الموسم، كنا نعرف بأنها لن تكون سهلة أبدا، وجماهيرنا ليسوا موجودين، وبالتالي نحن نحتاج إليهم دائما، ولكن في النهاية حققنا الانتصار ونهديهم هذا الانتصار، وعلينا الآن أن نفكر مع المنتخبات الوطنية ومن ثم نعود بعد ذلك إلى الأندية.
2: استمعنا لرجل المباراة بعد نهاية هذه المواجهة والتي تمكن من خلالها من إحراز هدف التقدم لمصلحة فريقه باريس سان جيرمان خارج الديار، خارج الملعب، وهذا الانتصار المهم لباريس قبل فترة التوقف، والذي يعتبر انتصارا ثانيا له بعد أن تعادل في مواجهتين، انتصر في اثنتين وخسر بمواجهة واحدة في خامس مبارياته في الدوري الفرنسي، ليقفز من المرتبة العاشرة إلى المرتبة السادسة بصعوده 4 مراتب بسلم الترتيب، مع بقاء مارسيليا بوضعه الحالي حتى هذه اللحظة لم يتغير شكل مارسيليا، لكن هذه المباراة كانت مباراة مميزة للفريق. مهدي.
0: بكل صراحة نعم، أنا متأكد بأن هناك إحباط كبير جدا بالنسبة لي الليلة. مارسيليا لعب المباراة المطلوبة، المباراة التي انتظرتها الجماهير وكانت تحتاج إلى أن تراها، قدموا كل شيء في مباراة كرة قدم، الرغبة، الشخصية، الشراسة. لسوء الحظ هناك قاعدة واضحة وبسيطة في كرة القدم، في مناطق العمليات يجب أن تكون حاسما، يجب أن تكون دقيقا، يجب أن تكون مركزا، ولسوء الحظ قبل مارسيليا هدفان يمكن كنت تفاديهما في وضعيتان، بعرضية الأولى فيران توريس الذي يأتي بكل سرعته وهو وحيد ويتمكن من التسجيل على بعد 6 أو 7 أمتار من الحارس، هذا غير ممكن أن يكون لاعب مثل هذا مراقبا. والهدف الثاني بنفس الطريقة كذلك، ماركينيوس الذي ينطلق في ظهر المدافع إميرسون، هذا يزعجنا لأن مارسيليا كان جيد، وتحدثنا في بداية المباراة كان ينقص الكثير من الأشياء وما حدث لمارسيليا ماديا وإلى ما غير ذلك، لكن اليوم هذا أمر نعرفه جميعا، لكن يجب أن نحتفظ بالمستوى. المستوى كان جيد جدا مع اللاعبين المتوفرين، وأتحدث مرة أخرى عن جينيزيو الذي هو مدرب استثنائي في الحقيقة، لكن اليوم هناك خطة لعب واضحة، على الأقل هناك فريق يرغب في أن يحاول، هناك لاعبون يركضون ويبذلون المجهودات. عندما ننظر إلى الترتيب بالتأكيد يبدو الأمر كارثيا لأن مارسيليا في مناطق السقوط، ولكن هذا سيتغير. أريد أن أكون إيجابي وأفكر في المباريات القادمة، هناك 3 مباريات بعد فترة التوقف، هناك أنجي وأولمبياكوس كذلك ولؤابر، هذه مباريات حسب رأيي بمستوى كما رأيناها الليلة مارسيليا يمكن أن يفوز بالنقاط.
2: تابعنا في الفيليدروم خروج جماهير مارسيليا من ملعب المباراة، أجزم تماما بأنها حزينة على خسارة الفريق ل3 نقاط وهذه المباراة، ولكن أجزم أيضا بأن الجماهير كانت سعيدة برؤية فريقها بهذه الصورة، بهذه النمطية التي ظهر بها، ولكن في النهاية النتيجة ذهبت لباريس الفريق الأقوى والأمتع بالتأكيد من خلال هذه المباراة التي استحقت 3 نقاط. بعد فاصل قصير سنعود لاستكمال الحديث، ابقوا معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرسي بورا بورا لك انا حاجة جايكم
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد

0: أهلا بحضراتكم الجديد بعد نهاية الجولة الخامسة وقبل التوقف الدوري. هذا هو ترتيب الدوري الفرنسي، حيث موناكو بالمرتبة الأولى، ليون ثانيا، باريس اف سي ثالثا، ليل المرتبة الرابعة، رين خامسا. باريس الذي قفز أربع مراكز بسلم الترتيب أصبح بالمرتبة السادسة، أونجي بالمرتبة السابعة، ستراسبورغ ثامنا، أما لومان فهو بالمرتبة التاسعة. ما يهمنا بهذه الصفحة هو مرسيليا الذي لا يزال يقع بهذا الترتيب، هذا الفريق العريق والكبير بالمرتبة السابعة عشر بسلم الترتيب. أهلا بحضراتكم الجديد مرة أخرى. نعود للحديث لما حدث بشوط المباراة الثانية، حيث حضرت الأهداف، ثلاثة أهداف حضرت في هذه المباراة، اثنين منها كان لباريس رفيق الذي تمكن من انتصار بهذه المباراة، كشر عن أنيابي ولكن فرض سيطرته في الشوط الثاني.
1: صحيح، شفنا طارق شوط ثاني أفضل أمتع، شفنا فيها عدة فرص للتسجيل من طرفين، أهداف أيضا من فريقين. صراحة خيبة أمل من ناحية فريق مارسيليا، مارسيليا لم يكن سيء، كانت عنده الإمكانية والأدوات لكي يعطي أداء أفضل هجوميا خاصة. أنا اللي أعيب على خط الدفاع، هدفين اللي تلقاهم لا يمكن أن يسجل عليك هدفين من عرضيتين من جهة اليسرى، كان واضح وتكلمنا على النقطة أنه باريس سان جيرمان ركز اللعب كله على الجهة اليسرى بغياب حكيمي جهة اليمنى. واضح أنه نونو مانديز بأداء المميز، خاصة أن حتى ديزير دوي بانتقاله الجهة اليسرى أعطى أكثر حيوية على الجهة اليسرى، يعني الخطورة كامل كانت على الجهة اليسرى، تلقى هدفين من عرضيتين من نفس الجهة بنفس الطريقة. هذا خطأ، هذا يعاب عليه خط الدفاع الرباعي لمارسيليا. الأدوات كانت موجودة من ناحية الهجومية، غوميز استفاقة رائعة في الشوط الثاني مسجل الهدف الأول، أمين جويري بالنسبة لي أحسن لاعب في صفوف مارسيليا فوق أرضية الميدان اليوم، لكن دائما النقطة السلبية كانت في نيل موبي بتضييع الهدف اللي كان قبل فرصة باريس سان جيرمان اللي سجل منها الهدف الأول لتوراس. يعني تشوف الكرة قبل ما تلحق إلى إلى إلى إلى اللاعب كان بدأ بالسقوط على الأرض ولم يتعامل معها بطريقة رائعة الجيدة. كان يمكن أنه يكون سباق بالتسجيل بفرصته المتاحة في بدايات الشوط الثاني.
0: تابعنا وياكم حالة الطرد التي تحصل عليها ويا بالدقيقة 77. قبل أن نشاهد حالة الطرد أريد أن أسأل هيثم فاروق عن الثلاث أهداف المسجلة، كل واحد أجمل من الثاني بصراحة، كلها فيها أفكار، كلها فيها أيضا رؤية من اللاعبين.
2: هو زي ما الكرات العرضية نقطة قوة بالنسبة لباريس سان جيرمان، هي نقطة ضعف عن مارسيليا. لاحظ الأهداف اللي دخلت في مارسيليا سواء في اليوروبا ليج أو في الليج أ، هتلاقي معظمهم كرات عرضية. برونو جينيسيو لو هيستمر مع الفريق، هو قدامه ثلاث أسابيع فترة توقف، الفريق هيكون فيها في مناطق الهبوط. ثلاث أسابيع دول لو هيستمر عليه إن هو يركز على التدريبات الدفاعية سواء الفردية أو الجماعية تخصصية تحديدا، لأن مش معقول في لقطة زي دي، ده يعتبر فري هيدر بالنسبة لتوريس. ويمكن التغييرات بتاعت باريس سان جيرمان احنا توقعناها، ما كانتش صعبة ان احنا نتوقعها، لأن لويس إنريك لما بيعمل تغيير بيزود من قوة الفريق، وده اللي حصل، لأن فران توريس حقيقة لاعب،
0: شوف الهروب يا كابتن، هرب هروب جميل،
2: فري هيدر خالص، فين المدافعين؟
1: حتى ان توريس كان المفروض ويمكن يكون من الأساسيين اليوم.
2: صحيح، وهو من البدلاء الأسكية، يعني في نوعية لعيبة كده تقعد على مقاعد بدلاء تنزل تغير نتيجة، كان روجين ميلا كده مع منتخب الكاميرون، كان سولشاير مع مانشستر يونايتد لاعب نرويجي، كان جونزالو راموس نفسه اللي راح اي سي ميلان كان مع باريس سان جيرمان ينزل يسجل، نفس الشيء بالنسبة لتوريس، لأن هو قاعد على مقاعد بدلاء مش بيتفرج على الماتش زينا، لا ده بيشوف نقاط القوة والضعف في الفريق التاني، يقدر يهرب منين، يقدر يروح فين. الهدف ده طبعا مراوغة ممتازة، ووحش قوي باتشو في اللقطة دي، لأن لعيب مرشح للكرة الذهبية كمدافع دولي صعب إن هو يترقص الترقيصة دي، ولكن في بعض الأوقات أنت كمدافع بتحاول تدخل تضحي بنفسك على أمل ان يجي مدافع زميله
0: بتاخده غفله
2: يقطع الكوره ترقيصه، يعني مش باتشو اللي ياخدها، ولكن حصلت قبل كده مع ماركينيوس،
0: بس هو لو مد رجله يا كابتن ممكن ياخد ركله جزاء.
2: هو خاف من دي، هو خاف بس لازم تروح عامل حسابك ان هو يا اما هيشوط يا اما هيلم الكوره، انما في اللقطه دي كارثه، لما تشوف خمس لعيبه من مارسيليا باصين على الكوره مش باصين وراهم ايه، وماركينيوس واحد في وسط اربع فدلات بيضاء، يعني اربع تيشرتات بيض من مارسيليا قصاد ماركينيوس، والراجل بيلعبها وطعم ايده الجون وهو اللي يعمل فولو توقعه اعلى منهم، فاين المدافعين، وخصوصا ان هم كلهم لعيبه دوليه ولعيبه فاهمه وعندهم خبره. فمارسيليا عنده مشاكل كبيره جدا جدا، لازم برونو جينيسيو يصلحها يا اما الفريق هيعاني هذا الموسم. صراحه عجبني اداء مارسيليا، ولكن دفاعيا ادائهم مخيب للامل.
0: نريد ان نعود مره اخرى لحاله الطرد التي حدثت في هذه المباراه، لان مهدي بن عطيه قد قال لي بانه لديه تحفظ على ما حدث في كرت الاصفر الاول، صح يا مهدي؟
3: تماما نعم. نعم نحن سنرى اللقطة من جديد. هناك ويا الذي يعود، هذه البطاقة الثانية، هذه الثانية على الأولى في الصفرة الأولى. نرى ويا الذي يخرج بسرعة ولكنه لا يلمس اللاعب في الحقيقة. نعم سنرى من جديد هذه اللقطة، سترون هذه اللقطة. نعم. لم يلمسه بالمرة في الحقيقة، أتى بسرعة نعم لكنه لم يلمس هنا البطاقة الصفراء الأولى، لذا بالتأكيد يصبح الأمر صعبا لمدافع طوال المباراة يعرف أنه لا يستطيع أن يتدخل بخشونة. والثانية هنا كجذب نعم هنا يأتي بسرعة، لكن لم يكن هناك اشتباك حقيقي، لم يكن هناك اصطدام حقيقي، لا يوجد أي شيء خطير بالنسبة لي هنا، لا شيء.
4: يمكن تكون مخالفة لكن كانت أصفر نشوف عنده قاسي في الشوط في الحالة الأولى. الثاني كان صحيح المخالفة، والكرت الثاني كان صحيح، لكن في الحالة هذه أنا أروح في نفس
0: في عملية الانزلاق.
4: نعم
0: انزلاق اللاعب،
4: لكن ويا احتكاك لم يصير.
0: أوكي. لما ويا يعني انزلق على الأرض ألم يسحب قدم اللاعب معاه مرة؟
4: هو اللي عفس عليه المشوية اللي راح للاعب. لو الرجل الأولى لمست نونو مندس كان يمكن يصير طرد مباشرة، لكن في الحالة هذه لم يتم الاحتكاك أشوفها مخالفة بدون كرت.
0: صارت في أتلتيكو مدريد وريال مدريد حالتين، ولا طلع البطاقة الحمراء ولا شيء،
4: خاصة الثانية حق فالفاردي هذيك كارت احمر.
0: لكن مهدي ماذا لو لعب مارسيليا، هو لعب 5 مباريات في الدوري، ماذا لو لعب 3 منها بهذا المستوى كان ترتيبه أفضل؟
3: مارسيليا كما قلنا قبل انطلاق المباراة بعد أن تابعت كل مبارياتهم كانوا جيدين في الحقيقة أمام ران كما ذكرت سابقا، قدموا شوط أول جيد جدا وربما قل المستوى. أمام باريس إف سي كذلك لو أنهوا بتعادل لكان هذا النتيجة أكثر منطقية، لسوء الحظ لم يتمكنوا من فعل ذلك ولم يستطيعوا من أن يحصلوا على نقطة أمام باريس إف سي. أمام ستراسبور مباراة رائعة، وأمام موناكو كذلك، بالتأكيد موناكو كان أفضل بصراحة. اليوم هذه مباراة جيدة في الحقيقة. أنا اليوم كمشجع لمارسيليا أعود إلى منزلي بخيبة أمل نعم نظرا للنتيجة، ولكن بفخر وبأمل، وأقول لنفسي أن هذا الفريق لو لعب هكذا طوال الموسم سيفوز بالنقاط وسيفوز بالمباريات، لأنك لن تلعب في كل مرة أمام ران أو باري إف سي أو ستراسبور، هذه فرق أعلى ترتيب. لا تنسوا أن هناك تروا القادم من الدرجة الثانية، هناك مباراة أمام أنجي، هناك مباراة في الإمكان لافر أيضا، إذا ما قدمت نفس المستوى الذي رأيناه اليوم على هذا الشرط، وكذلك إذا ما قمت بتصحيح الأخطاء خاصة في الدفاع التي يقبل أهداف كثيرة.
2: فعلا فريق أولمبيك مارسي عنده عناصر مميزة، ولكن واضح أن فيه الثقة مفتقدة عند فريق هربان عند بعض العناصر، حتى دفاعيا يعني أنا مش مصدق أن هدف زي ده يخش في فريق كبير زي أولمبيك مارسي. 5 لعيبة بصلوا كرة ومحدش مراقب ماركينيوس على الإطلاق،
4: خبرته
2: وكمان وقعت نيده جون، هو الوحيد اللي عمل عليها فولو، هو اللي توقعها. بعض اللاعبين تشعر ان اللمسة او الاحساس بتاع الكرة بعيد عنهم، في كرة نايف اقرب كان لوحده خالص، في هيدر كان ممكن يسجل هدف التعادل. كل الحاجات دي عايزة تتظبط، لان كواليتي بتاع اللعيبة عالي، ولكن سيلف كونفيدنت ثقة بالنفس لو هربت هي اهم حاجة، مش في الكورة بس، في كل مجالات الحياة. انت كمهاجم لو ما عندكش ثقة مش هتسجل، لو مدافع ما عندكش ثقة مش هتراقب، لو حارس مرمى ما عندكش ثقة مش هتصد الكورة. فهي موضوع الثقة 3 أسابيع دول مهمين جدا. الكورة دي سهلة جدا جدا، لا حارس المرمى طلع ولا حد راقبه، وكان ممكن يبقى هدف تعادل في وقت قاتل، انما برضو البطاقة الحمراء كان لها دور كبير جدا في انها تحسن نتيجة المباراة.
4: انا اشوف انها لعبت على النجاعة الهجومية، على انهاء الهجمات، تسجيل الاهداف، صار تضييع عدة فرص من ناحية مارسيليا العكس من منتخب من فريق باريس سان جيرمان. يعني من صحيح كانت عنده عدة فرص للتسجيل، ضيع خاصة ديمبيلي في بداية الشوط الثاني، ولكن من انصاف فرص من عرضيتين تمكن من تسجيل هدفين لي تم الظفر بالثلاث نقاط
2: والثلاث اهداف جمال. بس اجمل هدف لم يتم تسجيله كرة بتاعت عثمان ديمبلي وكفارة تشكيلية اللي عملها بالكعب ده لو هدف كان يبقى هدف جميل جدا الحقيقة.
0: ممتاز. دعونا بعد نهاية هذه المباراة نستمع لحديث حارس مرمى مرسيليا ماذا قال عن هذه المباراة عن هذه الخسارة التي تلقاها فريقه.
5: يمكن أن أتخيل خيبة الأمل الليلة. كيف ترى المباراة وكيف تحللها؟ أظن أننا حاربنا حتى النهاية حتى بعشرة لاعبين كان بإمكاننا أن نعدل النتيجة. أبرزنا مستوانا الحقيقي أبرزنا كذلك بأننا فريق جيد ومحترم وفي النهاية هذا ما حدث. لذلك يجب أن نبقي الإيجابيات في هذه المباراة. نحن حاربنا فعلا حاولنا وأظن أن المباراة كانت جيدة في محتواها بصفة عامة. في النهاية لم نعدل نعم ولكن كنا نستحق نقطة على ما قدمناه. هذا صعب في خسارة لكن ماذا تبقي من هذه المباراة لما تبقى من الموسم؟ كل ما هو إيجابي هناك الكثير من الإيجابيات. لو أبقينا هذا المستوى فسنتقدم في الترتيب. كيف تدخلون فترة التوقف الدولي 3 أسابيع؟ ماذا سيكون الأمر بالنسبة لكم؟ بالنسبة لبعضنا هناك مباريات مع المنتخبات وبالنسبة للبقية أظن بأننا سنفعل نفس الشيء. سوف نتحسن ونتدرب بالتأكيد لأنه من المهم أن نبقى مع بعضنا البعض ونتدرب نتدرب كذلك ونكون أفضل حتى بعد 3 أسابيع من التوقف الدولي ونرتاح قليلا. 4 خسارة تواليا لدينا إحساس أنه ينقصكم بعض التفاصيل للفوز في مبارياتكم. ما الذي ينقص تحديدا؟ لو كان لدي الإجابة لهذا السؤال لما كنا في هذا الموقع. نحتاج كذلك لبعض التفاصيل الصغيرة ربما من ناحيتنا أكثر دقة ربما قليلا ولكن بعشرة لاعبين كنا نستطيع أن نعدل. أتت الفرصة فعلا ولو فعلنا ذلك لساعدنا الأمر لكن على كل حال هناك إيجابيات سنحتفظ بها. شكرا.
0: أهلا بحضراتكم الجديد. المراسل سأل جيفري ديلانج ماذا تحتاجون؟ قال لو كنت أعرف الإجابة لا أجبتك. لكن أنا أريد أن أسألك أيضا هذا السؤال باعتبارك يعني مدير كرة القدم سابقا في مرسيليا. ماذا يحتاج مرسيليا في فترة التوقف على الأقل 3 أسابيع الآن في ظل الظروف الحالية والتعاقدات الموجودة؟
5: كما ذكر هيثم وكان دقيقا جدا أعتقد بأن مارسيليا يحتاج إلى ثقة. هذا يجب أن يمر بالنتائج ربما سلسلة إيجابية وكما تحدثنا بعد فترة التوقف هناك مباريات في المتناول دعونا نقول لمارسيليا إذا ما تمكنوا من الحصول على نقاط أمام تروا ويواصلوا بعدها في مباراة كأس أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي وبعدها لوآبر في الدوري هذه السلسلة قد تأتي بالثقة بالرغبة في اللعب وبعدها مارسيليا سيتمكن فعلا من أن يحقق أهدافه مع مدرب أقول وأكرر من مستوى عال جدا. نرى فريق هنا صمد قليلا أمام باريس سان جيرمان مع 0 يورو أنفق في الانتقالات وخسرنا 7 لاعبين مهمين أيضا. إذن هذا دليل أن هناك أشياء إيجابية سنبقيها ونحتفظ بها. هناك بعض التفاصيل التي يمكن العمل عليها. هناك فرصة موباي التي كانت فرصة هدف في هذا المستوى يجب أن تترجم فرصة مثل هذه لأنه أمام باريس سان جيرمان لو لم تسجل فإنك ستقبل وهذا الخصم سيعاقبك ويصنع الفرص كما رأينا. إذن منطقة العمليات الدفاع هجوميا كذلك بعض الدقة بعض الثقة التي تنقص ولكن لأننا رأينا أشياء إيجابية ومع بعض الثقة والحظ سيعودون بنتائج إيجابية.
0: لو كان مرسيليا قد انتصر بهذه المباراة ما هي المتغيرات التي ممكن أن تحدث الفريق؟
5: دائما ما يكون هناك أشياء يمكن تحسينها وتغييرها في الفوز أو في الخسارة. اليوم كان يمكن الفريق أن يفوز لسوء الحظ هذه ليست نتيجة. هذا لا يعني أن كل شيء ممتاز حتى لو فازوا. لا نزال في بداية الموسم هناك مدرب جديد هناك آليات ستأتي مع الوقت. رأينا نقوي كذلك الذي كان جيد جدا بداية على الجهة اليسرى. هناك بعض الحلول التي ستظهر مع مرور الوقت والمستوى الجسدي عندما يكون في أفضل الحالات مع بعض النتائج الإيجابية كما ذكرت سابقا. مارسيليا سيقلق بعض الفرق الكبيرة في الدوري.
0: هذه أبرز الفرص الخاصة لفريق مرسيليا من خلال هذه المباراة التي خسرها ب1-2. باريس تنتظره أيضا استحقاقات رفيق كبيرة ومهمة أيضا بعد فترة التوقف سواء كان الدوري مستوى الكاس دوري أبطال أوروبا. الأكيد يريد أن يعود مرة أخرى لترتيب بعض الأوراق الخاصة التي فقدها ربما في ال5 جولات الماضية.
4: أكيد خاصة مع رزنامة المكتظة يعني في المواسم الأخيرة اللي قاعد نشوفها وخاصة مع اللاعبين الدوليين اللي لا يرون الراحة من فريق المنتخبات إلى أنديتهم. يعني أمر متعب. صراحة، خاصة لما النتائج لا لا لا تكون لصالحك من ناحية النفسية، راح تتعب كثير، وأكيد أن الناحية البدنية راح تتعب لأنها تتبع دائما الناحية النفسية للاعب. لكن يبقى فريق باريس سان جيرمان فريق محترم جدا، عنده إمكانيات، عنده العناصر، يا إما الأساسية يا إما اللاعبين في الدكة. واليوم شفنا دخول توراس ولاعب احتياطي، وكيف تم أداؤه، غير مرزنا كل المباراة بدخوله بهدفه المسجل بتحركاته. باريس سان جيرمان لا خوف عليه في المستقبل القادم، خاصة في الدوري المحلي في الدوري الفرنسي. من ناحية تشامبيونز ليج أكيد تكون مأمورية أكثر صعوبة، راح يقابل أندية أكثر نضج، أكثر أقوى بعناصرها. لكن نتكلم على بطل دوري أوروبا، دوري أمم أوروبا، تشامبيونز ليج، نتكلم على لاعب فريق يتمكن ويتكون من 10 لاعبين أساسيين ينافسون على البالندور أيضا. يعني بالنسبة لنضج الفريق أكيد أنه يبقى من كبار أوروبا في الآونة الأخيرة.
0: كل المقومات موجودة عند باريس سان جيرمان على مستوى اللاعبين، على مستوى الإدارة، على مستوى المدرب، لكن ما ينقص هذا الفريق فقط هي عملية توزيع الجهد في البطولات وفي المباريات ايضا. عمليه الارهاق هي مزعجه جدا.
2: صحيح، المشكله الوحيده اللي تقابل باريس سان جيرمان هي الارهاق. لكن تتخيل ان بكره العناصر دي كلها ترجع منتخبات بلاد، لان كلهم عناصر دوليه، ولويس إنريكي مش هيلاقي حد يدرب غير الفريق الصف الثاني او الشباب، عشان كده ممكن يدي اجازه 3-4 ايام. فهي مشكله الارهاق وعدم الراحه هي المشكله الوحيده اللي تؤرق باريس سان جيرمان. وزي ما انت قلت عنده رزنامه صعبه، مباراه تشامبيونز ليج كمان تقيله وفيها برشلونه، علشان كده كان يهمه النهارده يكسب عشان الجاب يقل بينه وبين موناكو وفرق الصداره. ومع توالي الاسابيع هيعود باريس سان جيرمان لفورمته العاليه وايضا لمكانه الطبيعي مع عوده الاصابات ومع نيل اللاعبين قسط اوفر من الراحه. ولكن الشوط الثاني شوط مميز من باريس سان جيرمان، قدر يسجل من خلاله اهداف وضيع عده اهداف، ولكن برضه لسه عند باريس سان جيرمان بعض المشاكل الدفاعية البسيطة تقدر تلاحظها في الفرص اللي أتيحت لفريق أولمبيك موسيقى.
0: هذه الفرص التي سنحت لباريس سان جيرمان في هذه المباراة مع هذه التسديدة القوية التي كادت أن تكون هدفا ثالث لنونو مندش أيضا في مع باريس سان جيرمان. دعونا نذهب لنستمع لحديث لويس إنريكي مع محمد الوضاحي ماذا قال بعد نهاية هذه المباراة.
6: لدينا احساس بانك في مباراه بريست لم تكن سعيدا تماما اليوم، هل انت سعيد؟ بنسبه 100% كلا، اظن باننا كنا نستحق الفوز خاصه في الشوط الثاني، وربما النتيجة جيدة، ولكن كانت مباراة صعبة للغاية، وأنا لم أنتظر أي شيء مختلف، لأن مارسيليا دائما ما يكون فريقا كبير، والكلاسيكو الفرنسي دائما صعب في ملعب الفيلودروم. صنعوا فرصا كثيرة، سببوا لنا مشاكل دفاعية. كيف ستكون فترة التوقف 3 أسابيع مع معظم اللاعبين الدوليين الذين سيغادرون كذلك؟ كيف تسترجع الطاقة؟ هذا سهل جدا، سوف يكون هناك تدريبات فردية للاعبين المتبقين والذين لن يذهبوا لمنتخبات أو ليسوا في منتخبات بلادهم، تدريبات فردية وانتظار عودة اللاعبين واحدا تلو الآخر من المنتخبات، وهذه فترة راحة قليلة ربما وتجهيز وتحضير، ونرى ما فعلناه. شكرا.
0: كان هذا لويس إنريكي بعد نهاية هذه المباراة. لو قلت لك مهدي سمي لي أفضل 3 مدربين اليوم موجودين على مستوى العالم، 3، هو من ضمنهم؟
2: طبعا
6: مدرب فعل ما فعله هو حتى في روما، ربما لم يفوز لكن أعجبتني فترته في روما، رغم أنه كان مدربا شابا آنذاك، ما فعله في برشلونة مع المنتخب الإسباني، واليوم العقلية التي أتى بها للباريس سان جيرمان. نعم، هذا شيء كبير جدا، أمر لا يصدق. أنا رأيت ذلك لسوء الحظ، كنا بندية كبيرة عندما كنت في مارسيليا، تابعتهم عن قرب، لديهم عقلية انتصارية فعلية، نرى فعلا حقبة جديدة من الانتصارات، من الضغط العالي، من التنافسية الدائمة لهذا الفريق، وباستثناء الأموال المنفقة واللاعبين المهمين الذين انضمونا للفريق، العقلية لا يمكن شراؤها، هذا شيء يأتي به المدرب فقط، وهذا حسب رأيي ما يجعل لويس إنريكي فريدا من نوعه ما أتى به الفريق. سأضعه بين الثلاثة الأفضل في العالم. فانسون كومباني مع بايرن ميونخ يعجبني كذلك، مدرب شاب وبالنسبة لي فعلا مدرب ممتاز للمستقبل كذلك، وقد يكون الوقت مبكرا لذكر اسمه، ولكن سأجازف وأذكر اسمه. أنا معجب بساتش فابريغاس مدرب كومو الذي بالنسبة لي سيكون مدرب المستقبل.
0: حتى تتضح العبارة التي ذكرتها، أنت تدربت عنده في روما ولا لعبت معه في روما؟
6: أنا تابعته عندما كنت في إيطاليا، كان في روما، أنا كنت في أودينيزي، لذا دائما ما تابعت مسيرته، لكن لم يكن مدربي.
0: الآن اتضحت الصورة. شكرا لكم جميعا، شكرا مهدي رفيق وهيثم، أشكركم شكر جزيل. شكرا لكل من شاهدنا وتابعنا بهذا الاستوديو، كنا معكم مشاهدين الأعزاء في هذه التغطية الموسعة والكبيرة أيضا لكافة الدوريات التي تنقلها لكم قنوات بين سبورت بشكل حصري. الأكيد بأن هناك فترة توقف للدوريات على مستوى العالم، ولكن في بين سبورت لا يوجد هناك توقف، على اعتبار بأن هناك العديد من مباريات الدولية التي سوف تنقل لحضراتكم على بين سبورت بشكل حصري، أوروبيا أفريقيا أيضا. سنكون معكم بالتأكيد في استوديوهات تحليلية قادمة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. تصبحون على ألف خير.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بيان سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
4: الذهب للذهب يا ذهب انت الذهب عيون
3: حصرياً على قنوات بي ان سبورتس.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

0: مرحبا، أنا بساي لوك 22، مبتكر محتوى برتغالي في مجال كرة القدم. دوري الأمم الأوروبي، وهذا هو المنتخب الفائز مرتين بهذه البطولة وحامل اللقب. سنبدأ حملة الدفاع عن اللقب هنا في لشبونة، المدينة التي تتنفس كرة القدم. لذا دعنا معا نكتشف ما يمثله المنتخب الوطني للشعب البرتغالي.
1: نشعر بالفخر، لديهم الموهبة والقوة والطموح.
2: من المذهل أن نرى هذه الرغبة الدائمة في تحقيق المزيد.
3: فخر وولاء، العزيمة. البرتغال تتمتع بعزيمة قوية، الفخر بالوطن.
0: هذه المجموعة من اللاعبين منحونا الكثير من اللحظات الرائعة.
3: الفوز باللقب كان تحديدا لحظة ساحرة.
0: في المقدمة نجد أن قائد فريقنا هو مصدر فخرنا الأكبر، اللاعب الأعظم على الإطلاق كريستيانو رونالدو.
1: لدينا رونالدو أفضل لاعب في العالم.
3: وضع البرتغال على خريطة العالم، فعل كل شيء، منحنا الألقاب ومنحنا الفرحة، أظهر للعالم من هي البرتغال ومن نحن ومن الذي نحمله في قلوبنا.
0: لدينا مدرب جديد، أحد أبرز رموز كرة القدم البرتغالية، هو خورخي جيسوس.
3: إنه مصدر فخر مع كرة قدم ممتعة، إنه بطل من أبطال البرتغال.
0: المباراة الأولى في حملة الدفاع عن لقبنا أمام ويلز هنا على ملعب جوزي ألفالدي، هيا بنا.
3: بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الخامسة، وفيما يلي أبرز ما في هذه الحلقة.
1: كانت واحدة من أجمل الليالي التي عشتها بقميص المنتخب.
3: أثبتت أن الأمر كان شرفا ومسؤولية عظيمة.
0: ما زلت أعتبره قدوة لي، فهو بمثابة مثلي الأعلى.
3: شهدت الفترة الأخيرة موجة من التغييرات في كرة القدم الدولية على مستوى المدربين والمسؤولين الفنيين، إذ شهد 16 منتخبا تغييرا بالمدربين منذ آخر مباراة أوروبية رسمية خاضوها. فقد عادت وجوه مألوفة وتولى مدربون أسطوريون زمام المسؤولية، لكن رغم كل هذه التغييرات على الخطوط الجانبية يبقى هناك مدرب واحد يبدو مقعده على الدكة آمنا تماما بعدما حقق كل ما يمكن تحقيقه.
0: كنت أشتري الصحف. نحن بالطبع نعيش الآن في العصر الرقمي، لكن الصحف كانت مهمة جدا بالنسبة لي آنذاك. بينما كنت أقلب الصفحات لفت انتباهي خبر صغير جدا يقول بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يبحث عن مدرب لمنتخبات الفئات السنية، وذلك ما دفعني إلى اتخاذ هذه الخطوة. فلا شك بأنني لو رأيت ذلك الإعلان في وقت آخر لما انتبهت إليه. أعتقد أن الله وضعني على هذا الطريق وقال لي عليك أن تفعل ذلك يا لويس. بعدها خضت سلسلة من المقابلات، ثم منحوني عقدا لمدة 3 أشهر.
3: من 3 أشهر إلى 13 عاما، يا لها من رحلة استثنائية عاشها لويس دي لافوينتي، أحدث المدربين المتوجين بلقب كأس العالم. فمنذ أن لمح ذلك الإعلان في الصحيفة عام 2013 حقق الألقاب مع مختلف منتخبات الفئات السنية. أما مع المنتخب الأول فقد تولت الألقاب الواحدة والآخر خلال سنواته الأربع على رأس الجهاز الفني. رحلة مذهلة وحافلة بالإنجازات والألقاب.
0: عندما أعود بالذاكرة إلى الماضي لم أكن أدرك حقا ما معنى أن تكون مدربا لمنتخب وطني. كانت عملية تعلم متواصلة، حظيت خلالها بالكثير من الدعم والتوجيه، تعلمت ثم واصلت التعلم. أصبحت أعرف كل شيء يتعلق بعمل مدرب المنتخب الوطني، أعتبر نفسي حصيلة لكل ما تعلمته خلال السنوات 13 الماضية. ليس من المعتاد أن يقضي مدرب منتخب وطني كل هذا الوقت مع المجموعة وأن تتاح له فرصة التطور إلى جانب اللاعبين. كان بإمكان هؤلاء اللاعبين مواصلة تطورهم مع مدربين آخرين، لكن الأمور سارت بهذه الطريقة. لطالما رأيت نفسي مطورا للمواهب أكثر من كوني مدربا، أركز أولا على بناء الإنسان ثم على تطوير لاعب كرة القدم. علينا أن نعمل كفريق واحد وأن نضع المصلحة الجماعية في المقام الأول. ذلك ما أحاول أن أوصله إلى اللاعبين كل يوم حتى يفهموا رؤيتي بالكامل، فهم يتمتعون بالقيم والمبادئ. ذلك ما يؤكد أن هذا النهج ناجح بالفعل، فعندما تتحدث إلى أشخاص جيدين وتعامل تراهم يقدمون أفضل إيجابية.
3: بعد صيف حافل بالنجاحات، تحول تركيز إسبانيا نحو استعادة لقب دور الأمم الأوروبية الذي توجت به عام 2023، وتستهل مشوارها بمواجهة إنجلترا، المنتخب الذي واجهته آخر مرة وتغلبت عليه في نهائي يورو 2024. أما أنجح مدرب في تاريخ إسبانيا فلا يشعر بأي قلق إزاء إعادة تركيز لاعبيه بعد تتويجهم في كأس العالم.
0: انطلاقا من معرفتي باللاعبين وبشخصياتهم، سنكون في قمة التركيز منذ اللحظة الأولى. هناك دائما هدف نسعى إلى تحقيقه، والأهم هو الحاضر. إنها قصة جديدة وفيلم جديد، نريد أن نكون نحن نجوم هذا الفيلم. مواجهة إنجلترا في ويمبلي، إنها مباراة لا أحتاج فيها إلى بذل الكثير من الجهد لتحفيز اللاعبين، فنحن ندخل بطولة جديدة بعد أن أنهينا للتو بطولة أخرى، وإنجلترا هي المنافس المثالي لاستعادة نسقنا سريعا. كل ما حققناه حتى الآن لن يساعدنا في الفوز على إنجلترا، علينا أن نكون أفضل، وذلك ما سأطالب به اللاعبين خلال الأيام القليلة المتاحة لنا للاستعداد، أن نكون أفضل مما كنا عليه، وأن نحافظ على تركيزنا ونقدم كل ما لدينا من أجل التطور، فهذا ما سيساعدنا في التغلب على منافس كبير بحجم إنجلترا.

بها للمرة الثانية تواليا في دور الأمم، فيما تكمل اليونان وصربيا منتخبات المجموعة الثانية. وفازت ألمانيا بجميع مبارياتها الثلاث على أرضها في دور المجموعات خلال النسخة الماضية. أما النرويج فتواجه الدنمارك وويلز والبرتغال حاملة اللقب. ويملك المنتخب النرويجي الهدف التاريخي لدور الأمم إيرلينغ هالاند الذي سجل 19 هدفا في 16 مباراة. في المستوى الثاني تضم المجموعة الأولى مقدونيا الشمالية، اسكتلندا، سلوفينيا وسويسرا. استقبلت مقدونيا الشمالية هدفا واحدا في النسخة الماضية وهو الأقل بالتساوي مع منتخب مولدوفا، طريقها إلى ضمان الصعود إلى المستوى الثاني للمرة الأولى. ويخوض منتخب كوسوفو أيضا تجربته الأولى في المستوى الثاني، حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب النمسا وجمهورية إيرلندا، وهو المنتخب الوحيد الذي شارك في النسخ الخمس جميعها في دور الأمم الأوروبية ضمن المستوى الثاني وأنهى مجموعته في المركز الثالث في كل مرة. تضم المجموعة الثانية جورجيا والمجر وإيرلندا الشمالية وأوكرانيا. فازت إيرلندا

0: إرثا عظيما ومؤلما. ربما يكون إرث جورج هاجي نفسه في كرة القدم الرومانية الوحيد الذي يتفوق على إرث ميرتشال تشيسكو. سجل أهدافا مذهلة مع الأندية والمنتخب وخاض 124 مباراة دولية ويتقاسم الرقم القياسي في صدارات الهدافين للمنتخب، وهو الآن يعود لتولي تدريب منتخب بلاده للمرة الثانية. بالنسبة لي كان المنتخب الوطني ولا يزال سيظل دائما الفريق الأقرب إلى قلبي، وأعتقد أنني أثبتت بوضوح أن تولي هذه المهمة شرف كبير ومسؤولية عظيمة. سبق لي أن دربت المنتخب في بداية مسيرتي عندما كنت شابا ومندفعا، أما الآن فأصبحت أكثر خبرة ونضجا أكثر بكثير مما كنت عليه آنذاك. وكما سار جورجي على خطى معلمه ميرتشا عندما أصبح مدربا للمنتخب الوطني، سار ابنه يانس على خطى والده طوال حياته، إذ يحمل يانس اسم هاجي بكل فخر ويرتدي القميص رقم 10 كما فعل والده من قبل، لتشهد نسخة 2026-27 من دوري الأمم الأوروبية علاقة استثنائية ومثيرة، حيث يتولى الأب تدريب ابنه.
1: إنه يعني لي كل شيء، فمنذ خطوات الأولى كنت دائما أركض والكرة بين قدمي، كلما كان والدي في المنزل كنا نلعب معا، لكن عندما نكون في العمل تختلف الأمور تماما، فهناك علاقة قائمة على الاحترام بين اللاعب والمدرب.
0: إنه يبذل كل ما لديه من جهد من أجل المنتخب الوطني، وذلك أمر أساسي لأي لاعب.

0: عليك أن تكون بكامل تركيزك في المباراة وأن تكون في خدمة مصلحة المنتخب بشكل كامل.
1: كل شيء في حياته سواء في المنزل أو في العمل كان دائما يتمحور حول السعي إلى أن يكون الأفضل، وذلك شيء نقله أيضا. نحن مجموعة ممتازة من اللاعبين، نتطلع إلى التطور وندرك في الوقت نفسه حدود إمكانياتنا. نحب الفوز والاستحواذ على الكرة ونؤمن بلعب كرة قدم جميلة، رغم أنها تعتبر الطريقة الأصعب، لكنها الأسلوب الذي نحب أن نلعب به ونأمل في أن ننجح معا.
2: الشقيقان مبونغ من مالطا يخوضان مجموعة من تحديات كرة القدم.
3: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: سان مارينو واحدة من أصغر دول العالم، تبلغ مساحة البلاد نحو 60 أو 61 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها 33,000 نسمة. نحن شعب شديد الاعتزاز بوطنه، وعلى الصعيد الشخصي أشعر بفخر كبير ببلدي، وقميص المنتخب الوطني بالنسبة لي بمثابة بشرة ثانية.
1: قبل النسخة الماضية من دوري الأمم لم تكن سان مارينو قد أحرزت سوى فوز واحد في أكثر من 200 مباراة، لكن أصغر دولة أوروبية مشاركة في المنافسات حققت ما كان يبدو مستحيلا. فوزان وتعادل واحد في 6 مباريات ضمنا لها الصعود إلى المستوى الثالث للمرة الأولى، وكان تحقيق أول انتصار خارج الديار أمام لينشتنشاين لحظة استثنائية ستبقى في الذاكرة.
0: كانت واحدة من أجمل الليالي التي عشتها بقميص المنتخب الوطني، وجاء هدفي ليكون مسك الختام بالنسبة لي، لأنه حسم الفوز بنتيجة 3-1 وحسم نتيجة المباراة، وبالتالي ضمن لنا صدارة المجموعة. كانت هناك احتفالات كبيرة بعد نهاية المباراة في لشتنشتاين. شعرنا وكأننا فزنا بكأس العالم.

إضافة إلى كرة القدم، لدي وظيفة بدوام كامل هنا في سان مارينو. أعمل في شركة تبيع فرش مغاسل السيارات. وبالطبع ليس من السهل التوفيق بين العمل وكرة القدم. غالبا ما نخوض مباريات المنتخب مساء، وفي الصباح اليوم التالي نعود مباشرة إلى العمل. عندما يكتشف الزبائن أنني قائد المنتخب كانوا يتحمسون كثيرا، ونبدأ في الحديث مطولا عن الأمر. الأمر جميل ويساعدني أيضا في عملي. تمثل

0: وكذلك نظرة الآخرين إلينا من الخارج. لم نعد ذلك المنتخب الذي يدخل الملعب وهو لا يفكر إلا في استقبال أقل عدد ممكن من الأهداف. أصبحنا فريقا يدخل بعقلية واضحة وكأنها تقول للمنافس إذا أردت الفوز عليك أن تبذل جهدا كبيرا. نعرف أننا فريقا جيدا، أثبتنا أننا فريق قوي، لكن علينا أن نبرهن ذلك من جديد. لذا نتطلع إلى دخول الملعب مجددا.
1: تلعب سان مارينو في المجموعة الأولى إلى جانب ألبانيا وبيلاروسيا وفنلندا، وكان منتخب بيلاروسيا ملك التعادلات في النسخة الماضية، إذ تعادل في 4 من مبارياته الست. وتضم المجموعة الثانية أرمينيا وقبرص ولاتفيا والجبل الأسود، وتستضيف أرمينيا منتخب لاتفيا في الجولة الأولى تماما كما حدث في النسخة الماضية حين فازت أرمينيا 4 أهداف لهدف. وتضم المجموعة الثالثة جزر فارو وكازاخستان ومولدوفا وسلوفاكيا، وضمنت مولدوفا الصعود بعدما حققت بالتساوي مع مقدونيا الشمالية أفضل سجل دفاعي إذ استقبلت هدفا واحدا. أما المجموعة الرابعة فتضم بلغاريا وأستونيا وأيسلندا ولوكسمبورغ. لم تخسر بلغاريا تاريخيا أمام أي من منافسيها الثلاث، وكانت آخر مواجهة لها أمام أحد هذه المنتخبات قد انتهت بفوزها على لوكسمبورغ بفارق هدف واحد. وفي المستوى الرابع تلعب أذربيجان ولينشتنشتاين وليتوانيا في المجموعة الثانية. تأمل هذه المنتخبات الثلاث في تحقيق ما يستحق الاحتفال هذه المرة بعدما أخفقت جميعها في تحقيق أي فوز في النسخة الماضية. تتنافس أندورا وجبل طارق ومالطا في المجموعة الثانية، وبالرغم من مشاركتها الدائمة في المستوى الرابع إلا أن مالطا قد حققت فوزين في كل من النسخ الثلاث الماضية في دور الأمم، وهي دفعة إيجابية تأمل في البناء عليها هذا الموسم.
0: مرحبا، أنا لويس ماثيوز من أكاديمية برو فوتبول. يرافقني اليوم جوزيف وبول مبونغ، سنختبرهما في مجموعة من تحديات كرة القدم. مستعدان؟
2: That is top.
0: جوزيف، هل أردت أن تكون دائما لاعبا محترفا؟
3: كانت لدي عقلية مختلفة قليلا لأنني كنت الأخ الأكبر، وبعد وفاة والدي أصبحت الأمور صعبة بعض الشيء على والدتي. كانت مسؤولة عن 3 أطفال، اضطررت إلى العمل كثيرا، لذلك كان علي أن أجد طريقة لمساعدتها. كنت أذهب إلى المدرسة، لكنني كنت أقضي وقتي ومعظمه في لعب كرة القدم لأنني كنت مصمما على النجاح في كرة القدم.
0: أكان أكثر من مصدر إلهام بالنسبة لك لأنه أراد أن يكون لاعبا محترفا؟
4: نعم بالتأكيد، ما زلت أقتدي به كل يوم، أنه بمثابة قدوة لي، دائما ما أقول ذلك لأصدقائي وللجميع.
0: أسلوبكما في اللعب متشابه أم مختلف؟
3: متشابهان.
4: نعم أسلوبان متشابهان، خصوصا في المواجهات الفردية، لكنني أعتقد أن الاختلاف يتعلق بالمساحات. أنا أميل أكثر إلى اللعب بالكرة، بينما هو يحب الانطلاق واستغلال المساحات.
0: كيف هو شعور التسجيل أمام جمهوركم على أرضكم؟ فقد سبق لكليكما أن فعلتما ذلك.
4: عندما سجلت هدفي الأول كان ذلك في المباراة ضد أوكرانيا، كان الملعب ممتلئا.
5: The
0: تقترب الآن فترة التوقف الدولي الأولى. هل لديكما أهداف محددة مع منتخب مالطا؟
4: نحن الآن في المستوى الرابع ولا نسعى

0: الوصول إلى المستوى الثالث سنحاول الفوز بجميع المباريات.
1: ستفوزون بجميع المباريات.
2: سنحاول بالتأكيد. علينا الصعود وأن نفوز بمجموعتنا من أجل الوصول إلى المستوى الثالث. حاولنا ذلك عدة مرات من قبل، ولكنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، ولدينا الآن مجموعة مثالية لتحقيق ذلك.
1: بالنسبة لك كيف تشعر أنت تلعب إلى جانب شقيقك؟
2: من وجهة نظري اللعب إلى جانبه هو أجمل شيء عشته طوال مسيرتي.
0: اللعب معا بقميص المنتخب الوطني هو أفضل شعور يمكن أن نعيشه.
2: فلتبدأ المنافسات الآن في دور الأمم الأوروبية. 104 مباريات على مدار 12 يوما، مهرجان كروي حافل من الجولة الأولى إلى الرابعة. نحن نتطلع إلى البداية.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

حلبة سوزوكا اليابانية هي واحدة من أقدم حلبات الفورمولا 1 وأعرقها. تعود ملكيتها لشركة هوندا العملاقة لتصنيع السيارات، وكان الغرض الأساسي من إنشائها عام 62 هي أنها مضمار تجارب رئيسي لهوندا. هي من تصميم الهولندي جون هوكنهولز الذي قام بتحفة فنية تعد واحدة من الحلبات القليلة التي تشكل رقم 8 بتصميمها ويتقاطع جزئين منها عبر جسر معلق. وبالرغم من شهرة اليابان الواسعة في عالم المحركات والفورمولا 1 تحديدا، إلا أن الحلبة لم تدخل إلى رزنامة البطولة إلا بعد اعتذار حلبة فوجي عن المشاركة في الفورمولا 1، فكان أول سباق في سوزوكا متأخرا نوعا ما في العام 87. كل السائقين إجمالا يحبون هذه الحلبة بمنعطفاتها السريعة وتحدياتها الخاصة المتمثلة بمقاطع غاية في التقنية والبطء. طولها 5.807 كيلومترات، وأسرع لفة عليها يحمل رقمها البريطاني لويس هاملتون عام 2019 بدقيقة فاصل 30.983. تعد هذه الحلبة أكبر شاهد على الحوادث الدرامية في الفورمولا 1، فهي كانت مسرحا لمعارك ضارية بين أبرز منافسين في تاريخ الفورمولا 1 آيرتون سنة وألان بروست، حادثان بينهما في سوزوكا كانا كفيلين لحسم اللقب لأحدهما في عامي 89 و90 على التوالي، كما أنها كانت شاهدة على آخر حادث مأساوي مميت في هذه الرياضة قبل أن يتم تعديل إجراءات السلامة مرة جديدة وإدخال الهيلو كعامل حماية إضافي بعد وفاة الفرنسي جول بيانكي على أرض سوزوكا جراء ارتطامه برافعة كانت على جانب المسار. كل هذه الإثارة والدراما وأكثر ترتبط ارتباطا وثيقا باسم تاريخي واحد هو حلبة سوزوكا.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس إسنان.

he gets to hold one of the most iconic trophies in sport.

صيف 2012 مالكي البي جي الجدد يكتبون فصلا جديدا في تاريخ النادي الفرنسي، أشهر قليلة بعد التعاقد مع مدرب كارلو أنشيلوتي، وبعد التحاق كل من باستوري، أليكس ماكسويل وتياغو موتا، ورغم خسارة اللقب الموسم الأول لصالح فريق مونبيلي. وصل الفريق البريزي تركيزه على الدور الإيطالي لاستقطاب النجوم إبراهيموفيتش، لافيتسي، تياغو سيلفا، ومتوسط ميدان شاب فاز لتوه بلقب دوري الدرجة الثانية الإيطالية ماركو فيراتي.

في خطوة غريبة اختار الصاحب 19 عاما عدم اللعب في السيري آ والتحق بالبي اس جي، أين سيشاع نجمه طيلة أكثر من عقد من الزمن. منذ ظهوره الأول أظهر فيراتي قوة لا مثيل لها، يلمس الكرة كثيرا، لا يظهر عليه التعب، يبدو وكأنه لا يبذل جهدا كبيرا، ولكنه لا يخسر الكرة إلا نادرا. الألقاب ستأتي منذ الموسم الأول وكذلك الألقاب الفردية. أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي منذ موسمه الأول.

بل وفاز بمقعد ضمن التشكيلة الأساسية للدوري الفرنسي طيلة المواسم السبعة الموالية، دليل آخر على تألق الدول الإيطالي. سرعان ما أصبح فيراتي أيقونة الدوري الفرنسي.

كانت قدرته على اللعب في المساحات الضيقة رائعة. ذكاؤه تجاوز سنه حتى في أخطائه التي توقف هجمات خطيرة،

تغير المدربون كثيرا في الفريق، لكن فيراتي ظل ثابتا في التشكيلة الأساسية للبي اس جي. لكن رغم التألق المحلي، عجز فيراتي عن دفع الفريق للتتويج باللقب الأوروبي رغم أنه اقترب منه في عديد المناسبات. رغم بعض الإصابات التي أعاقته خلال مشواره، ظل فيراتي لعدة سنوات صاحب أكبر عدد من المباريات الأوروبية لفريق البي اس جي. كذلك كان حاسما مع منتخب إيطاليا عندما فاز بيورو 2020. خلال 11 موسما مع البي اس جي، فاز فيراتي بالدوري 9 مرات، كأس فرنسا 6 مرات، كأس الرابطة 6 مرات، وكأس السوبر 9 مرات.

في صيف 23 وبعد 416 ظهور بالقميص الباريزي في كل المسابقات، غادر صاحب 30 عاما حديقة الأمراء نحو الدوري القطري، لكن وفائه، ابتسامته وفنياته العالية ستبقى إلى الأبد. رأس عقول وقلوب محبي باريس سان جيرمان.

0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس واحد.
1: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب يا ذهب،
1: حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

تصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب اللي عند الكرة. بالفعل يورينتي في الجهة الأخرى محاولة قائمة للي كانج الكوري الذي يلعب الديربي الأول كما يعلم الجميع. لكن البداية بهذه الصورة في البداية الأولى انطلاقة قائمة الآن وتلعب وتصل ولدينا محاولة مستمرة ولدينا عن طريق سيميوني الصغير في هذا المكان تعيد الكرة الخلف الآن إلى يورينتي. بعد ذلك محاولة أيضا مستمرة. رابع الليجا ب 13 نقطة بعد 6 مباريات، 4 فوز، التعادل وحيد، خسارة وحيدة كانت أمام بلباو. لكن لدينا محاولة، كرة في المكان السليم، الكوري، الله الله، يعني خطورة الكرة، والكرة تلعب وتبعد وتعود إلى كاردوسو. خطير أتلتيكو مدريد بالفعل في الكرة الماضية كان قريبا، لكن مرتدة يبحثون في ريال مدريد عن المرتدات عن المساحات. هنا انطلق واستمع فقط لردة فعل الجمهور، استمع فقط لردة فعل الجمهور عندما أبعدت الكرة من جانب امبابي في اللقطة الماضية. هذه العرضية كانت خطيرة. هذا جوليان، الأب في طبعا يوجهه من الخارج والابن يحاول أن ينفذ تعليمات الأب من الداخل، وكلاهما يخدم أتلتيكو مدريد الفريق الكبير الآخر الذي لم يكتفي بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الليغا وفي أوروبا، بل إنه شارك كثيرا في الوليمة الكروية عندما كانت تتاح له الفرصة في الفوز بهذا اللقب أو ذاك اللقب. هذه محاولة كرة للأمام، محاولة خطيرة لا زالت قائمة، والكرة في المكان السلام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد والإبعاد لنفس اللاعب والتسديدة مرت خطيرة جدا. الكرة الماضية يا للبداية الأولى. هذه لعبة سيميوني، تفرح أبوك، تفرح نص المدينة، مو ببوك بس، لا تفرح نصف المدينة، يا نصف العاصمة يا. لكن لعبا عم شوف هنا ما بين طبعا لعب بالقميص رقم 18 في الكرة الماضية. تشعر انه يركض اكثر من اللاعبين، في إشارة طبعا إلى الرجل الذي لا يجد نفسه إطلاقا جالسا على الكرسي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديربي. هذه الكرة في هذا المكان يا البداية الأولى. 23 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول. عندك محاولة من أردا جولر، عندك كرة تعاد بعد ذلك للخلف الآن في وسط الملعب عن طريق يورينتي، يأتي بكرة. أتلتيكو مدريد حتى عندما يخسر فإنه يخسر برأس مرفوعة، ويقولون كذلك أيضا عندما تخسر وأنت واقف، هذا ما يفعله غالبا أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة لريال مدريد في هذا المكان، لعبت، نقلت، وصلت، أبعدت، عادت، سددت في هذا المكان. فيني، هل تعود له الابتسامة في الديربي؟ كوكوريا، هذه محاولة قائمة الآن، فيها مرور من بيلينغهام، يفقدون كرات بشكل كثير فريق ريال مدريد في الشوط الأول، وفي انذار آخر هذه المرة على من؟ انذار آخر، ويقولون ما بعد الأصفر إلا الأحمر، إن لم يكن ذلك في الشوط الأول فنحن أمام ديربي. بمناسبة تاريخيا هذا ديربي عنيف، تصور 79 حالة طرد تاريخية سابقة، 43 حالة طرد على أتلتيكو مدريد و36 حالة طرد تاريخية على ريال مدريد، وبالتالي تاريخيا ديربي عنيف. كريستيان روميرو حكم المباراة يتحدث مع من؟ مع فالفيردي القائد طبعا، أوبلاك القائد كونه القائد، و حكم مباراة يتحدث بصوت عال. بيلينغهام جود المدريدي ودى بأدائه مشابها لحدث في كأس العالم، هذه اللقطة طبعا هنا، وبعد ذلك صرخة من جانب جود بيلينغهام
حكم مباراة يخرج الانذار على جود بيلينغهام، على جود بيلينغهام في ديربي. حتى الان العمق هو الغالب فيه، العمق هو الغالب فيه. فرصة قليلة ليست بالكثيرة، لكن على مستوى تدخلات هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا لدينا ما يكون ديربي إذا ما يكون بهذه الصورة، ما يكون ديربي إذا ما كانت الأمور تذهب هكذا. حكم مباراة يذهب للفار، الأكيد أن غرفة الفار طلبوا منه القدوم لأن يشاهد شيئا ما شاهده. هذه هو القاعدة في كرة القدم. وقبل قليل كنت أتحدث عن 79 حالة ضرب، وقبل قليل كنت أقول أن ما بعد الأصفر إلا الأحمر، وكنت أقول كذلك أن ديربي كهذا ربما لن تبقى الأمور. والله شكلها من بدري، شكلها من بدري، وإن حدث ذلك وأخرج الكرت الأحمر يلغي الكرت الأصفر على اشتعل يا ديربي. وانذار هنا، ما الذي حدث؟ انذار هناك، نعم انذار على روميرو، انذار ايضا على الانذار يلغى طبعا، وبالتالي الديربي يشتعل. نعم، لكن سلم الكرت الاحمر. هذه اللقطة هنا، اللقطة طبعا هذا المرور اللي كان في اللقطة الماضية، وبعد ذلك طبعا هنا كان اندفاعا، فيها تهور لا تستدعي، لا تستحق ربما الكرت الاحمر. هكذا شاهد حكم مباراة، وبالتالي ضربة حرة مباشرة لصالح ريال مدريد عند 39 دقيقة. يعني الإثارة الكبرى الحاضرة في الشوط الأول، هؤلاء جاءوا لأن يفرحوا، الحضور 72 ألف في متروبوليتانو طيران الرياض. ولدينا بيلينغهام المدريدي كما ذكرت يتمنى أن يستمر في مستواه الرائع العالي، لكن لدينا محاولة كرة مستمرة من فالفيردي القائد، ذهبت الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى فينيسيوس. تأتي الكرة العالية الخطيرة، الإبعاد في اللقطة الماضية لازالت لريال مدريد الذي يتقدم الآن. التركي أردا جولر من مسافة بعيدة أراد أن يسجل هدف الثاني. هذا ديربي، أن ترفع رأسك، أن تكون في يومك. هذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنادي أتلتيكو مدريد عن طريق يورينتي في المرة الأولى، عن طريق ليكانغ في المرة الثانية. بعد ذلك الإبعاد يحضر، والكرة بعد ذلك تصل وصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية. أعتقد بأن الشوط الأول سينتهي بصافرة أورتيز أرياس، هذا المدريدي الذي أعلن نهاية شوط المباراة الأول. حضرت الإثارة المعتادة، غابت الأهداف المنتظرة في ديربي مدريد، الديربي الذي يقسم مدريد نصفين حتى إشعار آخر. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى هذا الديربي يحضر عبر بين سبورت في كل مكان. شكرا لكم على كرم المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.

الجميع يريد شوطا ثانيا من أشواط ديربي مدريد مختلفا يا جوزيه يا مورينيو. الرجل الذي يعود للديربي بعد 12 سنة منذ مباراة الأخيرة ويعلم بأنه يقابل مدربا أشاد به كثيرا عندما طبعا يتحدث الصديقان عن الديربي عن المباراة. أتلتيكو مدريد بمناسبة أدخل هذا فرناندو توريس، هذا من عاش، هذا من سجل طبعا بقميص أتلتيكو مدريد الكثير من الأهداف، واحد من صناع الفرح لأتلتيكو مدريد ومع منتخب إسبانيا، أحد الكبار في ذاكرة كرة القدم الإسبانية فرناندو توريس يشاهد المباراة. بينما شوط ثاني يبدو، هذا سامي خضيرة طبعا أحد نجوم ريال مدريد في الماضي مساعدا الآن جوزيه مورينيو. الملعب أصبح جاهزا وصافرة حكم مباراة أورتيز أرياس كما ذكر تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل كوكي. صار الآن أصبح الآن 46 مباراة في الديربي، هو من أيضا أصبحت أرقامه تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لعب في تاريخ الديربي. المباراة تنطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، ولدينا بداية للأمام. الكرة الماضية عند كورتوا يأتي بكرة عالية خارج أرضية الملعب في الانطلاقة فقط مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط أول بدون أهداف بالكثير من العمل ولكن بالقليل من الفرص الخطيرة على المرميين، وبالتالي لا شك التعليمات الصوت العالي كان من أجل أن تتغير النتيجة. ماذا وإلا فإن برشلونة سيستمر هكذا يتقبل الهدايا، وهو الذي بالعلامة الكاملة كما يعلم الجميع في رمية تماس مع بداية شوط المباراة الثاني عن طريق كاردوسو. خروج بابل، دخول أكوكي، هذا التبديل، خروج مدافع بالمناسبة، دخول لاعب وسط، وهذا سيتطلب أيضا ربما تغييرا على مستوى، لكن أكوكي يملك كرة الآن، يأتي بكرة سليمة في الجهة اليمنى عن طريق خطير جوليانو سيميوني. لكن أبرز من كان في الشوط الأول هو الكوري الجنوبي بالمناسبة اللي كان نعم كان ربما رجل شوط المباراة الأول. هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وتصل والتسديدة القوية، وكورتوا يقول لها، كورتوا يقول بأن الموعد لم يأتي بعد. تصل هنا والاستقبال، وحكم المباراة يحتسب ضرب الجزاء، ضرب الجزاء وإنذار على هاوسن، ضرب الجزاء. الابن جوليانو سيميوني يسعد الأب في الخارج، والكرة الماضية، الكرة الماضية لعبت هكذا، تسلل الغير موجود، الاستقبال هنا، وبعد ذلك وقع في المحظور، هاوسن وقع في المحظور كما نشاهد كما نتابع. جاء اي والله باقي بس ينزل ويسدد، باقي بس سيميوني ينزل، هو يدخل لأرضية الملعب، هو من يسددها في ضرب الجزاء. ضرب الجزاء احتسبت، ضرب الجزاء لأتلتيكو مدريد، وهنا طبعا هو محتج على أنه لا يكفي انذار، هكذا يقول سيميوني، هكذا يتحدث أيضا. والآن ما الذي يحدث هنا؟ هل بجانب ضربة الجزاء هنالك حالة طرد؟ لا يخلو الديربي من الطارد، لا يخلو الديربي من اللون الأحمر. إن حدث ذلك فإن المصائب لا تأتي فرادة كما يقولون، المصائب لا تأتي فرادة. أن يأتي ويحتسب هدف أو تحتسب ضرب جزاء، ثم بعد ذلك ربما هذه اللقطة. بالمناسبة ضربة الجزاء موجودة، ضربة الجزاء موجودة. التأكد، العودة، مشاهدتها في أكثر من زاوية، وحكم المباراة يعود. ياهو ديربي أول بالنسبة له مثير جدا، يخرج يلغي الإنذار ويخرج الأحمر، صار الطرد رقم 80 في الديربي،
هذا ديربي النار، هذا ديربي النار، هذا ليس ديربي مدريد، هذا ديربي النار. الطرد رقم 80، رقم 37 على ريال مدريد، 43 طرد سابق طبعا. وهنا وقع في المحظور هاوسن، وكانت ضربة الجزاء آخر لاعب التالي. نعم حالة الطرد. وأن تدخل الشوط الثاني يا مورينيو أنت تفكر في شيء وتفاجئك الظروف الآن بحالة طرد، بل هناك ضرب جزاء عندك غريمالدو. غريمالدو، أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب. هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا، لديك الكبير كورتوا، وغريمالدو لصناعة التاريخ يتقدم. الله، هدف في الدربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء. الأرجنتيني سيشرك الآن المدرب السيد دييغو سيميوني. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت، كما تتابعون الكوري الجنوبي ليكانج. محاولة قائمة لجوليانو سيميوني، العرضية تحضر. الله، نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الدربي، الأسماء الجديدة هي من تزرع فرحة أتلتيكو مدريد. الأسماء الجديدة، ديفيد، جوناثان ديفيد، أول دربي، أول هدف. غريمالدو قبل ذلك يصنع تاريخا، يصنع تاريخا. لكن الكوري، الكوري، الكوري، الكوري، الكوري، الكوري، الكوري، هنا يأتي بكرة جوليانو سيميوني. بعد ذلك المهمة سهلة، المهمة سهلة، مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد، عالجها إلى شباك كورتوا. هدف ثاني يقرب المسافات، يقرب مسافات أتلتيكو مدريد، ولكنه يبعد مسافات ريال مدريد. فرحة كبيرة غامرة هنا في المدرجات لأن الأمور صارت 2-0. الآن في هذا المكان لخوليانو ألفاريز، انطلقت، ذهبت، وصلت، عادت، نقلت هنا، وريال مدريد لا زال بلا ردة فعل. كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة القوية صدت. هذه ضربة ركنية، هذه ضربة ركنية هنا، هنا ضربة ركنية، نعم، في هذا التوقيت. هذا غريمالدو يري الإثارة الكبيرة، لكنها إثارة من جانب واحد بالمناسبة في الشوط الثاني، إثارة من جانب واحد. هناك فريق واحد في الدربي حتى الآن، الحديث عن أتلتيكو مدريد. ولدينا طبعا سورث، هذا اللاعب النرويجي رفيق طبعا هالاند في منتخب النرويج. سورث لاعب أتلتيكو مدريد غائب عن هذه المباراة. برات، الله، ولا زالت. الله، مرة، مرتين، ثلاث، ولا زالت الكرة، ولا زال ريال مدريد واقفا وكأنه يقول المباراة لم تنتهي بعد، لأن الكرة الماضية. لكن يا له من تصدي، يا له من تصدي، يا له من طيران، يا له من انقاذ، يا لها من كرة. هذه هنا كان الكل يعتقد. ثم الثانية بعد ذلك، روديجر أبعدها في طريقها للشباك. هذه الأولى، هذه اللي طار لها، وهنا بعد ذلك هذه الثانية. روديجر هنا قام بدوره. شوف اليوم ما دخل اسبي لأن ظروف المباراة. هذا الرجل، بأي حال عدت يا جزيرة؟
لما مضى أم لأمر فيك تجديد لما مضى بإشارة إلى 2013 بينما انطلاقة من جانب لوكمان لا يكتفون بالهدفين والكرة كانت من خوليانو ألفاريز هو يبغي صالحهم نعم ويبغي ويعلم بأن هدفا في الديربي سيغفرون له كل هفواته الماضية طبعا في إشارة طبعا إلى رغبته في الرحيل كما يعلم الكل كرة تلعب الآن هذه في هذا المكان الله يا ديوميندي لو فعلتها لو سجلتها لو هزيت الشباك في اللقطة الماضية في الدربي الأول ربما فتحت الطريق لريال مدريد هذه ممكن فوق الفوق للريال محاولة المرور ناجحة في الأولى الثانية حاول الثالثة بعد ذلك تبعد وتعود مرتدة سريعة للي كانج هذا الكوري فقد كرته هنا ارتكب خطأ بعد ذلك لدينا صافرة لدينا خطأ لدينا الدقيقة 89 تقترب الآن ولدينا تبديلان في جانب أتلتيكو مدريد من سير المباراة صح هو اللي فاز من أدار المعركة من خارج الملعب ونفذها اللاعبون بإتقان شوف الجمهور الكوري طبعا جاي من كوريا شعبية كبيرة كانجلي عاد لإسبانيا عاد للليغا هذه المرة من بوابة هيولمند يدخل كانجلي يترك أرضية الملعب أعتقد أنه واحد من رجال المباراة هذا الدنماركي وروميرو يترك أرضية الملعب و

الشوط الثاني يعود أصدقائي المشاهدين. مانشستر سيتي، دوناروما، نونيز، فارديول، دياز، جي، أندرسون، إنزو فرنانديز، دياي، سيمينيو، شرقي وهالاند. تشكيلة ساندرلاند: رويبس، موكيلي، ميتالي، دانسو، بالار، تشاكا، صديقي، مونيين، لوفي، أنجولو وبروبي. صاحب الثنائية في الشوط الأول. الشوط الثاني ينطلق الآن بنتيجة 3-2. خلينا الفترة الأولى في أفضلية فريق مانشستر سيتي. هدف ثالث للأسبقية كان متأخر في دقيقة 43 عن طريق سيمينيو. والشوط الثاني يبدأ الآن. أكيد السيتي سيحاول من خلال إنزو ماريسكا إنهاء المباراة على الأقل بهدف رابع باش يبقى في السيف في المضمون. مسافة تمام مع فريق أثبت في الشوط الأول قدرات على التحدي وقدرات على تهديد مرمى الحارس الإيطالي، الحارس دوناروما. ترجع كرة عن طريق مونيه في كرة في الميدان، ترجع من جديد جي يلعب الكرة لأندرسون. أندرسون شوف الأخطاء الفردية، يمشي بالكرة أنجولو، مرغة ممتازة أنجولو. أنجولو يخرج كرة على يساره، كرة ممتازة وخطيرة جدا، ويخرج دوناروما. يخرج دوناروما ويمسك الكرة. ترجع الكرة في اليمين لصالح مانشستر سيتي. أندرسون، كرة من دياز. دوناروما ترجع الكرة من الحارس الإيطالي، طويلة من دوناروما. حاول إيرلينغ هالاند يضغط.

تضمن بقاها. طبعا موش مقياس الشوط الأول، ولكن تشوف فما بوادر مؤشرات بتاع فريق منظم. كونسا يلعب الكرة وسط ميدان للظهير موكيلي.

نهاية الصديقي لاعب الوسط أن يسجل ثالث الأهداف. ومن الواضح جدا فماش كلام أنه فريق السيتي يعاني دفاعيا. شوف المنظومة، شوف الدفاع كيفاش خرج فريق ساندرلاند. حكم يعطي أسبقية وكرة ترجع لصالح فريق السيتي. هيرلي سيمينيو.

ساندرلاند كان في أي لحظة يمكن يسجل 3-3، ولكن هدف سيمينيو جاء، وهذا مهم جدا، هدف الرابع متاع سيمينيو يخلي الفريق يلعب أكثر راحة في انتظار البحث المتواصل عن هدف شخصي لإيرلينغ هالاند. لأن عندنا ثنائية من بروبي وعندنا ثنائية من سيمينيو، ممكن يتسألوا من سيسجل الهاتريك في ماتش اليوم. صراع في وسط الميدان ونقاش بين أندرسون ولاعبي ساندرلاند. وقت مر ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني، 4 مانشستر سيتي 2 فريق ساندرلاند. مباراة مشات 1-0، 1-1، 2-1، 2-2، 3-2، والآن 4-2. والآن مطالبة بضرب الجزاء ضد أندرسون، ولكن الحكم يقول ما فيها شيء، والفار يؤكد قرار الحكم. أمامك الصورة، ما نتصورش فيها ضربة جزاء، ونكون في الظاهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث. 4-3، هل هو أنجولو أمبروبي؟ هل هو أنجولو أو بروبي؟ 4-3.

أربعة ثلاثة. مباراة دفاعيا متواضعة جدا من السيتي. أربعة ثلاثة في ساعة لعب فريق السيتي، صدق ولا تصدق بالثلاثة أهداف. فماش تسلل، فماش تسلل، والكرة من بروبي، بروبي هاتريك. أنجولو يصنع الهدف، تشاكا، أنجولو، بروبي في المرمى، جول. أربعة ثلاثة، أربعة ثلاثة في ماتش مثير ومثير جدا. إجا أربعة مانشستر سيتي، ثلاثة نادي ساندرلاند. ولا الكرة وخطة من الحارس، والهدف الرابع، مش ممكن، الكرة بدخلتش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى. ولا دفاع عند فريق السيتي حقيقة دفاع كارثة، وبرافو دياز أنقذ السيتي من الضربة القاضية. 4-4 في الدقيقة 70. دارزا كورة دوكو، وراتوليا باك، فارديول، فارديول للخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس. فيها تسلل، تسلل، إذا تسلل على اللاعب إيرلينغ هالاند، رفعت الراية بالفعل وبالتالي يلغى الهدف. تسلل على هالاند اللي إذا المساعد أخطأ والفار يصلح الأمور. هنا لا فم، لا ماهوش واضح، ماهوش واضح، التسلل على غفارديول مش واضح. طبعا إيرلينغ هالاند مكانه سليم، هو الشك في غفارديول وقتاش خرج. هل فيها تسلل ام لا؟ الكل ينتظر ولكن فيها شك. انا مانيش نشوف فيها تسلل امانه، انا نشوف فيها هدف خامس قد يحتسب لإيرلينغ هالاند. هدف خامس لإيرلينغ يقترب، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس من إيرلينغ هالاند. وأخيرا، أخيرا يسجل الآن. فماش أوفسايد، المساعد ما كانش بنفس الخط مع المهاجمين والكورة واللاعبين، لذلك غلط تقديره.

كنسة. إذا هدف خامس يتنفس السعداء ويحسم المعركة. بالفعل كانت معركة هجومية هنا في استاد الاتحاد 5-3. فارديول بالمقاس في هكذا مكان مستحيل يهدر الفرصة. إيرلينغ هالاند وكرة من إيرلينغ في الجول. يدخل أورايلي. أورايلي يدخل. ترجع كرة لنادي مانشستر سيتي. التغييرات اللي عملهم المدرب إنزو ماريسكا أعطت تحولات إيجابية في مردود الفريق الأزرق. دوكو ممتازة باللاباس والسادس. أورايلي ضيع. أورايلي ضيع. والركنية. رويس يتصدى بامتياز. شوف الكرة بتاع دوكو، السرعة القوة المهارة الدقة في الباس، ولكن أورايلي يفشل في التهديف. كان ممكن يكون الهدف السادس. روبي يعطي باس يتصدى غفارديول. دوكو ما يعديش. الوقت عدى وفات. آخر كرة بدون نجاح لهجوم السيتي. ورسميا المواجهة تنتهي 5-3. مبروك السيتي، حظى وفر ساندرلاند. ملتقانا في قادم اللقاءات. إلى اللقاء.

العاصمة.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على BN Sports 8. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

كوري يتقدم، كوري عنده كرة، أتقدم من الدنماركي عنده كرة هنا راح فيها أويبير، تمريرة إلى أمين، كوري يتقدم، كوري عنده كرة، كوري جزائري يحاول محارب الصحراء في تمريرة عرضية باشا ولا أروع، لكنها في الأخير بتعود إلى خارج الملعب. الرمية تماس لفريق مارسيليا، الرمية الجانبية لمارسيليا يسعد باريس في هذه الأثناء، تقدم من ديمبلي، راح ديمبلي، ديمبلي، ديمبلي عنده كرة، ماذا سيفعل؟ الخطر قادم، الخطر داهم، ديزري دوي عنده كرة من دوي، دوي، دوي، الله الله الله، أولى تسديدات ديزري دوي في اللقطة الماضية لكنها إلى خارج الملعب. المطالبة كانت بوجود ركلة ركنية، هذه اللقطة وهذه الكرة من ديزري دوي، محاولة التقدم والتسديدة لكن اصطدمت في لاعب باريس. نعم، فيتينيا إلى ماركينيوس، ماركينيوس والتمرير، ديمبلي تحضير، جواو نيفيش لا يصل الكرة بل لم تصل له الكرة، غويري في تقدم، غويري في تمرير، تقدم من موبي ممتازة إلى باشاو، باشاو يحاول فيها، باشاو يتوغل فيها، باشاو والعرضية هنا تأتي لكن بعد ذلك فابيان رويز غطى في اللحظة الأخيرة. ممتاز حتى الآن حيوية اللاعب باشاو من الطرف الأيسر من جانب فريق مارسيليا، لاعب اللي شاهدنا له أكثر من عرضية في محاولة لتنشيط الطرف الأيسر لفريق مارسيليا، بينما هذا كفارة ونونو في أخطر كرات الشوط الأول حتى الآن من هذا اللقاء. ملعوب الكرة في وسط الملعب لفريق باريس سان جيرمان على كلاسيكو في 10 دقائق أولى حتى الآن، لا أهداف ما بين الفريقين، فمن سيكون السباق؟ فمن سيكون صاحب الهدف الأول؟ هناك فارس خلي يتوغل، الجورجي بالمهارة يتقدم، يمرر كرة فابيان والتصويب، ديزري دوي دوي دوي دوي والتسديدة لكنها صدمت في المدافع، ديزري دوي مرة أخرى عندها كرة مازال باريسية، هذه الكرة مستمرة لكنها تتحول من جواو نيفيش تعود عن طريق ماركينيوس. جواو نيفيش يمرر الكرة في اليمين، عودة بعد ذلك في وسط الميدان، جواو نيفيش يمرر الكرة عن طريق ويليان باتشو، باتشو ممتاز الكرة، ديمبلي ضاعت على عثمان، ضاعت على عثمان ديمبلي في النقطة الماضية، كانت بمثابة هدية في الكرة الأخيرة لكن فيها شك، فيها شك بأن ديمبلي كان متسللا، لكن على كل كرة ديمبلي اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. ملعوب الكرة بتصل بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى إلى خارج الملعب إلى الرمية تماس، 5 دقائق متبقية على نهاية الشوط، فيه صراع ما بين الفريقين داخل أرضية الميدان وفي صراع تكتيكي على الخطوط ما بين المدرب جينيسيو وكذلك لويس إنريكي، لكن من يسبق الآخر؟ من يصل قبل الآخر؟ من يسجل قبل الآخر؟ هنا كرة إلى خارج الملعب، رمية التماس، من يشعل هذا الكلاسيكو؟ نعم، من يشعل هذا الكلاسيكو ومن يضع يده على هذا الكلاسيكو وعلى 3 نقاط المهمة في هذا الكلاسيكو؟ كرة منقولة عن طريق ديمبلي، ديمبلي يمرر كرة باتجاه فيتينيا، فيتينيا في الاستلام، فيتينيا في كرة مازال، لمسة إلى نونو مينديش، فارس خيليا يطلب الكرة هنا في الطرف الأيسر، كفارة في محاولة، كفارة إلى نونو مينديش، فيتينيا من جديد، فيتينيا يمرر كرة باتجاه ديمبلي، ديمبلي في تقدم، ديمبلي يحاول فيها من الطرف الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، فابيان رويز
عند كرة تمريرة إلى فارس خيريا، فار أمام تيموتي ويا، ممتاز اللمسة ولا أروع، العرضية ولا أجمل، الرأسية ولا هدف الأول يضيع بغرفة على ديمبلي. ماذا أترت يا عثمان؟ ماذا أضعت يا ديمبلي؟ يقول الفارسي هناك على مقربة من حديقة الأمراء، كرة بتعود عن طريق ديمبلي، يحاول فيها من اليمين، عرضية أخرى، فرصة أخرى، استلام آخر، فارت خيليا من جديد، يسقط من دون خطر، أمين حارب تدخل كان على الكرة، بينما فارت خيليا في كرة بتعود من جديد، الجورجي في حوار أمام المغربي، الكرة تصل إلى الفرنسي، تسر دوي في تقدم في وسط الميدان، اللمسة الجميلة، النقلة الأجمل، الكرة من زهير، إمري يلعب الكرة إلى عثمان، ديمبلي يتوغل، البلندوري في لمسة تمريرة وتصويفة من فابيان رويز، لكنها تتوقف أمام دفاعات فريق مارسيليا. تتحول الكرة باتجاه ديمبلي، يحاول فيها من الطرف الأيمن، ديمبلي ما زال، ديمبلي في كرة، ديمبلي والتصويفة لكنها بعيد. عثمان ديمبلي طويل الكرة بالرأس، بتعود الكرة لفريق مارسيليا، تقدم لفرقة الجنوب، تقدم للفريق الذي سبق له تذوق حلاوة الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا. كرة منقولة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك مرة أخرى، مقطوعة الكرة باريسية لبطل أوروبا في آخر موسمين عن طريق فارس خيليا باتجاه جزر دوي، دوي إلى كفارة، كفارة ولا أروع، عرضية تأتي والهدف الأول يضيع، الكرة إلى ركلة مرمى، قبل العرضية الكرة تجاوزت خط التماس وبالتالي هي إلى ركلة مرمى الآن لفريق مارسيليا. ركلة مرمى لمارسيليا، شهدنا قبل لحظات باشا ومن غادر أرضية الملعب مصابا، كيف ستكون خيارات المدربين لويس إنريكي من جانب باريس وجينيسيو من جانب فريق مارسيليا. الدوري الفرنسي ليتصدر نادي موناكو لويس فيليبي، من يتصدر رفقة نادي موناكو، فريق اللي عنده من النقاط 13 نقطة، فيليبي لويس، كرة وصلت طويلة، فيليبي لويس طبعا مدرب الشاب نونو مينديش، اعتراف من لاعب مارسيليا في الكرة الماضية، مطالبة كانت بوجود خطأ، خطأ كان موجود بالفعل، موناكو يتصدر 13 نقطة، ليون 11 نقطة، باريس 11 نقطة، بينما باريس سان جيرمان في المركز العاشر برصيد 5 نقاط حتى

تبعد من مدافع فريق مارسيليا. مارسيليا يغلب المنافذ هنا إلى مرمى الفلتروم حتى الآن، حتى الآن إلا إن كان لدوي راي آخر. تيموتي وياه آخر الدقائق على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع. هل فيها شيء؟ هل تتكلم الشباك بلغة الأهداف؟ هل تتحرك الشباك من قوة كرة؟ كرة منقولة عن طريق ديمبلي، يتقدم ديمبلي، يمرر ديمبلي، مازال عند الكرة. عثمان، عثمان، مرر ممتاز ديمبلي، والتصويب لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. هذه المرة بالقدم الضعيفة، ديمبلي بالقدم اليمنى سدد كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى عند الحارس جيفري دولانغ. كلاسيكو فرنسا لم يبوح بأسراره بعد، كلاسيكو فرنسا لم يتكلم بلغة الأهداف بعد، كلاسيكو فرنسا شوطه الأول أبيض، وباريس ومارسيليا حبايب في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. ألقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى حد الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى هنا في ملعب الفيلودروم، حيث كلاسيكو فرنسا، حيث مواجهة الجنوب والعاصمة، حيث مواجهة مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان. شوط أول انتهى، غابت عنه الأهداف مثلما غابت آخر مرة في 24 من شهر أكتوبر من عام 2021، آخر مباراة كلاسيكو ما بين مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان لم تشهد أهداف. لكن الليلة وفي شوط ثاني الهدف الأول، إن كان هناك هدف أول، لمن يا ترى سيكون في موقعة مارسيليا أمام فريق باريس سان جيرمان؟ 3 نقاط مهمة على صعيد هذه الجولة، الجولة 5 من بطولة الدوري الفرنسي للدرجة الأولى موسم 2026-2027. مارسيليا على اليمين، باريس سان جيرمان يلعب على اليسار. التذكير بتشكيلة الفريقين في الشوط الأول، بدأت بتشكيلة باريس، في الشوط الثاني سأبدأ بتشكيلة مارسيليا. جيفري دولانغا في حراسة المرمى، هناك تيموتي ويا، نايف أغرد، لدينا إيغان رايلي بالإضافة لإميرسون بالميري، هويبير، حماد عبدلي، أمين حارت، نيل موبي، أمين غويري، وغوميز الذي دخل بدلا من باشاو من غادر أرضية الملعب للإصابة. بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان في هذا اللقاء، في حراسة المرمى سابونوف، هناك ويليام باتشو، ماركينيوس، زائر أمري، نونو مينديش، فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيش، فارت سخيليا، عثمان ديمبلي، وديزيري دوي، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الفرقة العاصمية. دوي في أولى طلعات العاصمة، دوي في أولى طلعات العاصمة هنا في الجنوب، زائر أمري والعرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس. لمس الكرة بل وصدمت في اللاعب إميرسون بالميري، رمية تماس تنفذ. دويب، ماركينيوس بدون تبديلات، لويس إنريكي يدفع بذات الأسماء، لكن أي تغيير سيحدث هنا داخل أرضية الملعب على مستوى نتيجة يكفارة. الباريسي ينادي ويتمنى، عاشق مارسيليا يريد أن يستغل عدم إحراز الأهداف من جانب باريس من أجل أن يسجل مارسيليا، لكن هنا أرضية باريسية، لا دويف في كرة، ما زال تصويب لكنها أرضية ضعيفة سهلة، لا تأتي بأهداف، لا تحرك الشباك ولا ترهب الحراس هذه الكرة يا دزر يا دويف.

المجنونه والعرضيه باتجاه ديمبلي. ممتازه ولا اروع ولا اروع ولا اروع ولا اروع. هي كفارات سيليام. فارت سيليام اراد ان يسجل هدفا لا يوسف هنا في ليلة الكلاسيك. ممتازة من ديمبلي إلى فارت سيليام بالكعب على طريقة رابح ماجر. فارت سيليام ابن جورجيا اراد ان يحكم هذا الكلاسيكو. خطيرة كانت الكرة، رائعة كانت النقلة من ديمبلي إلى فارت سيليام. فرصة هي الاخطر طبيعة. لويس إنريكي الآن يشاهد فريقه تحسن هجوميا ويشاهد نجاعة باريس الهجومية اقتربت لشيء مما يسع ومما كان عليه الفريق في المواسم الماضية. ماركينيوس وهو يهدف إلى أن يستعيد ذلك الزخم وأن يستعيد ذلك النشاط. كرة منقولة من الطرف الأيسر، باريس أكثر سيطرة، باريس من نونو عرضية، فرصة الجول. لا لا لا لا لا لا لا لا يا ديمبلي. باريس كان أسرع، باريس كان أخطر، وباريس هنا يقترب. ديمبلي في كرة من اليمين عرضية لكنها أيضا تبعد من دفاعات مارسيليا. تماس ما قبل التبديلات. لويس إنريكي يتمنى لو أن النتيجة تتبدل لفريق باريس. كرة منقولة من اليسار، نقلة بعد ذلك ممتازة، كرة الخدوهات، نونو مينديش المحاولة، لكن تدخل جدا رائع، تدخل جدا رائع من إيغان رايلي في اللقطة الماضية. بينما كرة بتعود ديسري دويب، عنده كرة ديسري ممتازة إلى نونو بالروس. بغرابة طبيعة، بغرابة طبيعة على جواو نيفيش. هدية برتغالية من نونو لجواو، لكن جواو أهداها لجماهير مارسيليا لا إلى شباك فريق مارسيليا. عرضية ترسل لكن تغطية من ماركينيوس بالرأس من فيتينيا. كرة سهلة لمارسيليا عن طريق أمين غويري، محارب الصحراء إلى أسد الأطلس. أمين حارث عنده كرة من الطرف الأيسر، وصول بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى من هذه المسافة. هويبير تمريرة فنقلة غويري، غويري عرضية، الله لا لا لا لا، ضاعت على موبيل.

كرة بتعود لفريق مارسيليا. هل هي مباراة الهدف الواحد؟ كرة منقولة باتجاه فران توريس في الاستلام، توريس في التمرير، جواو نيفيش كرة مقطوعة، تتحول الكرة من جديد، ضغط من جواو نيفيش، بعد ذلك دولانج يشتت هذه الكرة. فابيان رويز أرامي التماس، فابيان اللي يرى بأن لديه كذلك هو الأحقية بأن يكون صاحب الكرة الذهبية، إن كان بعرف الإنجازات فهو الأكثر تتويجا. فابيان رويز، أكاليوش بدلا من فابيان رويز في هذا التبديل، هكذا يرى فابيان رويز. بينما هنا أكاليوش سيدخل، بل دخل بديلا، قادم من نادي موناكو، أول كلاسيكو، أول كلاسيكو لأكاليوش. كرة تلعب في وسط الملعب لمصلحة فريق باريس سان جيرمان عن طريق ديمبلي، يلعب هذه الكرة إلى وسط الطرف الأيسر، بعد ذلك كرة منقولة باتجاه ديسري دوي، دوي يحاول فيها، دوي والعرضية والأروع، الله آخر من سجل في كلاسيكو الإسبان يسجل هنا في كلاسيكو الفرنسيين، فيران توريس يسجل هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان. كلاسيكو فرنسا حاكم إسباني، نعم كلاسيكو فرنسا يحكم إسباني، نعم فيران توريس بالكرة الرأسية هنا دخل من أجل أن يسعد فريق العاصمة، من أجل أن يسعد الفريق الباريسي، نعم بعرضية ولا أروع، فيران توريس في شباك الحارس جيفري دولانغ، هدف أول لفريق باريس سان جيرمان. كرة منقولة لفريق مارسيليا، سريعة الكرة من أمين غويري، مارسيليا من أجل التعادل، غوميز في التقدم للتعادل، هوبو حانت ليلة الكلاسيكو، ينتفض مارسيليا وهنا انتفاضة الفلودروم بهدف العودة عن طريق الإنجليزي، إنجليزي يسعد كل الجنوب الفرنسي بهدف العودة أمام البطل أمام باريس سان جيرمان. ممتاز الكرة، ممتاز المرور بهذا الشكل، مقطوعة من ديمبلي وصلت إلى أمين، غويري في التقدم، خذها يا غوميز، خذها يا غوميز، سجلها يا غوميز، تلاعب غوميز بباتشو وسدد الكرة في الشباك ليسجل مارسيليا هدف العودة، هدف التعادل أمام باريس سان جيرمان. مارسيليا يعود ليدافع ليستميل أمام محاولات أبناء العاصمة، عرضية ترسل خطيرة تأتي مارك القائد، القائد نعم هو من يقودهم، القائد هو من يسجلهم، القائد هو من يسعدهم، القائد هو من يتكفل بدور القيادة على دوام. ماركينيوس، ماركينيوس، ماركينيوس يسجل ثاني هدف الفريق الباريسي هنا في مارسيليا، هدفان لهدف أبناء العاصمة من اعتادوا الدخول هنا قبل الجميع، يسجلون ثاني الأهداف، مارك القائد وثالث أهداف في الكلاسيكو، القائد فعلها ليسجل ثاني أهداف في فريق باريس سان جيرمان. ديربي فاول الكلاسيكو في الشوط الثاني غير، وماركي هنا غير، الأولى لم تدخل، الثانية دخلت، الثانية استقرت، باريس هدفان، مارسيليا هدف، هكذا أصبحت النتيجة. وين هذا الموج الهجومي من الفريقين في شوط المباراة الأول؟ في الشوط الثاني اختلفت الأمور، في الشوط الثاني تبدلت الأمور، وفي الشوط الثاني هذا هو الكلاسيكو الذي نعرفه، هذا هو الكلاسيكو الذي نعرفه. كرة منقولة، غويري تمريرة، انطلاقة لفريق مارسيليا، مارسيليا من أجل العودة، مارسيليا في التصويب، لكن سامونوف يتصدى لكرة هويبير، تسديدة من بيير أميل هويبير، لكن الحارس سافونوف وجد الكرة الأخيرة. رائعة المباراة في شوطها الثاني، وما أجمل هذا الكلاسيكو في الشوط الثاني. كرة منقولة في وسط الميدان، ماركينيوس ثالث أهداف
28 كلاسيكو لماركينيوس، ثاني أكثر من خاض مباريات الكلاسيكو المدافع البرازيلي يسجل هدفه الثالث. كرة من باتشو، ويليام باتشو، ملعوبة باتجاه فيتينيا. ربع ساعة ماذا تحمل في طياتها؟ ربع ساعة ماذا تحمل من أسرار؟ ربع ساعة ماذا تحمل في خباياها؟ بطاقة حمراء بعد بطاقة صفراء ثانية على تيموتي ويا. هذا الذي جاء الآن، هذا الخبر الذي يصل الآن، وهذه الحسرة على هذه السيدة الجنوبية الفرنسية لطرد تيموتي ويا بعد التدخل في اللقطة الماضية. الطرد، هذا هو الكلاسيكو، وهذه هي عاداته وتقاليده. عاداته أهداف، تقاليده متعة، ولكن من العادات والتقاليد البطاقات الملونة دائمة الحضور على صعيد هذه المواجهة الكبيرة في فرنسا.

الكرة من ركلة ثابتة عن طريق فيتينيا. فيتينيا على تنفيذ الركلة الثابتة للفريق الباريسي. فيتينيا والعرضية راسية لن تأتي والكرة بتعود إلى خارج الملعب. ركلة ركنية هذه الكرة. حماد عبدلي وركلة ركنية لفريق باريس سان جيرمان. طبعا ثلاثة أسابيع فترة توقف بواجبات المنتخبات الوطنية في فترة التوقف القياسية، وهذا المرسيل العاشق. بينما هذا الباريسي هنا من أجل هدف ثالث. فيتينيا لمسة إلى الخلف، نونو صاروخ، نونو صاروخ، نونو صاروخ، ولكن حارس المرمى جيفري دولانغي يتصدى لصاروخ برتغالي أرضي في لقطة وفي تصويبة يسارية قوية. أمين كويري من أجل عودة فريق الجنوب. عرضية ترسل، الكرة تتحول لمن؟ إلى نونو مينديش. نونو عنده كرة لكن مقطوعة من نونو لمارسيليا. عرضية بالرأس، يا كرات ماذا ضعت؟ يا نايف ماذا أهدرت؟ حتى باشاو المصاب تحامل على نفسه ليتفاعل مع هذه اللقطة. فرصة هدف التعادل تضيع على فريق مارسيليا. ضاعت فرصة هدف التعادل لمارسيليا. كان بالإمكان أن يخرج مارسيليا بشيء من أمام فريق العاصمة. كرة تلعب في وسط الميدان لمارسيليا، طويلة الكرة، عالية الكرة باتجاه يمين نكويري. مارسيليا يضغط الآن، يضغط مارسيليا، لكن هناك باتشو أبعد الكرة إلى خارج الملعب رمي التماس وصافرة الحكم. هنا تأتي أنوار فريق مدينة الأنوار تضيء في كل مكان حتى في الجنوب. باريس هدفان، مارسيليا هدف. مباراة الانتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists but five lights. I am a lion. The calm. Within the chaos, a fraction, a shift, and the world comes undone. I am the star. Empty your mind. Just be. I am the rain. Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the street's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: Back in Action أمسية الثلاثاء على بين موفيز بريمير.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

لانه من ابرز لاعبي لونس انذاك. مع ذلك الشيل الذهبي بينما انطلاقه لان سريعه لموناكو خطيره والهدف للصغيره فريق الاماره وحسبها عن طريق هذا القناص.

ماشي كله فين ممتاز البينية والثاني اتصدى والثانية لا لا لا لا غير معقول يا ماتيس. توفا يرفع كرة توفا وهدف العودة هدف التعديل كرة ارتقالية طار ليها سجلها اللاعب جوناتان لودول 14 يعدل لفريق لونس. الليل ورينيا من الغد يتجاوز الفريق بينما كرة خطيرة فرصة ثاني يتألق رافيسكي الفنلندي في لغة الصد والرد. فاندرسون يمر فاندرسون يرفع كرة خطيرة الهدف والهدف بالخطأ في مرمى لونس هدف عكسي

0: محاولة للانطلاق الآن بمحاولة سريعة، كرة خاطفة عرضية ممتازة، فرصة سيناكو والحارس يورجنس ببراعة ببراعة يصدى لمحاولة خطيرة فد والكرة ترجع لباريفسي الوانتو سيناكو والحارس يتصدى تصدي رائع من جانب حارس مرمى. هنا كرة ترجع لقبل قبل قبل، برافو برافو الفنان بلمسة واحدة يسجل إلى قبل كرة التقدم. عند رقم 10 رينا يرفع كرة الأمريكي ورأسية خطيرة من جانب ستراسبورغ، أخطر كرة صعود من الجهة اليمنى، هذه عرضية ممتازة الرد الثاني والهدف الثاني رائع جدا، بابلو بانشيس على الطاير كيف ما شاء. ستراسبورغ من خلال أمو مش بالكرة، أمو خطيرة والهدف والهدف يسجل ستراسبورغ، ستراسبورغ يقلص الفارق بالخطأ سجل مصطفى مبو في مرمى.
1: Спасибо.

دوارو أمامنا مهاجم فريق تروى على القائم القريب رأسية لكن أنتوني لوبيش كالولو يلعب مع أمين إسباعي. أمين إسباعي يتقدم أمين أمين أمين عرضية من أمين جول جول أول يأتي لأليونجي

0: بهدف على لوريا، وهنا أونجي متقدم على تروا بهدف مقابل لا شيء. كرة في الأمام جميل للثاني، الله الله أمين إسباعي على هذا الهدف. ما هذه الروعة من جانب أمين إسباعي، أمين إسباعي. بهدف وحيد سجله نيس حتى الآن في هذا الموسم، هذه تسديدة والحارس أنتوني لوبيش يزود عن مرمى فريق ونجي بمنتهى البراعة. صفقة قوية جدا،
1: ترجمة

ضاعت كرة، ضاعت على لمسة هنا قريبة يا رفاق، ولكن فيها ركلة جزاء. نعم نعم، فيها قرار، فيها كلام، فيها ركلة جزاء من السيد طبعا حكيم بن سالم الحاج. بينما هنا تانغستايد، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، 1-0 1-0 عن طريق تانغستايد. لا يتوقف، لا يهدأ، لا يكل، لا يمل. حضر كرة على الجهة اليمنى خطيرة بالراس. الله الله الله الله، هذه الثنائية تبقى محفورة، محفورة في خانة الذكريات. تانغستايد يصل ويسجل الهدف الثاني. محاولة وكرة وهدف تقليص الفارق. يا الله، كرة من هناك عن طريق سانتياغو، يلعب كرة في وسط الميدان، الانطلاقة من هنالك عن طريق يورغنسن الثالث من أجل قاضية. وصلت قاضية، الله الله الله، يورغنسن يورغنسن يورغنسن. ناكامورا ناكامورا، خطيرة هي، جول. يا الله يا الله، على إسماعيل بوناب، أي كرة وصلت هنا. يسجل حاولت دائما الخروج بالكرة من الخلف من جانب عناصر تولوز، لكن هنا الأخطاء، هنا الأخطاء، هنا التسديد. يا سلام على جيوم راسو، يا سلام على ناكامورا.

لمصلحة المتقدم كاديو. يفقد الكرة نادي لومو، مستعجل لهدف أول، مستعجل لهدف أول، هنا تصويبة، سلام يا سلام، بدون مقدمات

خطأ من مكان خطير، فرصة الآن، هنا تمرير وتصويبة، ساتر على النقاط، الخطر ما زال لكن بعد من حارس المرمى. على تنفيذ ركنية، يرسل كرة عالية في الأمام ونصير هدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني على طول براسية، يسجل ثاني الأهداف نادي لومو، يحضر نادي لومو بثاني الأهداف هذه المرة. تواجد كبديل لكالودات، حلو الاستلام، حلو المرور، هنا تقدم، هنا انطلاقة، هنا فرصة للتسجيل، أول أهداف يأتي، أول أهداف يأتي لمصلحة نادي لوريان.

فينيسيوس يمشي لمورتون، نقلت في وسط الميدان مورتون البيلي، هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول هذه جول. سجل الجول في الدقيقة 7 من عمر المباراة بعد خطأ في وسط الميدان، هجمة منسقة ورائعة جدا أنان وما في شباك حارس سامبا، 1-0 ليون يتقدم. خطأ هنا فرصة الجول، والثاني وما غير معقول. ممتاز هذا اللعب، توليسو مقطوع الكرة من بيتشتروب في منتصف الميدان، تمريرة رائعة ذكية في المساحة ملعوبة، هذه ممكن الثاني ممكن الثاني ثاني، هنا وما يعود من جديد ويسجل

يتقدم لمن يعطي كامي يلعب اللبسة الجميلة جدا. تشولز عنده الحل في اليسار, عنده الحل في اليسار, اليسار مع أوبيندا وأبنير العرضية. الجول الثالث مع بداية الشوط الثاني. نعم يفعل أصحاب الدار أتي كامي والجول الثالث. تزيد ترتكب الأخطاء تدفع الثمن هذه الكرة العرضية. روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة روعة

وادي انطلاقه وادي جول وادي فرصه جول. ولسه بقول لحضراتكم الهدف قادم قادم قادم، وها هو بريست يسجل الهدف الاول. تالق، وزي ما قلت لحضراتكم ان فريق بريست قادر على تسجيل هدف لانه مسيطر على نص الملعب بشكل جيد جدا جدا جدا. تصويبه مباشرة في المرمى يا راجل من اللاعب شوتار، ولكن الكرة تصطدم بالقائم ومعها الحارس كان موجود مامادو ديوب. ماذا سيحدث في هذا اللقاء؟ والانطلاق أمامية والتعادل، التعادل السريع، التعادل السريع بعد تبديلات وتبديلان

دانوا الكابتن والقائد. أرشر تصويبة حلوة الكرة يا ولد، لكن برافو الحارس سيلفيك يتألق في أول اختبار حقيقي له في المباراة. جملة حلوة جدا، فرصة جول، والله والله والله والله جول جول جول جول ولا ايه؟ فاول ولا سايت ولا جول ولا ايه؟ هنشوف جول جول جول جول جول جول جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام،

وبالتالي تعثر آخر ممكن يخلي الجماهير تشك. هذا عمورة، عمورة طلب الكرة في منطقة الجزاء. عمورة، عمورة فعل الجزائري ومنح التقدم لنادي نيس. مشاهدي الكرام، حاضر عندما كونكو وصلت إلى عمورة، عمورة، عمورة العرضية. واي يا حظك يا واي، الكرة تضرب في القائم وتخرج. نبقى مع فريق ليلى. العرضية ويدا وديوف يتألق، نقلة في منتصفي الميدان. هذا هاين، هذا هاين، هذا هاين. جول، جول، جول، جول. محمد أمين عمورة، عمورة في لحظة إبداع.

كرة للأمام، هذا ويدا أخيرا أخيرا نادي ليل يصل إلى شباكك يا ضيوف.

باتشو ممتاز الكرة ديمبلي ضاعت على عثمان ضاعت مينديش نونو العرضية باتجاه ديمبلي ممتازة ولا أروع ولا أروع ولا أروع ولا أروع هي كفارة يا تسخيليا بعد ذلك كرة منقولة باتجاه تسري دوي يحاول فيها دوي والعرضية ولا أروع آخر من سجل في كلاسيكو الإسبان يسجل هنا في كلاسيكو الفرنسيين فيران توريس يسجل هدف السبق لفريق باريس سان جيرمان كلاسيكو فرنسا حاكم إسبان نعم مع فريق باريس سان جيرمان كرة منقولة عرضية فرصة للثاني وفيران كاد أن يفعلها فيران توريس كاد أعاد البرشلوني الآن يسأل كرة منقولة لفريق مارسيليا سريع الكرة من أمين غويري مارسيليا من أجل التعادل غوميز في التقدم للتعادل هوبو روعة روعة روعة روعة روعة روعة نعم إذا حانت ليلة الكلاسيكو ينتفض مارسيليا وهنا انتفاضة الفيلودروم بهدف العودة عن طريق الإنجليزي إنجليزي يسعد كل الجنوب الفرنسي بهدف العودة أمام البطل أمام باريس سان جيرمان ممتاز الكرة يعود ليدافع ليستمير أمام محاولات أبناء العاصمة عرضية ترسل خطيرة تأتي مارك القائد نعم هو من يقودهم القائد هو من يسجلهم القائد هو من يسعدهم القائد هو من يتكفل بدور القيادة على الدوام ماركينيوس يسجل ثاني أهداف الفريق الباريسي هنا في مارسيليا هدفان لهدف أبناء العاصمة

0: مجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس واحد.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنت لا.
3: دينيز ماله علاقة،
1: بحبك.
4: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وينه وجدان؟ وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وينه وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة، سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.